وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا

حي على الصلاة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي جابر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.

وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.

ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.

أَهْلِهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ

وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنين ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث

الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد،

بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد،

الأبرار وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.

قريب. فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات

عنه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى

وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة

محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن

بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم

إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض

أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.

إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا،

وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا

والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين

الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ

كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما.

إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.

فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أن

منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا.

يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا.

الآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.

أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.

للطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.

والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك،

ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا.

فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟

هم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.

فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا.

أنبأوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا

وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما.

حسنا، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا.

وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.

أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا

عصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخف

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ

الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.

دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا.

خيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء

والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً.

أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما

تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.

لمن قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.

المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.

وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف

عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء

نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا

سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.

قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما.

شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة

من بعده. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا.

إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا.

حَكِيمًا. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ.

منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً.

مقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا.

منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

0: اثنين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ علي جابر. الله.

وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده

وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه.

وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد.

محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد.

كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد.

كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده،

محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد

وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده

كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده

وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين.

0: انضمت قبل قليل إخوتي الكرام جميع الموجات العاملة إلى موجات البرنامج العام إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. ننتقل بحضراتكم الآن إخوتي الكرام في إذاعة دينية منقولة على الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. ننقل لحضراتكم من خلالها وقائع تكبيرات وصلاة عيد الأضحى المبارك. يتولى هذا النقل من تلك الرحاب الطيبة الزميل الدكتور زايد الدويري. أخي زايد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للزميل الدكتور محمود الدروع من استديوهاتنا في دار الإذاعة الأردنية. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية إسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا النقل المبارك لشعائر صلاة العيد من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي. كل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم. ونبقى الآن مع هذه التكبيرات من هذه الرحاب الطاهرة إلى حين موعد إقامة صلاة العيد. تقبل الله طاعتكم.

الله.

Vamos lá.

الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أثابنا وأثابكم الله. صلاة العيد ركعتان كأي ركعتين يركعهما المسلم. بعد تكبيرة الإحرام من الركعة الأولى يكبر المسلم 7 تكبيرات، بين كل تكبيرة وأخرى يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وبعد تكبيرة القيام من الركعة الثانية يكبر المسلم 5 تكبيرات، يقول بينهن سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. إذا أخطأ الإمام فزاد أو أنقص أو نسي فإن صلاة العيد صحيحة، لأن هذه من سنن الهيئات لا تؤثر على الصلاة. استقيموا إلى الصلاة، وجهوا قلوبكم إلى الله. الله أكبر. الله أكبر. الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

0: الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر

أصحابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

maximum

الحمد لله على آلائه، حمد امرئ أخلص في أعماله. الحمد لله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال. الحمد لله الذي اصطفى للدين خير خلقه وشرفا. وأشهد أن الله صمد يعبد، وأن ما سواه باطل لا يقبل. أشهد أن الله وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده، سبحان ذي العرش لا شريك له، رب البرية فرد واحد صمد. سبحانه سبحان الملوذ به، وقبلنا سبح الجودي والجمد. مسخر كل ما تحت السماء له، لا ينبغي أن يناوي في ملكه أحد. ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهاني، محمد الهادي من الضلال، وأفضل الصحب وخير الآل. اللهم شرف وكرم وعظم وصلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وعلى سيدنا محمد في الآخرين، وعلى سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلاة ترضى بها عنا وننال بها شفاعته في يوم الموقف العظيم. وصلي وسلم يا ربي على آل بيته الطيبين الطاهرين من بني هاشم وبني المطلب المكرمين، وعلى الصحابة الغر الميامين. أما بعد، فيا أهل العيد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم، وأحثكم على طاعته لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا عباد الله أن خير الكلام كلام الله، وأن خير الهدي هدي رسول الله، وأن الأعمال بالنيات، وأن لكل امرئ ما نواه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. نحمد الله تعالى على نعمة أتمها، وعلى عافية أكملها، وعلى فرحة في قلوب المؤمنين أنبتها. ففي هذا اليوم سما يوم النحر في الوجود، بعفو الله سبحانه وتعالى ذي الكرم والجود. ففي هذا اليوم اشرأبت العيون وذرفت العيون لعفو الله سبحانه وتعالى ذي الكرم والجود. في هذا اليوم يتجلى ربنا الجليل على عباده بالصفح الجميل. عصر الأمس، عصر يوم عرفة، من ذلك

الذي حج فيه الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم، أنزل الله تبارك وتعالى عليه آية جعلها الله لنا عيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. يا أهل العيد، يا عباد الله، في يوم الحج الأكبر، في يوم النحر، يتقرب الحجيج إلى الله سبحانه وتعالى بأمهات القربات بأبهى صورة وبأكمل تفصيل. ففي هذا اليوم يرمون جمرة العقبة بقلوب إلى الله سبحانه وتعالى مخبتة. في هذا اليوم يطوفون طواف الوفاء على ملة أبينا إبراهيم، مقتدين بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة. في هذا اليوم يسعون بين الصفا والمروة رجاء أن يفيض الله تبارك وتعالى عليهم بالسكينة والإنابة على خطى امرأة، على خطى هاجر عليها من الله السلام والرضوان. أقام الله تبارك وتعالى هذه الملة، وأقام الله تبارك وتعالى هذه الأمة، وفي ذلك تكريم من دين الله سبحانه وتعالى للمرأة. في هذا اليوم ينحرون الهدي بألسنة داعية وملبية، يحلقون رؤوسهم وشعورهم رجاء أن ينفي الله تبارك وتعالى عن صدورهم الوساوس الصارفة، صلات تصلنا بالله سبحانه وتعالى، صلات تصلنا بأبينا إبراهيم الذي عهد الله إليه أن يرفع البيت وأن يطهر البيت للطائفين وللقائمين وللعاكفين، صلات تصلنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من حج وسعى وطاف وقام. الحجر الأسود قبلته بشفتي قلبي وكلي وله، لا لاعتقادي أنه نافع بل لهيامي بالذي قبله. محمد أشرف الأنفاس كانت على صفحاته مرسلة، قبلت ما قبل ثغره الشريف، قبلت ما قبل ثغره الشريف ابتغاء الصلة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا أهل العيد، في يوم الحج الأكبر، في يوم النحر، يتقرب المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى بشعيرة الأضحية. خير عمل يتقرب به المسلم إلى ربه في ساعات هذا النهار الجليلة. روى الترمذي عن أمنا عائشة قال صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم في يوم النحر عملاً أحب إلى الله تعالى من إهراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفساً. وصية نبيكم لكم: فطيبوا بها نفسا، طيبوا بنفقتها، طيبوا بثمنها، طيبوا بمؤونة تقطيعها وتوزيعها، كلها من الله وكلها إلى الله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منهم. وأنت تقرب شعيرة الأضحية عش بقلبك قصة الخليل، لترى غايات التنزيل، لترى كيف تحولت المحنة إلى منحة، كيف تبدلت البلايا إلى عظيم العطايا. يأمر ربنا الجليل إبراهيم الخليل أن يذبح ولده إسماعيل والذي جاءه بعد أمد طويل، يذبح ثمرة

الفؤاد، يذبح إسماعيل الذي جاءه بعد طول معاد. ما كان من الولد فضلاً عن الوالد إلا الامتثال لأمر رب العباد. يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أسلم واستسلم، فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. صلاة الله وسلامه على أبينا إبراهيم وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت شعيرة الأضحية سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيديه، سمى الله تعالى وكبر، ووضع ركبته الشريفة على صفاحهما، قال عن الأول: اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد. وقال عن الثاني: اللهم إن هذا عمن لم يضح من أمة محمد، جعل الله لكم بها بكل شعرة حسنة. غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا بئس ما صنعوا. أقول ما سمعتم يا عباد الله، وأستغفر الله العظيم. يا فوز المستغفرين، استغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور التواب الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، الواحد الأحد الفرد الصمد المتعالي عن المشابهة وعن المشاكلة لسائر البشر، وصلاة ربي وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي المعتبر. يا عباد الله، اتقوا الله العظيم حق التقوى، واعلموا أن الله عز وجل يعلم العقل وما وعى، والقلب وما هوى، والبطن وما حوى، وأنه يعلم السر وأخفى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. عيدنا محطة إيمان تقربنا من ربنا الرحمن. احرص احرص أيها المبارك الحبيب القريب من ربك على جملة من الأمور: صل الرحم، والواصل ليس بالمكافئ بل الذي يصل من قطعه. جاء رجل إلى نبينا وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تصف فكأنما تسفهم المل، وما يزال معك من الله ظهيرا ما دمت على ذلك. العيد صخرة تكسر عليها أغلال الأحقاد والخلافات والخصومات، اعفوا واصفحوا رجاء أن يعفو الله عنكم. أدخلوا الفرح على أنفسكم، على بيوتكم، على أزواجكم، على أولادكم، على إخوانكم من المسلمين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حافظوا على نظافة بيئتكم، وأنتم تقدمون إلى الله سبحانه وتعالى شعيرة الأضحية، قدموها بأبهى صورة، بأجمل حلة، فإن نظافة المكان من نظافة الإنسان. ودين الإسلام ليس فقط دين نظافة، بل هو دين طهارة. قدموا هذه الشعيرة بأبهى صورة وبأجمل تفصيل، فإن الله سبحانه وتعالى جميل، يحب الجمال سبحانه وتعالى. ادعوا لأنفسكم، ادعوا لإخوانكم من المسلمين، أكثروا أكثروا من التكبير والتحميد والتسبيح والتهليل في يوم العيد وفي أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى.

0: أن ربنا قد أمر بأمر ابتدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالمسبحين من جنه وإنسه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا سريع الرضا، يا مجيب الدعوة، يا الله لا تجعل لواحد منا في هذا اليوم الأغر الأنور ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والدين هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها وأعنتنا على قضائها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اغفر لوالد والدينا، اغفر لمن أدبنا وعلمنا وربانا ولأصحاب الحقوق علينا. عبدك اللهم عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين، اللهم وفقهما لما تحبه وترضاه، اللهم أريهما الحق حقا وارزق اتباعه، والباطل باطلا وارزق اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد سربا آمنا مطمئنا يا رحمن يا رحيم وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج عن أهلنا في غزة وفي فلسطين، واجمع كلمة المسلمين على ما تحبه وعلى ما ترضاه يا قوي يا متين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا معكم في نقل مبارك من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله وثراه في منطقة العبدلي، حيث نقلنا لكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة العيد، حيث قام فضيلة الدكتور محمد الرواجدي إماما وخطيبا بالمصلين. وبهذه المناسبة المباركة نرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه بأسماء آيات التهنئة والتبريك، وأيضا إلى الإخوة والشعب الأردني المبارك، كل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمن مطمئنا، واحفظه من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين برحمة منك يا أرحم الراحمين. أشكر زملائي فريق النقل، من النقل الخارجي عطاء الشوبكي، ومن المراقبة الرئيسة على اقطفان، والزميل محمد رمضان، والإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات. وهذه التحية مني محدثكم دكتور زايد نواف الدويري، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعودة بحضراتكم إلى استديوهاتنا في دار الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم.
2: نقلنا لحضراتكم إخوتي الكرام وعلى الهواء مباشرة وقائع تكبيرات وصلاة عيد الأضحى المبارك من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه.

0: الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك.
1: أضحى مبارك، كل عام وأنتم بألف خير.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
3: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير،

0: أليم.
1: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعل في شعائره أسرارا تحيي القلوب، وجعل في مواسم الطاعة ميراث الأنبياء ممتدا إلى قيام الساعة. الصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي اكتمل به الدين واكتملت به ملة سيدنا إبراهيم، فصار الحج في أمته عبادة تحفظ التوحيد جيلا بعد جيل.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا.
3: مستمعي الكرام، تقبل الله الطاعات، كل عام وأنتم والوطن وقائد الوطن بألف خير. عاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بكل خير وسلام وإيمان.
2: اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.
3: إخوتي الكرام، نحييكم في هذا اليوم المبارك، نرحب بكم في برنامجكم أذن خير، حيث تحملنا دقائق البرنامج في حديث شيق عن مواسم الطاعات وعن يوم الحج الأكبر. حياكم الله.
2: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.
3: إخوتي الكرام، يوم النحر ليس مجرد يوم في التقويم الإسلامي، بل يوم تختصر فيه السماء قصة الإيمان كلها. في هذا اليوم يقف الحاج في منى، ويرفع المسلم تكبيره، وتراق الدماء بسم الله، وتعود الأمة كلها إلى مشهد سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وعلى خطى سيدنا إبراهيم جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكتمل الدين، فأعاد لهذه الشعائر معناها الكامل، وقال للأمة: خذوا عني مناسككم. فما سر يوم النحر؟ ولما كانت أعظم أيام السنة عند الله؟ مستمعينا، نكمل هذا اللقاء الطيب والحديث عن يوم الحج الأكبر مع ضيفنا فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، المحقق في التوثيق الملكي الهاشمي. تقبل الله الطاعات دكتور مصطفى، كل عام وأنتم بخير.
4: وأنتم بألف خير، وبارك الله فيكم على هذه الحلقة الطيبة المباركة.
3: دكتور مصطفى، دعني أبدأ أولى محاور هذه الحلقة بصورة تأملية لهذا اليوم العظيم. حين نتأمل أن الله اختار الدم والذبح تحديدا ليكون شعار هذا اليوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، نشعر أن القضية أكبر وأعمق من مجرد ذبح يؤدى. ما الذي أراده الله أن يذبح داخل الإنسان؟ ماذا أراد الله أن يعلم البشرية من قصة سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل عليهما السلام؟ ولما سمي هذا اليوم بيوم الحج الأكبر، حيث نزلت فيه آية كريمة في سورة التوبة لتعظيمه، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله؟ تفضل.
4: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد العربي الهاشمي وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته المتقين. وبعد، نشكر إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية والقائمين عليها، بارك الله فيكم على هذا المحور الطيب الذي له أهمية في المجتمع الذي نعيشه، المجتمع الأردني، والمسلمون الآن الذين هم يذهبون إلى الحج ويقومون بشعائر ومناسك هذا الحج الأكبر الذي أسماه الله عز وجل وبينه أن الحج هو من أعظم أركان هذا الدين وهذا الإسلام. بداية، الحج له معان عظيمة وله مضامين كثيرة، والمسلم عليه أن يدرك وأن يفهم أن الحج هو امتداد، كما ذكرت قبل قليل، هو لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل هو الذي أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام بأن يؤذن في الحج وأن ينادي الناس. وعندما نذكر قصة قوله تعالى وسبب نزول، أو يعني ما هي علامة النزول في ذلك، وما هو المعنى في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند معاني هذه الآية العظيمة: أمر الله عز وجل سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج، فقال إبراهيم لربنا جل جلاله: يا ربنا ومن يسمع ندائي في هذه الصحراء القافلة؟ فقال الله عز وجل له: يا إبراهيم عليك النداء وعلينا الإجابة.
3: سبحان الله.
4: فقام سيدنا إبراهيم عليه السلام على جبل الصفا ونادى في الناس ولم يكن هناك أناس، وهنا يظهر لنا الاتصال الروحاني الإيماني بالخلق أجمعين. فقام سيدنا إبراهيم عليه السلام فقال: ألا يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج، ألا فحجوا؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فما من أحد في الأرض ولا في السماء ولا في أصلاب الرجال ولا في أرحام النساء إلا وقد سمع النداء وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه المعاني العظيمة المتصلة من أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى سيدنا محمد عليه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم تدل لنا على معان عظيمة. من هذه المعاني العظيمة أن الأنبياء عليهم السلام دينهم وعقيدتهم واحدة متشابهة متجانسة، جاءوا في نفس النور الإلهي الذي أمر الله عز وجل به جميع الأنبياء من مشكاة واحدة. وهذا معنى قوله سبحانه: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن الدين التوحيد هو دين عالمي إنساني أمر الله عز وجل به جميع الخلائق، وهذا يدلنا أيضا على أن نبوة سيدنا محمد عليه السلام في معنى الحج أنها جاءت تتمة وتأكيد للتشريعات السابقة التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام. فإذا لم يكن النبي عليه السلام محدثا في القول أو لم يأتي بشيء جديد يخالف الأنبياء والمرسلين، بل كان ذلك تتمة لهم، وهذا يدل على مشروعية واتساع وشمولية هذا الدين الإسلامي على أنه موافق للأديان السابقة.

0: إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هو المعنى الروحاني، كيف أن سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أمر الله عز وجل أمره بأن ينادي بالناس، كيف أن الله عز وجل جعل هذا الصوت يسير أو هذا النداء يدخل في أصلاب الرجال وأرحام النساء، ولذلك يأتون من كل فج عميق. نرى الناس من الهند، من باكستان، من الفقراء، الأغنياء، الضعفاء، المساكين، الرجال، النساء، كلهم يسعون إلى ذلك النداء الإلهي الذي أمر الله عز وجل به سيدنا إبراهيم عليه السلام، وكل يسمع هذا النداء الروحاني الأزلي في قلوب المؤمنين فيلبي فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
1: نعم، إذن في هذا اليوم ليس مجرد اجتماع أجساد بل اجتماع لتاريخ النبوة كما ذكرت يا دكتور في لحظة واحدة، وكأن الله أراد أن يبقى الحج شاهدا حيا أن طريق الإيمان يبدأ بالتسليم والانقياد، وهذا حسب ما ذكرت من قصة سيدنا إبراهيم أنه نادى في فلاه، نادى وليس حوله شيء ولكنه التسليم والانقياد
0: لأمر الله سبحانه،
1: لأمر الله سبحانه وتعالى. ولكن هنالك مشهد آخر يا دكتور لا يخص الحجيج وإنما يخصنا نحن. هناك قلوب تستيقظ على سؤال آخر في فجر يوم النحر، ماذا أراد الله منا في هذا العيد؟ وكأن العيد لا يأتي ليكشف ما نملك بل ليكشف ما الذي زلنا نعجز عن تقديمه لله. ولعل أخطر ما يحدث أن يمر العيد، تمر هذه المواسم على الجسد فقط بينما القلب لم يشعر أنه وقف يوما بين يدي الله. لذلك الغزالي يقول جملة جميلة: لم يكن ينظر إلى الشعائر كحركات تؤدى بل كأسرار تفتح لمن صدق مع الله.
0: نعم. ما تعليقكم؟ بارك الله فيكم على أيضا هذا المعنى الدقيق والمعنى العميق في موضوع الحج.
1: نعم.
0: الحج يعني علينا أن ننبه أنفسنا والمستمعين والحجاج ومن يحج، علينا أن ندرك أن الحج هو عبارة عن مجموعة من الأسرار، مجموعة من الأنوار، مجموعة من الإشارات الإلهية التي ترمز إلى أشياء نورانية، ترمز إلى أشياء روحانية، ترمز إلى أشياء إيمانية تتصل بالله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: من هذه المعاني ومن هذه الأسرار ومن تلك الأنوار التي هي في الحج الذي جعله الله فريضة للمسلمين، أولا هو موضوع التسليم ومعنى التسليم. عندما أمر الله عز وجل سيدنا إبراهيم عليه السلام بأن يذبح ابنه، ما المقصود في ذلك؟ وفديناه بذبح عظيم. موضوع الذبح ليس موضوع هو إراقة دم فقط أو إطعام الفقراء والمساكين، هو عبارة عن اتصال الإنسان بالرب جل جلاله، وأن ذلك الإنسان هو مسلم أمره إلى الله عز وجل، وأنه يقرب الإنسان كل ما يملك من إمكانيات مادية ومعنوية لله عز وجل من أجل أن يرضى الله جل جلاله مرضاة لله سبحانه وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماء ولكن يناله التقوى منكم. الهدف والغاية التقوى، القرب، الاتصال الرباني من الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما أمر الله عز وجل سيدنا إبراهيم بالذبح ماذا قال الله جل جلاله؟ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. هنا فلما أسلما المقصود أنه سلم أمره إلى الله جل جلاله. إذن أراد الله عز وجل من الإنسان عندما أراد من سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه وهو فلذة كبده وهو أغلى ما يملك ذلك الإنسان، يريد الله عز وجل من ذلك الإنسان أن يعلمه أنني إذا أمرتك بأمر عليك أن تسلم أمرك إلى الله جل جلاله من أجل أن ترقى، من أجل أن ترقى إلى مقام الصديقين، من أجل أن ترقى إلى مقام التسليم الإلهي الحقيقي. أنت لا تفكر بعقلك طالما أن الله عز وجل أمرك بشيء، لأن الله لم يأمرك بشيء إلا لأنه فيه خير. ولذلك نحن عندنا مختزل الإيمان هو في التسليم. ماذا يقول الإمام الشافعي؟ يقول كلام جميل في الشعر: سلم أمورك للحكيم العالم وأرح نفسك من جميع العالم، واعلم بأن الأمور ليس كما تشاء بل كما يشاء أحكم حاكم. إذن المقصود من التسليم أنك تقول يا رب

0: وضعت أمري إليك، فلا تعمل عقلك وقلبك في أمور دنيوية قد تكون هي شرا لك وأنت لا تدري،
1: نعم
0: وعسى أن تكره شيء وهو خير لكم، وعسى أن تحب شيء
1: وهو
0: وهو شر
1: شرم.
0: لكم. إذن الحج هو رمزية لعبادات تقربك إلى الله عز وجل. عندما ترمي أنت ذلك الشيطان، الشيطان ليس موجودا، هو جالس في ذلك المكان وهو ينتظرك من أجل أن ترميه، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أنك تقول: يا رب أبرئ نفسي من هذا الشيطان وأبتعد عنه وأرجمه وأرجم أعماله وأرجم شروره وأرجم المعاصي والسيئات والأثم. موضوع رمزية واضحة في الحج. لذلك نقول للمسلمين: لا تركزوا أو لا تفهموا أن الحج هو عبارة عن مظاهر معينة شكلية تقوم بها وتنتهي. إذا أنت لم تفهم أيها الحج رمزية الحج، فما الفائدة من هذا الحج؟ أنت عندما ترمي ذلك الشيطان، ترمي المعاصي السيئات الأثام، أنت عندما تقف في عرفة تقف من أجل أن تتذكر يوم الآخرة أن الناس سواسي، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، الناس كلهم يرجون رحمة الله عز وجل. وهنا سنذلل إن شاء الله في هذا المحور على موضوع هذا الاجتماع الإنساني الذي تعجز عنه الدول، كيف أن تجمع هؤلاء البشر بكيفية وعقلية وعقيدة وشكل واحد
1: وبتنظيم واحد. نعم. نعم بارك الله فيكم. وحين نقرأ قصة سيدنا إبراهيم يا دكتور عليه الصلاة والسلام، نشعر أن الامتحان لم يكن امتحان ذبح فقط، بل امتحان قلب. ما الذي أراده الله أن يعلمه للبشرية من خلال هذه القصة؟ لما جاء الابتلاء وأنت ذكرت أنه بعد انتظار طويل لهذا الولد؟ كيف نفهم مقام التسليم في حياة سيدنا إبراهيم؟ هل هذا التسليم هو الذي جعل من إبراهيم خليل الله؟ وهنالك مداخلة أخرى يا دكتور، وأنت ذكرت الرؤية، رؤية الأنبياء حق، وفي القرآن الكريم كان هنالك تكرار لقصص الرؤيا، سواء في قصة سيدنا إبراهيم أو في قصة سيدنا يوسف أو غيرهم من الأنبياء. رؤيا الأنبياء حق، ماذا بحقنا نحن في الرؤيا؟
0: نعم، كلام جميل وربط أيضا دقيق ما بين التسليم الحقيقي لله عز وجل. كما قلنا التسليم في البداية هو أن تسلم أمرك إلى الله جل جلاله في السراء والضراء. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن المؤمن الذي يسلم أمره في السراء والضراء ويقول الحمد لله، يعني المؤمن دائما الحقيقي هو الذي يسلم أمره إلى الله. أما الذي يتضجر ويقول: يا ربنا لما فعلت بي كذا، ولماذا لم تعطيني، ولماذا لم ترزقني، ولماذا ولماذا، هذه الأسئلة القلبية تأتي من الهوى ومن الشيطان ومن النفس. المؤمن الحقيقي عندما يصل إلى درجة الصديقية عليه أن يسلم أمره إلى الله في كل شيء. بماذا؟ حتى في البلاء أنت لا تسلم أمرك إلى الله في حالة النعمة والرخاء، بل عليك أن تسلم حقيقة. قال العلماء والإمام الغزالي منهم رحمه الله تعالى وأئمة الإحسان والتصوف عندما ذكروا هذا الباب، قالوا التسليم هو من أعلى رتب الإيمان، لأن فيه امتحانا عظيما. أنت ترتقي بالإيمان بمتى؟ بالامتحان وليس في الرخاء. ولذلك هو أصعب ما يكون أن تأتي وأن تذبح ابنك مثل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك رفعه الله عز وجل إلى مقام الصديقية والنبوة والرسالة إلى غير ذلك. عندما علم أن ذلك من الله انتهى كل شيء، فأصبح يسلم أمره إلى الله. هؤلاء الذين ضحوا بأموالهم وأنفسهم وبكل ما يملكون من أجل الله عز وجل، فرفعهم الله مكانا عاليا. ولذلك ماذا يقول عليه الصلاة والسلام في هذا المقام؟ أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الأمثل فالأمثل. معنى ذلك أن الامتحان وأن الابتلاء يجب عليه أن يسلم به الإنسان إلى الله جل جلاله من أجل أن يرقيه، لا من أجل أن يبتليه بالشر. وإنما يريد الله عز وجل من الإنسان هل يصبر على حكم الله، هل يرضى بقضاء الله، هل هو يحب الله حقيقة في الابتلاء، أم أنه يتضجر ويتنكر ويصخب إلى غير ذلك. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني علاقة كما ذكرت، علامة ورمزية الرؤية الصادقة. الرؤية الصادقة بالنسبة للأنبياء هي حق، وهي قال العلماء من أنواع الوحي.
1: نعم.
0: أنواع الوحي هي أربعة، ذكر القرآن منها ثلاثة أمور، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الرؤيا الصادقة هي من النبوة، ولذلك قال الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وسيدنا

0: للأولياء وللصالحين وللعارفين بالله وللمؤمنين هي رؤيا الصالحة. الرؤيا الصالحة لم يبقى من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. إذا تأتي لهذا الإنسان ولهذا المؤمن أنها مبشرة له. مبشر كم من الناس آمن وكم هذا يعني مسألة مهمة جدا. وكم من الناس تعلم وكم من الناس دخل في الهداية بسبب الرؤيا. كم من الناس أصبح له مقام عظيم بسبب الرؤيا. كم من الناس أصبح يحب الإسلام بسبب أنه رأى رؤيا صالحة، إما أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يرى الجنة أو أن يرى النار وعذابها، نسأل الله العفو والعافية، إلى غير ذلك، فيستيقظ من نومه فيلتزم بأوامر الله عز وجل. إذن فلا ننقص من قدر الرؤيا. الرؤيا لها أثر، لها واقعية، ولكن هناك حلم كما نعلم وهناك رؤيا من الرحمن. الحلم هو الذي يكون فيه تخبط وعدم وضوح وفيه من الشهوات. الإنسان إذا رأى هذا يعني يقول بسم الله من شر ما أجد وأحاذر ثلاث مرات، ثم
1: وينفث
0: عن شماله ثلاث مرات. أما الرؤيا الصالحة تكون هي للمؤمن بشرى بين يديه من أجل أن يسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور. نأتي إلى تعليق على قول الله تعالى في سورة الحج في قوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذه الآية تدلل على أن القضية أعمق من ذبح ودماء وتوزيع أضاحي. الأضحية هنا أصبحت بهذا المعنى هي عبادة قلب. ما معنى التقوى هنا يا دكتور؟ ما المقصود فيها؟ وكيف قرأ الغزالي هذه المعاني؟
0: يعني معنى جميل قرآني. هذا المعنى الجميل القرآني يلفت النظر ويلفت أنظار القارئين للقرآن الكريم وللمؤمنين، كيف أن إسلامنا إسلام فيه معاني عالية، فيه معاني جليلة ومقدسة. الإسلام عندما أمرنا بالطاعات والعبادات لم يأمرنا من أجلها، وإنما كانت ذلك سببا من أجل أن توصلنا إلى شيء عظيم، وهو الاتصال الرباني، وهو التقوى. لذلك لماذا أمرنا الله عز وجل بالصلاة؟ من أجل أن نتحصل على التقوى ونتوصل إليها. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لماذا أمرنا الله بالصيام؟ كتب عليكم الصيام. لماذا؟ لعلكم تتقون. إذن موضوع التقوى. الحج، لماذا فرض الله عز وجل الحج؟ ولماذا أمرنا بالذبح وبالسعي؟ لن ينال الله لحومها ولكن ينال ماذا؟ يناله التقوى منكم. إذن أراد الله عز وجل أن يبين لنا أن الهدف والغاية من العبادات التي نقوم بها من حج وعمرة وصلاة وصيام هو أن نتحصل على تقوى الله عز وجل، التقوى التي تجعلك تراقب الله في السر والعلن، التقوى التي تجعلك تتعايش مع مجتمعك برحمة وصدق وإخلاص وفناء، التقوى التي تجعلك تتعامل مع الناس برحمة ومودة ورعاية للخلق، التقوى أن تراقب الله سبحانه وتعالى في أن لا تضر أحدا من الخلق ولا من الناس، التقوى أن تحسن إلى الآخرين، التقوى أن تصبر على أحكام الله عز وجل، التقوى أن تساعد الخلق. لذلك كان في كلام جميل أيضا لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه في تعريف التقوى: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا ملخص التقوى. أيضا كلام جميل للإمام الغزالي والإمام عبد القادر الجيلاني وغيرهم من أئمة الإحسان ومن أئمة المعرفة والتصوف والتربية، كانوا يقولون ملخص التقوى أن يكون حالك بأن تقول: الله حاضري، الله ناظري، الله مطلع علي، الله معي، الله معيني، وهو بكل شيء محيط.
1: جميل.
0: عندما تصل إلى هذا المقام الإيماني ويتجلى حالك بهذا المقام: الله حاضري، الله ناظري، الله مطلع علي، تكون أنت إنسانا مواطنا صالحا تقيا تخدم الناس، تنشر الخير والبر والإحسان. عندما تعمل الطاعة لا من أجل أن تري نفسك أنك أفضل من الذي لا يعمل الطاعة، وإنما تحج وتصوم من أجل أن تكون إنسانا صالحا.

0: صالحا تنشر الخير والبر والإحسان وتتقرب إلى الله عز وجل بخدمة الخلق والناس.
1: نعم، بارك الله فيكم. إذا لنا أن نتخيل المشهد دكتور مصطفى.
2: نعم.
1: ملايين المسلمين في لحظة واحدة يرفعون السكاكين بسم الله، لا حبا في الدم بل إعلان أن الله أكبر من كل شيء، سمعنا وأطعنا، ربانك ربنا وإليك المصير. وكأن المعنى هنا أن الاستسلام والتقوى هي من عتبات العبودية. نود البيان كيفية الربط بين العبادة الظاهرة والعبادة الباطنة في الإسلام.
0: نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربط ما من عبادة في الإسلام إلا وربطها بالقلب، إلا
1: نعم.
0: وربطها بالتقوى، إلا وربطها بالأخلاق. هذا
1: نعم.
0: ملخص الجواب لذلك، ونريد أن نفصل فيه قليلا من أجل أن يفهم المسلمون والمؤمنون. المسألة ليست مسألة صلاة فقط، ولا مسألة حج ولا عمرة، ولا موضوع دماء وذبح الأضاحي وانتهت القصة. مسألة ارتباط كلي بالله سبحانه وتعالى. عندنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربط العبادات والطاعات بل أركان الإسلام بماذا؟ بالأخلاقيات والسلوكيات. لذلك قال النبي عليه السلام محدثا عن نفسه مبينا الهدف والغاية من رسالته، فقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، فقال يا رسول الله إن لي جارة هي كثيرة صوم وصلاة وصدقة ولكنها تؤذي جيرانها. فماذا كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ مباشرة بكلمتين: بشرها أنها في النار. إذن أيها الحجاج، أيها المعتمرون، أيها المصلون الذين تقومون بهذه الشعائر، ليس الهدف أن تقيم هذه الشعائر من غير أن تكون عندك سلوكيات وأخلاقيات تعكس صورتك المثالية النموذجية على المجتمع.
1: إذا نفهم من كلامك دكتور مصطفى أننا في ختام هذه الرحلة ندرك أن يوم النحر يوم اكتمل فيه معنى التسليم. وقف سيدنا إبراهيم عليه السلام عبدا مستسلما، وفيه علم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأمة كيف تعيش هذا التسليم إلى قيام الساعة. الدكتور مصطفى أحمد الخضري المحقق في التوثيق الملكي الهاشمي وأستاذ التفسير وعلوم القرآن، نشكركم جزيل الشكر على ما قدمتم وأفدتم، جزيتم خير الجزاء، شكرا جزيلا.
0: بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجعل ذلك في صحائف أعمالك والمستمعين، آمين يا رب
1: اللهم
0: العالمين.
1: اللهم
3: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة، الشكر موصول لزميل شادي زيادين، ولكم مني هناء المجالي أطيب التحيات، كل عام وأنتم بخير.
4: برنامج أذن خير.
5: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك.
2: أضحى مبارك، كل عام وأنتم بألف خير.
3: الثامنة صباحا، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يهنئ الأردنيين والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك. جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة ملك البحرين يؤكدان أهمية التهدئة الإقليمية. الأردنيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدي. أهلا بكم. هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني الأردنيين والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال جلالته في منشور على منصة إكس: في عيد الأضحى المبارك ندعو الله أن يحفظ وطننا الحبيب وأهله، ونسأله تعالى أن يعيده على أمتينا العربية والإسلامية بكل خير. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بحثا خلاله أبرز التطورات في المنطقة. وأكد جلالته ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة وتثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، لافتا إلى أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن أمن الدول العربية. وتبادل الزعيمان خلال الاتصال التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد والأردنيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال الدكتور حسان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: أضحى مبارك وكل عام وجلالة سيدنا وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله والأردنيون والأردنيات جميعا بكل خير، أسأل الله تعالى أن يعيده على أردننا الغالي باليمن والخير والبركات. هذا وأدى الأردنيون صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف المساجد والمصليات في جميع محافظات المملكة. وألقى سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات خطبة صلاة العيد بساحة المدينة الرياضية في عمان، حيث أكد فضائل العيد وأهمية الرحمة والتعاون والتسامح.
1: العيد أيها المؤمنون، حينما نتلمس حاجات بعضنا البعض فيعطف الغني منا على الفقير ويرأف منا القوي الضعيف. العيد حينما نعيشه كالجسد الواحد، إذا شعر بالحمى تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فطيبوا نفسا بأضاحيكم، طيبوا بها نفسا، كلوا منها وأطعموا الفقراء وأطعموا المساكين والمحتاجين، وصلوا بها أرحامكم وأطعموا بها منها أصدقاءكم وجيرانكم، حتى يعيش الجميع فرحة العيد بفرحة الجسد الواحد. تصالحوا فيما بينكم، تصافوا فيما بينكم، أخرجوا الخلافات والنزاعات والأحقاد والحسد من قلوبكم، تصافحوا بقلوبكم قبل أن تتصافحوا بأيديكم، فهذه سنة نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه.
0: توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى في أول أيام عيد الأضحى مهللين مكبرين تملأ قلوبهم الفرحة والسرور، حيث يواصل الحجاج أداء مناسكهم برمي جمرة العقبة الكبرى، يلي ذلك الحلق أو التقصير للتحلل الأصغر، قبل أن يتوجهوا إلى بيت الله العتيق لأداء طواف الإفاضة والسعي، وبذلك يتم التحلل الأكبر. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك أطلقت

وزارة السياحة والآثار برنامجاً يضم أكثر من 50 فعالية فنية وتراثية وترفيهية تقام في مواقع سياحية وأثرية بمختلف محافظات المملكة خلال الثاني وثالث أيام العيد من الساعة 7 مساء وحتى منتصف الليل، بهدف تنشيط السياحة وتوفير أجواء احتفالية للعائلات والزوار. من جانبها أعلنت أمانة عمان الكبرى جاهزية الحدائق العامة التابعة لها، وتشمل الحدائق الكبرى وحدائق الأحياء لاستقبال المواطنين طيلة عطلة عيد الأضحى المبارك. بدورها باشرت مديرية الأمن العام تنفيذ خطتها الأمنية والمرورية والبيئية بهدف تعزيز الأمن وضمان انسيابية الحركة المرورية وتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين خلال أيام العيد في مختلف مناطق المملكة. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث الوزيران علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها والأوضاع الإقليمية، حيث أكد على استمرار تنسيق الجهود لدعم الوساطة المستهدفة خفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة لطيف الحرارة في معظم مناطق المملكة وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ الأردنيين والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك. جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة ملك البحرين يؤكدان أهمية التهدئة الإقليمية. الأردنيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدي. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، وتحيات محمد رمضان من التنفيذ الهندسي، ومني أنا محدثكم مشعل الصليطة أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم إضاءات ومعالم في عيد الأضحى المبارك. الكتابة والإعداد الدكتور مخلد بركات، التقديم رولا النجمي. التسجيل والمونتاج إياد شطناوي. عيد الأضحى بين الماضي والحاضر. عيد الأضحى أو العيد الكبير هو أحد العيدين في الإسلام مع عيد الفطر السعيد الذي يحل بعد شهر رمضان المبارك، ويوافق عيد الأضحى يوم العاشر من شهر ذي الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة من كل سنة هجرية. فيه يتم إحياء ذكرى قصة إبراهيم عليه السلام في رؤياه أن الله عز وجل يأمره بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه الرؤيا أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلاً عن ابنه إسماعيل وفدية له. وظلت هذه الذكرى عبر الأجيال، حيث يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بإحدى الأنعام.

في عيد الأضحى تتجلى مظاهر المحبة والأخوة بين المسلمين في كل البقاع. فيه تبرز العديد من العادات والطقوس الاجتماعية الجميلة، وصور من التراحم والتآخي في أبهى المظاهر الأخلاقية النابعة من روح الإسلام الحنيف. في هذه الحلقة نلقي إضاءات تنير العديد من الزوايا في هذه المناسبة الإسلامية العظيمة، عبر بعض الحقب من التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا. في عهد النبوة حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الاحتفاء بعيد الأضحى المبارك خلال أداء مناسك الحج، ليكون قدوة للناس أجمعين، وذلك لأن في العيد عبادة ونسكا، وفيه من مظاهر الفرح والسرور الإيماني، وخاصة لمن يؤدون فريضة الحج بما فيه من مشقة وتعب بغية رضا الله تعالى ورضوانه. وتجلى في عهد النبوة كذلك كمظهر يدلل على صفاء النفوس والبهجة في أيامه المباركة، ضمن نسق من التكاليف الربانية ومنظومة الأخلاق والآداب الإسلامية. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا السياق: إن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا، مما يعني أن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في العيدين الأضحى والفطر هو خير الهدي في هذه الحياة. ومما يروى عن ابن القيم الجوزية في كتابه زاد المعاد أنه من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في العيدين أنه يظهر الفرح والسرور، ويجتهد في إدخال الفرح في نفوس المسلمين، خصوصا الصبيان منهم والنساء. وكان يصلي العيدين في المصلى على باب المدينة الشرقي، وهو المصلى الذي يوضع فيه محمل الحاج. كما اعتاد المسلمون في عهد النبوة تحية بعضهم البعض بعد الانتهاء من أداء صلاة العيد بالمصافحة والقول: تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير.

في هذا السياق يقول الباحث براء ريان: عرف المسلمون الأعياد، فكانت عندهم مواسم للفرح والترفيه النبيل في أجواء من التلاقي والتكافل الاجتماعي. وكان رائد المسلمين في هذا السلوك البهيج هو النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أرشد أمته إلى طرائق البهجة والسرور، وكان يحرص على أن يكون هو ومن حوله أشد الناس فرحاً بالعيدين، ومبعث ذلك هو التوازن بين الروح والمادة والمرح والجد الذي أسسته قيم الإسلام وقامت عليه دعائم العمران والاجتماع بين المسلمين. كان عيد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه متواضعاً وبسيطاً وفيه من المسرات والجمال، فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بالأجود، وأن نضحي بأسمن ما نجد. في بعض الحواضر في التاريخ الإسلامي تبرز ثقافة إقامة الولائم العظيمة، كما في مأدبة العيد للخليفة العباسي المأمون التي حفلت بالعديد من أصناف الطعام. ومما يذكره الجاحظ هنا رؤيته لمواكب مزينة من الفيلة في شوارع بغداد تبعث في النفس البهجة والسرور. استمرت مظاهر الاحتفاء بعيد الأضحى المبارك في عصر الخلفاء الراشدين على الهدي النبوي، بالعطف على الفقراء والمساكين وزيارة المستضعفين وتقديم الدعم والكسوة وإقامة الولائم للمحتاجين. وكان الخلفاء الراشدون يخرجون يوم العيد ليطمئنوا على الرعية ويشاركوا الناس أفراحهم في أجواء من الغبطة والتآلف الإيماني. وفي عصر الدولة الأموية حرص الخلفاء على تنشيط الدعم الموفور للمحتاجين، ومن المظاهر الاحتفائية التزين بأحسن الثياب وإقامة بطولات الفروسية والسباق بركوب الخيول الأصيلة، وهي مزينة بالأسرجة الرائعة والشرائط الملونة. كما تنشط الأسواق في مدينة دمشق، وتعلو التكبيرات من المسجد الأموي صادحة في أجواء من سكينة الروح. ومع اتساع الدولة الإسلامية وازدهارها في العصر العباسي ودخول العديد من الشعوب في الإسلام، تجلى عيد الأضحى المبارك كمناسبة عامة، وكثرت المظاهر الاحتفائية فيه، حيث كانت تقام الصلوات في الساحات المكشوفة الواسعة، ويتزين الناس بالملابس الفاخرة التي كانت تجلب من العديد من الدول الآسيوية كالهند والصين عبر طريق الحرير.

الحمد. كان الخلفاء العباسيون يعقدون مجالس العيد وهي مزينة ومحاطة باللوحات الكبيرة المنقوش عليها آيات القرآن الكريم والأدعية، وفي هذه المجالس توزع العطايا على الشعب، كما كانت تقام الاحتفالات الموسيقية والشعرية في القصور ضمن أبعاد رسمية تعطي للعيد بعداً بهياً من السرور والترويح عن النفس ضمن تقاليد الدولة الإسلامية. وفي عصر الدولة العثمانية تتزين الشوارع بأجمل الزينة، وكان الاحتفال الرسمي في القاهرة يبدأ بعد فجر يوم العيد، حيث يصعد كبار رجال الدولة إلى القلعة ثم يمشون في موكب أمام الباشا العثماني من باب السرايا في قصره إلى جامع الناصر محمد بن قلاون، فيصلون صلاة العيد ويرجعون في طقوس جميلة من التهاني والزيارات المتبادلة في أحياء القاهرة القديمة، ثم تذبح الأضاحي بشكل جماعي لتوزع على الأهالي وعلى الفقراء والمحتاجين. وكان من الاحتفالات القديمة والمستمرة إلى اليوم كسوة الكعبة المشرفة في عيد الأضحى على وجه الخصوص. في العصر الحديث هنا في الأردن نلمس العديد من الممارسات الاجتماعية والطقوس البديعة قبل عيد الأضحى المبارك وخلال أيامه، فكان حين ينوي الأفراد تأدية مناسك الحج يشهد بيت من ينوي الحج جموع المودعين كل ليلة، والنساء يجتمعن في حلقات وينشدن معا في صوت جماعي رقيق فيه ألوان من الوداع والروحانيات الرقيقة، ومن ذلك باب النبي بأربع مفاتيح تفتح لحجي صلي تراويح. ومن المظاهر الجميلة قديما أن أفرادا من عائلة الحاج يقصدون قبيل وصوله مدينة معان كي يستقبلونه ويعودون معه في موكب سعيد من السيارات. ومن الهدايا العالقة في ذاكرة الناس في عموم الأردن حينما يعود الحجاج قديما الكاميرا التي كنا ننظر فيها لنرى مجسم الكعبة المشرفة، ومسدسات البلاستيك التي تخرج صوتا وتضيء من الأمام، والدمى والساعات والقبعات البيضاء الجميلة، كما يحضرون هدايا للكبار من الأقمشة الحجازية. وحينما يستريح الحاج ويزوره المهنئون بقولهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا، ويتم توزيع ماء زمزم في كاسات صغيرة إضافة إلى التمور الرائعة المذاق والمسابح بأشكالها المختلفة. ومن الطقوس الجميلة في استقبال الحجاج تزيين مداخل البيوت بأقواس من أغصان السرو والزيتون وكتابة عبارة حمدا لله على السلامة، حجا مبرورا وسعيا مشكورا.

وهو طقس ما يزال إلى هذه الآونة، غير أنه اتخذ أشكالاً جديدة من الزينة المضاءة واللوحات القماشية الضخمة المكتوب عليها التهنئة التي تعلق في الشارع مقابل بيت الحاج. وفي الذاكرة الجمعية في البعيد من الزمن طقس الغناء ليلة العيد، حيث يجتمع الأطفال والفتية معاً يرددون وهم يدورون وراء بعضهم البعض: بكرة العيد بنعيد وندبح بقرة السيد، السيد ماله بقرة، ندبح له بنتها الشجرة. ومنهم من يظل ساهرا للفجر، والبعض يحضن ألعابه ويغفو حالما ببهجة الصباح.

من الذكريات الجميلة في العيد، توزيع الحلاوة وشعر البنات، ومما يغنيه الأطفال في يوم العيد: أعطونا عيدية الله يعطيكم وعلى مكة يوديكم، وأيضا أبوي أعطاني عيدية واشترى لي هدية. وانتشرت آنذاك العديد من الألعاب الشعبية التي يلعبها الكبار والصغار، ومنها طاق طاق طاقية، شبكين بعلية، رن رن يا جرس، حول وركب على الفرس، وأيضا لعبة الزقطة التي تلعب باليد عن طريق 5 أحجار، والحجلة التي تلعب عن طريق رسم مربعات أو مستطيلات، ويتم اللعب عن طريق التناوب وتحريك قطعة من الحجارة بواسطة الأرجل. في سوريا لعيد الأضحى طابع مميز في أجواء تمزج بين التقاليد الدينية والطقوس الشعبية المتوارثة، وهي تعكس التنوع الثقافي والاجتماعي في مختلف المحافظات السورية. يبدأ الاحتفال بالعيد بتزيين الشوارع والمنازل بالأضواء والزينة، وتعم أجواء البهجة في كل مكان. في صلاة العيد يتجمع المصلون في المساجد والساحات العامة، ومن أشهر الحلويات التقليدية التي تقدم في العيد الحلويات والفواكه المجففة، إضافة إلى المعمول والكعك والبقلاوة والغريبة، حيث تعد رمزاً للكرم والضيافة، وتقدم للمهنئين مع القهوة العربية والشاي. من الطقوس المتوارثة الزيارات

وتبادل الهدايا بين العائلات، وهي تعكس الروابط الاجتماعية المتينة والتقاليد العريقة التي توارثتها الأجيال، حيث يجتمع أفراد العائلة حول مائدة الطعام لتناول وجبة العيد التقليدية، وتتنوع الأطباق المقدمة في العيد بحسب المكان والجغرافيا، وهي تشمل في الغالب الكبة والمحاشي والمشاوي أيضاً. كما تبرز العديد من الألعاب الشعبية التي يمارسها الأطفال كجزء بهيج من طقوس العيد، ومن بين هذه الألعاب لعبة الغميضة أو الكومستير، وهي تعتمد على الاختباء والبحث، وتتطلب هذه اللعبة مهارات في التخفي والبحث أيضاً، ومن هنا فهي ممتعة للأطفال. وكذلك لعبة شد الحبل التي تعد من الألعاب الرياضية الجماعية، والتي تعزز روح التعاون وإظهار القوة وحسن التنسيق بين أعضاء الفريق وقوة التفكير في عقل جمعي فيه الحكمة والاتزان.

حلويات العيد والسكاكر الشامية أهم ما يميز عيد الأضحى في سوريا. في مدينة حمص مثلاً نجد المبرومة والبقلاوة وكل وشكر، وأيضاً حلاوة الجبن وأقراص المعمول المحشوة بالعجوة أو الفستق. أما في اللاذقية يستمتع الناس في أيام العيد بتناول الحلويات مثل المعمول والكرابيج والبقلاوة. في فلسطين لعيد الأضحى طقوسه ولوحاته البديعة عبر الأجيال، وفي الذاكرة الشعبية قديماً تأدية مناسك الحج على ظهور الجمال والخيول قبل موعده بشهور عديدة لأداء المناسك في موعدها، وهي رحلة طويلة وشاقة فيها من الحكايات والمصاعب الكثير، ولكنه الإيمان زينة القلوب ومن يعطي الحياة بهجة بالرغم من المشقة ووعثاء السفر. من الموروثات الفلسطينية الجميلة إعداد كعك العيد من قبل النساء بشكل جماعي بأشكال وحشوات مختلفة، لتنبعث من الفرن التقليدي القديم روائح جميلة تعبق في المكان وتنعش الذاكرة كل حين، إلى جانب إعداد الخبز على الصاج وأطباق الفتة على الحطب وتوزيع الراحة التي كانت تصنع في البيت بماء الزهر والمكسرات.

0: إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج إضاءات ومعالم في عيد الأضحى. نلتقي غدا بحلقة جديدة. إلى اللقاء. إضاءات ومعالم في عيد الأضحى المبارك. الكتابة والإعداد الدكتور مخلد بركات. التقديم رولا النجمي. التسجيل والمونتاج إياد شطناوي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

صباح الخير مستمعينا من عمان من الأردن العزيز اللي صحينا اليوم على صوت تكبيرات عيد الأضحى المبارك. من كل محافظة، من كل قرية، ومن كل بيت أردني رافعين الدعاء بالمحبة إنه يحفظ هذا البلد قيادة وشعبا وأرضا بهالصباح المبارك. كل عام وأنتم بخير مستمعينا الأعزاء، كل عام والأردن بخير. وفي الأوقات المباركة ومع أول أيام عيد الأضحى المبارك، وزي ما تعودنا إذاعتنا الأردنية دائما حاضرة، هي صوت المواطن بكل المناسبات، فمن حييكم من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق أم الإذاعات الأردنية. راح نكون معكم بستوديو خاص للساعة 12 اليوم لحتى نعيد مع بعض، نعيد عليكم دردشات من أهلنا الطيبين اللي بكل ظرف بيظلوا بيصنعوا الفرح. اليوم بلدنا بتلبس العيد، لكن أعيادنا إحنا الأردنيين بطريقتنا الخاصة، ريحة القهوة الصبح، تكبيرات المساجد، وحتى أطفالنا اللي بينوموا لبسهم العيد من الليل عند أسرتهم، أمهاتنا اللي من الفجر مجهزين بيوتنا بفرحة كبيرة. كل عام وطننا وشعبنا وقايدنا بألف خير بأول أيام عيد الأضحى المبارك. أكيد بدنا نحيي زميلنا شادي زيادين من الهندسة الإذاعية، راح يكون رفيقي بهذا المشوار للساعة 12 اليوم، راح أكون معكم من جود المجالي من وراء الميكروفون. إن شاء الله أكون ضيفة خفيفة لطيفة على مسامعكم اليوم. كل عام وانتم بخير.

إذن ثلاث ساعات رح نكون بمعيتكم مستمعين بأول أيام عيد الأضحى المبارك اللي بتمنى يا رب هاي الأيام السعيدة والمديدة تنعاد علينا كلنا وإحنا بصحة وسلام وخير وعافية يا رب العالمين. شو ما كانت الظروف بيظل الأردني بيعرف كيف إنه يخلق الفرح بأبسط الأشياء، دائما بيخلي للعيد هيبته ولمته ومعناه الجميل. العيد بالأردن مش بس مناسبة دينية، لا، العيد هو حكاية وطن متماسك. العيد عبارة عن ناس بتسأل عن بعض، جيران بدقدقوا الأبواب لحتى يعايدوا، وشباب واقفين من الصبح لحتى يساعدوا ويشاركوا الناس فرحتها. وأكيد اليوم من الصبح شفنا كيف صلاة العيد، شفنا كيف المصليات، وشفنا النساء والأطفال والرجال، شفنا كيف من عمان لإربد ومن السلط للعقبة. دائما العيد بيجمعنا على نفس الدعوة إنه الله يديم هالأمن والمحبة على بلدنا. من يومين كنا فرحانين وإذاعتنا أكيد دائما كانت حاضرة باحتفالاتنا بعيد استقلال مملكتنا الحبيبة 80، واليوم نحتفل بعيد الأضحى المبارك. الأسابيع القادمة أكيد بتحمل مناسبات عزيزة على قلوبنا، للجيش، للقيادة، لأردننا العزيز.

فالأردن بالعيد بيشبه البيت الكبير. في الأردن العيد دائما له طعم مختلف، واللمة بالأردن نصف فرحة العيد كل عام، والأردن مليان خير وطمأنينة كل عام. وأردننا اللي بيبدأ العيد بالدعاء وبينتهي بلمة ومحبة بين كل الناس.

إذن مستمعينا إن شاء الله يا ربي إنه هالأعياد والأيام الفضيلة والجميلة تنعاد علينا كنا ونحن بأتم الصحة والعافية. وأكيد يعني اليوم حتى يعني إخواننا الحجاج اليوم راح يوصلوا منى لحتى يرموا جمرة الجمرات ولحتى فعلا يتمموا إن شاء الله يا ربي يعني مراسم الحج, وإن شاء الله يا ربي يرجعوا سالمين غانمين لأهاليهم ويتقبل منهم طاعاتهم. بالرغم من كل الظروف اللي مرت وبتمر في المنطقة, بيظل دائما الأردني عنده قدرة إنه يتماسك, إنه يفتح بابه ويقسم فرحته بينه وبين غيره. ودائما إحنا بنحكي الحمد لله, هاي أجمل صورة عن الأردن, وطن بسيط لكن قلبه كثير كبير. فالعيد الحقيقي اليوم مش بعدد الزيارات ولا بكثرة التفاصيل, العيد لما تحس إنه الناس اللي حواليك بتحبك وإنت عايش بوطن بيحتويك. ودائما إحنا من خلال هاي الصباحات بنحيي لعيون الوطن الساهرة, رجال القوات المسلحة, الأجهزة الأمنية اللي دائما بيقضوا العيد في مواقعهم لحتى اليوم يظل الأردن بخير وأمان. أكيد إلهم منا كل المحبة والتقدير, وكل عام وهم وعائلاتهم والوطن بألف خير.

وأدى آلاف من المواطنين اليوم صباح الأربعاء بأول أيام عيد الأضحى المبارك في الساحات والمساجد اللي حددتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مختلف مناطق مملكتنا الحبيبة صلاة العيد. وألقى مفتي عام المملكة أحمد الحسنات خطبة العيد في المدينة الرياضية بعد ما أم في المصلين في صلاة العيد. وكانت أصلا في وقت سابق حددت وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية موعد صلاة عيد الأضحى عند الساعة 7 صباحا في مختلف مناطق المملكة في المساجد لتقام فيها صلاة الجمعة والمصليات المعتمدة. والوزارة كان في لها بيان سابق أن المصلى الرئيسي لصلاة العيد رح يكون في المدينة الرياضية بالعاصمة عمان بوابة رقم 3. وشفنا كيف يعني الأجواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشفنا كيف الأخبار من خلال تجمع الجميع. اليوم حتى كمان 140 ألف مسلم يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى, حيث يعني عادل اليوم 140 ألف مصلي في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس. وصد أيضا تشديدات الاحتلال العسكري والحواجز الحديدية اللي بتقيد دخولهم, وعلت التكبيرات إذانا بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك وسط حشود كبيرة من المصلين بالرغم من تضييقات الاحتلال.

باحات المسجد الأقصى بالمصلين وسط أجواء روحانية جدا مميزة، ويعني كانت على مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد.

0: ومكملين معكم مستمعينا في هذه الأيام وعيد الأضحى المبارك، بتتجلى في معاني الإيمان والطاعة، ومن خلال هذه الأيام دائما نستحضر صور التسليم لله سبحانه وتعالى. وعيد الأضحى المبارك بيحمل إنه دائما رسالة خالدة، وعنوانها التضحية واليقين والرحمة أيضا. ومن قصة سيدنا إبراهيم وابن إسماعيل عليهما السلام بنستمد دائما في دروس في الصبر، في الثبات، في الإخلاص، قيم ما زالت حاضرة في حياتنا ومجتمعاتنا لحتى اليوم. اليوم لحتى نتحدث أكثر عن قيمة التضحية في القرآن الكريم، الدلالات الإيمانية والإنسانية اللي بيحملها لنا عيد الأضحى المبارك، وأكيد أهم عبادة وهي تعظيم شعائر الله اللي ما زال يعني أكيد حاضرة في قلوبنا. واليوم احتفالنا بالعيد وفرحتنا بالعيد هي عبادة نؤجر عليها. لحتى نحكي عن قيم التضحية في القرآن الكريم ودلالاتنا في عيد الأضحى المبارك، يسعدنا يكون معنا عبر الهاتف الدكتور نصر محمد سعيد، متخصص بالدراسات القرآنية. يسعد صباحك دكتور، تقبل الله طاعاتكم وكل عام وانت بخير.
1: يسعد صباحكم، كل عام وانتم بخير، تقبل الله طاعتكم.
0: يعني دكتور، لما نتأمل قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم، شو الرسالة الأعمق اللي بيحملها عيد الأضحى حول معنى التضحية والطاعة والإيمان والتسليم لحكم الله تعالى؟
1: نعم، بداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين المباركين. كل عام وأنتم والأمة الإسلامية والعربية بألف خير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة علينا بالأمن والإيمان والطمأنينة والسلام، وأن يحفظ البلد هذا البلد آمنا مستقرا، أن يحفظ قيادته إن شاء الله آمنة بحكمة جلالة سيدنا وسمو ولي العهد. إحنا الحقيقة لما بدنا نتأمل قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم، نجد أنها قضية لم تكن مجرد ذبح أو اختبار عابر، هي كانت رحلة كاملة في بناء اليقين مع الله سبحانه وتعالى. والقرآن ما بيقدم لنا مشهد الذبح بوصفه حدثا دمويا أو طقسا شكليا، يعني إنما يقدمه بوصفه انتصارا للإيمان على التعلق، وانتصارا للطاعة على هوى النفس. فالإنسان سبحان الله يولد وهو متعلق بمن حوله من الأحباب والأصدقاء، الأب والأم والأخ والأخت. فكانت قصة سيدنا إبراهيم تبين أن الإيمان أعلى قيمة من أي شيء آخر، فكان يقدم هذه القصة على أنها انتصار للإيمان على هذا التعلق، وانتصار للطاعة على هوى النفس ومحبوبات النفس. فسيدنا إبراهيم عليه السلام لم يختبر في شيء يكرهه، بل اختبر في أحب ما يملك أو ما يظن أنه يملكه.
0: كبده. نعم.
1: نعم، يعني ما يظن. إحنا دائما نظن أنه إحنا نملك أبنائنا أو نملك سياراتنا أو نملك دورنا أو نملك أنفسنا حتى. نظن ذلك، لكن في الحقيقة نحن لا نملك شيئا، حتى
0: لله.
1: سمعنا وأبصارنا ونطقنا ووعينا اللي علينا وكل شيء فينا إحنا لا نملكه، الذي يملكنا هو الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: ولذلك حتى كلمات الحجيج في الحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، فالملك لله سبحانه وتعالى. فهنا تكمن عظمة المعنى، لأن التضحية الحقيقية ليست أن تتخلى عن شيء لا تحبه، بل أن تقدم لله ما تعلق به قلبك إذا تعارض مع أمر الله سبحانه وتعالى. فالتضحية الحقيقية هي أن تقدم الشيء الذي تحبه، محبوبات نفسك. الإنسان لما يترك شيء بيكرهه، ما هذا شيء عادي طبيعي جدا. أصلا الإنسان لما يترك الشيء اللي بيكرهه أو يقدم الشيء اللي بيكرهه، هذا يعني لا يشكر عليه ولا يؤجر عليه. الإنسان متى يؤجر؟ عندما يقدم ما يحب. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الإنسان اللي بده يوصل لأعلى مراتب البر وأعلى مراتب الإحسان، أن يقدم أكثر شيء هو يحبه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في قصة سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل: فلما أسلما وتله للجبين. يعني القضية قبل الذبح كانت إسلام، أنه سلم هذا الملك لله. أنا لما أحكي إسلام، غير أنه يأتي بمعنى التسليم، أيضا يأتي بمعنى أنه سلم هذا الملك لله، كأنه رب العالمين أعطاني ملك وأنا رجعت هذا الملك لله.
0: هي أمانة.
1: سلمته.
0: نعم.
1: هي أمانة كانت عندي ورب العالمين طلبها مني. الآن أحيانا الإنسان رب العالمين سبحانه وتعالى ينعم عليه بمال، فالله سبحانه وتعالى هذا المال بحكي لك، هذا المال اللي عندك مش إلك إلي، فلذلك أنا فرضت لك في هذا المال أن تخرج مثلا زكاة 2.5%، أن تعطي ذو القربة حقه، أن تنفق على الوالدين، أن تنفق على ذوي الأرحام، أن تنفق على أبنائك وعلى زوجتك، لأنه هذا المال مش إلك، فأنت مش حر التصرف فيه، أنا صاحب المال فأمرتك أنك تتصرف فيه بالطريقة 1-2-3 زي اللي بحط عند الثاني أمانة وبقول له هاي الأمانة عندك ما تعطيها لحد إلا بس أطلبها منك. فرب العالمين سبحانه وتعالى أعطانا هاي الأمانة وطلبها منا في وجوه الإنفاق مثلا أو في وجوه الطاعات، كذلك الأمر السمع والبصر والأبناء والزوجة وكل شيء، فهو في الحقيقة ليس لنا
0: فتأتي.
1: فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول في الآية العظيمة: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني أنت تريد أن تقدم لله شيء هو أصلا يملكه، فالأنعام الله يملكها
0: فعلا،
1: واللحوم الله يملكها، والدماء الله خالقها، فأنت بتفكر حالك أنك تقدم الملك الذي ملكه الله له مرة أخرى، ما هو إله، ما هو تحت تصرفه أصلا. يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى أحيا هذه الأنعام وإن شاء أماتها، ولكن رب العالمين قال يناله التقوى منكم، يعني الطاعة، أنك تسلم ما أودعته بين يديك أمانة. لذلك قال: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. يعني هذه الأنعام أنا ملكتك إياها، الآن رجع لي إياها بس. فإذا هو يناله التقوى.

0: أقوى منكم. وهنا الرسالة الأعمق لعيد الأضحى، أن الله لا يريد من الإنسان المظاهر والشعائر الفارغة، وإنما يريد قلبا متصلا به، قلبا مستعدا أن يقدم الطاعة والمحبة والرحمة واليقين. وعيد الأضحى في جوهره ليس عيد اللحم والذبائح فقط، بل عيد تحرير القلب من عبودية الدنيا والتعلق بأحب الأشياء، وعيد تحرر القلب من الأنانية، وعيد تحرر القلب من التعلق المفرط بكل ما يشغل الإنسان عن الله وعن رسالته الإنسانية، حتى لو كان أبنائك، حتى لو كان زوجتك، حتى لو كان أحب الأشياء إليك. لذلك الله سبحانه وتعالى كان يبين لنا في القرآن دائما وبيقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة.
1: نعم فعلا دكتور، من خلال هذا الحديث الطيب اليوم وفي ظل التحديات والضغوط اللي بيعيشها الناس اليوم، كيف بدنا نخلي مفهوم هذه التضحية من مجرد شعيرة موسمية منعيشها زي ما تفضلت، حتى للأسف احنا اليوم حتى مواقع التواصل الاجتماعي خلت الناس شوي يتفاخروا بالأضحية بتوزيع حتى اللحوم على الفقراء وعلى المحتاجين. اليوم صار شوي الموضوع صار في شو وفي انه احنا بس بدنا ننزل انا كيف بدي اخلي هاي الشعيرة تنعكس على سلوك يومي بيعكس الرحمة والتكافل وأيضا كمان صلة الأرحام.
0: سبحان الله، يعني ملحوظة مهمة جدا. القرآن الكريم ترى يربط الإيمان الحقيقي بالسلوك اليومي، مش الطاعات موسمية أو هي مش ترند. يعني أنا بس إحنا الآن في موسم عيد الأضحى فلازم أنا أعمل ترند عيد الأضحى أو أبلش أتكلم عن الشعائر وعن القيم الإيمانية بس عيد الأضحى. لا، القرآن الكريم يربط الإيمان الحقيقي بالسلوك اليومي المستمر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمنين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويؤثرون فعل ماضي، أي أن فعل مضارع عفوا مستمر. يعني هؤلاء عادتهم كذلك الأمر. فأحيانا للأسف تختزل التضحية في أيام معدودة، ثم يعود الإنسان إلى القطيعة والقسوة والانشغال بنفسه. وللأسف اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي هو في الفيديوهات اللي بيصدرها للناس يظهر التكافل والتعاون والتعاضد والعطاء، بس بجوز بس تسكر الفيديو يمكن في بعض الناس للأسف، يعني البعض يعني القلة القليلة، بعد ما يعطي هذا الفقير بيعود بياخذ منه اللي أعطاه إياه مثلا. فهو فقط بس مظهر ومفتقد للجوهر. وأحيانا في ناس فقط هو بيشغل كل وقته فقط ليظهر نفسه أنه قدم هذه الطاعة وأعطى هذا الفقير. ولذلك حتى بعض العلماء الربانيين العارفين من أوليائنا الصالحين كانوا يقولوا إذا أعطيت الفقير مالا فلا تنظر إلى عينيه، لما تعطيه لا تطلع في عينه، لأنه أنت لا يعني لا تشعر أنك أنت صاحب المنة عليه. أنت ما تعطيه، أنت تعطي الله. أنت تعطي لله. هذا المال مال الله وأنت ترده لله وهو يأخذه. اليوم للأسف كمان وهذه قضية أنا بحب يعني أنبه إلها، بعض الناس بيجي بيقول لك بس يا أخي أنت لازم تتحرى الصدقة، لازم نتحرى المستحق للصدقة. صحيح، بس تحري الصدقة لا يعني أن تتتبع أين ذهب الفقير بمالك أو أين ذهب الفقير بصدقتك أو هو أكل اللحمة ولا باعها ولا أخذ الخروف ولا ما أخذوش. أنت مش شغلك، أنت أعطيته لله، فهو إذا أحسن فلنفسه وإذا أساء فعليها. أنت طلعت الصدقة لله، أنت بدك تضلك متبع على الفقير والله أنا أعطيته صدقة، شريت لأولادك أواعي ولا لسه، دفعت أجار دارك ولا أنت يا أخي أنت أعطيتها لله. هو الآن هذا الفقير هو حر، إذا بده يشتري أواعي بدهش يشتري، بده يدفع أجار الدار، أخذ اللحمة بدهش يأكلها بده يبيعها، هو حر. أنت أعطيت لله سبحانه وتعالى. فأحيانا بعض الناس يسيء استخدام هذه الشعائر في حظ نفسه. ولذلك التضحية في الإسلام ليست فقط أن تذبح أضحية، بل أن تذبح شيئا من أنانيتك، شيئا من غرور نفسك وكبر نفسك والتعالي على الآخرين، وتفكر حالك أنك أنت بشطارتك جبت مصاريك أو أنت بشطارتك قدرت تتصدق على هذا أو أنت أحسن من هذا. لا، مين قال لك؟ أنت البيئة اللي انولدت فيها وجدت نفسك بين أب وأم، ربوك كويس وتعلموك في أحسن المدارس ودرسوك في الجامعات، ثم فتحت لك أبواب لم تفتح لغيرك. هذا الفقير المسكين وجد نفسه في بيئة مختلفة عن بيئتك تماما، أب وأم يعني أميين، في بيئة فقيرة، في ريف، في بادية ما قدروش يدرسوه، فنشأ بهذا الحال وأنت نشأ بهذا. يعني أنت لم تستحق هذا الشيء بجدارتك. يعني هو قدر الله سبحانه وتعالى ابتلاك كما أن الله سبحانه وتعالى ابتلى الفقير بالمنع ابتلاك بالعطاء. هو ابتلى الفقير بالمنع عشان يشوفه بده يصبر ولا لا، وابتلاك بالعطاء عشان يشوفك بدك تشكر وتعطي ولا لا. ولذلك قد تكون أعظم عفوا قد تكون أعظم تضحية اليوم أن تصل رحما انقطعت من سنوات، أن تسامح قريبا فعلا. أو أخا، أن تتحمل تعب والديك، أن تعطي من وقتك ومالك رغم ضيقك. وكمان الصدقة مش بس مطلوبة من الغني، مطلوبة من الفقير أيضا. أن تقف مع إنسان مكسور أو مهموم، أن تحفظ بيتك وأسرتك من التفكك. نحن نعيش زمنا كثرت فيه الضغوط النفسية والمادية، والناس اليوم لا يحتاجون المال فقط، بل يحتاجون الرحمة والاحتواء والكلمة الطيبة.
1: كلمة طيبة فعلا
0: ويحتاجون الشعور أن هناك من يحمل همهم. لذلك عيد الأضحى فرصة عظيمة لإحياء صلة الرحم وإزالة الشحناء وإعادة بناء العلاقات. والرحم بالنسبة إلي في الإسلام مش قضية اجتماعية ثانوية، بل قضية مرتبطة بالله سبحانه وتعالى.
1: معلقة بعرش الرحمن.
0: أحسنتي، يعني في الحديث الشريف أن الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. فحين تتحول التضحية إلى رحمة يومية يصبح العيد أسلوب حياة، مش مناسبة عابرة. وإنما يكون التكافل والرحمة بين المؤمنين بالتعاون والتعاضد ومحاولة ترميم قلوب الفقراء بالإحسان والكلمة الطيبة. أنا مش ضد أنه الإنسان يظهر صدقته، لكن ضد المبالغة في ذلك، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى قال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني إبداء الصدقة عشان نشجع غيرنا ماشي، لكن إبداء الصدقة لا يكون بالإساءة للغير
1: فعلا.
0: لا يكون بكسر نفسه أو بإظهار حاجته أمام الناس. يعني اظهر نفس، اظهر الصدقة ما تظهرش نفسك، اظهر الصدقة ما تظهرش الفقير.
1: ممكن عشان تكون قدوة مثلا لغيرك، انه
0: لتشجيع. يعني لما رب العالمين قال ان تبدوا الصدقات لتشجيع الآخرين، عشان تحث الناس على ذلك فعلا. لكن لا تظهر نفسك أنت، لأنه في الحقيقة الإنسان لما أول ما بدأنا الحلقة تكلمت أن الإنسان لا يملك شيئا
1: فعلا.
0: فمالك اللي معك أنت ما بتملكه عشان تظهر نفسك فيه، مش إلك هو أصلا
1: فعلا.
0: يعني
1: فعلا.
0: كيف بدك تتفاخر بشيء ليس لك
1: فعلا.
0: ما بطلب هو لله. نعم،
1: يعني أنا بشكرك على هذا الكلام الطيب. إن شاء الله يا ربي فعلا. هل إحنا عيد الأضحى المبارك هو كل سنة، بس دائما كل سنة بنتعلم منه دروس، بنحاول إنه ممكن نتعمق بمفهوم التضحية الإنسانية ونكون أقرب من الناس زي ما تفضلت، وحتى تكون مجتمعاتنا متكافلة ومترابطة. أنا بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب دكتور، تقبل الله طاعاتكم. الدكتور نصر محمد سعيد، متخصص بالدراسات القرآنية، شكرا لك ويعطيك ألف عافية.
0: العفو، شكرا لكم، كل عام وأنتم بخير.
1: أنت بخير.

ومستمرين معكم مستمعينا على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في استوديو خاص لتغطية يعني عيد الأضحى المبارك في أول أيامه، وراح نكون معكم أكيد على مدار الساعة اليوم. يعني أنا للساعة 12 اليوم، لكن التغطية مستمرة من باقي الزملاء لحتى نعيش إحنا وياكم أجواء عيد الأضحى المبارك. أعلنت مديرية الأمن العام في وقت سابق عن بدء تنفيذ خطتها الأمنية والمرورية والبيئية الخاصة بعطلة عيد الأضحى المبارك، وهدفها تعزيز الأمن وضمان انسيابية الحركة المرورية، وأيضا توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين خلال أيام العيد، حيث أكدت المديرية بأن الخطة تتضمن انتشار أمني مكثف في مختلف محافظات المملكة من خلال تعزيز وجود الدوريات الآلية والراجلة في الأحياء السكنية والأسواق وأيضا في المناطق التجارية، إضافة إلى أماكن التنزه والترفيه والمواقع اللي فيها كثافة في الحركة خلال عطلة العيد، بهدف الاستجابة السريعة للبلاغات وأيضا التعامل الفوري مع مختلف الملاحظات والشكاوى. وعلى الصعيد البيئي، بتنفذ الإدارة الملكية لحماية البيئة بالتعاون مع الجهات المختصة حملات رقابية مكثفة على الأسواق وأماكن بيع الأضاحي، وهدفها أكيد المحافظة على الصحة والسلامة العامة والحد من الممارسات الخاطئة، وفي مقدمتها أكيد الذبح العشوائي والتخلص غير السليم من مخلفات الأضاحي. أيضا الخطة تشمل على تكثيف الرقابة على المتنزهات والمناطق الحرجية وأماكن التجمعات العامة لحتى تمنع أي تجاوزات بيئية أو صحية، مع التأكيد على أهمية تعاون المواطنين في الحفاظ على النظافة العامة والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية. الجانب المروري، أيضا باشرت الإدارة المرورية تنفيذ خطة متكاملة لحتى يكون في هناك تنظيم لحركة السير، الحد من الاختناقات المرورية وخاصة في محيط الأسواق والطرق المؤدية إلى المناطق السياحية والترفيهية، إلى جانب تكثيف الرقابة على المخالفات الخطرة والمعيقة لحركة السير، حيث دعت مديرية الأمن العام السائقين إلى الالتزام بقواعد السير والتعليمات المرورية، التعامل مع رقباء السير والدوريات العاملة في الميدان حفاظا على السلامة العامة خلال فترة العيد. وأيضا في نفس السياق، أكدت مديرية الدفاع المدني جاهزيتها الكاملة لحتى تتعامل مع مختلف الحوادث والبلاغات خلال عطلة العيد من خلال رفع مستوى الجاهزية العملياتية في مراكزها المنتشرة بمختلف المحافظات، وأيضا هناك جولات تفقدية ووقائية على الأسواق والمنشآت والمرافق العامة اللي بتشهد إقبال كبير من المواطنين. أيضا هذه الإجراءات الإنسانية والاجتماعية راح يتم فتح أيضا مراكز الإصلاح والتأهيل أمام ذوي النزلاء لحتى يتم زيارتهم خلال عطلة العيد، بما يتيح للنزلاء قضاء هاي المناسبة مع ذويهم ضمن الأطر والتعليمات المعمول فيها، وأكيد تم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لضمان سهولة إجراءات الزيارة وتنظيمها. مديرية الأمن العام أهابت للمواطنين والمقيمين ضرورة التعاون مع مرتبات يعني مرتباتها العاملة في الميدان، الإبلاغ عن أي طارئ أو ملاحظة عبر رقم يعني الطوارئ الموحد 911، وأكيد بتتمنى للجميع عيد آمن وسعيد.

ومكملين معكم مستمعينا. واليوم يعني قبل يومين من أيام العيد كان في هناك أسواق أكيد شهدت ارتفاع في وتيرة التسوق بالتزامن مع وقفة عيد الأضحى المبارك، ووسط إقبال وزيادة إقبال المواطنين على شراء مستلزمات العيد من مواد تموينية وألبسة وحلويات. أكيد استعداد كله كان لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وشهدت الأسواق التجارية والشوارع الرئيسية والمجمعات التجارية حركة نشطة مقارنة بالأيام الماضية، خاصة في ساعات المساء، في وقت عبر فيه المواطنين عن أملهم بأنه هاي المناسبة اللي تزامنت أيضا مع عيد الاستقلال لا حتى يعني يكون في إدخال لأجواء الفرح للبلد. وأكد تجار ومواطنون بأنه الحركة الشرائية تحسنت مع حلول وقفة العيد، وأشاروا بأنه الإقبال تركز على شراء الاحتياجات الأساسية ومستلزمات العيد، إلى جانب الاستفادة من العروض والتنزيلات اللي طرحتها العديد من المحلات التجارية سواء كانت الملابس والأحذية. أيضا كمان أضافوا بأنه الأسواق الشعبية ومحال الألبسة كان في هناك إقبال من المواطنين خصوصا في الفترات المسائية، وبعض الأسر ممكن فضلت إنها يكون في ترشيد في الإنفاق والتركيز على الأولويات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. العديد من غرف التجارة تحدثوا حول يعني في العديد من المحافظات بأنه الحركة التجارية بلشت تتحسن في الأيام الأخيرة، بعد كان في هناك تراجع نسبي شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية. القطاع التجاري يعول دائما على مواسم الأعياد في تنشيط الأسواق وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وهناك دائما في عروض تنافسية وتخفيضات في المحلات التجارية رح تتخفف على المواطنين، وأيضا بتم تحفيز الحركة الشرائية.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

ومكملين معكم مستمعينا طبعا اليوم وطيل فترة العيد راح يظل الطقس جزء مهم لأنه الناس بدها تسافر، الناس بدها تطلع الطش سواء بالأماكن السياحية، الناس اللي بتتزاور ما بين المحافظات، فالكل بترقب الحالة الجوية لحتى نشوف أنه اليوم والأيام المقبلة شو بتحمل لنا، سواء كانت أجواء صيفية اعتيادية ولا راح يكون هناك للأسف ارتفاعات ممكن يعني تعكر صفو رحلنا وطشاتنا. لحتى نحكي عن طقس اليوم فحسب

حسب إدارة الأرصاد الجوية اللي حكت بأنه اليوم الأربعاء راح يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، حار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك في ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح راح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية، يعني مناطق البادية والمناطق الشرقية راح يكون

الطقس رح يكون لطيف في بعض المناطق، معتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ظهور غيوم أيضا على ارتفاعات عالية، ورح يكون في هناك رياح نشيطة بين الحين والآخر مثيرة للغبار خاصة في المناطق الشرقية ومناطق البادية. الطقس يوم الجمعة رح يظل لطيف في أغلب المناطق، معتدل أيضا بالأغوار والبحر الميت والعقبة، وظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. يوم السبت أيضا رح يكون معتدل في أغلب المناطق وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وأيضا هناك غيوم على ارتفاعات عالية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. درجات الحرارة العظمى والصغرى بتتراوح في شرق عمان من 31 تنخفض ليلا إلى 16 درجة مئوية، غرب عمان 29 نهارا 14 درجة مئوية مساء، المرتفعات الشمالية 26 نهارا 13 رح تصير ليلا، مرتفعات الشرارة رح تكون بالنهار 26 وبالليل رح تصير 11 درجة مئوية، مناطق البادية رح تكون نهارا 34 درجة تنخفض ليلا إلى 14 درجة، مناطق السهول 30 نهارا وتنخفض ل 15 درجة مئوية بفترة المساء، الأغوار الشمالية رح تكون 36 درجتها في خلال فترة النهار تنخفض بالمساء إلى 18 درجة مئوية، الأغوار الجنوبية رح تكون نهارا 37 درجة مئوية ورح تنخفض 23 درجة مئوية في المساء، البحر الميت رح يكون نهارا 36 درجة مئوية 21 درجة مئوية في المساء، وفي العقبة نهارا 35 درجة مئوية تنخفض في فترة المساء إلى 22 درجة مئوية. يعني تقريبا أجواء عطلة العيد رح تكون إن شاء الله معتدلة الحرارة وجميلة، ونتمنى لكم إن شاء الله أوقات جدا ممتعة سواء بسفركم، بطشاتكم، بزياراتكم، سواء بالعاصمة أو حتى بمختلف محافظات المملكة.

إذن تغطية إذاعتنا الحبيبة مستمرة لأجواء عيد الأضحى المبارك. مستمعينا بعد دقائق رح نكون مع زميلنا رامي الرشق وموجز العاشرة، وهون تكون الساعة الأولى من تغطيتنا اليوم انتهت. بتمنى نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم. إذن بعد دقائق رح نكون مع الزميل رامي الرشق، خليكم على السماع.

كل عام وأنتم بخير. العشرة صباحا في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. موجز الأخبار يقدمه إلى حضراتكم رامي الرشق، حياكم الله. جلالة الملك والعاهل البحريني يؤكدان أهمية التهدئة الإقليمية ويتبادلان في اتصال هاتفي التهانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. جلالة الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ويدعو الله أن يحفظ الوطن وأهله وأن يعيده على أمتين العربية والإسلامية بكل خير. الأردنيون يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع محافظات المملكة. وزارة السياحة تطلق برنامجا يضم أكثر من 50 فعالية فنية وتراثية وترفيهية تقام في مواقع سياحية وأثرية بمختلف محافظات المملكة في ثاني وثالث أيام العيد. حجاج بيت الله الحرام يبدأون اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في منى في أول أيام عيد الأضحى المبارك. المنطقة العسكرية الشمالية تحب

يضبطوا محاولة تسلل على إحدى واجهتها الحدودية. في الختام مستمعينا، طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، بعد الفاصل نعود إلى الزميلة نجود المجالي ومتابعة برنامج كل عام وأنتم بخير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: ومكملين معكم مستمعينا تغطيتنا في عيد الأضحى المبارك عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. وفي ساعتنا الثانية نحن بصدد الحديث عن أنه دائما بعطلة عيد الأضحى وازدياد حركة السفر والتنقل ما بين المحافظات، الأجهزة المرورية والأمنية بتكثف جهودها لحتى يكون في ضمان لانسيابية الحركة وأيضا الحفاظ على سلامة المواطنين في مختلف الطرق الخارجية. الحديث أكثر عن الخطة المرورية والإجراءات الميدانية اللي أعدتها إدارة الدوريات الخارجية خلال عطلة العيد، بيسعدنا يكون معنا مدير إدارة الدوريات الخارجية بالإنابة العقيد مجد المناصير لحتى نكون إحنا وياه حول خطة عيد الأضحى المبارك والخطة المرورية على الطرق الخارجية. يسعد صباحك يا بيك ويعطيك العافية، وكل عام وانت بخير.
1: كل عام وانت بخير لك ولكافة المستمعين لك.
0: يعني اليوم الخطة الأمنية والمرورية خلال عيد الأضحى المبارك، بدنا نتحدث عن كيف كانت أو تفاصيل هذه الخطة، شموليتها وتزامنها مع عيد الأضحى المبارك. تفضل.
1: بداية نحب نوجه لكافة المستمعين الكرام التحية لقدوم العيد المبارك، إن شاء الله يكون عيد مبارك للجميع. وبتعليمات مديرية الأمن العام وعطوفة مدير الأمن العام بإعداد خطة مرورية شاملة للتعامل مع كافة الإجراءات المرورية المفترض تكون قائمة على أساس واضح، وبالتالي تم إعداد خطة مرورية لانسياب حركة السير وتعزيز السلامة العامة على مختلف الطرق الخارجية من خلال نشر الدوريات العامة للميدان، بحيث أنه يكون هناك إجراءات واضحة المعالم ويكون في لنا إجراءات مميزة على الطرق الخارجية، بحيث أنه لا يكون هناك إن شاء الله ما يكون هناك أي حوادث تذكر على الطرق الخارجية من خلال توزيع الدوريات الآلية والرقابة الآلية الموجودة على كافة الطرق الخارجية من أقصى شمال المملكة إلى جنوبها، بحيث أنه يكون في لنا إجراءات من قبل عموم الدوريات وخص بذكر في أوقات الذروة والمناطق اللي تكون فيها كثافة مرورية عالية.
0: نعم نعم. اليوم يعني مجدي بيك نحكي عن أيضا عن انتشارات هذه الدوريات والإجراءات الميدانية اللي بتعتمد على خطة الانتشار.
1: طبعا الدوريات موجودة في كل الطرق الخارجية من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. وبكافة التجهيزات تم إعادة كافة المعنيين بضرورة نشر هاي الدوريات بكافة الطرق الخارجية حتى نضمن سلامة المواطنين، ونأكد دائما وابدا أنه أثناء مسيرك في الطريق العام لا تقدم على المخالفة اللي تشكل خطر على السلامة المرورية، لأنك أنت بتعرض نفسك وتعرض الآخرين للخطر من خلال المخالفات اللي ممكن نشهدها أثناء فترة العيد، وخص بذكر اللي هي السرعات والتجاوزات استخدام الهاتف النقال وغيرها من المخالفات الخطرة والمتحركة اللي بتأثر على السلامة المرورية.
0: نعم. اليوم لو في رسائل توعوية للمواطنين ومستخدمي الطرق نبيك.
1: طبعا احنا بنأكد على ضرورة اتباع القواعد المرورية والابتعاد عن المخالفات المرورية من كافة أشكالها، لأنها في نهاية المطاف المخالفة المرورية ممكن تؤدي إلى وقوع حوادث لا قدر الله. وخص بالذكر السرعات على الطرق الخارجية واستخدام الهاتف النقال وعدم التزام بالمسارب وتجاوزات وغيرها من المخالفات اللي بتأثر على الحركة المرورية.
0: نعم. واليوم لو في رسالة أيضا للمغتربين والقادمين إلى المملكة اليوم برا.
1: طبعا في العديد من المغتربين راح يقدموا عن طريق المعابر الحدودية. وإحنا دوريات منتشرة ما بعد المعابر الحدودية موجودة على الطرق الرئيسية. ومن عيد مناكد من المفترض أنه نلزم بقواعد المرور وتحلي بالصبر والمسؤولية أثناء القيادة وعدم الاستعجال أثناء التنقل والسفر، فالوصول الآمن أهم من السرعة. ونتأمل السلامة للمواطنين.
0: نعم. اليوم لو في رسالة ختامية لحتى فعلا يمرق هذا العيد على الجميع بسلامة، وأنه اليوم وعي المواطن والتزامه بهذه التعليمات والقواعد هي أصلا مسؤولية مشتركة من الجميع.
1: نعم نعم. احنا بنعول على المواطن وعلى وعي المواطن والتزامه بكافة القوانين والأنظمة اللي في نهاية المطاف الهدف الأسمى هي المحافظة على الأرواح والممتلكات، واحنا بننفذ القانون ونتأمل من عموم سائقي المركبات انهم يلتزموا بقواعد المرور وفي نهاية المطاف نتمنى أنه كل واحد يصل لبيته آمن وما يكون هناك أي حوادث مرورية على الطرق الخارجية، وتأمل سلامتهم لا يصلوا لعائلاتهم بطريقة آمنة وتنقل آمن على الطرق الخارجية.
0: نعم، حتى يحسب لكم يعني مجد بهيك اليوم أنه كوادركم تعمل على مدار الساعة لحتى يكون في هناك استجابة فورية لأي طارئ أو أي حادث كان مفاجئ.
1: نعم صحيح، يعني كوادرنا بتعمل على في 24 ساعة في كافة الطرق الخارجية موجودين، ونحن مستعدين لتقديم المساعدة لكافة المواطنين وتقديم الإرشادات وبصورة مستمرة سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان هناك أي حوادث مرورية أو أي إعاقات على الطرق الخارجية من خلال وسائل الإعلام المختلفة اللي هدفها الأزمة حماية المواطن والتأكيد دائما وأبدا على السلامة المرورية. وإحنا من خلال الإرشادات والتوجيهات ووسائل التواصل الاجتماعي نحث المواطنين أنهم يلتزموا بقواعد المرور ويلتزموا بالتعليمات اللي بتصدر من مديرية الأمن العام وبشكل مستمر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.
0: نعم يعني، وإحنا بنحييكم على هذا الجهد المبارك، وأنتم دائما الحاضرون في كل مناسبات الدولة سواء الدينية أو حتى الوطنية، دائما جهودكم بتكون مبينة. أنا بدي أشكرك سعادة العقيد مجد المناصير مدير إدارة الدوريات الخارجية بالإنابة، كل عام وأنت بخير والله يقويكم، يعطيك العافية.
1: مستمعينا كريم بألف خير، وإن شاء الله دائما وأبدا نكون رسالة توعوية تكون واصلة للجميع بحيث أنه نضمن السلامة للجميع.
0: شكرا شكرا يا بيك، يعطيك العافية.
1: الله يعطيك العافية.

إذن مكملين معكم مستمعينا للساعة 12 اليوم من خلال تغطيتنا لأول أيام عيد الأضحى المبارك. وزي ما تعودنا إذاعتنا بتكون معكم وبتكون صوتكم، وأكيد لازم نستقبل اتصالاتكم ومعايداتكم وندردش إحنا وياكم عن أجواء العيد، كل حدا ببيته بمحافظته بمنطقته، لحتى نشوف أجواء عيد الأضحى وإن تشابهت اليوم يعني عادات الأردنيين بالفرحة بعيد الأضحى المبارك. مستقبل اتصالاتكم على 47 47 111 47 47 112. لكن بالبداية بدنا نرحب بالزميل يوسف الدسوقي من دائرة اللوازم لحتى اليوم يكون مشرف اليوم على كل حدا بيتصل معنا، راح يدخل على سحب على جائزتين مقدمات. يعني الجائزة الأولى راح تكون موبايل إنفينكس مقدمة من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. الجائزة الثانية راح تكون رحلة لشخصين للمثلث الذهبي مقدمة من شركة دلس للسياحة. إذن اليوم مستقبل اتصالاتكم، وكل حدا راح يكون معنا ويتصل معنا ويعايدنا ونعايده راح يدخل اسمه على السحب لجائزتين، هاتف موبايل إنفينكس مقدم من مؤسسة إذاعة والتلفزيون، ورحلة للمثلث الذهبي لشخصين مقدمة من شركة دلس للسياحة والسفر. نستنى اتصالاتكم.

0: إذا مكملين معكم مستمعينا ورح نستقبل اتصالاتكم ومعايداتكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية ونحكي ألو لأول اتصال.
1: ألو مرحبا.
0: أهلا وسهلا.
1: كل عام وأنت بخير وأنت كلها بعيد عليها.
0: وأنت بخير يا رب. مين معنا؟
1: معك محمد حمدان.
0: أهلا يا محمد، تقبل الله طاعاتكم.
1: منو منك يا رب.
0: احكينا عن أجواء العيد.
1: والله هذا العيد في يعني بهجة.
0: الحمد لله. الحمد لله.
1: واحنا صلينا الصبح وذبحنا وظلينا مروحين.
0: الحمد لله يا رب. اللهم يا ربي يتقبل ان شاء الله.

0: يا رب منا ومنك.
1: شكرا شكرا يا محمد.
0: شكرا شكرا.
1: كمان اتصال. ألو، تقبل الله طاعاتكم.
2: كيفك يا فضول؟
1: أهلا يا حنان.
2: كمان عنك. كمان عنك.
1: طمنينا عنك.
2: والله تعبان، مشتاق لك.
1: وإحنا تمام الحمد لله. كل عام وأنت بخير.
2: أنت بخير. نعاد عليك وأنت صحيح. فقدتك. أنت فقدتيني؟
1: لا فقدتك أكيد، بنفقدك يا حنان.
2: أخبارك؟
1: تمام تمام. احنا كمان بنحبك يا حنان، بنحب نسمع صوتك دائما. طمنيني عنك، كيف العيد؟
2: والله العيد مو بسهل، بس يوم كفي سمعتك، انت احلى عيد، انت احلى عيد.
1: الله يسعدك يا حنان، تسلمي يا حنان.
2: كل عام بخير.
1: وانت بخير يا رب. شكرا يا حنان. كمان اتصال. الو، صباح الخير.
3: الو صباح النور.
1: اهلا وسهلا.
3: كل عام وانتم بألف خير.
1: وانتم بخير، تقبل الله طاعاتكم. مين معي؟
3: سليم.
1: اهلا يا سليم، طمنا عنك.
3: والله بخير الحمد لله. حبينا نعيد عليك وعلى كيادر كل الموظفين اللي عندكم وعلى جلالة سيدنا.
1: اكيد. احكينا عن اجواء العيد يا سليم.
3: والله ما شاء الله عليه يا اخي، ما هيك ما شاء الله عليه، فيه له بهجه، له
1: الحمد لله.
3: شيء غريب
1: الحمد لله. هي تعظيم لشعائر الله.
3: نعم، الله يا رب يتقبل منا ومنكم يا رب، ويعيد علينا بأحسن حال احنا وانتم يا رب.
1: اللهم آمين احنا وياكم. شكرا يا سليم،
3: يطول عمرك،
1: يعطيك العافية. هلا.

0: ومستمرين معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بتغطية أول أيام عيد الأضحى المبارك. ومعنا اتصال. صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: أهلا وسهلا.
1: كل عام وأنت بخير.
0: وأنت بخير يا رب. مين معنا؟
1: معك ألاء.
0: أهلا يا ألاء، تقبل الله طاعاتكم
1: منا ومنكم صالح الأعمال يا رب.
0: احكي لنا عن أجواء العيد يا ألاء.
1: والله رحنا الصبح على صلاة

0: العيد حلو. بعدين روحنا طلع زوجي وولادي راحوا دبحوا وأنا بس رجع هيك بخرت البيت وضبيت هيك وعملت وسويت القهوة السادة واستنيتهم لما روحوا.
1: ما شاء الله إن شاء الله دائما هيك بيوتكم عامري بالخير والفرح يا رب.
0: إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير.
1: وأنت بخير. وأنت بخير يا علاء.
0: أهلين.
1: كمان اتصال. صباح الخير.
2: أهلا صباح الخير.
1: أهلا وسهلا.
2: كل عام وأنتم بخير.
1: وأنت بخير تقبل الله طاعاتكم. مين معي؟
2: معك إيمان دملحي.
1: أهلا يا إيمان طمنينا عنك.
2: والله بخير الحمد لله.
1: كيف العيد معكم؟
2: والله ما شاء الله عليك كويس وما شاء الله مبسوطين ومكيفين
1: الحمد لله إن شاء الله يا ربي دايما.
2: الله يسلمك. وإحنا بحكي معك بالسيارة من إربد. إحنا طالعين على عمان.
1: الله ديروا بالكم على الطريق شوي شوي.
2: والله شوي
1: طريق السلام ان شاء الله يا رب.
2: الله يسلمك.
1: يعطيك العافيه. يعطيك العافيه.
2: الله يسلمك. كل عام
1: بخير. وانت بخير يا رب.
2: الله يسلمك.
1: هلا.

0: كمان اتصال. ألو صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، أهلا وسهلا، تقبل الله طاعاتكم.
1: منا ومنكم صالح الأعمال، كل عام أنت بخير وعائلتك بخير.
0: وأنت بخير يا رب. مين معي؟
1: وفاء صالح.
0: أهلا يا وفاء، طمنينا عنك يا وفاء.
1: والله بخير الحمد لله رب العالمين.
0: إن شاء الله يا ربي دائما. كيف أجواء العيد عندكم؟
1: والله ما شاء الله،
0: إن شاء الله يا ربي دائما
1: دائما بوجودكم
0: إن شاء الله يا وفاء. شكرا لك. شكرا
1: الله يخليك.
0: هلا هلا يا وفاء.

0: إذن مستمعينا لساتنا نستقبل اتصالاتكم على 47 47 111 47 47 112. واليوم كل حدا بيتصل معنا بيتواصل معنا وبيعيد علينا في جائزتين رح يدخل اسمه على السحب. بالجائزة الأولى موبايل إنفينكس مقدم من مؤسسة إذاعة والتلفزيون، وأيضا الجائزة الثانية رح تكون رحلة للمثلث الذهبي لشخصين مقدمة من شركة دلس للسياحة والسفر. ونحكي ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: معك نيفين، كيفك؟ شو أخباركم؟ بخير.
0: وأنت بخير؟ مين معنا؟
1: معك نيفين.
0: مين؟
1: نيفين.
0: نيفين، أهلا يا نيفين، تقبل الله طاعاتكم.
1: طاعتك حبيبتي، كل عام وأنت بخير.
0: وأنت بخير يا رب. احكونا كيف أجواء العيد معكم؟
1: صراحة أنا هلا صحيت لسه ما عملت شيء.
0: لسه ما عملتوا شيء؟ لسه يا لسه يعني اليوم بأول ومعك وقت.
1: لسه
0: الثلاثة بيجلسوا. يلا كويس، إن شاء الله ربي ينعاد عليكم وأنتم بصحة وعافية دائما.
1: الله يسعدك.
0: الله يا ربي يسعدك، يعطيك العافية. هلا حبيبتي. كمان اتصال. ألو صباح الخير.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
2: كل عام وأنتم بخير
0: وأنت بخير وأنت بخير.
2: ينعاد على الأمة الإسلامية بألف خير يا رب.
0: اللهم آمين. مين معي؟
2: رولا.
0: أهلا يا رولا، تقبل الله طاعاتكم.
2: منا ومنكم كل خير.
0: كنا عن أجواء العيد يا رولا، كيف كانت؟
2: أحلى إشي طلعت العيد.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: الله يتقبل منكم إن شاء الله.
2: منا ومنكم كل خير إن شاء الله.
0: إن شاء الله حبيبتي.
2: الله يسعد قلبك.
0: هلا حبيبتي.

0: كملين معكم مستمعينا. دائما عمر عبد الله ينجح بانه يحرك مشاعرنا من خلال الاغاني الوطنيه اللي دائما بغنيها. فعلا هو صوت الاردن الخالد انا بدي اسميه. يعني في مقطع يصعب قياسه حبنا للاردن. فعلا انه احنا اليوم حبنا للاردن من كثر حبنا وانتمائنا لهذا البلد احنا مش قادرين نقيسه ولا نعطيه قيمه معينه. هذا الحب وهذا الانتماء لهذا الوطن العزيز. بس مرات حبنا للوطن بخلينا على قدر المسؤوليه نشعر بغيرنا. واليوم يعني من خلال الاعياد هناك في اطفال بيستقبلوا هذا العيد بطقوسه بفرحته، لكن اطفال غزه ما زالوا بيواجهوا ظروف انسانيه قاسيه حرمت كثير منهم من ابسط تفاصيل العيد. جهودنا الأردنية الإنسانية ما زالت متواصلة لحتى توصل رسالة دعم ومحبة وتخفيف لمعاناة الأشقاء في قطاع غزة من خلال مبادرات هدفها رسم بسمة على وجوه الأطفال، إحياء طقوس وروح العيد في قلوبهم. واليوم نحن بصدد الحديث عن يعني جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اللي فعلا يعني منذ بداية العدوان من 3 سنوات ونحن نرى جهودها ونرى العمل الجبار اللي بيتم تقديمه لحتى فعلا نقدم لو جزء بسيط أو نعين إخوتنا وأشقائنا في قطاع غزة. الحديث عن مبادرة كسوة العيد وأيضا هناك الأضاحي اللي تبنتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. بسعدنا يكون معنا عبر الهاتف الدكتور مروان الحناوي مدير التخطيط والبرامج في الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. يسعد صباحك دكتور ويعطيك العافية.
1: يسعد صباحكم وكل عام وانتم بخير يا رب.
0: وانت بخير دكتور. اليوم لو بنحكي عن الأهداف الإنسانية اليوم اللي بيحملها برنامج كسوة العيد لأطفال غزة خاصة في الظروف الصعبة اللي بيعيشها إخواننا في القطاع.
1: تمام. أولا يعني صباح الخير، واسمحي لي من خلال إذاعتكم الكريمة أرفع أسماء آيات التهاني والتبريك لجلالة القائد الأعلى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام والأسرة الهاشمية والأسرة الأردنية بكل خير إن شاء الله. هلأ الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومنذ تأسيسها تعمل على إغاثة الملهوف وتعمل على مساعدة الأشخاص الذين هم بحاجة إلى مساعدة أينما كانوا، وشعارنا هو حيثما يكون الجرح يكون. غزة في القلب، فلسطين في القلب، توجيهات سيدنا منذ بداية الأزمة في أكتوبر 2023 كانت توجيهاته للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ببذل كل ما يمكن وتقديم كل المساعدات الممكنة إلى الأهل في قطاع غزة. هذا العيد إحنا يعني إن شاء الله اشتغلنا منذ فترة بعيدة وقبل مجيء العيد وأخذنا كل الاحتياطات بحيث أن إحنا نكون قادرين على أنه نمنح الأهل في قطاع غزة فرحة عيد الأضحى سوة بغيرهم من العرب والمسلمين. احنا في عنا مشروع الأضاحي موجود في قطاع غزة. جميل. وفي عنا مشروع كسوة العيد. نعم. اللي موجودة في قطاع غزة. ما يميز كسوة العيد في قطاع غزة لهذا العام انه احنا راعينا عمليات حظر التجوال اللي موجودة في قطاع غزة والقيود اللي موجودة في الحركة عليهم، لذلك اشتغلنا على وجود آليات أو مركبات يكون فيها ملابس العيد وهي اللي بتوصل للمستفيدين. ما بنستنى المستفيدين يوصلون، أنا إحنا بنوصل لشمال ووسط وجنوب قطاع غزة وبيكون في زي صالة متنقلة من الملابس بحيث إنه يستفيد منها الأطفال بوجه خاص والعائلة بوجه عام بحيث إن إحنا يعني ما نحرمهم من فرحة عيد الأضحى أسوة بغيرهم.
0: جميل. اليوم كيف تحرص الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على إيصال هذا الدعم لأطفال غزة بطريقة بتحفظ كرامتهم تمنحهم شعور بفرحة هذا العيد؟
1: يعني إحنا حتى بالإضافة إلى كسوة العيد في عنا برنامج ترفيهي متواضعة.
0: نعم.
1: برامج ترفيهي هاي تمت بالشراكة مع برضو شريكنا الاستراتيجي اللي هو الحملة الأردنية. بنعمل على أن يكون في برامج ترفيهية في وسط وشمال وقطاع غزة نستهدف فيها الأطفال بحيث أن نرسم البسمة على وجوههم. وبنفس الوقت إحنا زي ما حكيت لك من قبل أنه في عنا صالات متنقلة ملابس، برضو إحنا بنوصل للأسر الغزاوية بأماكن تواجدها بمخيماتها بمخيمات النزوح اللي موجودين فيها في شمال الشمال ووسط وقطاع غزة. العيد هذا يعني برضو احنا اعطينا للمستفيدين حرية الاختيار، احنا ما فرضنا عليهم مجموعة من الملابس، لا احنا هذه الصلاة المتنقلة، بحيث انه بيجي العائلة او رب الاسرة ربة الاسرة الطفل بيختار الملابس اللي هو حاب يلبسها. فهاي هي الجزئية اللي احنا اجتهدنا انها تكون بهذا العيد، بحيث انه احنا مش بس نرسم الفرحة، لا وانه احنا نعطيه فرصة انه يتسوق مجانا ويختار الملابس اللي هو بده اياها.
0: نعم، من خلال هذه المبادرات مدى انعكاس انه الدور الانساني والاغاثة اللي بقود الاردن تجاه الاشقاء في غزة، من خلال تبنيكم العديد من البرامج والمشاريع في إغاثية لإخواننا في قطاع غزة.
1: هلأ إحنا لما كانت المعابر فاتحة، نعم، كانت القوافل البرية تقريبا شبه يومي،
0: شبه يومي، نعم.
1: ولما صار في إغلاق للمعابر تم تنفيذ كافة المشاريع داخل قطاع غزة، من داخل قطاع غزة من خلال شركائنا. هناك يعني بشهر رمضان كان توزيع الوجبات إفطار صائم،
0: نعم،
1: وكان هناك توزيع للطرود الغذائية. حاليا في عنا توزيع لحوم الأضاحي، وفي عنا توزيع كسوة العيد. أيضا من خلال الأيام الماضية كان في عنا أيضا توزيع الخبز برضو مجانا على المستفيدين، توزيع مياه الشرب. فإحنا مشاريعنا داخل قطاع غزة لا تتوقف، لدينا شركاء في الميدان في قطاع غزة بيزودونا دائما بالاحتياجات، ومن خلال هاي الاحتياجات احنا بنلبي احتياجات هؤلاء الأشخاص.
0: جميل.
1: وبنعمل مشاريع إغاثية وغذائية ومشاريع طبية بالشراكة مع المستشفيات، وبالأخص المستشفى الميداني الأردني.
0: جميل.
1: اللي موجود في شمال وجنوب قطاع غزة.
0: نعم، اليوم دكتور لو بدنا رسالة اليوم بتوجهها للمجتمع، للمؤسسات، للأفراد، لحتى يكون في لهم مساهمة في دعم الأطفال والأسر المحتاجة خلال يعني أيام عيد الأضحى المبارك.
1: يعني احنا بنحكي انه أزمة غزة ما انتهت، على الرغم انه تقريبا الحرب او في هدنة موجودة،
0: نعم،
1: لكن هي هدنة هشة. الاحتياج لازال قائم في قطاع غزة، حجم المساعدات اللي بتدخل لقطاع غزة هي حجمها بسيط جدا،
0: نعم،
1: وشحيح، لا يكاد يلبي احتياج لا يتجاوز 20 إلى 25% من الاحتياجات الحقيقية لأهل قطاع غزة. فإحنا بندعو المجتمع الدولي وبندعو،
0: نعم،
1: المتبرعين، بندعو الشركاء إنه ما يملوا من تقديم التبرع والمساعدة للأهل في قطاع غزة. وإحنا بدورنا في الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية جاهزين لأنه إحنا نساعد هؤلاء الأشخاص والجهات والشركاء لتوصيل مساعداتهم إلى غزة إذا فتحت المعابر، أو من خلال تنفيذ مشاريع داخل قطاع غزة بحيث نحن نلبي احتياجات الأشخاص.
0: نعم، إن شاء الله يا رب كله بميزان حسناتكم، ويعطيكم العافية الدكتور مروان الحناوي مدير التخطيط والبرامج في الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. شكرا لك وتقبل الله طاعتكم.
1: الله يعافيكم، كل عام وانتم بخير.
0: وانت بخير.

0: إذن مكملين معكم مستمعينا ومنستنى اتصالاتكم ومعايداتكم على 47 47 111 47 47 112، وكل حدا بيتصل معنا راح يدخل اسمه على السحب على جائزتين. الجائزة الأولى موبايل إنفينكس مقدم من مؤسسة إذاعة والتلفزيون، وأيضا رحلة للمثلث الذهبي لشخصين مقدمة من شركة دلس للسياحة والسفر. وبنحكي ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: صباح الخير، تقبل الله طاعتكم وكل عام وانتم بخير.
0: وانت بخير يا رب. مين معنا؟
1: أنا خريص من أربد، بنعايد عليك وعلى طاقم الإذاعة وعليك وعلى الأخ يوسف اللي سبقنا معاك وعلى الهواء.
0: وإحنا كمان إحنا بنعيد عليكم. حكونا عن أجواء العيد في أربد.
1: أجواء العيد جميلة وسماع صوتك أجمل. والله العيد جميل جدا عندنا، يعني من يومين الناس متفرقة للعيد وبالتكبير وبالتهليل لله تعالى سبحانه وتعالى، وما شاء الله والناس يعني فرحان ومبسوطة بعيد الاستقلال والعيد الأضحى، والله ربنا يطول عمر سيدنا ونقول له كل عام وبخير وسمو ولي العهد المحبوب والعائلة الهاشمية وجنازة الملك راني والشعب الأردني
0: إن شاء الله يا رب ينعاد علينا، وإحنا كنا بصحة وعافية يا رب.
1: على الجميع يا رب، على الجميع. وأنا بطلب منك طلب بسيط.
0: تفضل.
1: إنه بالأيام هاي يعني الإنسان لازم يكون حليم نفسه، يعني إنه ما يغضب، يعني يبقى عند الغضب يمسك نفسه ويصفي قلبه ويسامح مع الناس مع الأهل والجيران.
0: فعلا الأعياد بتكون فرصة لحتى يكون في صفاء للنفوس ويكون في مصالحات. فعلا
1: نعم نعم، إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى يعني بمعنى الحديث إلى قلوبكم وأعمالكم
0: إلا من أتى الله بقلب سليم. فعلا شكرا لك.
1: كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير، تقبل الله طاعاتكم. هلا كمان اتصال. صباح الخير.
2: صباح النور.
0: أهلا وسهلا،
2: كيف حالكم؟
0: تمام الحمد لله.
2: كل عام وانتم بخير.
0: وانتم بخير يا رب، تقبل الله طاعاتكم.
2: وإياكم.
0: مين معي؟
2: الجهاد الزبيد يا أبو إياد.
0: أهلا يا أبو إياد،
2: كيف حالكم؟
0: كيف أجواء العيد معكم؟
2: والله أحسن من هيك عبد، الحمد لله. أيضا طالعين نعيد على الإخوان والخوات في عمان إن شاء الله.
0: إن شاء الله. من وين طالع؟
2: طالع والله من أربد.
0: يلا الله يا ربي طريق السلام إن شاء الله.
2: الله يسلمك ويعطيك ألف عافية، وكل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بخير يا أبو إياد، يعطيك العافية. هلا
2: الله معاكم، مع السلامة.
0: هلا هلا.

0: ومستمرين معكم مستمعينا لحتى نستقبل اتصالاتكم. ألو صباح الخير.
1: صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين. مقدمة البرنامج نسمية بنت رجال وأخت رجال.
0: أهلا يا نايف.
1: الأصل والجود.
0: أهلا وسهلا.
1: المجالي.
0: الله يسعدك يا نايف، تقبل الله طاعاتكم.
1: منه ومنك وسميع رجال، ربنا يوفقكم ويعطيكم الصحة والعافية.
0: إحنا وياك يا رب.
1: جميعا وتحياتي للهندسة وللأستاذ يوسف وأحلى العطور والورود وكل العاملين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ولكل أردني وأردنية ولكل نشم ونشمية.
0: أنت من المستمعين المنتميين للإذاعة، نحب نسمع أكيد. صوتكم يا نايف.
1: والله أنا دائما وأبدا بستمع للإذاعة لأنه هي الثقافة، هي المدرسة، هي العلم، هي كل شيء بتعطينا وبنستفيد منكم، وأنتم سمعة مضيئة وشجرة مثمرة.
0: يعني الله يسعدك.
1: الله
0: كيف أجواء العيد؟ كيف أجواء العيد معك؟
1: والله الحمد لله والشكر، اللي برضى بعيش
0: الحمد
1: دائما
0: لله.
1: وأبدا لازم نقول الحمد لله على السراء والدراء
0: فعلا،
1: وحياة وبدها تمشي، لكن اللي بيطول باله وبتأنى وبيخلي مخافة الله بين عيونه والله لا تخافي عليه.
0: نعم نعم.
1: وكما تحب لنفسك حب لغيرك، ربنا بوفقك وبيعطيك الصحة والعافية.
0: فعلا فعلا، تقبل الله طاعاتكم
1: منه ومنك.
0: شكرا يا نايف.
1: أهلين يا أهلين. أهلين.
0: كمان اتصال، صباح الخير.
2: نور.
0: أهلا وسهلا.
2: كل عام وأنت بخير.
0: وأنت بخير يا رب.
2: الله يسعدك. طبعا من خلالك بحب أعيد على الأردنيين بمناسبة عيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك.
0: وإحنا منعيد عليك، بس مين معنا؟
2: معك ليلى.
0: أهلا يا ليلى، تقبل الله طاعاتكم يا ليلى.
2: منا ومنك يا رب.
0: كنا عن أجواء العيد.
2: والله رحنا على صلاة العيد والصغار عملنا لهم توزيعات وزعوا على المصلين.
0: حلو.
2: وأجواء حلوة كتير يعني.
0: إن شاء الله دائما هيك
2: تكون. استنى الأهل.
0: تستني إخوانك.
2: والله أفطرنا عندهم روحنا زي منزور بعضك.
0: أحلى إشي فينا فعلا،
2: نروح من عندهم نستناهم.
0: إن شاء الله يا ربي دائما بيوتكم عامرة في إخوانكم وأحبائكم إن شاء الله.
2: آمين يا ربي. حبيبي تحطينا عيدي وحب هاي الليلة.
0: خلص نحكي لزميلنا شادي. ولا يهمك يا ليلى، يعطيك العافية. هلا. كمان اتصال، صباح الخير.
3: مرحبا، كيفك؟
0: أهلا وسهلا.
3: كل عام وأنت بخير.
0: وأنت بخير. مين معنا؟
3: معك ميسون.
0: أهلا يا ميسون، تقبل الله طاعاتكم.
3: منه ومنك حبيبتي.
0: احكي لنا كيف أجواء العيد معك.
3: هي يعني لسه قبل شوي صحينا.
0: يلا كويس، صح لسه اليوم بأوله، لحقوا لحقوا
3: اليوم بأوله. والله كل عام

0: إذا كمان اتصال. صباح الخير. ألو صباح الخير. أهلا وسهلا.
1: كل عام وانت بخير ست نجود المجالي.
0: وانت بخير يا رب. مين معي؟
1: محمد أحمد أبو ربيع.
0: أهلا يا محمد، تقبل الله طاعاتكم
1: وإياكم يا ستي. كل عام وانت، كل عام ومستمعينا بخير. وتحية أيضا للأستاذ إبراهيم البواريد المدير العام لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون وجميع العاملين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، بقولهم كل عام وانتم بخير في عيد الأضحى المبارك.
0: وانت بخير يا رب. وإحنا أكيد منحيي زميلنا العزيز ومنحكي يعطيك العافية، بس الآن منبارك لزميلنا مهند الصفدي اللي هو أصبح اليوم يعني مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، منبارك له وإن شاء الله رب الله يعينه على حمل هالأمانة والمسؤولية. شكرا.
1: تحياتنا لكم جميعا. شكراً. والله كلكم ألف شكر.
0: شكرا يا محمد. شكرا. كمان اتصال. صباح الخير.
2: صباح الورد.
0: أهلا وسهلا.
2: اهلا فيك. يلا يكلمك معك ربا. ربا من اربد.
0: اهلا يا ربا، تقبل الله طاعاتكم.
2: امين يا رب العالمين. ومنا ومنكم جميعا.
0: كيف الاجواء اليوم معكم بالعيد؟
2: والله الحمد لله، بس يمكن شوب بين
0: شوب. بس منيح. شوب ولا برد؟
2: يعني لا انا بحب البرد.
0: حبيبي ان شاء الله يا ربي ينعاد عليكم وانتم بصحه وسلامه.
2: امين. شكرا. جميعا ان شاء الله. حبيبي شكرا لك. اهلا.

0: إذا مكملين معكم مستمعينا. وفي العيد دائما العيدية هي اللي ممكن بتأخذ اهتمام الأطفال وحتى مرات الكبار وخاصة الستات. العيدية زمان كانت تخبأ في يد الطفل بابتسامة ومحبة، اليوم تحولت لإشعار بيصلنا عبر الهاتف وبتحويل بضغطة زر. يعني كثير من تفاصيل العيد مع تطور التكنولوجيا للأسف تغيرت. يعني العيدية اليوم مش بس إنه صارت نقود بنعطيها للصغار، هي طقس اجتماعي بيحمل مشاعر وذكريات وعلاقات عائلية وارثناها من جيل عن جيل. قبل ما نشوف هالتطبيقات الرقمية وتدخل على الخط وتغير شكل هاي العادة، لحتى نحكي عن التحولات الاجتماعية اللي فرضتها التكنولوجيا حتى على طقوس العيدية، صار عندنا إشي اسمه عيدية رقمية. كليك، حول لي العيدية كليك اليوم. بيسعدنا يكون معنا عبر الهاتف الدكتورة شروق أبو حمور المختصة في علم الاجتماع. يسعد صباحك دكتورة وتقبل الله طاعتكم.
1: أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بخير دكتورة. اليوم كيف يعني التكنولوجيا غيرت شكل العيدية اليوم، من يعني من أنه نمسكها بإيدينا كنا نحطها بظرف ممكن، لصارت تحويل رقمي عبر التطبيقات مثل تحويل تكليك. تفضلي دكتورة.
1: هلا خلينا نكون متفقين انه على كل الاحوال سواء بين القديم والحديث انه التكنولوجيا ما الغت العيدية بس غيرت

0: صحة؟
1: منيح الحمد لله، لساتها
0: يعني
1: موجودة
0: الحمد لله، أنه لسه في عيدية، يعني دائما نتطلع على الجانب المثبت
1: الإيجابي. نعم
0: بالضبط، أنه إحنا في عنا لسه عيدية لكن شكلها اتغير بين القديم وبين الحديث.
1: نعم.
0: هلأ ليه تغير؟ تغير بناء على ظروف قد تكون أحيانا ننصاع من خلال

0: يكون الشخص بجنبه يلا استلم هي بعث لك إياها على التليفون.
1: فإنه
0: هون بيكون في عنا الفرق بين النموذجين.
1: نعم.
0: نموذج يتذلل الصعوبات ونموذج استخدم التكنولوجيا لأنه تعزيز المسافات رغم القرب.
1: نعم.
0: فبالتالي هون بيكون في عنا المشكلة بشكلية العيدية.
1: نعم.
0: بين رقمي وبين عادي. ممكن الشخص اللي استعملها بطريقة إيجابية عززت التواصل، والشخص يلي كان قريب وقرر يستعمل التكنولوجيا إنه عزز استخدام العيدية بطريقة خاطئة وحرم الطفل من عنصر جدا مهم اللي هو العنصر البصري.
1: نعم.
0: الإنسان بميل بالعادة للشيء الملموس والمحسون، ففكرة إنه يمسك فلوس بإيده كثير حلوة، بتعزز إشي، بتعزز جانب نفسي واجتماعي مهم عند الطفل، بينما الرقمي إنه ممكن يروح لسلبيات أخرى.
1: جميل جميل. اليوم طب الأجيال الجديدة اليوم من خلال يعني خبرتك دكتورة كيف تتعامل مع العيدية، كقيمة اجتماعية ولا هي بس تحويل مالي سريع؟
0: والله خليني أحكي لك إياها شغلة.
1: نعم.
0: هلأ الزوج لما بتكون زوجته موجودة بالبيت وبدخل إخوانها،
1: نعم،
0: كمان الزوج بحب العنصر البصري والست كمان بتحب العنصر البصري.
1: صح. صح.
0: إلا فيما رحب ربي، يعني بعد الثقافات اللي بتمين لفكرة إنه لا وهيك أحلى وهيك وهيك وهيك، بس بالمقابل كمان الزوج بيراقب.
1: نعم.
0: يشوف الأخ شو حط بإيد أخته.
1: صح.
0: وشو عايدها.
1: نعم.
0: ومثل ما حكيت لك إنه العنصر البصري مهم بالنسبة لإلنا.
1: فعلا.
0: كمان
1: فعلا.
0: الأطفال شو كانوا زمان يعملوا بعيدياتهم، يحطوها بالشنطة ويصيروا يعدوا فيها
1: كل دقيقة كل دقيقة بصيروا يعدوا فيها.
0: الإدارة الإدارة المالية الإدارة المالية جيل جيل زمان صاحي.
1: نعم.
0: جيل هلأ مسكوا عملة بحكي لك شو هاي.
1: صح.
0: بيعتمد على الفيزا ومش كل الطبقات.
1: نعم.
0: في طبقات بتعرفش العملة من الأساس، خليني
1: صح.
0: أكون حدا
1: منطقي
0: عادل.
1: صح.
0: ماشي. فبالتالي في طبقات اللي بلشوا أولادهم يعتمدوا لي على الفيزا وعلى الكليك وعلى التليفون وبالتليفون.
1: نعم.
0: وبيحاسب عن طريق التليفون وعن طريق الساعة. كلياتها هاي عززت فجوة لا يستهان فيها بالإدارة.
1: صح.
0: المالية. الطفل بطل يعرف يعد.
1: صح.
0: بطل يعرف يحسب. بطل في قيمة للنقود عنده. أنا.
1: نعم.
0: الفيزا عندي موجود فيها فلوس وبتعامل على أساسها.
1: فعلا.
0: بالإضافة للمصيبة الكبرى اللي دائما أنا بركز عليها، شحن الألعاب الإلكترونية. أنت.
1: نعم.
0: لما بتودي عيدية لطفل، الطفل الآن رصيده تمام، أموره منيحة. أول إشي مش رح يروح إنه شو الأطفال الآن بإيش بيستغلوا النقود لما تكون إلكترونية.
1: نعم.
0: بموضوع شحن الألعاب.
1: فعلا.
0: فبالتالي أنت هيأت قنبلة موقوتة للأطفال، يلا هاي الكريدت موجود،
1: تشجع الإدمان للأسف. نعم.
0: يس.
1: نعم. طب دكتورة اليوم إحنا أمام تطور طبيعي بواكب العصر، أو إنه التكنولوجيا بلشت ممكن تسحب الطابع الإنساني يعني من بعض العادات الاجتماعية ومنها مثلا العيدية، ممكن إنه يعني تفضلتي ببداية اللقاء إنه هو يعني العيدية موجودة وشيء إيجابي، بس ممكن الطابع الإنساني شوي ينسحب من يعني من هذه العادات من خلال هذا التطور؟
0: بصراحة خليني أكون حدا عادل وإني ما أنقم على كل إشي. الطابع الإنساني موجود.
1: نعم.
0: بس طبيعة المشاعر.
1: نعم.
0: يعني الطابع الإنساني أكيد مش رح يمنع فكرة إنه أنا أخذت عيدية.
1: نعم.
0: ماشي. طبيعة المشاعر المرافقة للعيدية التكنولوجية هاي العيدية المحولة، هون بصير الفرق. كيف بدنا نجملها؟ يعني أنت حولت، أنت بمسافة بعيدة، ارفق مع هالتحويل فيديو قصير لإلك بتخاطب فيه الطفل أو رحمك.
1: نعم.
0: أنا بحبكم، أنتوا شخص مميز بالنسبة لإلي. المسافة اللي منعتني إنه
1: فعلا.
0: مثلا يكون
1: حلو.
0: في تواصل وإني أعايد بالعيد، بس
1: نعم.
0: إنه رغم إنه أنتوا أبعاد، أنتوا قراب بقلبي.
1: فعلا.
0: فبالتالي التجميل أو الطريقة التي تعاد فيها صياغة الهدية أو
1: العيدية
0: الإلكترونية.
1: نعم.
0: هي الإشي الحلو إنه أرفق فيديو أو تسجيل صوتي.
1: فعلا.
0: للناس اللي منعتك المسافة عنهم إنه أنت تعايدهم وجه لوجه.
1: نعم. جميل جميل جدا صدقا. بدنا كلمة أخيرة منك دكتورة.
0: يعني الكلمة الأخيرة مني بمناسبة العيد، أول شيء كل عام
1: كنت بخير يا
0: يعني والمستمعين بألف خير. صلة الرحم، الأرحام حلوة، الأطفال بيضحكوا بأحلى.
1: نعم.
0: شيء العيد لساته بأوله. أوصلوا أرحامكم، عايدوا الأطفال، تستعملوش التكنولوجيا لكن

0: عليها بكل شيء
1: فعلا.
0: وحتى لما تضطروا تستعملوا التكنولوجيا جملوها بانه انتم مش مجبورين عليها.
1: نعم.
0: مش بانه انت مش مضطر انه انت بدك تعمل هيك او بدك تسوي هيك. الابتسامه، المسج اللطيف لما انت جميل. تكون بعيد، تسجيل الفيديو يلي بدعم فكره انه انا ما بعثت لك بس لاني بدي ابعث لك، انت موجود بقلبي بمشاعري، انت جزء نعم. من عيدي. فبالتالي كمان انا خصصت وقت مش بس عشان ارسل لك، عشان ارسل لك فيديو لطيف او تسجيل صوتي
1: فعلا.
0: يعبر عن حبي، وانه هاي العيدية يلي بعثت لك اياها ارسلت بحب.
1: فعلا دكتورة، وإحنا بنعبر عن امتناننا على هذا الطرح الطيب اللي قدمتيه الدكتورة شروق أبو حمور المختصة في علم الاجتماع. شكرا لك وتقبل الله طاعتكم.
0: أهلا وسهلا، تشرفت بكم.
1: إذن إحنا مكملين مستمعينا، بعد دقائق رح نكون مع الزميل رامي الرشق وموجز 11. زميلتنا ليندا طايع رح تكون معنا بموجز 11، خليكم على السماء.

كل عام وأنتم بخير. موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك وسمو ولي العهد يؤديان صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عمر بن الخطاب في العقبة. جلالة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك من قادة دول عربية وإسلامية ومن كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية. جلالة الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ويدعو الله أن يحفظ الوطن وأهله وأن يعيده على أمتين العربية والإسلامية بكل خير. جلالة الملك وجلالة ملك البحرين يؤكدان أهمية التهدئة الإقليمية ويتبادلان في اتصال هاتفي التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وزارة السياحة تطلق برنامجا يضم أكثر من 50 فعالية فنية وتراثية وترفيهية تقام في مواقع سياحية وأثرية بمختلف محافظات المملكة في ثاني وثالث أيام العيد. مديرية الأمن العام تباشر بتنفيذ خطتها الأمنية والمرورية والبيئية خلال أيام العيد في مختلف مناطق المملكة. حجاج بيت الله الحرام يبدأون اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في ميناء في أول أيام عيد الأضحى المبارك. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية. إسرائيل تقول إنها اغتالت القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس في غارة جوية على غزة. مسؤول في الحرس الثوري الإيراني يقول إن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة ضئيل بعد غارات جوية أمريكية ليلية على جنوب إيران. طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

ومكملين معكم مستمعينا بآخر يعني ساعة من خلال تغطيتنا المباشرة لأول أيام عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله ربي هذه الأيام ربنا بعيدها علينا ونحن بأتم الصحة والعافية. مستمعينا بعد قليل رح نكون مع موضوع جدا مهم، وأنه بموسم الأعياد بيزداد استخدام التطبيقات الذكية وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي، سواء معايدات سواء تسوق إلكتروني، لكن في للأسف بتكون بيئة خصبة لمحاولات احتيال استغلال المستخدمين من خلال روابط وهمية، رسائل مضللة. رح نكون بعد الفاصل مع الدكتور محمد المحارمة، دكتور في الأمن السيبراني والتشريعات التقنية، لحتى اليوم ممكن يعطينا نصائح اليوم، مش أي رابط إحنا بنقدر نفتحه، ومش أي رسالة تهنئة أو حتى بتوعدنا بجوائز ممكن تكون صحيحة. للأسف ممكن يكون هاكرز، أو تكون للأسف فيروسات تدخل أجهزتنا وبتدمرها. خليكم على السماء.

0: إذن مكملين معكم مع هذا التحول الكبير اللي بتفرضه دائما التكنولوجيا على تفاصيل العيد حتى على علاقاتنا الاجتماعية. صار يعني اليوم الوعي الرقمي وحماية البيانات والحسابات الشخصية أصبحت اليوم ضرورة وليست رفاهية. واليوم الأعياد بيئة خصبة للاحتيال الإلكتروني، تأثير السوشيال ميديا أيضا على طقوس العيد والعلاقات الاجتماعية. بيسعدنا يكون معنا عبر الهاتف المحامي الدكتور محمد المحارمة، دكتوراه في الأمن السيبراني والتشريعات التقنية. يسعد صباحك دكتور، تقبل الله طاعتكم.
1: الله يسعد صباحك أختي نجود، كل عام وانتم بخير إن شاء الله تعالى جميعا.
0: يعني دكتور، ليش بتزداد محاولات مرات الاحتيال الإلكتروني خلال مواسم الأعياد؟ لو بدنا مع حضرتك أكثر الأساليب انتشارا في عيد الأضحى من خلال رسائل وهمية أو حتى يعني بكون في هدايا أو جوائز أو عروض معينة. تفضل دكتور.
1: الله يسعد صباحك أختي نجود والأخوان بالإذاعة. اسمحي لي بداية أني أصبح على سيدي صاحب الجلالة الهاشمية على الشعب الأردني ومبارك لهم بحلول عيد الأضحى المبارك وعيد الاستقلال وعياد الوطن كافة.
0: نعم
1: إن شاء الله
0: الحمد
1: تعالى
0: لله. الحمد لله يا رب.
1: ستي يعني أنا يعني أبدأ من حيث انتهيت اللي هي الأعياد الوطنية.
0: نعم.
1: وأنت تفضلت إنه أسباب زيادة الاحتيال الإلكتروني اللي هي المناسبات.
0: نعم.
1: سبقا إحنا الاحتيال أو المحتالين بيستغلوا أي مناسبة لمراعاة شعور الناس ورغبة الناس مثلا بأفعال الخير والمشاركة بالأعياد والأمور هاي كلها والعروض.
0: نعم.
1: احنا بالمناسبات ازداد الاحتيال الالكتروني بسبب رغبه الناس بالانفاق للانفاق المستهلك اللي بيحكوه الان على عروض باسعار معينه.
0: نعم.
1: احنا المحتالين يعني بيلاحظوا رغبه الناس من خلال دراسات مسبقه للمناسبات، توجهات الناس للملابس للاضاحي هاي الفتره
0: فعلا. نعم.
1: فبالتالي هم بيقوموا بعروض معينه من اجل جلب هؤلاء الاشخاص. طبعا لا تنسي انه احنا هذا النوع من الاقتناص بالنسبه للمحتالين هذه هندسة مدروسة، يعني هم بتلعبوا بالألفاظ مثل اللي هي العدد محدود، السعر نهائي مؤقتا مثلا خلال العيد. احنا بالفترة الأخيرة سألتيني سؤال عن أكثر الحالات، يعني للأسف الناس استغلوا اللي هي رغبة الناس في عمل الخير. ظرف أهلنا الله يعينهم في غزة، غزة هاشم، الإخوان المسلمين في كل مكان، حتى بالأردن عندنا هون مساعدات، وهذا الموسم تكثر به الصدقات والدعوة للخير.
0: نعم.
1: فالمحتالين يعني بيكون عندهم نوع من دراسة الفايلات المسبقة، زي نوع من جمع البيانات، احنا بنسميها هندسة اجتماعية بالقانون أو بالتشريع. فهو بيكون متصيد لمجموعة من الناس العاديين من خلال تبرعاتهم، فبيستهدفهم على بروفايلاتهم الفيسبوك وعلى التلفونات من خلال هاي الآلية.
0: فعلا
1: هذا جديد فكرة الاحتيال الإلكتروني.
0: طب دكتور، كيف يعني المواطن بده يميز ما بين الرابط يعني المزيف أو الحملات الحقيقية وما بين أنه فعلا في محاولات للتصيد أو حتى الاختراق؟ أنا كيف بدي أميز أن هذا الرابط صحيح أو غير صحيح؟
1: تمام ستي، إحنا مشكلتنا مش بالصفحات التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: إحنا مشكلتنا بالروابط اللي بتصل على التلفونات مباشرة.
0: نعم.
1: سواء على الفيسبوك أو تصنع على المسجات العادية وهي أكثر روابط.
0: نعم.
1: للأسف نحن قديه يعني وحدة الجرائم الإلكترونية والجهات المسؤولة عنا بالأردن عم بتحذر من عدم فتح الروابط بشكل مباشر. طبعا الروابط الوهمية صدقا هذا من أصعب الأسئلة اللي احنا بنعانيها، أو يعني تقنيا صعب انك انت اسم مثلا اسم الإذاعة الأردنية أو إذاعة الجامعة بيكون مثلا مشبوك مثلا دائما بالدومين نيم اللي هو دوت جو.

0: فبالتالي يعني احنا الناس العاديين للاسف او اغلب الطبقه المستخدمه للقضاء الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي يعني المستوى التعليمي قد يكون عالي لكن المستوى التعليمي التقني غير مناسب في هذه المرحله. احنا في بعض الروابط بتبين من خلال الدومين نيم اللي يكون مكتوب لكن مش الكل بيميز
1: فعلا.
0: فدائما بنقول الاسلم انه ما ندخل عليها. طبعا احنا في كمان شغلات دائما بنحذر منها، مثلا يستحيل البنك يتواصل معك على الواتساب
1: فعلا،
0: مستحيل الحاكم اداري او وحده جامعه الكترونيه او قاضي محكمه مثلا يتواصلوا معك عبر مثلا واتساب. احنا في عندنا روابط توصل عبر مسجات عاديه وفي ارقام تحكم، حتى رقم التعرف الاو تي بي هذا البنك ما بيطلبوا منك مثلا والله يودي لك او يحكي معك تلفون مرحبا في اسئله مخصصه في
1: سكيورتي
0: كويشن، هاي كلها ممكن من خلالها صدقا احنا نعرف انه الجهه اللي احنا بنتعامل معها هل هي جهه موثوقه ولا غير موثوقه.
1: فعلا اليوم لو في عقوبات مثلا تعطينا نبذه صغيره عن انه العقوبات اللي بفرضها القانون الاردني على جرائم الاحتيال الالكتروني والابتزاز الرقمي.
0: نعم ستي، هو الاحتيال طبعا هو جريمه قديمه متجدده، اختلفت الوسيله لكن الهدف واحد. انا والله في كلمه بدي احكيها من خلال اذاعتكم، للاسف طبعا بنحكيها دائما بالمحاضرات حتى بالمحاكم، انه دائما طبعا احنا في عندنا سلبيتين في الاحتيال. السلبيه الاولى وهي المحتال نفسه، وهذا طبعا هو موجود عبر الازمان والاماكن دائما. الامر الاخر وهو الامر اللي احنا بنعاني منه وهو للاسف طمع الناس والجدع بالكسب السريع، وتجيك روابط انه ربحت معنا كذا، والله انت الحصول على القروض، يعني الناس بوضع يعني الان ماديا قد يكون سيء، احصل على قرض على الهويه وبيستغلوا اسماء يعني شركات معروفه. هلا بالنسبه للعقوبات، المشرع الاردني مسبقا كان يعاقب بقانون العقوبات الاردني ماده 417 الاحتيال. الان تشددت العقوبه الاحتيال الالكتروني لاسباب معينه، طبعا احنا عندنا قانون جرائم انظمه المعلومات شدد العقوبه وقد تصل الى 25,000 في الوضع العادي كغرامه جزائيه، لكن الضرر المدني قد يصل الى ملايين حسب الضرر اللي بتسبب به الشخص المحتال. عندنا الحبس قد يصل طبعا من 3 شهور، طبعا قد يصل الى سنه الى 3 سنوات، لكن في ظروف اخرى قد يشدد اكثر اذا ما وصل الى جنايه ما بعد الجنحه. المشرع ما تشدد بعقوبه الاحتيال من فراغ صراحه. احنا ازدياد عمليات الاحتيال بالفتره الاخيره، ازدياد عمليات النصب، استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي
1: فعلا،
0: هاي لاحظناها في الفتره الاخيره من خلال الناس احتياجها للوظائف للعلاقات الربح السريع. عمل الخير وهاي اللي دائما والله احنا بنحذر منه، بنقول يا اخوان انه عمل الخير في جهات موثوقه عنا بالاردن. مثلا صراحه فكره غزه في عندنا الهيئه الاردنيه للهجره
1: فعلا
0: في عندي جهات رسميه وهكذا.
1: يعني صدقا أنا بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب دكتور، كل عام وانت بخير. المحامي الدكتور محمد المحارمي، دكتوراه الأمن السيبراني والتشريعات التقنية، تقبل الله طاعتكم
0: منا ومنكم، بارك الله فيكم، أعطيكم ألف عافية.

إذن مستمعينا أكيد نستنى اتصالاتكم على 47 47 112 47 47 47 111. وأكيد مستمعينا كل حدا بيتصل معنا رح يدخل على السحب بجائزتين. الجائزة الأولى موبايل إنفينكس مقدم من مؤسسة إذاعة والتلفزيون، والجائزة الثانية رح تكون رحلة لشخصين إلى المثلث الذهبي مقدمة من شركة دلس للسياحة والسفر. نستنى اتصالاتكم.

0: نستقبل اتصالاتكم. ألو صباح الخير.
1: ألو مرحبا.
0: أهلا وسهلا.
1: ونعم وانت بخير.
0: وانت بخير. مين معي؟
1: وديع.
0: وديع؟
1: نعم.
0: كل عام وانت بخير يا وديع.
1: وانت بصحة وسلامة.
0: احكي لي عن أجواء العيد يا وديع.
1: والله حلو
0: الحمد لله. أخذت عيديات ولا لسه؟
1: ورحنا ذبحنا خروف.
0: يا عيني الله يتقبل يا رب. الله يتقبل يا وديع.
1: كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير. وانت بخير يا وديع.

0: كمان اتصال. صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: اهلا وسهلا.
1: سلام، انت بخير؟
0: وانت بخير يا رب. مين معنا؟
1: معك احمد.
0: اهلا يا احمد، تقبل الله طاعاتكم.
1: منا ومنكم صالح الاعمال.
0: احكي لنا عن اجواء العيد يا احمد.
1: والله اجواء العيد، العيد بشكل عام بجنن
0: الحمد لله،
1: بس لسه ما صارش اجواء، لسه تونا.
0: ها لسه صحنا. ان شاء الله يا ربي تعيشوا اجواء زي ما بدكم واحسن.
1: امين يا رب.
0: تقبل الله طاعاتكم.
1: علينا وعلى الجميع يا رب، كل عام وانتم بخير.
0: وانت بخير يا رب، اهلا وسهلا.
1: الله يسلمك.

0: إذن مكملين معكم مستمعين وأكيد مستقبل اتصالاتكم ومعايداتكم لحتى نعيد عليكم وتعيدوا علينا. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح النور.
0: أهلا وسهلا.
1: معك سدرة.
0: مين؟
1: سدرة.
0: أهلا يا سدرة. تقبل الله طاعاتكم، كل عام بخير.
1: منا ومنك وانت بألف خير.
0: احكينا عن أجواء العيد.
1: حلوة لها لا يعني لسه ما عيدنا بس.
0: لا إن شاء الله لسه معك كل يوم بطولة.
1: أكيد.
0: إن شاء الله. كل عام وانت بخير حبيبتي.
1: وانت بخير.
0: اهلا وسهلا. كمان اتصال. صباح الخير.
2: صباح الورد.
0: اهلا وسهلا وانت بخير. تمام. مين معنا؟
2: هويدا.
0: اهلا يا هويدا.
2: والله حبيت اعيد عليكم وعلى زوجي وعلى اولادي وعيلتي واهلي.
0: تقبل الله طاعاتكم
2: منا ومنك يا رب.
0: احكي لي عن اجواء العيد عندكم.
2: والله لسه ندبح الخروف.
0: يلا.
2: وتعرفي لحمه وتوزيع وهيك.
0: نعم.
2: شو
0: بتعملوا طيب مثلا؟
2: لا لسه الاولاد ما لبسوا، بتحسي العيد لما تشوفي الاولاد لابسين.
0: فعلا فعلا لما يلبسوا الاولاد صغار. ان شاء الله دائما ينعاد عليكم انتم باتم الصحه والعافيه.
2: الله يسعدك وكل عام وانت بخير.
0: وانت بخير وانت بخير يا رب. كمان اتصال. صباح الخير.
3: صباح النور.
0: اهلا وسهلا.
3: اهلا اهلا.
0: مين معي؟
3: كيفك يا جنجو؟
0: هلا والله، تقبل الله طاعاتكم. هلا يا عيدة.
3: الله يسلمك يا ربي.
0: كل عام وانت بخير.
3: أنت بألف مليون خير يا ربي.
0: إن شاء الله يا ربي دائما. احكي لنا كيف أجواء العيد.
3: والله نستقبل الضيوف يعني نستناهم.
0: حلو.
3: حضرنا لهم القهوة والبعمول والشوكولاتة.
0: إن شاء الله دائما.
3: وهاي ضيافة العيد يعني.
0: إن شاء الله بيوتكم دائما عامر بحسكم إن شاء الله.
3: حبيبي
0: شكرا يا عيدة.
3: والأسرة الهاشمية يا ربي يديم علينا الأمن والأمان يا الله يا كريم في هالأيام الفضيلة. بندعي يا ربي. اللهم آمين يا رب.
0: اللهم آمين. شكرا يا عيدة
3: حبيبتي. شكرا يا هلا.
0: هلا والله. كمان اتصال. صباح الخير. ألو صباح الخير.
4: صباح النور. كيفك؟ معك بخير. معك يا ألاء.
0: أهلا يا ألاء، تقبل الله طاعاتكم.
4: طاعتك حبيبتي. كرامتك
0: بخير. احكي لنا عن أجواء العيد.
4: والله لسه هينا بنجهز هلا بتنجو.
0: تستقبلي ناس؟
4: هلا احنا اول يوم كل استقبال بكره نطلع.
0: يلا كويس ان شاء الله يا ربي هيك دائما بيوتكم عامر بحسكم ان شاء الله.
4: الله يسعدك حبيبتي. انا وانت بخير. جلالة الملك بألف خير. نادى عليكم بالصحة والعافية.
0: اللهم امين يا الاء. شكرا لك يا الاء.

0: وختامها مسك اليوم لما نتحدث عن الاستعدادات المكثفة اللي بتقوم فيها أمانة عمان خلال عيد الأضحى المبارك، ودائما تنظيم عمليات بيع وذبح الأضاحي، الهدف الحفاظ على الصحة والسلام العامة والنظافة، التخفيف أيضا من الازدحامات والمخالفات خلال أيام العيد. دائما هناك خطة ميدانية رقابية متكاملة في تجهيز الأسواق، الساحات، وهذه الخدمات المقدمة للمواطنين بتكون ضمن إجراءات منظمة وآمنة. لحديث أكثر عن هذه الخطة بيسعدنا يكون معنا عبر الهاتف المهندس عبد المجيد العدوان، المدير التنفيذي لأسواق أمانة عمان الكبرى، وأيضا هو يعني إدارة وتحديد مواقع وساحات وبيع ذبح الأضاحي وتنظيم عملها بتكون تحت إدارته. يسعد صباحك مهندس وتقبل الله طاعتكم.
1: أسعد الله صباحك سيدتي، وكل عام وأنتم بخير أنت وجميع مستمعين.
0: يعني اليوم أبرز ملامح خطة أمانة عمان الكبرى لتنظيم بيع وذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك لهذه السنة.
1: سيدتي، قامت أمانة عمان منذ وقت كافي

0: بتحديد 9 مواقع وتجهيزها لبيع وذبح الأضاحي، بالإضافة إلى موقعين لذبح الأضاحي وهم مسلخ أمانة عمان ومسلخ المغضولة. جميع هذه المواقع التسعة شهدت إقبال جيد خلال ساعات الصباح على شراء وذبح الأضاحي داخل هذه المواقع. طبعا تم تجهيز هذه المواقع بكل البنية التحتية اللازمة والمطلوبة، تأمين الفراسة داخل هذه المواقع، تأمين براميل لتصفية الدماء، الحاويات المعدنية والحاويات الونشية، كوادر كبيرة من زملائنا من عمال الوطن داخل هذه المواقع لإزالة هذه المخلفات، عملية الرش والتعقيم مستمرة داخل هذه المواقع، بالإضافة للشيء الأبرز اللي هو البعد الصحي، وجود أطباء بيطريين في هذه المواقع بأعداد كافية للكشف على هذه الأضاحي داخل هذه المواقع قبل عملية الذبح وبعد عملية الذبح للتأكد من عدم إصابة أي جزء من أجزاء هذه الأضاحي.
1: جميل. اليوم من خلال حديثك عن هذه المواقع، كيف جرى تحديد هذه المواقع وساحات بيع الأضاحي؟ في هناك معايير تم اعتمادها لحتى يكون في ضمان للسلامة والنظافة؟
0: أكيد سيدتي، لابد من وجود معايير، أهمها أن تكون هذه المواقع على محاور مرورية سهلة وليست بخطيرة.
1: نعم.
0: أن تكون قدر المستطاع بعيدة عن أي تجمعات سكانية، يعني يمكن يصعب هذا الشرط حاليا وسط هذا الزحف العمراني داخل العاصمة عمان.
1: نعم.
0: لكن حاولنا أخذ هذا البعد بعين الاعتبار داخل العاصمة داخل عمان. يعني هاي المعايير أبرز المعايير اللي حاولنا نرتكز عليها في اختيار المواقع.
1: نعم. بعد هذا الجهد مهندس، هل هناك في فرق تفتيش لحتى ممكن يكون في ملاحقة لأي أماكن بيع، مش بيع، أماكن لذبح الأضاحي بطريقة عشوائية بتأثر على مثلا على الطرق أو حتى ممكن تأثر على يعني على السلامة والنظافة العامة؟
0: يعني أكيد فرق الأمانة تتابع منذ ساعات الصباح الباكر ومنذ أيام أيضا بالتعاون مع شركائنا من باقي الأجهزة مثل الشرطة البيئية والحكام الإداريين، متابعة أي مخالفات قد تكون على متواجدة على الطرقات على محاور مرورية خطيرة. لكن احنا في البداية والنهاية نعول على وعي مواطننا بعدم التعامل مع أي حظائر عشوائية قد تكون متواجدة لسلامة المضحين ورواد هذه المواقع أولا، ولسلامة يعني اللحوم اللي متواجدة في هذا أو الذبائح اللي موجودة في هذه المواقع كونها تخرج عن أي نوع من أنواع الرقابة الطبية والبيطرية.
1: نعم. اليوم لو في رسالة من حضرتك أو تعليمات بتوجهها للمواطنين أو حتى أصحاب الحظائر أنفسهم والباعة لحتى نضمن عيد آمن ومنظم داخل العاصمة عمان؟
0: يعني رسالتي ورسالة أمانة عمان كما هي دائما بالتوجه للمواقع المرخصة اللي تم الإعلان عنها سواء من المضحين أو من أصحاب الحظائر أنفسهم، لازلنا نستطيع استيعاب هذه الحظائر داخل المواقع المرخصة، علما أنه هذه الحظائر هي حظائر مجانية، لا يوجد أي رسوم أو أي بدلات مالية لقاء هذه الخدمة. هذه خدمة تقدمها أمانة عمان، هي خدمات مجانية. التوجه لهذه المواقع كذلك الحال بالنسبة للمضحي نفسه بعدم تعامل إلا مع المواقع الرسمية ضمانا لسلامة هذه الأضاحي وسلامة رواد هذه المواقع.
1: نعم. وأيضا هناك خطة ما بعد انتهاء ذبح الأضاحي بالأيام الأربعة بعيد الأضحى المبارك، هناك راح يكون في خطة تفتيشية أيضا على أنه ضمان نظافة هذه الأماكن والتخلص من كافة المخالفات أو المخلفات.
0: نعم. من ضمن خطة الأمانة بعد انتهاء هذا الموسم طبعا سيقوم كوادر الأمانة بجرف هذه المواقع وإزالة جميع المخلفات لعدم وجود أي نوع من أنواع القوارض في داخل هذه المواقع. كذلك الحال عملية الرش والتعقيم لهذه المواقع تستمر بالعادة، يعني عادة لأيام عديدة بعد انتهاء هذا الموسم تستمر عملية الرش والتعقيم ضمانا لعدم وجود أي مخلفات وأي قوارض في داخل هذه المواقع.
1: أنا صراحة بدي أشكرك على هذا الجهد الطيب المهندس عبد المجيد العدوان المدير التنفيذي لأسواق أمانة عمان الكبرى، ويعطيكم ألف عافية وتقبل الله طاعتكم.
0: تقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم جميعا بألف خير يا رب.

0: إذا مكملين معكم مستمعين، بنستنى اتصالاتكم على 47 47 111 47 47 112. وأكيد يعني اليوم كل حدا بيتصل معنا رح يدخل على السحب على جائزتين. الجائزة الأولى موبايل إنفينيكس مقدم من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، والجائزة الثانية رح تكون إن شاء الله رحلة لشخصين للمثلث الذهبي مقدمة من شركة دلس للسياحة والسفر. وبنحكي ألو.
1: ألو
0: ألو ألو أهلا وسهلا، كل عام وانت بخير. مين معنا؟
1: أنت بألف خير. ابتهال.
0: مين؟
1: ابتهال.
0: ابتهال، أهلا يا ابتهال، تقبل الله طاعاتكم.
1: لا ومنكم يا رب.
0: احكينا عن أجواء العيد يا ابتهال.
1: والله الحمد لله خلصنا.
0: خلصت من الصبح. إن شاء الله يا ربي دائما ينعاد عليكم وانتم بخير وصحة وعافية. شكرا يا ابتهال، يعطيك العافية. كمان اتصال. صباح الخير.
2: صباح الخير نجود.
0: اهلا وسهلا.
2: كنت بخير حبيبتي.
0: وانت بخير. مين معنا؟
2: امل بالبراوي.
0: اهلا يا امل، طمنينا عنك.
2: كيف حالك انت حبيبتي؟
0: تمام الحمد لله، تقبل الله طاعاتكم.
2: امين اجمعين حبيبه قلبي. كيف حالك؟
0: تمام تمام الحمد لله.
2: احكي لنا. زمان ينجو.
0: يسعدك يا رب، يسعدك. احكي لنا عن اجواء العيد.
2: هلا تعرفي نجود يمكن العيد هذا مثل عيد الفطر.
0: نعم.
2: يمكن عيد اضاحي.
0: نعم.
2: يعني الناس كلها بكون ببلشوا بالأضاحي يروحوا يذبحوا.
0: نعم.
2: بعد ما يذبحوا ووزعوا كل إيش بعدين بصير الزيارات.
0: فعلًا.
2: لأن هلا من الصبح فيش حدا بروح يزور حدا بالوقت الحاضر.
0: هلا يعني بخلصوا موضوع الأضاحي وتوزيع اللحم بعدين مباشرة بصير.
2: وياكلوا كل شيء والأمور هاي بعدين بصيروا له قرايب عمات وخالات وبنات بيروح يزوروه.
0: إن شاء الله الله يتقبل منكم دائما. شكرا يا أمل، يعطيك العافية
2: حبيبتي.
0: هلا حبيبتي.

0: وأيضا مستمرين معكم باتصالاتكم ومعايداتكم. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا.
1: نعم وأنت بخير.
0: وأنت بخير يا رب.
1: يديمك ربنا أحمد الكردي.
0: أهلا يا أحمد. تقبل الله طاعاتكم.
1: منا ومنكم وإن شاء الله كل عام والوطن بخير وقائد الوطن بخير.
0: إن شاء الله يا ربي دائما.
1: الله يديمك ويخليك. يعني
0: احكينا عن أجواء العيد.
1: والله بتعرفي لم يختلف يعني طقوس العيد رائعة جدا وتحضيراته رائعة.
0: نعم.
1: يعني تشوف كل الأنفس طيبة جديدة كأنها اغتسلت في بحر من الإيمان. يعني حتى وانت ماشي بالشارع
0: فعلا
1: بجوز ما بتلاقيش حدا بتعرفي بيقول لي كل عام وانت بخير.
0: فعلا
1: يعني شيء رائع هذا التواصل الرائع اللي دائما احنا بنحس عليه دائما وديننا بيحس عليه. يعني
0: فعلا معك حق يا احمد. تقبل الله طاعاتكم. شكرا لك.
1: لا ومنكم. يا هلا
0: هلا يا احمد. كمان اتصال. الو صباح الخير.
2: الو صباح الخير.
0: اهلا وسهلا.
2: معك نادت ابو قدر.
0: مين الاسم؟
2: نازك. ما حدا أخذ اسمي على التليفون.
0: بالله.
2: أهلا
0: يا نازك.
2: نازك إسماعيل أبو خضر.
0: نازك إسماعيل أبو خضر. تمام يا نازك. حكينا عن أجواء العيد.
2: كل عام وأنتم بألف خير. أول اسمي ودلالة سيدنا والأمة الإسلامية كلها بألف خير يا رب.
0: إن شاء الله يا رب وأنتم بألف خير يا رب.
2: الله.
0: أجواء العيد كيف؟
2: حلوة والله. يعني خلصنا ذبح كل إشي وأنا بسوي لهم الصور معلاء وهيك.
0: أحلى إشي.
2: طيب أحلى إشي.
0: صحة وعافية. يسعدك. صحة وعافية على قلوبكم.
2: على قلبك كل عام وأنت بألف خير.
0: وأنت بخير. وأنت بخير يا نازك. يعطيك العافية. أهلا. كمان اتصال. ألو صباح الخير.
3: ألو.
0: أهلا وسهلا. مين معي؟
3: كيف حالك؟
0: تمام الحمد لله. مين معي؟
3: معك أمجد سلام. بس ما حدا أخذ اسمي.
0: نعم هي أمجد سلام. أنا بدأ رأيي راح أخذ أسماءكم هون. أمجد سلام. شو
3: أمجد؟
0: نعم.
3: جمال سلام.
0: جمال سلام. أهلا وسهلا فيك يا أمجد.
3: أهلا فيك يا رب. كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير يا رب. تحكي لنا أمجد كيف أجواء العيد معكم؟
3: والله الحمد لله.
0: الحمد لله.
3: أنا نعم نلف من الصبح أنا وأهلي وإخواني.
0: إن شاء الله يا ربي ينعاد عليكم وانتم بصحة وسلام وعافية
3: إن شاء الله.
0: شكرا. شكرا يا أمجد.
3: شكرا لك يا
0: أهلا وسهلا. هلا. كمان اتصال. ألو صباح الخير.
4: صباح النور.
0: أهلا وسهلا.
4: أنا رويدة طارق محمد يوسف سالم.
0: رويدة طارق إيش؟
4: محمد يوسف سالم.
0: محمد يوسف سالم. طمنينا عنك يا رويدة. كل عام وانت بخير.
4: وانت بألف خير. أنا منيحة.
0: احكينا عن أجواء العيد.
4: العيد بسمع صوتك حلو.
0: يسعدك. يسعدك يا رويدة. وانت بخير يا رب. تقبل الله طاعاتكم.
4: منا ومنك.
0: شكرا. شكرا.
4: عفوا.
0: يعطيك العافية. هلا رويدة. هلا.

0: إذا مكملين معكم ومنستقبل اتصالاتكم مستمعينا، وأي حدا بيتصل معنا راح يدخل على السحب لجائزتين. الجائزة الأولى عبارة عن موبايل إنفينكس مقدم من مؤسسة إذاعة والتلفزيون، وجائزة رحلة لشخصين إلى المثلث الذهبي مقدمة من دلس للسياحة والسفر. معنا اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا.
1: كيف حالك؟
0: تمام. مين معنا؟ مين معنا؟
1: أسيد عامر حمدان.
0: أهلا يا أسيد. أسيد عامر حمدان. من وين تحكي يا أسيد؟
1: من عمان.
0: أهلا وسهلا فيك. احكي لنا عن أجواء العيد.
1: والله الحمد لله، صلاة العيد اليوم كانت على 7، صحيت على 6:56.
0: لحقت؟
1: قمت ركعت وضيت ولبست، ضليت مطالع ركال على الجامعة، لحقت الركعة الثانية وهم بتشاهدوا.
0: الحمد لله. الله يتقبل منك يا أسيد. الله يتقبل. يعطيك العافية. آخر اتصال معانا لحتى يدخل على السحب. ألو.
2: هلو نجود، صباح الخير.
0: أهلا وسهلا. تمام.
2: معك سمر.
0: هلا يا سمر.
2: أنا بدوجه رسالة. نعم. لسيدنا بمناسبة، بدي أرد على رسالة الكل طبعا، أصدقاء المستمعين كل عام وتوالف خير.
0: نعم.
2: جاء رسالة، أنا بدي أضحكك، عم بنزل مشان أشوف رقم سيدنا فما لقيت رقم، فبدي أقول له سيدنا ما بزبط أن الواحد عايد، إحنا دائما نسمع الإذاعة، المسج ما بزبط، لازم تيجي تزورني أو بتودي سمو الأمير حسين على البيت، وحتى رقط الإيمان والسترج و30 دينار مني نقوى هيك هدية.
0: حلو.
2: وسيدي إذا أردت أن تعرف رقم الهاتف أرجوك، رقم الهاتف هو رقم هويتي، هويتي كل واحد منا بيحمل هوية.
0: نعم.
2: لكن سيدي ألف تحية إليك، وزورنا على مادبة، صدقني إذا دخلت بيتي والله غير كل يوم أنت سمو الأميرة بعملكم أورج وعزف أغاني وطنية بأصوات شعبية وبتكمية
0: إن شاء الله. يا
2: أمنيتي لسمو الأميرة نجوى وإيمان، ولسمو الأمير حسين يرجع مادبة، وبدنا من عمر عبد الله تحيات بعيد عليك سيد عمر، أبدعت عمادبة أم الحروف الخمسة.
0: شكرا. شكرا
2: للجود حبيبي.
0: وانت بخير. هلا هلا.

0: بدنا ناخذ رسالة من البلقاء، وتواصلنا مع زميلتنا مجد البدارين مندوبة الإذاعة الأردنية في البلقاء للحديث عن أجواء العيد في هذه المحافظة العزيزة على قلوبنا كلنا. يسعد صباحك مجد وتقبل الله طاعاتكم.
1: صباح الخير، صباح الورد والخير. احنا يعني من محافظة العقبة، عم نقول لكم
0: العقبة. نعم نعم، بعتذر مجد. نعم بعتذر، محافظة العقبة.
1: ان شاء الله كل محافظاتنا والمملكه الاردنيه الهاشميه بالف خير ان شاء الله.
0: ان شاء الله دائما. كل عام وانت بخير يا مجد. تحكي لنا عن اجواء خير. يعني بدنا نحكي عن اجواء العقبه، واكيد يعني اليوم حتى ممكن من خلال هذه العطله الطويله كان في هناك حجوزات فنادق وهناك اجواء نعم. سياحيه بامتياز في العقبه. تفضلي مجد.
1: نعم، ان شاء الله السنه الجاي واحنا وياكم وجميع المستمعين بالحج يا رب.
0: يا رب اللهم امين.
1: الاجواء في محافظه العقبه جميله جدا. نعم. والجو والبحر ودرجات الحراره جدا جميله. بالنسبه للسياحه ما شاء الله، يعني من يوم عيد الاستقلال ومحافظة العقبة مليئة بضيوفنا من مختلف المحافظات، يجونا عن طريق جميع مداخل محافظة العقبة البرية والبحرية والجوية. واليوم صباحا تشرفنا بزيارة سيدنا ولي العهد بالصلاة في المسجد في محافظة العقبة. أيضا اليوم صباحا رست أكبر سفينة عملاقة
0: ما شاء الله.
1: بعد انقطاع يعني سيرة الحركة البحرية كان فيها فترة انقطاع، ستحمل على متنها أكثر من 3000 سائح
0: ما شاء الله.
1: هذا غير الطاقم الموجود عليها.
0: نعم.
1: ما شاء الله ضيوف محافظة العقبة من الصباح الباكر، وكمان شفت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حددت أماكن للذبح.
0: جميل.
1: عشان تعرفي كمان الرقابة عشان ما يكون في مكاره ويحافظوا على البيئة موجودة. والحمد لله رب العالمين، الأجواء جميلة جدا ومتمنيكم معنا، والله يديم علينا الأمن والأمان وظل السعادة موجودة في كل بيوتنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. هلأ إحنا بس عرفنا عن حالة الطقس، إن شاء الله بكرة وبعد راح تكون الأجواء معتدلة مش زي اليوم.
1: نعم.
0: شوب. نعم
1: نعم، حتى لو شوب والله يجود الجو كتير حلو.
0: نعم.
1: يعني
0: أكيد.
1: مع العيد الواحد يكون مبسوط.
0: أكيد أجواء العقبة دائما مميزة بامتياز. أنا بدي أشكرك زميلتنا مجد البدارين على هذا الطرح. يعطيك العافية، كل عام وإنت بخير.
1: وإنت بألف خير، نعد عليك بالصحة والعافية حبيبي.
0: شكرا. شكرا. هلا هلا
1: بأمان الله.

على أسماء الأشخاص اللي تواصلوا معنا وعيدوا علينا. الجائزة الأولى وهي موبايل إنفينكس مقدم من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، راح تكون من نصيب حنان الخطيب. إذا حنان الخطيب راح يتم التواصل معك، وحضرتك فزتي بجائزة الموبايل نوع إنفينكس مقدم من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. أما جائزة الرحلة إلى المثلث الذهبي المقدمة من شركة دلس للسياحة والسفر فكانت من نصيب محمد أبو موسى. فإن شاء الله ربي ألف ألف ألف مبروك على هاي العيدية من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. رح يتم التواصل معكم من الدائرة التجارية لحتى يتم التنسيق كيف أنه تقدروا تستلموا هذه الجوائز وأنتم بأحسن حال وأحوال.

إذن مستمعينا، مشوارنا لهذا اليوم أو لهذه التغطية بالساعات الأولى من تغطيتنا لعيد الأضحى المبارك انتهى. بتمنى أكون موفقة بالطرح اللي تم تقديمه على مسامعكم. بتمنى أن يكون ضيفي خفيف لطيف اليوم من خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك في كل بيت أردني اليوم في دعوة خاصة لوطننا، أنه يظل آمن مستقر مليان فرح، والله يحفظ يا ربي هالبلد ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والمحبة. في الختام نتمنى أنه يكون عيد خير وفرج وفرح على الجميع. يعني بدي أحيي أكيد زميلنا شادي زيادين، كان رفيقي بهالمشوار من الهندسة الإذاعية. نحيي زميلنا يوسف الدسوقي من دائرة اللوازم اللي أشرف على قرعة يعني الجوائز، ونحكي ألف ألف مبروك للي ربحوا معانا، حنان الخطيب ومحمد أبو موسى. وإن شاء الله يا ربي بدنا نحيي كل المستمعين، حي وطننا من الأردن، نهديكم أصدق المعايدات، كل عام وإنتوا والأردن بألف خير. كنت معكم من وراء المايكروفون نجود المجالي، دمتم بود.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. كل عام وأنتم بألف خير. جلالة الملك وسمو ولي العهد يؤديان صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عمر بن الخطاب في العقبة. جلالة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك من قادة دول عربية وإسلامية ومن كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية. جلالة الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ويدعو الله أن يحفظ الوطن وأهله وأن يعيد على أمتين العربية والإسلامية بكل خير. جلالة الملك وجلالة ملك البحرين يؤكدان أهمية التهدئة الإقليمية ويتبادلان في اتصال هاتفي التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الأردنيون يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المحافظات. وزارة السياحة تطلق برنامجا يضم أكثر من 50 فعالية فنية وتراثية وترفيهية تقام في مواقع سياحية وأثرية بمختلف محافظات المملكة في ثاني وثالث أيام العيد. مديرية الأمن العام تباشر بتنفيذ خطتها الأمنية والمرورية والبيئية خلال أيام العيد في مختلف مناطق المملكة. حجاج بيت الله الحرام يبدأون اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في منى في أول أيام عيد الأضحى المبارك. إسرائيل تقول أنها اغتالت القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس في غارة جوية على غزة. مسؤول في الحرس الثوري الإيراني يقول أن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة ضئيل بعد غارات جوية أمريكية ليلية على جنوب إيران. وفي الختام، طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا، وكل عام وأنتم بخير، عيد أضحى مبارك. الحديث اليوم حول أمانة عمان الكبرى في أيام العيد، الاستعدادات والإجراءات. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا مدير دائرة المسالخ في أمانة عمان الكبرى الدكتور شادي عبد الحفيظ اللبابنة. دكتورنا أهلا وسهلا فيك، كل عام وأنت بخير.
2: أهلا وسهلا دكتور، وكل عام وأنت بألف خير، وجميع المستمعين بألف خير، والإذاعة الأردنية الإذاعة الأم بألف خير.
1: الله يكرمك، إحنا مقدرين دور أمانة عمان الكبرى وكل بلدياتنا بخلية النحل التي تكون قبل العيد وخلال أيام العيد، لأنه معروف عيد الأضحى عيد مبارك والأضحية فيها مطلوبة.
2: نعم.
1: فلما بنسمي الحلقة استعدادات وإجراءات، شو المقصود فيها دكتور؟
2: سيدي الله يعطيك العافية. بالنسبة لاستعدادات أمانة عمان الكبرى في عيد الأضحى المبارك، طبعا احنا قبل العيد بحوالي أسبوع تبدأ الأمانة بوضع خطة شاملة لتحديد أماكن للمبارك.

0: للمزارعين وأصحابين التجار وأصحابين الأغنام لعرض منتجاتهم ولحومهم أو أغنامهم في هذه الحظائر.
1: نعم.
0: فيتم تحديد بحدود من 10 إلى 11 منطقة ومكان لعرض هذه اللحوم والأضاحي. حقيقة تقوم الأمانة خلال هذه الفترة بتحديد أماكن بعيدة عن السكن، كذلك الأمر يتم وضع مكان للذبح في كل حظيرة، بحيث يتم غرس براميل في التربة، غرس براميل لتجميع الدم بحيث لا يتم تلويث المياه السطحية، ونضمن بعد انتهاء أعمال أو عيد الأضحى المبارك أنه يتم تجميعها في تنكات خاصة ونقلها إلى المكبات المخصصة لذلك، من باب الحفاظ على الصحة والبيئة في آن واحد. لا حقيقة خلال هذا، من خلال تجهيزاتنا في عيد الأضحى المبارك، يتم أيضا يعني مخاطبة نقابة الأطباء البيطريين، حيث نقوم بتعاقد ما بينه وبين النقابة بتعزيز المواقع ب50 طبيب بيطري، يتم توزيعهم على هذه المواقع بحيث يتم الإشراف وعلى جميع مراحل التجهيز، وكذلك الأمر
1: والاستلام،
0: وكذلك الأمر اللي هو فحص اللحوم وإقرار صلاحيتها للاستهلاك البشري وأحشاء الذبائح كذلك. طبعا من خلال الأطباء البيطريين يقوم كل طبيب بيطري موجود في الموقع بفحص الذبائح ما قبل الذبح وما بعد الذبح. من ناحية ما قبل الذبح، هو يتأكد من أن هذه الذبائح وهذه الأضاحي هي صحية
1: آمنة
0: سليمة، لا يوجد لا يوجد أمراض فيها، فليتم يتم أنه يقوم الطبيب بإقرار أنه هذه الأمور لا مانع من ذبحها، فبعد ذلك يتم ذبح هذه إذا الأضاحي، وبعد الذبح يقوم بفحص اللحوم، فحص ما بعد الذبح بحيث يتأكد من سلامة وصحة الأضحية، ومن ثم يقوم بتسليمها لصاحب الأضحية بعد ذلك. حقيقة كمان حصر الأمانة بحيث يتم حصر مواقع البيع في 10 مناطق محددة يتم السيطرة عليها من ناحية وجود عمال الوطن، بحيث يتم المحافظة أولا بأول ونقل المخلفات أولا بأول. وأنت تعرف أنه إحنا في فصل الصيف، ممكن هذه الروائح يعني ممكن يصدر طبعا من بعض هذه الروائح كثيرة نتيجة
1: طبعا
0: المخلفات هذه، فتأخيرها يعني
1: ببلش الشغل من الفجر، من الصبح بعد صلاة العيد
0: للمساء،
1: فبتجمع
0: كميات كبيرة من
1: الجلد
0: والمخلفات والكرشات وإلى آخره. فلذلك على مدار الساعة راح تكون في عنا عمال الوطن.
1: قديش استفدتوا خبرة من السنوات الماضية؟ يعني بصراحة نجد في نقلة نوعية بطريقة إدارة المكان.
0: نعم سيد.
1: ولكن بعدنا بنعاني يعني. نعم. في روائح، الله يعين اللي بيكونوا ساكنين بالمنطقة هذيك.
0: هلا سيدي، يعني هلا بالنسبة
1: يعني أنا أحيانا أتكلم بشكل عام عن المملكة، مش بس عن أمانة عمان. نعم. بجوز إنه المناطق البعيدة عن السكان، بس في مناطق، في قرى، في بلديات داخل الشارع الرئيسي.
0: نعم.
1: للأسف.
0: نعم. ودكتور يعني أنت تعلم، هي بالنسبة لتحديد المواقع صراحة الأمانة، يعني خلال الفترات السابقة بدأنا بأشياء أبسط من هيك، لكن إحنا كل سنة عن سنة طورنا، حدثنا. بنفس الوقت إحنا تعلمنا من أخطائنا السابقة.
1: بالضبط، الأخطاء السابقة.
0: فلذلك هي عشان هيك إحنا يعني صرنا كل سنة عن سنة نأخذ
1: يعني ما تقعد نفس
0: نعالج الأخطاء. نعالج كل الأخطاء السابقة، ولذلك نبني إشي جديد. فلذلك الآن أصبحت الأمانة أعتقد في

0: في المرحلة الحالية يعني بتقدم خدمة كثير ممتازة، لأنه سيطرت على كثير من الأشياء اللي كانت هي قد تشكل عوائق،
1: يعني النظافة،
0: من
1: المي،
0: ناحية النظافة،
1: الحفر،
0: الحفر،
1: التجمع، تجمهر،
0: تجمع بالضبط. فلذلك احنا يعني بنبعد عن مثلا الشوارع الرئيسيه، ما بنحاول قدر الامكان ما نعمل فيها اي حظائر مشان ما نشكلش ازدحام مروري.
1: طبعا العياد فيها ازدحامات،
0: طبعا ازدحامات مروريه كثير، ولذلك حتى يتم التنسيق احيانا مع اداره السير بخصوص المواقع، ويكون مندوب من اداره السير في كل موقع. كذلك الامر بالنسبه لعنا العمال النظافة والوطن دائما باستمرار يتم خلينا نقول إزالة المخلفات بشكل يومي ومستمر على مدار الساعة. كذلك الأمر يتم التنسيق مع دائرة مكافحة الحشرات والقوارض بحيث يتم الرش بشكل يومي وبشكل مستمر قبل وبعد
1: العيد وبعد العيد.
0: نعم. ويبدأ دورهم الأساسي بعد انتهاء أعمال العيد، بحيث يتم تنظيف كافة المخلفات وكافة ما تبقى من حظائر ومن مخلفات. تقوم دائرة التنفيذ في الأمانة بالجرافات والقلابات بتنظيف المكان بشكل نهائي. كذلك الأمر تقوم دائرة المكافحة برش الأماكن بشكل يومي بحيث نضمن عدم تكاثر الحشرات أو وجود الحشرات بشكل قد
1: يعني
0: يشكل بيئة،
1: طبعاً في
0: قد يشكل
1: فيه
0: مشكلة بيئية. نعم، يعني حقيقة وجود أو حصر هذه الأماكن في 10 مناطق يضمن أو يكفل للأمانة أو يسهل على الأمانة أنه تقوم بتنظيف وتعقيم ورش هذه الأماكن بعيدا عن العشوائيات. احنا العشوائيات هذه قد تشكل مشكلة، لأنه وجود حظائر في أماكن عشوائية غير محددة من قبل الأمانة هي تعتبر مخالفة، ولكن لا نضمن أنه هذه لا يتم السيطرة عليها من ناحية عدم وجود أطباء بيطريين لفحص اللحوم. كذلك أمر لا يعني قد تتأخر الأمانة في إزالة لأنه ليس من ضمن
1: الاختصاص،
0: ليس من ضمن الاختصاص وليس من ضمن الأماكن المحددة لبيع هذه الأضاحي.
1: طيب اللي بخالف،
0: نعم،
1: فيه مخالف عليه،
0: طبعا تقوم دائرة
1: كيف بيصير
0: البيع العشوائي
1: كيف بيصير التعاقد مع التجار؟
0: نعم،
1: مين بس مسموح له مين مش مسموح؟ في أسس في
0: في المناطق،
1: ردع
0: في المناطق، كل تفتح طبعا. هو التقديم للحظائر يكون إلكترونيا، تقوم كل منطقة يتم فيها تحديد الموقع خلنا نحكي بالتقدم عن طريق إلكترونيا لشغل هذه المواقع، فيقوم التاجر
1: بتقديم
0: الطلب، ومن ثم يدرس من قبل اللجنة. طبعا في شروط لكل منطقة بحيث تكون من خلينا نحكي يحمل رخصة مهنية من هذه المنطقة. الرخصة المهنية تخوله أن يكون
1: مزاولة
0: من تجارة اللحوم أو المواشي وإلى آخره. فلذلك هذه الشروط في حال انطباقها على المتقدمين يتم اختيارهم، ومن ثم يقوم بدفع تأمينات بحيث نضمن انه
1: بعد الانتهاء
0: انه نظافة المكان والتزامه كل التعليمات العمل.
1: من ضمن الاتفاقية في اتفاق مع مين اللحام اللي بده يذبح؟ بيكون مفحوص طبي، بيكون مكشوف عليه، ما يكونش مريض، خبير؟
0: هلا الاتفاق مع التجار يتم من خلال الأطباء البيطريين الموجودين والمنتشرين، لأنه كل موقع له فريق بالإضافة له خلينا نحكي مدير موقع أو مسؤول موقع أو رئيس الفريق للموقع،
1: يكون هذا من أمانة عمان،
0: من أمانة عمان، وهو معني بأنه متابعة كل الأشياء اللي موجودة داخل، من ناحية أي مشاكل، من ناحية المعيقات. فيعني هو في حال وجود أي أخطاء مباشرة يتدخل
1: بالموقع،
0: مباشرة يتدخل. أحيانا إحنا يعني من باب لأنه يعني في حال إنه تم إتلاف ذبيحة من قبل،
1: نعم،
0: فريق الأطباء البيطريين، يقوم
1: فيها أو إنه ما عجبته،
0: يقوم الطبيب خلينا نقول بإلزام صاحب

0: صاحب
1: الأضحية.
0: الأضحية أو بإلزام التاجر التي تم شراء الأضحية بتعويض صاحب الأضحية
1: بحيث يعني اشترى بده يتعوض
0: يضمن، لأنه هذه هي هو أخذ شيء
1: مش مطابق للمواصفات،
0: مش مطابق للمواصف. نعم، فيعني هذه كل الأمور يعني بصراحة بتساعد وبتعطي انطباع حتى كثير كويس وكثير عن دور أمانة عمان في
1: يعني المواطن كمان يعني بده جاي يشتري بده شيء آمن يطمئن إنه ما انغش.
0: نعم،
1: وأخذ حقه ودفع المبلغ المطلوب، لأنه كمان الأيام هاي مش رخيصة.
0: مش رخيصة. نعم.
1: طيب هلا في حال صار مثلا شكاوي،
0: نعم،
1: لمين يلجأ المتضرر؟
0: شكاوي من أي ناحية؟
1: إنه مثلا الخدمة أو اللحمة أو يعني.
0: نعم،
1: هلا ممكن
0: في لكل موقع في مسؤول موقع، هذا المسؤول هو معني بمعالجة كل الشكاوي الموجودة أو التي ترد من متلقي الخدمة، وممكن يعني يتساعد مع الجهات الأمنية أو مع الجهات الرقابية الأخرى بمعالجة أي مشكلة قد تحدث في الموقع، أو حتى يعني في عنا طبعا إحنا الخط الساخن في أمانة عمان، ممكن نقدم شكوى من خلال الخط الساخن ومباشرة بصل خلينا نحكي الإجراء لمسؤول الموقع.
1: أنا عندي دائما مشكلة بالأضحية.
0: نعم،
1: بروح بدي أشتري أضحية، ومن السنة الواحد يعني تكون سكينة حادة.
0: نعم،
1: والأضحية ما تكون مكشوفة لغيرها.
0: نعم،
1: يعني الحي ما يشوف اللي بده ينذبح.
0: نعم،
1: هاي عندنا عقبة.
0: نعم،
1: بذبح وراء بعض. شو ممكن نطور خدمتنا نحسنها بشكل إنه نتبع السنة أضعف الإيمان؟
0: سيدي، إحنا يعني في أمانة عمان يعني خلال عيد الأضحى المبارك زي ما حكينا بالبداية إنه في لكل مجموعة حظائر بكون في موقع للذبح. الموقع للذبح هذا بكون مكان مخصص،
1: يعني حطوا حاجز، حطوا قاطع،
0: مكان مخصص للذبح. هذا المكان بكون هو ليس يعني بعيد عن الحظائر، معزول عن الحظائر، فلذلك يوجد خلينا نحكي حاجز، جدار بلاستيكي بينه وبين بين المذبح وما بين الحظائر الأخرى، فلذلك يعني أن نطبق بحيث أنه ليس من الإنسانية أن يرى الخروف أو الأضحية وهي تنذبح.
1: يعني حقوق، مثل ما في حقوق إنسان في حقوق حيوان،
0: فلذلك يتم تطبيق هذا. يعني كذلك الأمر يوجد الحفرة الدم التي يتم تجميع الدم في براميل خاصة تحت الأرض. هذا يعني هو الإجراء المتبع في أمانة عمان بخصوص هذا.
1: واضح. هلا لحتى يعني لما الأمانة من قبل أسبوع 10 أيام تبلش تحضر حالها.
0: نعم،
1: مع مين بتنسق؟ بالنهاية في إدارات مسؤولة. نعم، للتنفيذ، النظافة، للسير، للبيئة، للصحة، يعني هل يصير تنسيق مع كل المؤسسات
0: والله
1: المعنية لحتى تساعدكم
0: أغلب،
1: وأنتوا تضبطوا أنه يكون في مرجعية أخرى؟
0: نعم، أغلب دوائر أمانة عمان تشارك في هذا المشروع، سواء كانت من دائرة المسالخ، سواء كانت من دائرة الرقابة الصحية والمهنية، سواء كانت من دائرة التنفيذ، سواء كانت من دائرة مكافحة القوارض والحشرات، سواء كانت من دائرة الزراعة،
1: عمال الوطن،
0: الهندسة، المرور، البيئة، يعني أغلب دوائر أمانة عمان وحتى الإنتاج
1: داخل أمانة عمان، ولكن المؤسسات الوطنية الأخرى،
0: المؤسسات
1: الأمن العام،
0: يتم التنسيق مع السير والأمن العام بحيث أنه نضمن سلاسة وسهولة.
1: يعني صراحة أحيانا بتروح بتلاقي 100 سيارة حول،
0: نعم،
1: حول
0: لتجنب الازدحامات المرورية، وبكون في عنا أحيانا موجود سيارة أمن عام، سيارة درك، بحيث نضمن أنه سلاسة الأمور يعني أو سلاسة الأمور الأمنية
1: يعني. نعم، ثلاث أربعة أيام كثير. نعم، صعبين بصراحة.
0: 100%.
1: والله يكون بعونكم
0: يعني
1: أمانة عمان والموظفين، ناس معطلة وبيشتغلوا ومش معيدين بالميدان.
0: نعم، وحقيقة يعني أكيد إحنا يعني دور الأمانة، أنت عارف في عيد الأضحى المبارك يعني دور أساس، فلذلك صح. يعني بجوز يعني أنا صار لي كذا فترة بالأمانة ما عيدتش عيد أضحى، يعني فكل العيد لأني بكون مداوم.
1: الله يعطيك العافية. والله كمان حقك تعيد، أولادك حقهم عيدوا. بالنهاية

0: واجبنا ماذا نقوم فيه.
1: واجب نعم نعم.
0: طيب هسه الأزمة هذه اللي بتكون على أشد ما تكون نعم. يعني كيف الرقابة المسائية الليلية على الحظائر؟ ممكن يصير في مخالفات، ممكن يصير في تغيير مثلا في موافقة على 100 خروف من الطبيب البيطري، ما بصير ممكن يصير فيها تغيير؟
1: والله دكتور انت عارف هلا
0: انا بديش اعقد الامور، بدي سهلها.
1: تمام جميل جدا. هلا احنا حقيقة يتم توزيع الاطباء البيطريين حسب اعداد الحظائر المشغولة في كل موقع.
0: نعم.
1: فيعني احيانا قد يحتاج موقع إلى طبيبين، وقد يحتاج موقع إلى 10 أطباء حسب عدد الحظائر المشغولة.
0: نعم.
1: والتي يعني من خلالها يتم توزيع الكوادر الطبية بحيث يتناسب مع هذا العدد، ونضمن أنه يكون الأطباء مشرفين على جميع الأضاحي والحظائر الموجودة. ويعني وحقيقة احنا يعني أشركنا أيضا زميلاتنا الطبيبات البيطريات بحيث أنه يعني يكون من ضمن الفريق المشرف على على الأضاحي. فلذلك في يعني في يعني جمالية المناسبة وجمالية الشعيرة الدينية صراحة في عيد الأضحى جميلة جدا، وخصوصا يبدأ حضور الناس بعد صلاة العيد مباشرة.
0: صح.
1: فلذلك الازدحام بعد صلاة العيد شديد. يكون شديد جدا. نكون احنا في اوج العمل. تبدأ الناس فعلا من خروجها من الصلاة تبدأ باول فك اول شيء بدها تعمله
0: بدها تخلص من الأضحية، بدها تكسب.
1: فلذلك احنا بنكون مستعدين في هذه اللحظة، بتبدأ تقريبا الساعة 7:30 صباحا. يبدأ الناس بالحضور، ومن ثم ننشر جميع كوادرنا بحيث نغطي هذه الفترة، ثم نبدأ خلينا نقول إجراءات المعاينة والرقابة على جميع الـ
0: طيب هسي احنا رحنا على الحظيرة.
1: نعم.
0: صفينا على الدور، اشترينا ذبيحتنا، انذبحت، صارت بين ايدينا.
1: نعم.
0: بصراحة للأسف في ناس يعني عن سوء تقدير ممكن تصل لحمة فاسدة.
1: نعم.
0: بتعرف شوب بلاستيك، اكتضاض، ممكن تأخذ اللحمة تروح تزور أختك، تروح قبل ما تصل بيتك.
1: نعم. نعم.
0: وفي منطقة حرجة دكتور.
1: نعم.
0: تنحط بالثلاجة ولا ما تنحط بالثلاجة؟ متى تنحط بالثلاجة؟
1: نعم.
0: وأحيانا اللحمة وهي دافية بتكون قابلة ضرر.
1: نعم.
0: بديش أحكي أكثر من هيك.
1: نعم. دكتور أشكرك لهذا السؤال، حقيقة هذا سؤال يعني
0: رائع اللي بنعيش جدا. اللي بنعيشه دكتور
1: رائع جدا. يعني أنا بنصح الإخوان اللي بيضحوا إنه ما يطول في في في في
0: احتفاظ.
1: أثناء أو الاحتفاظ بالأضحية أثناء أو بعد
0: بطبون السيارة
1: ليه؟ لأن الأضحية بتكون لساتها مذبوحة الآن، لسا هي ساخنة، فلذلك هي تحتاج إلى تبريد مباشر. فلذلك يعني يجب على صاحب الأضحية إذا بده يتأخر بتوزيعها أنه حطها بالثلاجة، وحتى لو حطها بالثلاجة
0: بيكون أفضل،
1: ما تكون مكدسة فوق
0: كمان.
1: لازم يكون هي
0: في طبقات،
1: لأنه هي بعد ما قطعها إلى قطع صغيرة لازم يكون في يعني توضع في كيس مثلا، يفتح الكيس ويوضع بالثلاجة إذا هو بده يتأخر. لكن الأفضل أنه يوزعها مباشرة بعد ما يقطعها في الموقع معه ساعة ونص ساعتين، بحيث أنه يوزعها
0: توصل الأمانة
1: خلال هذه الفترة، أفضل من ما يعني
0: يدور فيها
1: يأخرها أو
0: يعمل زيارات
1: وفي حال أنه يعني هو بده أخر إشي يعني لازم حطه في الثلاجة. حقيقة يعني اللحوم حسب المواصف الأردنية يجب حفظها في الثلاجة مباشرة بعد ذبحها، وتحتاج إلى من 8 إلى 12 ساعة حتى يتم أو يحدث فيها التغيرات الطبيعية التي تحدث في اللحم. فلذلك من ضمن الإجراءات المعيارية في المسلخ أنه يقوم بعد ذبح الخرفان يتم حفظها في الثلاجة لفترة من 8 إلى 12 ساعة بحي، وبعد ذلك يتم تسليمها إلى تجار اللحوم.
0: هذا شو الهدف من هذا؟ شو الغاية؟ يعني أنا مع أنه نوضح، يعني دكتور يقال أنه يا أخي اللي بذبح خروف اليوم ما يأكل مباشرة،
1: نعم
0: لازم يبرد، لازم يحفظ، بس إحنا أحيانا بس نذبح الذبيحة مش مستعجلين نصل البيت نقطعها
1: ونأكلها،
0: وبلش بلش طبيخ، بدنا نشوي، بدنا نحط بس بالفرن.
1: نعم
0: هاي سنة أردنية.
1: دكتور يعني أنا حقيقة يعني هذه عادة وأصبحت سنة زي ما حكيت أردنية. الناس يعني أنا بتذكر لما كنا
0: صغار،
1: لما كنا صغار وأول ما تعيننا كان لما بده يجي الشخص بده يضحي جاي معه العيلة كلها، هو وأطفاله وصغاره جاي كلهم يتفرجوا، يعني هي باعتبار رحلة وليس
0: نعم.
1: فهي فعلا مناسبة،
0: مناسبة
1: عزيزة على كل قلب، الأطفال خصوصا أنه يشوفوا كيف يتم الأضاحي وواوى إلى آخره. يعني موضوع أنه يعني اللحوم إلها معاملة خاصة في المسالخ، لكن في مناسبات، في المناسبات هذه تختلف تماما. في المسالخ إلها خلينا نحكي إجراءات معيارية. الإجراء المعياري في المسلخ أنه اللحوم يجب أن يتم حفظها من 8 إلى 12 ساعة في ثلاجات التبريد، وهذا يضمن أنه التغيرات الطبيعية التي تحدث على اللحوم مثل الريغور مورتس التيبس الرمي، اللحوم عندما بعد 8 إلى 12 فيها ساعة يحدث فيها التيبس الرمي، هذا يضمن علاج رباني لكافة الجراثيم والبكتيريا الموجودة على سطح اللحوم، لأنه نتيجة ذلك يختلف البي اتش للحوم،
0: الوسط
1: نعم.
0: طيب زمان ما جبت واحنا صغار،
1: نعم
0: كنا نستمتع بالذبح،
1: نعم
0: ونطلع، يعني تكون مثلا في قرية او في مدينة من قبل اسبوع اسبوعين تشوف الضحايا والأضحيات، نعم. الأضاحي،
1: نعم.
0: اليوم تأخذ ابنك معك مشان يشوف الأضحية، أو بتجيب له خروف قبل 4 أو 5 أيام لما بدك تذبح بصير يبكي بحزن. زمان كنا نفرح، فلذلك في ناس ببطلوا يأكل لحم بعد ما يشوفوا هيك مناظر. المتغيرات كثيرة، يعني إحنا كنا متعودين على الخرفان ومتعودين على الحلال وعايشين معهم. اليوم أنت ساكن بمدينة بشقة تفرجي ابنك كيف ينذبح، بقول لك ثاني بطلت اكل لحم، هاي كانت عزيزه علي.
1: طبعا
0: الحاله النفسيه كثير بتاثر،
1: كثير بتاثر، نعم ما بيشك. يعني هي تختلف من جيل لجيل، وخصوصا انه يعني موضوع الاضاحي، يعني خلينا نقول الاطفال بتحب، صارت تربية الحيوانات تربية منتشرة، سواء مزبوط. كان
0: بس ما قطط تذبح.
1: بقول
0: لك ما بقول لك ما تذبح،
1: فلذلك العلاقة بصير علاقة إنسانية صحبة. يعني لكن هي بالنهاية أنعام الله خلقها عشان
0: طبعا هذا احنا عاملين شيء حلال ومطلوب. طيب بشكل عام سلامة الغذاء ببلش من المسالخ اللحم،
1: نعم.
0: شو الإجراءات اللي أنتوا بتقوموا فيها حفاظاً؟ يعني أنا كثير مبسوط أنه حفظ اللحمة من 8 إلى 10 ساعات، نعم. يعني معنى آخر لثاني يوم نحفظها،
1: نعم.
0: قديش ملتزمين فيها اللحامين اللي بذبحوش بالمسالخ، أو يعني اللي ممكن يكون خارج إطار الأمانة بذبح؟
1: احنا دكتور حقيقه بالمسلخ احنا ملتزمين في هذه القرارات ومننفذها حسب المواصفة الاردنيه، لانه هيك تشريعات العمل لنا. لكن يعني احيانا الذبح العشوائي هو احد خلينا نحكي المشاكل اللي قد يكون سواء كان اثر بيئي او اثر صحي على،
0: نعم.
1: على مناطق أمانة عمان اللي هي في بعض البؤر اللي يتم فيها الذبح العشوائي، هذه قد تكون لا تراعي خلينا نقول الأمور الصحية نهائيا، كذلك لا تراعي الأمور البيئية. يتم خلينا نحكي ذبحها بأماكن غير نظيفة غير آمنة صحيا. كذلك الأمر

0: يعني تتعرض للكثير من المعاملات غير الإنسانية أثناء عملية الذبح. كذلك الأمر بالنسبة لعدم فحصها وعدم إقرار صلاحيتها من قبل الأطباء،
1: نعم.
0: يعني هذا برضو كثير مهم، لأنه يعني الأمراض المشتركة أمراض بين الإنسان
1: مؤذية
0: والحيوان،
1: طبعا موجودة.
0: أمراض كثير قد تتجاوز الألوفات، ومع الأسف يعني لازم يكون إنساننا العماني وإنساننا الأردني واعي، لأن الكثير من الأمراض المشتركة، والأمراض المشتركة
1: صح.
0: أصبحت يعني هي مثل أمراض السل ومثل أمراض، يعني لا نريد أن تتزايد هذه الأمراض بحيث تكون هي عبء على الدولة أو عبء على الإنسان وصحة الإنسان.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها نودي لصلاة الظهر.
2: أنا مرة أخرى بدي أذكر أخواننا المستمعين ونقول لهم كل عام وانتم بخير، أضحى مبارك. وضيف حلقتنا اليوم الدكتور شادي عبد الحفيظ اللي

0: بابنا مدير دائرة المسالخ أمانة عمان الكبرى، بقول لهم لكل فريق أمانة عمان كل عام بخير وجهودهم مشكورة، وإن شاء الله تكون جهودهم في المكان المناسب. كل المستورد بيجي على المسلخ بالأصل يعني؟
1: نعم سيدي، بالنسبة
0: خلينا نقول بالنسبة للعمان،
1: بالنسبة اللحوم التي ترد إلى المملكة الأردنية الهاشمية الطازجة من اختصاص طبعا أمانة عمان الكبرى، بحيث يتم تحويلها من قبل وزارة الزراعة في الحدود الجمركية إلى والحدود الجمركية ودائرة الجمارك، يتم تحويلها لأمانة عمان لإقرار صلاحيتها للاستهلاك البشري. فأي تاجر بيقوم بالاستيراد يتم تحويله إلى المسلخ لإقرار صلاحية اللحوم. اللحوم المقصود فيها اللحوم سواء كانت لحوم طازجة مبردة أو لحوم مفرغة من الهواء لكراتين أو أسماك طازجة مبردة، كل هذه الأنواع ترد إلى المسلخ لمعاينتها وإقرار صلاحيتها للاستهلاك البشري إذا كانت طازجة. في حال المجمدات هي تروح للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، لكن احنا دورنا كأمانة عمان
0: اللحوم الطازجة
1: دورنا كأمانة عمان مفوضين من وزارة الزراعة للقيام بهذه المهمة وإقرار صلاحية اللحوم الطازجة.
0: طيب حضرتك حكيت انه خلال يومين، من قبل يومين مذبوحة، بتصل لنا بعد 48 ساعة؟
1: هي نعم
0: بهالحدود يعني، ممكن تصل ثاني يوم
1: ممكن تصل بعد يومين، ثاني يوم او ثالث يوم محها لغاية.
0: طب كيف بصير عليها الرقابة؟ كيف عليها الفحوصات؟ شو الأشياء اللي يعني احنا نطمئن إنه هاي اللحمة مرت لعندكم؟ أول شيء وجود الختم الأزرق المثلث.
1: نعم.
0: طيب بتطول عند اللحام، عند المول، عند
1: يعني؟ سيدي حسب المواصفة، نعم سيدي حسب المواصفة الأردنية صلاحية هذه اللحوم هي 14 يوم من تاريخ ذبحها، فلذلك
0: 14 يوم
1: فلذلك هي تحمل بطاقة بيان، وهذه بطاقة البيان يتم من المصدر طبعا، وهذه بطاقة البيان يكون مكتوب عليها تاريخ الصلاحية، والصلاحية تتضمن الذبح من تاريخ كذا إلى تاريخ انتهائها إلى تاريخ بعد 14 يوم. فلذلك كل هذه اللحوم تحمل صلاحية 14 يوم، بعد ذلك تعتبر غير صالحة للاستهلاك البشري لعدم.
0: كيف بدك أنتو كأمانة عمان سلمتوا هالتاجر 100
1: نعم
0: ذبيحة؟
1: نعم.
0: ومرن 14 يوم على بتمروا تراقبوا ولا كيف؟
1: نعم سيدي، هلا احنا بالنسبة لنا في عنا فريق مشترك ما بين دائرة المسالخ وبين الرقابة الصحية والمهنية، بيعمل عنا جولات صباحية مسائية على الملاحم والمطاعم وكل من يتداول باللحوم
0: بالسوق.
1: بالسوق باللحوم، ويتم التأكد من سلامة وصحة هذه الأغنام وهذه اللحوم، وإذا وبتأكد من بطاقات البيان، وبتأكد من أيضا نقل هذه اللحوم بطريقة سلسة سليمة صحية بثلاجة مبردة، لأنه يشترط عند خروج أي ذبيحة من المسلخ أنه تكون هذه الذبائح تنقل في سيارات مبردة، وهذه السيارات يتم فحصها سنويا في دائرة المسالخ للتأكد من جاهزية
0: يعني
1: جاهزية التبريد، بحيث أنه نضمن أنه هذه السيارات
0: آمنة ومطابقة للمواصفة،
1: مطابقة للمواصفة لنقل اللحوم المبردة.
0: طب العروض يعني هيك استثناء،
1: نعم،
0: اللي بتصير على اللحم معقول لأنها قربت تنتهي صلاحيتها؟ يعني دكتور شادي،
1: نعم،
0: اللحوم بصراحة بتختلف، وأحيانا العين اللي بتوكل، فتجد أنه من محل لمحل في عروض، في فرق بالسعر، كيف هاي بتصير؟ يعني هيك حسب خبرتك، مش شرط
1: سيدي،
0: أنت مش تجار، مش بياعين.
1: نعم سيدي، احنا بالنسبة للعروض اللي بتعملوها اللي بيعملوها المولات من خلال مشاهداتنا وتجارنا وإلى آخره، هلا هذه العروض يعني أحيانا الصلاحية بتلعب دور. طبعا اللحوم في حال ذبحة يعني أنت سرعت في خلينا نقول تلفها، ليش؟ لأنه أنت أعطيتها بعد 14 يوم أو خلال 14 يوم لا تكون مستغلة، وخصوصا أنه هي كل ما أخذت أو كل ما راح من عمرها ال 14 يوم يوم بتخسر
0: قيمة.
1: ليه؟ لأنه سعر الأول يوم مش زي سعر ثاني يوم، فلذلك هي تعتبر لأنه التاجر يعني راح تتغير شكل اللحم،
0: اللون،
1: الكواليتي للحم،
0: حتى الجودة، حتى الوزن،
1: حتى الوزن راح يخسر وزن، لأنه راح يخسر من وزن.

0: وزنه ينشف. فلذلك هو التاجر بهمه أنه يسرع في بيعها خلال أول 3-4 أيام من ذبحها. أما بالنسبة للعروض التي تحصل في بعض المولات، قد يكون هو قرب صلاحيتها، قد يكون هي على حساب الكواليتي اللي هو خلينا نحكي أوزان عالية
1: صح.
0: من الـ من الـ من الذبائح هذه
1: أو تكون ماخذ كمية كبيرة،
0: أو يا أخوة فعلا ماخذ كميات كبيرة
1: بأخذ
0: سعر أقل من الهاي. وأحيانا بعض المولات أيضا تقوم ببيع بسعر التكلفة حتى تضمن
1: بدها رجل
0: بدها زبائن بدها
1: طب دكتور، أنت حكيت عن الوزن، وزن اللحم أنت كخبير يعني نعم. باعتبار أنت عايش بين اللحوم
0: نعم.
1: الخروف الأنسب الأحسن إلك كمشترى
0: نعم.
1: أنا أروح أشتري وزنه 20 ولا وزنه 15 ولا وزنه 10 ولا 30، شو بتنصحني أنا كشاري؟
0: والله أنا خليني أحكي لك عن
1: عن نفسك
0: عن نفسي، ولا وديش يعتبر هذا كلام
1: لا أنا تجربتك
0: تجربتي الخاصة. يعني أنا بالنسبة حسب نوع أنت شو بدك تطبخ
1: حسب الطبخ
0: حسب الطبخة. هلا أحيانا أنت إذا يعني الخرفان الحشي مثلا هي أنت بتحتاج لخروف 15-16 مثلا، أنت بتحتاج لخرفان صغيرة أوزانها صغيرة
1: وعشرة أحيانا
0: وأحيانا عشرة، لكن إحنا العشرة يعني أنا كشادي بنصحش فيه لأنك أنت ماخذ عظم ومية يعني مش ماخذ
1: بعد بكون ما
0: يعني
1: الرمسي هذا اللي بيحكي عنه
0: رمسي صح 10 كيلو بس. هلا يعني أنت
1: يعني اللحمة بتكون تختلف على
0: نسبة أكبر. نسبة العظم بتكون مساوية لنسبة اللحم
1: أنت صح.
0: يعني فعليا أنت ما خدتش لحم كنسبة
1: صح
0: يعني
1: بس الناس تتفاخر بتقول لك خروف رمسي
0: هلا الرمسي يعني 10-16 كيلو عفوا 15-16 كيلو بكون كثير كويس لأنه بكون
1: في لحم
0: مكتنز بكون في نسبة العضلات يعني نسبة العضلات لنسبة العظم بتكون
1: في هبرة.
0: هلا المناسف والله أنا لا يعني يأخذ 20-21 لأنه بكون خلينا نقول الهبر أكثر أو على رأيك
1: صح.
0: بكون اكتنازه أكثر يعني هذا بالنسبة للحوم
1: يعني الطبخة كثير مهم شو تأخذ
0: طبعا أنت لازم يعني خلينا نقول تختارها لأنه الحشي ما بزبط.
1: طب ربة البيت بتعرف توصيك؟
0: لا
1: والله ما بعرف يعني بتقول لك جيب لي اللحمة
0: نعم.
1: أنت بالعادة ما بتسأل شو بدك تطبخي
0: أنت
1: ممكن تطبخ خبامية، ممكن ملوخية، ممكن منسف، ممكن
0: نعم.
1: مشاوي
0: بالضبط. هسه بالخرفان المحشي بدك تأخذ خروف كامل زي ما هو
1: لأنه
0: بدك
1: صح
0: بدك إياه زي ما هو، لكن إذا كان للبيت يفضل ما بين 15-20 هذا أفضل وزن أنت بتاخذه بتعمل له.
1: بالأضاحي معظمهم بيطلع فوق 30 فوق 25
0: حسب والله في أضاحي صغيرة بتكون أوزانها بس أنت يعني
1: بس أنت بالأضاحي أكبر بدك توزع
0: بدك توزع
1: بدك توزع. هل التوزيع في ضرر للناس اللي بتوزع لهم لما تجيبها اللحمة أقل مش اللي أنت بتوكلها بدارك؟
0: لا أبدا، أنت أصلا لازم تكون يعني هي لما تكون بدل ما توزع أنت 10 حصص بتوزع 15 حصة مثلا إذا كان وزن الخروف 30 كيلو.
1: قصدي أنت لما بتوكل لدارك بتأخذ لحمة أبو 15 كيلو
0: أبداً.
1: أو 20 كيلو لما بدك توزع بتعطيهم يعني مش الأحسن الأردى شوي
0: هي هو
1: ولكن هي لحمة صعبة للاستهلاك
0: هو إذا كان فوق 20 كيلو بقطع مش معناته رديء، هو لحم كويس وعمره صغير واصل 6 شهور خلينا نحكي من عمره لحتى يحقق شروع
1: هو معلوف روحية،
0: لكن هو بكون قد يكون عليه يعني خلينا نقول طبقة صغيرة خفيفة من الدهن، فلذلك هو يصبح يعني بس.
1: طب للمشاوي شو بزبط؟
0: والله أنا بشوف المطاعم تختار الأوزان 25 كيلو 24 كيلو للمشاوي، هيك المطاعم تختار يعني
1: مش تربي عندكم المطاعم
0: أغلب المطاعم إلها شو اسمه هلا المطاعم.
1: والله انا بدي افيد اخواننا المستمعين مشان يعرفوا لما يروحوا على مطعم يعرفوا شو بياكلوا.
0: يعني شوف
1: بيطلبوا الاكبر
0: بيطلبوا هلا باخذوا المطاعم اللي بزبط معهم ما بين 20-25 كيلو.
1: طب عمرك سالت حالك
0: بكون نسبه الهبر اكثر من
1: طب عمرك سالت حالك ليش انت لما بتشوي بدارك اللحمه بتضل شوي قاسي او بتنشهط، ولما بتوكل بالمطاعم يا اخي لحمتهم تختلف؟ شو التقنية مش شرط تجاوبني
0: يعني هاي شو أنا ما بعرف يعني بالضبط شو

0: اللي بصير، بس هي اختيار، خلينا نقول اختيار
1: نوعية.
0: نوعية اللحم ضروري جدا. انك
1: يعني
0: انت
1: هم مخبراء بأخذ القطع
0: ايوه
1: المناسبة لل
0: اختيارها، اخذيها اختيارها، لانه هذا مهم جدا. احيانا انت القطع والعمر، العمر مهم جدا في انه يكون اللحم كثير طري وكثير مناسب.
1: كيف؟
0: يعني احيانا احنا من ناحيه شغلنا في المسلخ، مفاصل الغنم كل ما كان المفصل على لون ازرق كل ما كان اصغر. وجود اذا كان المفصل لون ابيض بكون هو
1: أكبر.
0: اكبر بالعمر، فلذلك زراق المفصل يعني بكون هو
1: العظم، زراق العظم.
0: زراق العظم بدل على انه هذا الخروف صغير. فلذلك
1: طب ليش اذا واحد لئيم بيقولوا هذا لحمه ازرق، عظمه ازرق، لازم يقولوا عظمه ابيض؟
0: هو جزء لئيم صغير هذا.
1: انا مره اخرى بدي اذكر اخواننا المستمعين ونقول لهم كل عام وانتم بخير، اضحى مبارك. وضيف حلقتنا اليوم الدكتور شادي عبد الحفيظ اللبابنة، مدير دائرة المسالخ أمانة عمان الكبرى. بقول لهم لكل فريق أمانة عمان كل عام وانتم بخير، وجهودهم مشكورة، وإن شاء الله تكون جهودهم يعني في المكان المناسب.
0: وجودك
1: لا شك أنه في تعب، في إرهاق. طيب هلا دكتور، حكيت عن العمر، إحنا حكينا عن الوزن وقلنا أنه حسب الطبخة.
0: نعم.
1: اختار.
0: نعم.
1: العمر كيف بدنا نعرف انه انا شاري لحمه كبيره ولا صغيره؟
0: هلا العمر يعني هذا بدا يعني حقيقه بدا ناس متخصصين، لانه احنا يتم تمييز او تسنين عن طريق التسنين، عن طريق
1: اسنان
0: الاسنان. يعني هذه بدا ناس متخصصين، يعني من الصعب انه واحد بالطريقه يعني
1: واحد عادي،
0: واحد عادي
1: بده يكون معاشر
0: وعاده بده يفتح ثم الخروف
1: وعد اسنان
0: ويشوف مين بدل ولا ما بدل ولا ثني ولا
1: صح.
0: فهذه يعني شوي صعبه على الهاي، لكن احنا يعني نربط دائما العمر بالوزن. يعني احيانا اذا كان في صحه جيده ولا يعاني من أمراض أحيانا يتناسب العمر مع الوزن. فذلك إذا كان الخروف وزنه 15 إلى 20 كيلو بكون هو عمره صغير، أحيانا قد يصل 25 كيلو وعمره أيضا
1: صغير.
0: لكن إذا طبعا إذا كان في صحة جيدة، لكن أحيانا بعض خلينا نقول النعاج.
1: أنا بدي أسألك، الخروف ولا العبورة؟
0: الخروف أو العبورة؟ العبورة يعني صغيرة، هي وصلها عمرها ما يعني العبورة بالمصطلح يعني هي لم تلد يعني هي بعدها يعني بعدها فلذلك هي عبورة صغيرة. يعني
1: النعجة بتكون
0: لا، هي وصلت ولدة مرتين وثلاث وأربعة.
1: طيب.
0: فلذلك بكون وزنها صغير لكن هي كبيرة،
1: هي كبيرة بالعمر ولحمها
0: فلذلك لون العظم أحيانا إذا كان ممكن يبين.
1: طيب.
0: أو شكلها.
1: في ناس بيشتروش إلا ذكر، في خروف بده خروف بده يتأكد أنه هاي خروف أصلي وفي ناس بتفرقش معه. هل طعم اللحم بين العبورة أو بين الأنثى وبين الذكر؟ نعم بتفرق.
0: ألا يعني سيدي هي تختلف، خلينا نقول رغبات الناس.
1: نعم.
0: رغبات الناس تختلف ما بين الأشخاص. في ناس بفضلوا أنه يكون هو ذكر، وفي ناس بفضلوا يكون هي أنثى عبورة.
1: والله في ناس ما بتميز دكتور،
0: وفي ناس ما بتميز. نعم. وفي ناس يعني إحنا بأمانة عمان حقيقة
1: انتم كخبراء
0: عندنا تعليمات من وزاره الزراعه ما نذبح العبر، لانه هي
1: مصدر
0: للثروه الحيوانيه
1: الثروة.
0: فلذلك يعني لا ينصح
1: بس
0: ذبح العبر.
1: المستورد معظمه انا بشوفه
0: معظمه اناثي. نعم.
1: ليش يعني بيقضوا على الثروه الحيوانيه عندهم؟
0: لا هو عندهم يعني شيء مسموح، يعني في نسب مسموحه، لانه عندهم كميات كبيره، فلذلك هم قد يكون بيسمحوا انه يكون عدد معين من الذبائح اناثي.
1: طيب في احنا الوقت ادركنا، سؤال لما بتحكي عن مستورد على الختم الازرق البيضوي.
0: نعم.
1: اللي هو مستورد مذبوح خارج خارج الاردن.
0: بيضوي مذبوح بالاردن، مثلث مذبوح خارج الاردن.
1: الازرق خارج
0: المثلث.
1: الاردن. بيقولوا لحم دولة معينة. طب هاي الدولة هاي ما فيها اصلا ثروة حيوانية، هل بيكون مستورد من دولة اخرى؟ يعني بديش أسمي اسم البلد،

0: بس مثلا جاي من عند الدولة الفلانية، طب مفروض
1: لا
0: انه
1: لا سيدي، بالنسبة ل يعني اتسلسل لك بموضوع المستورد، اللحوم المستوردة، اللحوم المستوردة بعد ما يتم موافقة وزارة الزراعة على رخصة الاستيراد من مناشئ مختلفة، يعني أول شيء لازم يحصل التاجر على موافقة

0: يتم الاستيراد من هذا. في عنا بعض الدول مثلا بتصدر الأردن، والآن احنا في عنا خلينا نحكي بعد هرمز يعني بعد الأوضاع اللي صارت في، يعني صرنا يعني صارت وزارة الزراعة تتجه لتحديد أو لتجديد مناشئ جديدة من مصادر للحوم. صح. زي مثلا صار يجي لحم
1: تأثر بالمكان
0: في أنواع اللحوم اللي موجودة، لحم جنوب أفريقي مثلا. صح. يجينا، وجنوب أفريقيا بلد يعني يتم
1: ما في
0: طبعا بلد مليء بالثروة الحيوانية. في عنا بيجينا من كينيا كمان، من برضو من أفريقيا، في عنا بيجينا من أثيوبيا، وهذه كلها بلاد يعني خضراء وفيها ثروة حيوانية. ناهيك عن طيب. الأسترالي وناهيك عن الروماني
1: احنا بنقول يعطيك العافية وشكرا لك وشكرا لجهودك. نصيحة أخيرة. نعم. شو حاب تحكي نصيحة نهاية الحلقة؟
0: سيدي بنهاية الحلقة نطلب من المستمعين الجميع الالتزام بالمواقع الأضاحي لأمانة أعمال الكبرى، لأنه هناك الفرق الطبية ستساعدهم،
1: وإذا احتجتوهم ارجعوا لهم،
0: وإذا احتجتوهم موجودين. كل طبيب لابس مريول أبيض أو مميز
1: معروف. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر باسمكم الدكتور شادي عبد الحميد اللبابنة، مدير دائرة المسالخ أمانة أعمال كبرى. إلى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا
0: إلى
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. كل عام وأنتم بألف خير. جلالة الملك وسمو ولي العهد يؤديان صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عمر بن الخطاب في العقبة. جلالة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك من قادة دول عربية وإسلامية ومن كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية. جلالة الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ويدعو الله أن يحفظ الوطن وأهله وأن يعيده على أمتين العربية والإسلامية بكل خير. جلالة الملك وجلالة ملك البحرين يؤكدان أهمية التهدئة الإقليمية ويتبادلان في اتصال هاتفي التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الأردنيون يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المحافظات. وزارة السياحة تطلق برنامجا يضم أكثر من 50 فعالية فنية وتراثية وترفيهية تقام في مواقع سياحية وأثرية بمختلف محافظات المملكة في ثاني وثالث أيام العيد. مديرية الأمن العام تباشر بتنفيذ خطتها الأمنية والمرورية والبيئية خلال أيام العيد في مختلف مناطق المملكة. حجاج بيت الله الحرام يبدأون اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في منى في أول أيام عيد الأضحى المبارك. إسرائيل تقول إنها اغتالت القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس في غارة جوية على غزة. مسؤول في الحرس الثوري الإيراني يقول إن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة ضئيل بعد غارات جوية أمريكية ليلية على جنوب إيران. وفي الختام، طقس معتدل، الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا، والتي نخصصها بمشيئة الله تبارك وتعالى للحديث عن شعيرة الأضحية. طبعا نريد بداية أن نرحب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة. حياكم الله يا سيدي، وأهلا ومرحبا بكم ضيفا على هذا البرنامج.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الكرام.
0: كما تعلم فضيلة الشيخ ويعلم السادة المستمعون، أن من أراد أن يضحي، يعني السؤال هو عن حكم قص الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي.
1: نعم.
0: ويعني يا ريت فضيلة الشيخ يوسف أن تبين لنا هذه المسألة، ولا سيما أن بعض الآراء أو بعض يعني من يفتي بأنه من قص شعره أو أظافره من بداية من اعتبارا من واحد ذي الحجة لا يضحي، فكيف يعني نفهم هذه المسألة؟
1: نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة لهذه السنن والأدب،
0: نعم،
1: حقيقة من فعلها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واستجابة لهذا الأمر النبوي إنما

0: يحصل على الأجر والثواب، فهي سنة من سنن سابقة للأضحية وليوم النحر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وظفره. وهنا هذا الأمر محمول على الاستحباب والندب،
1: نعم.
0: إذ أن الأضحية نفسها سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الأداب من الإمساك عن قص الشعر والظفر هي يعني أمور عظيمة، تعظيم لشعائر الله، فيها أجر وثواب. لكن لو قص الإنسان شعره وقص ظفره فلا يمنع ذلك من أن يضحي، إن فعل أجر وإن ترك لا إثم عليه، وأيضا أضحيته صحيحة. وأن ما يتناقله بعض الناس بأن الأضحية لا تصح إذا قص شعره ظفر، فهذا حقيقة ليس أمرا دقيقا، إنما الصحيح أنها سنن وأداب تسبق الأضحية، والأضحية سنة مؤكدة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم.
1: يعني لو أراد شخص أن يضحي مثلا، قرر في يوم الثامن أو التاسع أو حتى العاشر في يوم النحر، في يوم قرر أن يضحي، بيضحي حتى لو قص شعره وأظافره.
0: نعم يضحي، لا نمنع الناس من أن يقدموا الأضاحي. وهناك من لا يستطيع أن يبقى دون أن يقص شعره، وهناك بعض الترتيبات وبعض الوظائف تحتاج إلى أن يكون إنسان يحلق وكذا إلى غير ذلك. فبالتالي لا نحرم أحد من أن يقدم هذه الأضحية التي فيها أجر عظيم وفيها أيضا رفع للدرجات ومغفرة الخطايا والزلات. لكن سنن من فعلها أجر، ومن تركها لا إثم عليه وتصح أضحيته ولا شيء في ذلك، والله تعالى.
1: نعم. طب نأتي الآن فضيلة الشيخ إذا تكرمت إلى حكم الأضحية.
0: نعم.
1: وهل تصح الأضحية بغير الأنعام من ال
0: نعم.
1: يعني ويريد توضح لنا مصطلح الأنعام يعني
0: نعم.
1: حتى يكون
0: الأضحية هي سنة مؤكدة، والله سبحانه وتعالى قال في كتاب العز: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا أيضا في آية أخرى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. إذن هذا خير. وقال سبحانه وتعالى: فصلي لربك وانحر، الآية التي ذكرناها. فبالتالي هذه سنة مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بنفسه عليه الصلاة والسلام، بفعله عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين، ووضع رجله على صفحهم وسمى وكبر، وقال: هذا عن محمد وآل بيته، وهذا عن أمتي إلى يوم القيامة. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد في حديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر بعد الصلاة، يعني من فعله فقد أصاب سنتنا. هذا أيضا دليل بين واضح، فقد أصاب سنتنا، ولو كان واجبا لقال من فعله لا أصاب الواجب المترتب عليه وتركه يعني حسب، لكن ماذا قال؟ قال أصاب سنته. ومن ذبح قبل يعني قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. وهذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم.
1: نعم.
0: وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ذبح بنفسه عليه الصلاة والسلام. فبالتالي إذن الأضحية سنة مؤكدة في حق المسلم البالغ العاقل الحر القادر على يعني بعض الناس يكلف نفسه فوق طاقتها. إذا كانت سنة للقادر عليها فمن باب أولى. يكره للإنسان الفقير أن يعني يكلف نفسه أعباء وديون، وأحيانا يشتري الأضحية بأقساط لا يستطيع سدادها من أجل أن يضحي. إن فعل صحت منه، لكن الأولى ألا يفعل، ألا يعني يضحي
1: يكلف نفسه.
0: وقد كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، سيدنا عمر رضي الله عنه يتركون الأضحية السنة والسنتين مخافة أن يظنها الناس أنها فريضة. وهذا دليل قوي أن يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يتركون الأضحية بعض السنوات حتى لا يظنها الناس أنها واجب. وبالتالي نقول لإخواننا لا نكلف أنفسنا فوق طاقتها.
1: نعم.
0: فالإنسان القادر نعم نقول له هذا من أعمال البر، وهذا فعل شعيرة من شعائر الله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة رضي الله عنها إن أجرها ليقع بمكان قبل أن يقع دمها على الأرض، فطيبوا بها نفسا. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أنها سنة أبينا إبراهيم عليه السلام من قبل. فبالتالي من استطاع ضحى، ومن لم يستطع لا يكلف نفسه فوق طاقته. وكثير من الإخوة والأخوات يسأل: هل يجوز أن أضحي بأضحية أقساط أو أشتريها دين وأنا فقير، نقول له إن فعلت ذلك صحت منك وقبلت هذه الأضحية وأيضا تؤجر عليها وتأخذ أجرها، ولكن الأولى ألا تكلف نفسك فوق طاقتها، فقوت أولادك وعيالك أولى من أداء هذه الشعيرة على عظيم أجرها وثوابها والجزيل. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فأنت إذا كنت على حساب نفقة أولادك وزوجتك ويصبح هناك ضيق عليك بسبب هذه الأضحية، فالأولى عدم فعلها، وإن شاء الله ربنا يقدرك فيما بعد أن تضحي.
1: نعم. طيب من كان يملك ثمن الأضحية ويستطيع أن يضحي ولكنه لا يضحي،
0: يعني يكره للإنسان المسلم القادر يعني أن يترك الأضحية طول يعني طوال السنوات.
1: نعم.
0: وبعدين سبحان الله من رحمة الله بهذه الأمة أن الأضحية سنة وأنها تتكرر في كل سنة.
1: في كل سنة.
0: يعني فاتتك سنة تستطيع بالسنة التي تليها أن تضحي.
1: نعم.
0: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني المسلم هذه أيام غنيمة حقيقة وأيام فضيلة. فإذا أضحى الإنسان إنما يعني يقدم لنفسه الخير قبل أن يقدم للفقراء. نعم. والله لو علم المنفق وعلم الذي يؤدي هذا النسك في يوم النحر يوم الحج الأكبر يقدم هذا النسك لله عز وجل بقلب صاف وبنفس طيبة، يعلم ما رتب الله عز وجل على هذا من أجر وثواب، فإنه يدفع به البلاء، والله يدفع به البلاء، الأضحية تدفع البلاء. فبالتالي نقول لإخواننا القادرين المستطيعين لا تتأخروا عن فعل هذه السنة العظيمة وهذه الشعيرة العظيمة من شعائر الله، وهذه ثمرة يعني ثمرة التقوى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك الأضحية ولم يضح فليقرب منه مصلانا، يعني المقصود بذلك كراهة تركها لمن استطاع. فعله. يعني المستطيع القادر الذي يملك مالا زائدا عن نفقته ونفقة زوجته وأولاده ومن تلزمه نفقتهم يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، هذا يستحب له أن يضحي.
1: هل تصح الأضحية بغير الأنعام؟
0: الأضحية الله عز وجل قال من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام على ثلاث.
1: نعم.
0: على ثلاثة أصناف. الصنف الأول البقر وما عفوا الإبل وما يلحق بها من سنام وسنامتين.
1: نعم.
0: يعني أشكال الإبل.
1: أشكال الإبل.
0: بألوانها، وإن كان طبعا تفضل البيضاء ثم الصفراء ثم البقاء ثم
1: نعم.
0: هذه يعني من المستحبات.
1: المستحبات.
0: الأمر الثاني يعني أولا من الإبل وتجزئ الإبل عن سبعة.
1: كحد أعلى.
0: وقد يذبحها الإنسان واحد. وقد يشترك فيها ثلاثة وأربعة وخمسة لكن لا يزيد عن سبعة. ثم البقر. وبعد البقر كذلك تأتي إيش الضأن والماعز يعني البياض والسمار.
1: السمار.
0: بأنواعها وأشكالها. وما يلحق بها من مخلوقة بلا قرن ومخلوقة بلا إلية وإلى غير ذلك يعني أستي تفصيلا إن شاء الله. فهي الأصناف الثلاثة الإبل وملحقاتها ومع على شاكلتها، والبقر ويلحق به الجواميس
1: ومع شاكلته
0: وما كان على شاكلته، والضأن الماعز والضأن الأبيض والأسمر هذا بأنواعه وألوانه كذلك يجوز التضحي به طبعا بالشروط اللي إن شاء الله رحنا نذكرها.
1: نعم. شروط صحة الأضحية فضيلة الشيخ.
0: في عندنا الشرط الأول أن تتوافر الأسنان المطلوبة شرعا، المقصود بالأسنان يعني العمر.
1: العمر.
0: نعم.
1: نعم.
0: يشترط في الإبل أن تتم 5 سنوات يعني البدنة
1: 5
0: الناقة أيضا البعير الذكر لابد أن يكون قد أتم 5 سنوات وطعن في السادسة، ولو يوم دخل في السادسة أصبح يعني يجوز التضحية به. ثم البقر لابد أن يتم البقر 2 عجل أو عجلة أو بقرة تكمل 2 فأكثر يعني 2 تطعن بالثالثة، ولو طعنت يوما واحدا من السنة الثالثة صح التضحية بهذا العجل أو بهذه البقرة أو بهذا نعم. الماعز يعني أن يتم 2 ويطعن في الثالثة، والضأن أن يتم 1 ويطعن في الثانية، لكن أجاز العلماء تسهيلا على الناس بابي يعني التسهيل على الناس أن الضأن البياض يجوز التضحية بما أتم 6 أشهر وداء طعن في 7 إذا كان طبعا هذا الضأن البياض يعني سمين ويضاهي ابن السنة في يعني في شكله وفي لحمه. وكذلك أجاز طبعا بعض الفقهاء كذلك أن الماعز تصح بتمام 1 وأن يطعن بالسنة الثانية ولو بيوم واحد، وهذا ما عليه الفتوى في دائرة الإفتاء العام، نسأل الله القبول لإخواننا.
1: اللهم
0: بالنسبة للثاني الشرط الثاني السلامة من العيوب. طبعا لما
1: إذن أول شرط العمر، العمر الثاني السلام من العيوب.
0: طبعا السلام من العيوب النبي نص على بعض هذه العيوب وما يلحق بها مما ينقص اللحم أو يدل على هزال هذه الأضحية. فبالتالي أول شيء السلامة من العيوب تكون خالية من كل عيب يسبب نقصان في اللحم أو القيمة، وهذا ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي، يعني الهزيلة. هنا العرجاء باب أولى المكرسحة، ولما نقول عوراء إذن العمية باب أيضا أولى، وكذلك كل عيب قادح يلحق بذلك ما مقطوعة الأذن لأنه نقص لحمها، ما يعني كل شيء يعني ينقص من اللحم أو من قيمة الشاة يجعلها غير يعني مقبولة حيث الإجزاء يعني لا تجزي. وأيضا الهزيلة طبعا ضابط العجفاء أو الهزيلة غير المجزئة هو أن يفسد اللحم بحيث تأباه نفوس يعني الناس المترفين وأهل يعني اللي بيعرفوا طعم اللحم، يعني هذه هزيلة لا يقبلها إنسان أن يقدمها لضيفه، فكيف تقدمها لله عز وجل؟ طبعا هذه العيوب المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقاس عليها كل عيب يتسبب أخي الكريم بإفساد بالهزال أو انقاص اللحم والقيم، مثل الشاة المجنونة. قال المجنونة هذه لا يعني تعرف مرعاها جيدا ولا تعرف تأكل كباقي الشياء وتأكل القاذورات، والجرباء لأن الجرباء يعني أصيب جلدها وجسمها بجرب وحكة، وهذه لا تجزي حقيقة، ومقطوعة الأذن لأن الأذن تؤكل، بخلاف مكسورة القرن. مكسورة القرن دكتور القرن ليس مأكولا حتى لو
1: لا يعتبر عيبا،
0: حتى لو انكسر بعد الشراء ولو تعمدنا كسره، حتى لو أدمي إلا إذا فسد تحت القرن، يعني لحم شيء من اللحم بسبب هذا الإدماء، أما هي الأصل مقطوعة القرن يعني يجوز
1: تصح.
0: الأذن مقطوعة الأذن لا تصح، لكن مشقوقة الأذن تصح، يعني إذا مشقوقة بالطول لأنه ما نقص منها شيء. في بعض الناس يثقب حتى العد أو كذا يثقب، هذا الثقب لا يؤثر على
1: لا يؤثر
0: على صحة الأضحية لأنه
1: نعم. عشان الترقيم والعد
0: نعم. الشاة المجنونة، الجرباء، مقطوعة الأذن، هاي كلها لا تجزئ لأن الله سبحانه وتعالى يريد بها أن تكون يعني طيبة من نفس طيب وتكون مقدمة لله سبحانه وتعالى.
1: نعم. بالنسبة للأضحية فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين، يعني سؤال حول الأضحية المنذورة بعد، يعني البعض قد ينذر لله عز وجل أن يضحي،
0: نعم،
1: وهل هناك فرق بين الأضحية التطوعية أو والأضحية المنذورة؟
0: هناك يعني فرقان رئيسيا. الأضحية التطوعية وقتها من يوم النحر إلى ثالث أيام التشريق اللي هو رابع أيام العيد غروب اليوم، فتنتهي ولا قضاء فيها، اللي ما ذبح ما يقضيها، ما عليه قضاء، يعني واحد التطوع. يقول أنا بدي أقضي التطوعية ويأكل صاحبها منها ويطعم الفقراء، ويستحب أن يقسمها أثلاثا، ثلث لأهله وثلث
1: يعني سنة الحديث
0: عن رحينا ناتي للتقسيم نعم. أنتي بس أنا لا أنا بالفرق
1: الفرق بين نعم.
0: بينما المنذورة ليس له أن يأكل منها شيئا وليس له أن يطعم من يعول شيئا منها، الأضحية المنذورة إلا إذا اشترط، طبعا إذا اشترط قال على أن أكل منها أو أطعم أولادي. ثم أيضا الشاة المنذورة أو الأضحية المنذورة إذا فات وقتها قضاها لأنها واجبة، بخلاف الأضحية التطوعية فإنها سنة، فإذا فات وقتها فات ذبحها لأنه تبدأ بوقت، حتى إذا إنسان ذبحها قبل الوقت مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لحم يطعمه لأهله كما جاء في حديث البراء الذي ذكرناه. وأيضا إذا غربت الشمس يوم الرابع من أيام العيد اللي هو ثالث أيام التشريق انتهى وقتها، فلا يستطيع أن يضحي بعد ذلك إلا من نذر، فعليه أن يفي بهذا النذر، فإن فاته وجب عليه القضاء أن يقضي هذا، لأنه أصبح انتقلت الأضحية المنذورة من أضحية تطوعية سنة مستحبة إلى واجب لا تبرأ الذمة منه إلا بذبح. هذا الفرق بين الأضحية التطوعية والأضحية المنذورة.
1: نعم. طيب بالنسبة يعني هذا السؤال كثيرا ما يتردد على في ذهن يعني المضحين والمسلمين عموما وكل من يسمعنا، موضوع تقسيم
2: لحم الأضحية وتوزيعها. البعض يقول لك أنا مثلا أضحي وأوزع كل، وربما لا يبقي لأهله يعني قليلا من اللحم، وربما هو بحاجة أو يعني يحتاج إلى اللحم، والبعض مثلا يوزعها ثلاثة مثلا أصناف، والبعض يوزع نصفها ويأكل نصفها، والبعض لا يوزع مثلا، والبعض قد يصنع عليه وليمة على اللحم. فيعني نريد تفصيل في هذه المسألة فضيلة الشيخ.
0: الأول هناك مسألة فيها استحباب، وهناك في التوزيع وهناك أيضا وجوب. من حيث الاستحباب، يستحب أن تقسم الشاء أو الأضحية ثلاثة أقسام، قسم لأهل البيت فكلوا منها وأطعموا وادخروا. والقسم الآخر يعطى إلى الأحباب والأقرباء والأصحاب، والقسم الثالث الثلث الثالث يقسم على الفقراء والمساكين، الفقير الذي لا يجد شيئا والمسكين الذي عنده شيء لا يكفي. هذا المستحب. ولكن الواجب، بعض الناس يقول لك أنا بدي أعمل إقرا عليها أو بدي والله أعزم قرايبي وخواتي، نقول له الواجب من ذلك أن تخرج شيئا منها نيا من لحمها قبل أن تطبخها وتوزع، أو عفوا تطبخها وتعزم عليها الناس. يعني بمعنى الفقير له حق في هذه الأضحية، ولو يعني الحد الأدنى لو نص كيلو، لو كيلو، لو اثنين كيلو من هالشاة اللي ذبحتها أخرجها للفقراء والمساكين، ولو طبخت الباقي وأكلت وعزمت وفعلت ما تفعل هنا يعني أضحية تؤجر عليها. لكن وين الأفضل؟ الأفضل أن تعطي الفقير منها حقه. وسيدتنا عائشة رضي الله عنها ذبحت شاة فوزعتها في سبيل الله، وأبقت لرسول الله الكتف لأنه كان يحب من الشاة كتفها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا أبقيت لنا يا عائشة؟ قالت يا رسول الله كلها يعني وزعناها إلا كتفها، أنك تحب الكتف.
2: لم يبقى إلا كتفها.
0: قال والله يا عائشة إنها كلها لنا إلا كتفها. فإحنا نقول يعني نفرح بيوم النحر، نفرح أولادنا، نطعمهم، نطعم الفقير الذي ينتظر حقيقة هذه الأعطية وهذا اللحم في من العيد للعيد، يعني من سنة للسنة ينتظر هذا الفرج فنعطيه. والثالث نعطي من استطعنا. طبعا الآن لكثرة الناس وكثرة الإخوة والأرحام يعني والله أحيانا والله ما يكفي،
2: ما
0: يعني
2: يكفي. فبالتالي
0: يعني يستر حال الواحد بما استطاع يعني، ويوزع على الأحوج من أقاربه، يعني ما يقطع أخوانه كلهم، يعطي الفقير منه ويقول للآخرين لا تعتبوا علي، يعني يا جماعة هذا الأضحية لا تكفي لكثرة إخوانه مثلا وأرحام، لكن يتحرى دائما أن يعطي من احتاج إلى هذا اللحم. ونسأل الله القبول لجميع إخوان وأخواتنا الذين يضحون في هذا اليوم وفي أيام التشريق، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الأجر، ولا يحرمنا ولا يحرمهم الأجر، وأن يعيننا ويعينهم على أداء هذه الشعير العظيم، شعائر الله عز وجل. فنحن نقول إذن هناك أمر واجب أن يخرج أن يخرج منها، طبعا غير الكبد، لا بد أن يكون لحما نيا، لو نص كيلو، كيلو، اثنين كيلو، ما يعني بهذا المقدار. والباقي لو استعمله كيف ما يشاء يعني قدم أضحية لله عز وجل.
2: هناك سؤال كثير يعني ما يتردد في ذهن الإخوة، وحتى ربما أنا هذا السؤال قد سئلت عنه يعني قبل عدة أيام، موضوع الأضحية عن الميت. من أراد أن يضحي عن والده المتوفى، عن والدته، عن أخيه، عن جده، عن أمه، عن هل يجوز الأضحية عن الميت؟
0: نعم، الأضحية عن الميت جائزة، وهذا ما عليه فتوى في دائرة الإفتاء العام، وهذا مذهب السادة الحنابلة، وكذلك أراء بعض الفقهاء الآخرين، فأفتينا بذلك لأنه من باب البر بالميت حقيقة. لا سيما إذا أراد الأبناء أن يوصلوا هذا الأجر لأبيهم أو لأمهم أو لميتهم كان أخا أو ابنا. وهذا يعني ما جاء في باب الأضحية في سنن أبي داود رضي الله عنه، حينما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت عليا يضحي بكبشين، فقلت له ما هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه. هذا حديث. نعم. فأنا أضحي عن رسول الله، يعني سيدنا علي ضحى عن رسول الله بعد يعني رحيله من الدنيا صلى الله عليه وسلم.
2: عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل عليه صلاة تنفعنا نلقى الله عز وجل. فإذا سيدنا علي رضي الله عنه ضحى عن رسول الله وهو قد انتقل إلى، وإن كان بعض الفقهاء يقول أنه وصية من رسول الله لكنه ضحى عن ميت. فنحن لا نوسع نضيق على الناس، بل نوسع عليهم. من أراد أن يبر والديه بأضحية أحد والديه، أمه، أبوه، ابنه إن كان له ابن قد فارق الحياة، فلا نمنعه من ذلك، وأسأل الله القبول للحي والميت.
2: اللهم آمين. حتى لو لم يضحي الإنسان عن نفسه،
0: حتى
2: مثلا
0: لو لم يضحي عن نفسه،
2: يعني أنا السنة هاي فرضا يعني لا أريد أن أضحي عن نفسي، ولكن أريد أن أضحي عن والدي،
0: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بخصاصة. من قمة الإيثار أن يضحي الإنسان عن أبيه الميت ولا يضحي عن نفسه، ما عنده قدرة، قال لي أنا عندها الأضحية، خلينا أضحي عن روح والدي. فنقول له هذا عمل بر وإحسان، أنت أخذت ثلاث أجور،
2: بر وأضحية،
0: أخذت وش الأضحية؟ نعم. أعطيته يعني أضحية كاملة، نعم، بأجرها وثوابها. اثنين،
2: الأضحية للبر،
0: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، منها صدقة جارية، وهي إن شاء الله قبل الصدقات، وعلم تو، ولد صالح، فأنت ولد صالح. أنا مش بس دعاء بالقدم.
2: نعم.
0: والأمر الثالث أنه إحسان وخير يصل إلى الميت بعد موته، وبالتالي هذا ما يجعل الله عز وجل يرضى عن هذا العبد، فيعطيه يعني الله عز وجل ثوابا لا يعلمه إلا الله. فبالتالي نقول لمن استطاع، في بعض الناس مستطيع أن يضحي عن نفسه عن الميت فليفعل، ما يعني أراد أن يضحي عن والده إيثارا منه فهذا قمة الإيثار، وإن شاء الله ربنا لا يحرمنا ولا يحرمكم أجر صلة أمواتنا وأبائنا وأمهاتنا.
2: نعم. أيضا فيما يتعلق بهذه المسألة أيضا يعني التضحية عن الغير، فضيلة الشيخ، هل يجوز التضحية عن الآخرين دون معرفتهم ودون إذنهم؟
0: إحنا عندنا المعروف أنه لا يجوز الأضحية عن شخص بغير إذنه، ما بصير. أنا بدي أضحي عن صديقي لي، أعرف أنه فقير وأنا عندي مال، بقول يا فلان أريد أن أضحي عنك، أتأذن لي؟ فإن أذن له ضحى، إلا إذا ضحى عن أهل بيت. أنت بتضحي دكتور منصور عن نفسك وعن عيالك، زوجتك وأولادك،
2: بدون إذنهم،
0: بدون إذنهم أنت وليهم. لكن لو بدك تضحي عن أخيك الفقير، عن أخ فقير أو عن عم فقير، فلا بد أن تأخذ الإذن. يجوز أيضا الولي أن يذبح عن المولى عليه، وكذلك الإمام من بيت مال المسلمين يجوز له أن يضحي عن عن عن عن الأمة، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين ضحى بكبشين أقرنين أملحين، فقال الأول عن محمد وآل بيته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن آل بيته الأطهار، وأيضا الثاني كان عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد. موضوع التوكيل في الأضحية فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أوكل شخصا آخر في الأضحية، سواء في أن يكون في البلد يعني
0: أو خارج
2: البلد؟
0: يجوز التوكيل بذبح الأضحية سواء لشخص أو لجمعية أو لجهة موثوقة.
2: نعم.
0: بالذبح، ذبح الأضحية داخل المملكة وخارجها، أنت يعني مثل تكيتم علي مثلا على سبيل المثال، أو ما شابهها من جمعيات،
2: من الجمعيات الموثوقة،
0: أنت تدفع ثمن هذه الأضحية ويقوم عنك هذا الوكيل بالذبح، وهذا يجوز. فربما يعني تأخذ شيء من هذا اللحم إذا أردت، وإذا شيء أردت أن تجعله لله عز وجل فلك ذلك. فيجوز توكيل الجمعيات الخيرية بالتضحية، وأيضا سواء كانت هي تولت الذبح أو ولت يعني جهة مختصة بذلك، بشرط أن يلتزم الوكيل بشروط الأضحية، مش يذبح حي الله يعني، لابد أن تكون يعني سليمة من العيوب، وأن يكون سنها مناسب، وأيضا أن تكون يعني في وقت الذبح. التوزيع يستحب أن يكون في أيام النحر، أيام يوم النحر وأيام التشريق، ويكره تأخيره إلى ما بعد ذلك، لكن الشرط الأساس أن يذبح في هذه الأيام، الشرط حتى تكون الأضحية صحيحة. فإذا كان الموكل بالذبح يقوم بهذه الأشياء
2: الشرط،
0: يعني بمعنى أنه يراعي شروط الأضحية الواجبة من حيث السن والسلامة،
2: نعم،
0: العيوب
2: والسلامة،
0: الإجزاء ما فيها عيوب، نعم، تنقص من شأنها أو قيمتها، والثاني أن يكون هذا الذبح في أيام يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة لا يتعداها. نعم.
2: نعم. بالنسبة لشروط الذبح فضيلة الشيخ،
0: نعم،
2: هل هناك شروط معينة؟
0: أولا أن يكون الذبح مسلما أو كتابيا،
2: نعم،
0: يعني فلا يجوز لإنسان يعني ملحد أو إنسان لا يؤمن بكتاب كالبوذي وغيرها، لا يجوز له أن يذبح الأضحية، لأن عبادة، وحتى يؤكل لحمها لا بد أن يكون الذابح، أي ذبيحة لا بد حتى تؤكل أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا. الشرط الثاني قطع الحلقوم والمريء، هذا شرط،
2: نعم،
0: الحلقوم اللي هو مجرى النفس. والمريء مجرى الطعام.
2: مجرى الطعام.
0: ويستحب فوق ذلك وقطع الودجين.
2: الودجين.
0: شاف الجهة الهاي العرق
2: اللي على اليمين وعلى الشمال في الرقبة.
0: هذا الودجين. ودجين. من تمام الذبح وكمال الذبح. والمستحب حتى يتصفى دمها وحتى يعني يريح الذبيحة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة وفليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته.
2: نعم.
0: فقطع الودجين

0: زيادة على الحلقوم والمريء هذا من باب الكمال في الذبح، لكن الواجب أن يقطع الحلقوم والمريء مجرى النفس ومجرى الطعام. نعم، وأيضا أن تكون حياة الحيوان مستقرة، يعني إذا كان الحيوان مريض هزيل وذبحناه وما رفس ولا في أي حركة، هذا لو صبرت عليه ربع ساعة يكون فارق الحياة، هذا لا يصلح. لا بد أن يكون يرفس رفسة المذبوح، يعني فعلا في حياة مستقرة مش حياة يعني مجازية، يعني شوية ورايح، يعني رايح رايح. إذا ما تلحقنا، إذا ذبحناه بأيام الذبح وكانت فيه رفسة المذبوح وليس يعني حياته غير مستقرة، كانت مستقرة، فهذا أيضا يجوز التضحية به، وهذا الشرط الثاني.
1: نعم.
0: ومن حيث آلة الذبح يجب أن تكون يعني فيها حدية.
1: حدية نعم.
0: تقطع، مش والله يعني نعذب الحيوان نذبح فيه ونرفع وننزل الشفرة، لا، لابد أن تكون الشفرة أو السكين قاطع للحلقوم والمريء على الأقل.
1: نعم.
0: وإن أتم ذلك بالودجين فهذا من باب الكمال في الذبح. نعم. والله تعالى.
1: هل هناك فضل يعني لي أن يكون المضحي هو الذابح نفسه؟
0: نعم،
1: يعني أنا أريد أن أضحي
0: أفضل
1: أذبح بيدي.
0: الأفضل الأضحي أن يضحي الإنسان بنفسه.
1: بنفسه.
0: فإن لم يستطع أحضر من غيره، أحضر غيره للذبح.
1: نعم.
0: وبعض الناس لا يستطيع الذبح فيحضر
1: ذبيحته.
0: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدتنا فاطمة رضي الله عنها بحضور ذبح شاتها، فقال احضري يعني احضري اضحيتك يا فاطمة.
1: نعم.
0: فمن الباب الاستحباب ان الواحد يحضر
1: اضحيته.
0: بعض الناس ما بيحب يرى الذبح فيوكل احد بالذبح ولا يريد ان يرى الذبح ولا يريد ان يرى الدم. بعض الناس يعني نفسيا لا يستطيع ان يذبح.
1: نعم. في بعض الناس بغيب او
0: في ناس يصير نعم يصاب بنوع من الخوف والهلع
1: والدواء،
0: فبقول له ابعد انت واحنا بنذبح عنه.
1: نعم. هل يجوز ذبح المرأة؟ يعني أن تذبح، أقصد أن تذبح يعني هي أن تضحي يعني. نعم. وأن تذبح الشاة
0: حتى ما يعني. نعم. خواتنا ما يزن علينا.
1: نعم.
0: يعني أن تقوم المرأة بذبح
1: الشاة هو هذا المقصود يعني.
0: نعم. الحقيقة الرجل أولى بذلك. نعم. لأنه أقوى قلبا، والمرأة عاطفية كلها رحمة.
1: نعم.
0: المرأة رحمة كلها.
1: صحيح.
0: فلو ذبحت هو صح السؤال. منها مع الكراهة يعني الأصل الرجل اللي
1: يذبح. الرجل يذبح.
0: نعم. الرجل أقدر وأقوى قلبا.
1: نعم.
0: من المرأة، لكن لو ذبحت المرأة
1: يعني أن المقصود أنه صح ذبحها.
0: صح. نعم. صح ذبحها للشاتي.
1: نعم صح ذبحها للشاتي.
0: نعم. نعم.
1: بارك الله فيك. نعم. سيدي، بالنسبة ل أيضا يعني حكم التسمية عند الذبح، وأحيانا البعض قد ينسى التسمية.
0: التسمية من آداب حقيقة الذبح وسنة لقول الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وأيضا من أداب والسنن الأضحية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الذبح، وأيضا الدعاء بالقبول اللهم هذا منك وإليك فتقبله مني، وأيضا مثل ما ذكرنا الإمساك عن قص الشعر والظفر للمضحي، وأن يضحي بنفسه مثل ما ذكرنا كذلك، فإن تعذر ذلك فليشهد ذبحها لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمي، هذا رواه البيهقي في سننه. وأيضا استقبال القبلة عند الذبح هذا من أداب وسنن الذبح، لأن القبلة أشرف الجهات، والتسمية عند الذبح. إذن هذه كلها سنن، فمن نسي التسمية أو تعمد ألا يسمي وذبح وكان مسلما وذبح بنية الأضحية فهي أضحية صحيحة والله تعالى.
1: نعم. سيدي، بالنسبة لذكرت قبل قليل التضحية ببعض الشياه يعني تكون ليس لها إلية أو مقطوعة الإلية، يعني هنا يعني نريد
0: إن كانت خلقة طبيعية.
1: نعم.
0: ليس لها إلية تذبح.
1: تذبح.
0: أما إذا قطعت بفعل فاعل فإنها لا تجزئ لأنه نقص شيئا مما يؤكل، فالإلية تؤكل كالأذن كالإلية هذه تؤكل، فإذا قصت لا تجزئ.
1: لا تجزئ.
0: أما إذا كانت خلقة طبيعية، بعض الدول عندها الغنم أو الضأن ليس له إلية.
1: نعم.
0: فهذه تجزئ إن توافرت فيها السن والشروط الأخرى والله تعالى.
1: نعم. هناك يعني سؤال لفضيلة الشيخ، بالنسبة لبعض البيوت قد يجمعون ثمن أضحية.
0: نعم.
1: مثلا يكون هناك 4-5 أخوة يجمعون ثمن. نعم. أضحية ويضحون شاة واحدة.
0: نعم.
1: هل يجوز يعني هنا في هذه المسألة هي الأضحية تجزئ عن شخص واحد؟
0: نعم.
1: فكيف يعني نفهم هذه المسألة يعني وكيف يعني نريد أن بيان لهذه المسألة؟
0: أولا هذا من البركة والخير.
1: نعم.
0: يعني أخوة مثلا عزاب 3-4 جالسين بالبيت قالوا خلينا نضحي، واحد لا يستطيع أن يضحي.
1: نعم.
0: فإحنا نجمع من كل واحد 50 أو 100 ونقول يا عم تفضل ضحي، يكون هو قد ضحى عن نفسه، وإحنا أن إيش أجر الصدق،
1: أجر الصدق
0: إحنا تصدقنا عليه،
1: نعم،
0: ولنا هذا الأجر ولنا بركة الأضحية، وإن شاء الله أجر الأضحية لأن عنا عليها، لأنه الإعانة على الخير خير، وأيضا هو يأخذ أجر الأضحية إن شاء الله أجرا تاما.
1: نعم.
0: لكن اللي تصدقوا لأخوهم وعطوه هذولا حقيقة أخذوا أجر وثواب عند الله عز وجل، وحلت بركة الأضحية في البيت،
1: نعم،
0: وعم الخير إن شاء الله.
1: نعم. إن شاء الله. أيضا سؤال فضيلة الشيخ بالنسبة ل يعني هل يجوز بيع شيء من الأضحية مثل الصوف أو حتى غير الصوف؟ أنا ضحيت فأجأ قال لي شخص أنا بيعني كيلو مثلا اللحم، هل
0: نعم
1: يجوز؟
0: يا سيدي الأضحية لا يجوز أن يأخذ الجزار شيئا منها على سبيل الأجر. ممكن أنا بعد ما أعطيه أجرته 10 ليرات أو 5 ليرات أقول له اذبح لي وأصلخها، بعدين أنا حبيت أعطيه من نفسي كونه فقير أو محتاج، حبيت أعطيه أهديه شيء مثل معلاق أو أعطيه شيء،
1: نعم،
0: أو أعطيه الجلد ينتفع به أو غير ذلك، فهذا يعني حلال. أما أن أعطيه على سبيل الأجر حرام، ولا أن أبيع شيء من الشاه لا جلد ولا حتى ولا الفوارغ لا يجوز بيعها،
1: نعم،
0: إنما يجوز إهداءها للفقراء أو إهداءها للأصدقاء أو الأحباب. نعم.
1: نعم. أيضا يعني بالنسبة ل بعض في مسألة التوكيل فضيلة الشيخ، هل يجوز التوكيل عن طريق يعني والذبح الأضحية عن طريق الهاتف مثلا؟
0: ممكن أنا يعني أحول ثمن الأضحية،
1: نعم،
0: للدكتور منصور وأقول له أنت مثلا في إربد وأنا في الكرك أو في العقبة،
1: نعم،
0: فأقول لي يا أخوي الكريم هي أنا أحول لك ثمن الأضحية واذبح لي إياها في أيام يوم العيد وأيام التشريق،
1: نعم،
0: فهذا يصح، وحتى لو ما أعطيتك ثمنها قلت لك اذبح عني وأنا سأوافيك الثمن يجوز،
1: نعم،
0: لا حرج، لأنه أصلا إحنا قلنا في البداية أن الأضحية بالدين جائزة، فأنا لو وكلت قلت لك اذبح لي أضحية عني وأنا يعني أدفع لك ثمنها فيما بعد أو أحول لك ثمنها إن شاء الله أو أضع ثمنها في حسابك الخاص، لا مانع من ذلك والله تعالى أعلم.
1: نعم. سؤال أخير ربما يعني ونحن في أو ربما معنا وقت حتى الأسئلة، ولكن السؤال حول ذبح الأضاحي وترك مخلفاتها في الساحات العامة والشوارع، وهذه الحقيقة يعني قد نلاحظها بعد انقضاء أيام التشريق، تبدأ يعني في بعض الأماكن التي يكون فيها تجمعات، مع أن يعني أمانة عمان مشكورة تقوم بتنظيم هذه الأمور، ولكن ربما في حتى في البلديات أيضا على مستوى المملكة أيضا تقوم ب يعني بتقنين هذه الأمور،
0: حتى
1: نعم،
0: يعني
1: ولكن قد تكون هناك مخلفات يعني والبعض قد لا يلتزم.
0: أولا الأمانة والبلديات تقوم بواجبها وجزاهم الله خير، لكن للأصل أنا كفرد أن أقوم بواجبي قبل البلدية،
1: نعم،
0: فنحن أمة ذات حضارة، إحنا أمة حضارية، إحنا أمة النظافة، النبي صلى الله عليه وسلم قال نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، نحن أمة نظيفة، نحن المؤمن يتميز بنظافته الشخصية ونظافة البيئة اللي حوله ونظافة المكان ونظافة الطرقات ونظافة الساحات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، ويقاس عليها كل ما يؤذي الناس حقيقة، قالوا من لعن يا رسول؟ قال الذين يتغوطون في طرق الناس وظلهم. لذلك هذا يعني شيء يتنافى مع الأداب الإسلام ومع أخلاق الإسلام، وأيضا المسلم المؤمن نظيف في مظهره وجوهره، أنت عندما تكون يعني إنسان متحضر وإنسان مؤمن حقيقة لا يمكن أن تلقي بالقاذورات والشوارع والمخلفات
1: والطرقات، نعم،
0: حتى غير المخلفات يا أخواني، والله حتى علبة حتى كاس القهوة لا ترميها من الشارع.
1: صحيح.
0: أنت مسلم، أنت شامة بين الأمم، والله إنه لا يحزن بعض المظاهر والسلوكيات اللي تظهر على بعض إخواننا السائقين أو بعض إخواننا يعني في بعض الساحات العامة والحدائق، يعني يرمون المخلفات، وفي هناك أماكن مخصصة لوضع المخلفات في أماكنها الخاصة، فلماذا لا يكون المؤمن والمسلم، لماذا لا يكون نظيف، لماذا لا يستجيب لهذا الدين العظيم؟ النظافة تدعو إلى الإيمان، والنظافة مظهر من مظاهر المسلم، وتدل على يعني احترامه لنفسي واحترامه لوطن. احنا المملكة الأردنية الهاشمية يعني بلد حضاري حقيقة، احنا يجب ان نعطي الصورة الحضارية. ماذا يقول عنا الناس لو رأوا الشوارع والطرقات ورأوا الساحات انها مليئة بالقاذورات؟ ماذا يقول عنا الناس؟ فلذلك لابد ان نظهر بلدنا بمظهر حضاري انطلاقا من ديننا نؤجر على ذلك، وايضا انطلاقا من انتمائنا لهذا البلد وحبنا لهذا البلد ان نظهره بمظهر جميل.
1: وهنا يعني في هذا الخصوص ايضا

0: يعني فضيلة الشيخ، نذكر بمبادرة سمو الأمير الحسين بن
1: نعم
0: عبد الله الثاني حفظه الله ولي العهد في مسألة النظافة، وفي يعني المبادرة التي أطلقها قبل يعني وقت قريب في مسألة النظافة والمتعلقة باستراتيجية يعني
1: نعم
0: النظافة للأعوام القادمة.
1: نعم
0: والحقيقة أن كل يعني الأمور يعني تسير على ما يرام في هذه المسألة. والحقيقة كما تفضلت أيضا فضيلة الشيخ أن يعني نحن مأمورون في ديننا وعقيدتنا وشريعتنا بالنظافة، والمسلم يعني وكان السؤال حول موضوع الأضحية، أن يعني مخلفات هذه الأضحية أن يتخلص
1: نعم
0: منها
1: بلا شك
0: بطريقة حضارية و...
1: بلا شك
0: نعم
1: نعم
0: طيب السؤال أيضا فضيلة الشيخ، يعني هل يجوز لمن ضحى عن غيره،
1: أن
0: مثلا
1: يأكل
0: عن الميت، مثلا عن والده عن والدته كذا،
1: حتى عن أخ عن
0: أو عن غيره، نعم هل يجوز أن يأكل من الأضحية؟
1: يجوز لمن ضحى عن غيره بإذنه أن يأكل منها بإذنه كذلك. يعني أنا ضحيت عنك بإذنك،
0: نعم
1: أنا لا آكل منك من لا من أضحيتك إلا بإذنك. ليش؟ لأنه أنت تقول أنا يعني قمت مقامك في الذبح،
0: نعم
1: فلا يجوز أن أتصرف لا بالأكل ولا إلا بإذن من صاحبي هذه الأضحية. وإذا ضحى عن حي بإذنه فينوب عنه في التفرقة، يعني التفريق على لأن الأضحية فيها إذن، يعني إذن. أما التوقف على إذنه يعني فيما يختص ب يعني أخذ شيء، أنا وكلتك بتذبح تذبح عني أضحية،
0: نعم
1: فأنت لما ذبحت أنت لا تأكل منها شيئا إلا بإذني،
0: إلا
1: لكن تستطيع أن توزع وتهدي، لأن أنت لأن الوكيل يقوم مقام مين؟ الموكل،
0: نعم
1: إلا بحق نفسه
0: إلا
1: لا
0: بحق
1: بد من
0: نفسي.
1: إذن نعم
0: نعم
1: من وكله.
0: آخر سؤال يعني إذا
1: تفضل.
0: سمحت فضيلة الشيخ، بالنسبة لتخزين لحوم الأضاحي، البعض يدخر مثلا ويضعها في الثلاجة
1: نعم
0: أو في الفريزر ربما شهر أو يعني
1: نعم
0: أكثر.
1: هو الأصل التوزيع والانتفاع يكون
0: نعم
1: في الأيام،
0: في
1: الأفضل
0: الأيام.
1: أن تكون فيه، المهم أن تذبح في
0: طب
1: هذه
0: أنا
1: الأيام.
0: مثلا ضحيت خليت أبقيت الثلث،
1: نعم
0: ما لا أستطيع أن أكل الثلث مثلا.
1: نعم والآن الأصل أن ينتفع به وأن يوزع في أيام النحر وأيام التشريق،
0: والتشريق
1: لكن بعض الجهات ولها الحق في ذلك مثل يعني تكيت أم علي وغيرها يذبحوا في خارج المملكة في أيام النحر وأيام التشريق
0: وبخزنوها
1: ويخزنوها وأحيانا يعلبوها، فتحتاج إلى مدة طويلة. الأصل أن طبعا هي أضحية صحيحة، لكن الأفضل أن توزع في أيام الفرح، أيام النحر وأيام
0: النحر
1: التشريق،
0: التشريق
1: فإنها أيام أكل وشرب كما قال
0: شرب
1: النبي صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام.
1: فإن استطاع الإنسان أن يوزعها في هذه الأيام فليوزعها، وإن لم يستطع فتقبل كأضحية
0: تقبل
1: إذا
0: نعم
1: ذبحت في وقتها، لكن هذا خلاف الأولى.
0: نعم نعم
1: خلاف
0: بارك
1: الأولى.
0: الله فيكم،
1: حياكم الله.
0: أشكركم جزيل الشكر فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مأدبة، بارك الله فيكم وشكرا يعني على هذا الكلام الطيب وهذه الإجابات حقيقة المهمة في مثل هذا الوقت وهو موضوع الأضحية، بارك الله فيكم.
1: حياكم الله وبارك الله بك وبالإخوة والأخوات المستمعين، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وهذا البلد بخير وأمن وأمان، وجلالة الملك حفظه الله بخير وصحة وعافية.
0: اللهم آمين. أشكركم مستمعينا الكرام على متابعتكم، كان معكم من في تنفيذ هذه الحلقة الدكتور منصور العمري، ومن الهندسة الإذاعية الزميل سعد الدبوبي، بارك الله فيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دين ودنيا.

فهل موئل

فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا

عجز وفإليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع ولعل ذابلة الرجاء

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الأخبارية الثانية لهذا اليوم. وقبل تفاصيل هذا عرض لعناوينها: جلالة الملك وسمو ولي العهد يؤديان صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عمر بن الخطاب في العقبة. جلالة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من قادة دول ومن كبار المسؤولين. جلالة الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يبدأون برمي جمرة العقبة الكبرى في منى. وسط أجواء من التراحم والترابط والتكافل، الأردنيون يستقبلون عيد الأضحى المبارك. من العناوين إلى التفاصيل، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية: كل عام وأنتم بألف خير. أدى جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عمر بن الخطاب في العقبة، كما أدى الأردنيون صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف المساجد والمصليات في جميع محافظات المملكة. وألقى سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات خطبة صلاة العيد بساحة المدينة الرياضية في عمان، أكد خلالها فضائل العيد وأهمية الرحمة والتعاون والتسامح. وقال الحسنات:
1: العيد أيها المؤمنون حينما نتلمس حاجات بعضنا البعض، فيعطف الغني منا على الفقير، ويرأف منا القوي الضعيف. العيد حينما نعيشه كالجسد الواحد، إذا شعر بالحمى تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فطيبوا نفسا بأضاحيكم، طيبوا بها نفسا، كلوا منها، وأطعموا الفقراء، وأطعموا المساكين والمحتاجين، وصلوا بها أرحامكم، وأطعموا بها منها أصدقاءكم وجيرانكم، حتى يعيش الجميع فرحة العيد بفرحة الجسد الواحد. تصالحوا فيما بينكم، تصافوا فيما بينكم، أخرجوا الخلافات والنزاعات والأحقاد والحسد من قلوبكم، تصافحوا بقلوبكم قبل أن تتصافحوا بأيديكم، فهذه سنة نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه.
0: هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني الأردنيين والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال جلالته في منشور على منصة إكس: في عيد الأضحى المبارك ندعو الله أن يحفظ وطننا الحبيب وأهله، ونسأله تعالى أن يعيده على أمتينا العربية والإسلامية بكل خير. وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني برقيات تهنئة من قادة دول عربية

0: إسلامية وعدد من كبار المسؤولين فيها، وأعرب مرسل البرقيات عن تهانيهم بهذه المناسبة، سائلين الله عز وجل أن يعيدها على جلالة الملك بالخير والبركات وعلى الشعب الأردني بالمزيد من الازدهار والتقدم. كما تلقى جلالته برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية. وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد برقيات مماثلة بهذه المناسبة. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا من جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، بحث خلاله أبرز التطورات في المنطقة، وأكد جلالته ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة وتثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، لافتا إلى أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن أمن الدول العربية. وتبادل الزعيمان خلال الاتصال التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. هنأ رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد والأردنيين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال الدكتور حسان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: أضحى مبارك وكل عام، وجلالة سيدنا وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله والأردنيون والأردنيات جميعا بكل خير. أسأل الله تعالى أن يعيده على أردننا الغالي باليمن والخير والبركات. بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى جمرة العقبة بسبع حصيات وسط انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فقد تناسق ضيوف الرحمن في رميهم للجمرة دون تزاحم أو تدافع في طوابق جسر الجمرات، مع توفر كامل الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والنظافة والدفاع المدني، إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه. وتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات، وتوزعت على الأدوار حسب تنظيم المعد، والعودة لموقع إقامتهم بإنسيابية ومرونة، فيما تسمت الطرق في مشعر منى إجمالا بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجاج. استقبل أبناء محافظة الكرك عيد الأضحى المبارك وسط أجواء من التراحم والترابط والتكافل والإيمان. المزيد في تقرير مندوبنا في الكرك عامر العمر.
1: استقبل أبناء محافظة الكرك عيد الأضحى المبارك وسط أجواء من التراحم والترابط والتكافل والإيمان، ذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمساكين، إضافة إلى زيارة القبور وصلة الأرحام ومظاهر الفرح والسعادة عند الأطفال بارتداء ملابس العيد وشراء الحلوى والألعاب، كانت حاضرة منذ اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك. محافظ الكرك قبلان الشريف أكد أن الجهات المعنية في جميع مناطق المحافظة اتخذت كافة التدابير اللازمة لتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أنه تم إعداد خطة أمنية لضبط حركة السير ومنع الازدحامات والاختناقات المرورية، إضافة إلى الخطة التي وضعتها كافة بلديات المحافظة لديمومة العمل واستمرارية القيام بالمهام التي تسهل على المواطنين قضاء فترة العيد بكل سهولة ويسر. وطالب الشريف المواطنين بضرورة الالتزام بقواعد السلامة العامة ونظافة الأماكن بيع الأضاحي تفاديا لحدوث أي تلوث بيئي ناجم عن مخلفات الأضاحي. للإذاعة الأردنية من محافظة الكرك تقرير عامر العمر.
0: كما تعيش محافظة عجلون في أول أيام عيد الأضحى المبارك أجواء من الفرحة والبهجة وتبادل التهاني وصلة الأرحام والاستعداد لاستقبال زوار المحافظة. مزيد من التفاصيل في رسالة مندوبنا عامر خطط به.
2: في أجواء مليئة بالبهجة والسرور بدأ العجلونيون أول أيام عيد الأضحى المبارك بتبادل التهاني والتبريكات مع ساعات الصباح الأولى من خلال لقاءاتهم في المساجد والطرقات وخلال زيارتهم المقابر وتوافدهم إلى دواوين العشائر، إضافة إلى استخدام مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. كما بدأ الكثيرون منهم بتوزيع لحوم الأضاحي تقربا إلى الله تعالى والبدء بجولات لزيارة ذويهم وأرحامهم، فيما شهدت الأسواق والطرقات حركة نشطة، وخصوصا من الأطفال الذين بدأوا بالبحث عن محل بيع.

0: الألعاب لشراء ما يجدونه مناسبا لهم، فيما قصد آخرون محل بيع الزينة لشرائها استعدادا لتزيين منازلهم خلال اليومين القادمين، استعدادا لاستقبال ذويهم من حجاج بيت الله الحرام. إلى ذلك استكملت المواقع والمنشآت السياحية في المحافظة، وفي مقدمتها التلفريك وقلعة عجلون الأثرية ومختلف المناطق السياحية، جاهزيتها لاستقبال الأفواج السياحية والزوار المتوقع قدومهم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. وقال مدير منطقة عجلون التنموية المهندس طارق المعايطة إن تلفريك عجلون أنهى الاستعدادات لاستقبال الزوار خلال عطلة عيد الأضحى المبارك من خلال تنفيذ أعمال الصيانة وتجهيز للمرافق والخدمات المحيطة بالتلفريك، وتشتمل فعالياته على أجواء احتفالية مميزة وفقرات فنية وترفيهية متنوعة تتناسب وجميع أفراد العائلة. عامر خطاطبه، محافظة عجلون.
1: وبأجواء إيمانية واجتماعية مميزة استقبل أهالي محافظة الزرقاء عيد الأضحى المبارك، حيث توافد المواطنون إلى المصليات لأداء صلاة العيد وسط أجواء من البهجة والطمأنينة. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة حلا المعيطة.
2: استقبلت محافظة الزرقاء أول أيام عيد الأضحى المبارك بأجواء إيمانية واجتماعية مميزة، حيث توافد المواطنون منذ ساعات الصباح الأولى إلى المساجد والساحات التي حددتها مديرية أوقاف محافظة الزرقاء مسبقاً لأداء صلاة العيد وسط أجواء من الفرح والبهجة التي عمت مختلف مناطق المحافظة، فيما تبادل الأهالي التهاني والزيارات العائلية في مشهد يجسد قيم المحبة وصلة الرحم التي تميز المجتمع الأردني. وكانت محافظة الزرقاء قد أنهت استعداداتها لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك خلال اجتماع موسع عقده المجلس التنفيذي في دار المحافظة، وذلك بحضور محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود ومدراء الأجهزة الأمنية والحكام الإداريين، بما في ذلك مراقبة الأسواق وضبط أسعار السلع وتأكد من التزام محل بيع اللحوم والمسالخ بالاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى تنظيم مواقع بيع الأضاحي خارج حدود التنظيم ضمن المعايير البيئية والصحية، وتأكد من جاهزية غرف العمليات في كافة الوحدات الإدارية والأجهزة الأمنية والخدمات للتعامل مع أي طارئ وضمان سرعة الاستجابة. من محافظة الزرقاء حلا المعيطة.
1: وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، أطلقت وزارة السياحة والآثار برنامج يضم أكثر من 50 فعالية فنية وتراثية وترفيهية تقام في مواقع سياحية وأثرية بمختلف محافظات المملكة خلال الثاني وثالث أيام العيد من الساعة 7 مساء وحتى منتصف الليل، بهدف تنشيط السياحة وتوفير أجواء احتفالية للعائلات والزوار. بدورها باشرت مديرية الأمن العام تنفيذ خطتها الأمنية والمرورية والبيئية بهدف تعزيز الأمن وضمان انسيابية الحركة المرورية وتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين خلال أيام العيد في مختلف مناطق المملكة. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديقة بضحايا حادث اصطدام حافلة مدرسية بقطار في مقاطعة فلاندرز. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب بلجيكا الصديقة في هذا المصاب الأليم، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. أعلنت إسرائيل اليوم اغتيال القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس محمد عودي غداة استهداف بغارة جوية على غزة، رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ تشرين الأول. كما قال مسؤول الصحة في غزة أن 6 أشخاص بينهم امرأة على الأقل استشهدوا وأصيب أكثر من 20 آخرين في نفس الغارة الإسرائيلية التي دمرت الطابق العلوي من مبنى سكني في حي الرمال بمدينة غزة. اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار بعد غارات جوية أمريكية ليلية على جنوب البلاد، ما وجه ضربة للجهود التفاوضية الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران بأن الوفد التفاوضي الذي سافر إلى قطر ويضم كبير المفاوضين محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي عاد إلى بلاده في الساعات الماضية. إلى ذلك أشار مسؤول في الحرس الثوري الإيراني إلى أن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة ضئيل، لكنه حذر من أن إيران مستعدة لأي هجوم جديد عليها. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة لطيف الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر.

الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في ختام الفترة الإخبارية هذه إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك وسمو ولي العهد يؤديان صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عمر بن الخطاب في العقبة. جلالة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من قادة دول ومن كبار المسؤولين. جلالة الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يبدأون برمي جمرة العقبة الكبرى في منى. وسط أجواء من الترحم والترابط والتكافل الأردنيون يستقبلون عيد الأضحى المبارك. بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات مسؤول التحرير الرئيسي الزميل رامي الرشق ومن الهندسة الإذاعية الزميل غاندي حداد. كل عام وأنتم بألف خير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

كل عام وأنتم بخير مستمعينا في هذا المساء الرائع، مساء العيد الذي ملأته تكبيرات العيد في الصباح وتفوح منه رائحة المحبة وصلة الرحم. نطل عليكم اليوم عبر أثير الإذاعة الأردنية لنشارككم فرحة أول أيام عيد الأضحى المبارك، عيد الرحمة والتكافل والعطاء في هذه التغطية الخاصة، فكل عام وأنتم بخير.

هذا العيد يحمل في تفاصيله روحانية خاصة، تبدأ من صلاة العيد وتمتد إلى لقاء العائلة وزيارات الأحبة ومشاهدة الفرح بعيون الأطفال، وصولا إلى قيم التضحية والخير اللي يجسدها هذا اليوم المبارك. ومن هنا مستمعينا نرافقكم اليوم في هذه التغطية الخاصة لننقل لكم أجواء العيد ونرصد الفعاليات العيد والمبادرات الإنسانية وجهود الجهات الخدمية، إلى جانب وقفات اجتماعية وروحانية تعبر عن معنى العيد الحقيقي. اسمحوا لي مستمعينا في البداية أن أرحب بفريق العمل المرافق لي في هذه التغطية، من الهندسة الإذاعية الزميل غاندي حداد،

كونوا معنا مستمعينا في هذه التغطية في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث الفرح أردني واللمة أردنية والعيد أجمل، معكم عبر أثير الإذاعة الأردنية.

العيد مستمعينا حالة من السلام الداخلي وطمأنينة تولد في القلب دون موعد، هو ذلك الشعور الذي يجعل البيوت أكثر دفء والوجوه أكثر نور والقلوب أكثر قرب من بعضها لبعض.

يكفى. في العيد ندرك أن أجمل الأشياء ليست ما نملكها، بل بمن نلتقيهم ومن يتركون في أرواحنا أثرا يشبه الدعاء.

العيد يعيد إلينا بساطة الفرح ولهفة اللقاء وصوت الضحكة الصادقة وإحساس الأمان حين تجتمع العائلة في هذا اليوم المبارك.

كل عام والقلوب التي نحبها بخير، وكل عيد ونحن أكثر امتناناً للحياة وأكثر إيماناً بأن الفرح الحقيقي هو أن يبقى في القلب متسع للمحبة.

0: مستمعينا الكرام، في أولى لقاءاتنا لليوم وفي أجواء العيد والحديث عن العيد، للعيد روحانية خاصة تعزز القرب من الله وتنعكس أيضا على العلاقات الاجتماعية وصلة الرحم وإدخال الفرح إلى القلوب، وتعد أيضا الأضحية من أعظم شعائر هذا العيد لما تحمله من دلالات الطاعة والامتثال لسنة النبي إبراهيم عليه السلام وتجسيد لقيم العطاء والتراحم بين الناس. ولنتحدث أكثر عن العيد وروحانية العيد وشعائر هذا العيد المبارك، معي على الهاتف الدكتور عقاب العبادي، أستاذ الفقه وأصوله في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية التابعة لجامعة مؤتة. يسعد مساك دكتور، وكل عام وأنت بألف خير.
1: وأنتم بألف خير، أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: يا هلا فيك. بداية دكتور، بما أنه نحن بأجواء العيد، حدثنا عن المعاني الروحانية اللي يحملها عيد الأضحى المبارك، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، بداية نقول لكم كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
0: وأنت بألف خير.
1: المستمع الكريم، أريدك أن تستمع إلي بقلبك قبل أذنك، فحديث اليوم عن عيد ليس كالأعياد، عن يوم يهمس في أذن المؤمن أسلم لله كما أسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كما تفضلت أختي، عيد الأضحى ليس يوم خاص لأكل اللحم واللباس، لا، هو يوم يقف فيه التاريخ على قمة منى ذلك المكان الطاهر، ليقول لنا: انظروا إلى رجل وضع السكين على عنق ولده طاعة لله، ففداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم. فما المعنى الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا اليوم ونحن نتأمل هذه الصورة، صورة إبراهيم عليه السلام مع ابنه؟ أول المعاني وأهمها التسليم المطلق. عيد الأضحى يعلمنا أن أعظم عبادة هي أن نقول لله: سمعت وأطعت، حتى وإن لم أدرك الحكمة. فسيدنا إبراهيم لم يسأل: لماذا يا رب أذبح ولدي؟ بل قال لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك. فما أحوج قلوبنا اليوم إلى هذا التسليم في زمن كثر فيه الجدل وقل فيه اليقين، ما أحوجنا إلى التسليم لرب العالمين سبحانه وتعالى. المعنى الثاني الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا في هذا اليوم هو ذبح الهوى. فالله سبحانه وتعالى بمعنى يريد أن نذبح كل ما يبعدنا عنه، نذبح الكبر، نذبح البخل، ونذبح الكذب، الغفلة، كل شيء يبعدنا عن المولى سبحانه وتعالى أن نذبحه وأن نبتعد عنه. فإذا ذبحت هواك أحييت قلبك. فعيد الأضحى باختصار هو درس في التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى، فيه يتجلى معنى أسلمت لرب العالمين. هذه الكلمة التي نتكلم بها.

0: دائما، كما أسلم سيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه سيدنا إسماعيل عليه السلام، هو تذكير بأن أعظم قربان تقدمه لله أن تذبح هواك على مذبح الطاعة، وأن تتيقن أن ما عند الله خير وأبقى، أن تتيقن أن البلاء إذا جاء بطاعة صار عبادة. فهذه المعاني التي على المسلم أن يستشعرها في مثل هذا اليوم الذي فيه الأضاحي، هذه الشعيرة وهذه العبادة، هذا الأمر الذي فيه تكبير المولى سبحانه وتعالى، أن نجعل كل شيء للمولى سبحانه وتعالى.
1: نعم، كيف يمكن دكتور أنه نستثمر أيام العيد في تعزيز القيم الإيمانية والأسرية؟
0: استثمار أيام العيد في تعزيز القيم الإيمانية يكون من خلال جعله مواسم حصاد القلوب، يعني المسلم يزور أرحامه وأهله بوجه بشوش، يصفح عمن أساءه، يجلس مع أبنائه، يحكي لهم قصة الفداء والطاعة كما سجلها القرآن الكريم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هذه القصة يتذكرها مع أبنائه، يحدثهم إياها. فالعيد ليس مائدة للطعام فقط، بل مائدة قلوب تتصافى وأرحام توصل. اجعل كل زيارة صدقة وكل ابتسامة ذكرى. فالعيد ليس أياما نأكل فيها، بل أياما نطعم فيها، نطعم فيها أيضا القلوب، معنى القرب والمودة من المولى سبحانه وتعالى. فالعيد موسم قلوب تتصافى وترجع إلى المولى سبحانه وتعالى، فرصة الإنسان يصفي هذا القلب ويرجع إلى المولى سبحانه وتعالى، يعزز القيم الإيمانية والأسرية من خلال هذه الأفعال.
1: نعم، السنن المستحبة دكتور في يوم العيد وقبل صلاة العيد وبعدها.
0: السنن المستحبة للأضحية، المسلم يبدأ يوم بالتكبير، فهو يوقظ القلب قبل أن يوقظ الجسد، يغتسل، يتطيب، يلبس أحسن ثيابه استقبالا لضيف الرحمن ليوم العيد، يخرج ماشيا إلى المسجد إن استطاع ويصلي صلاة العيد. العلماء يقولون كلمة جميلة عند صلاة العيد، يقولون: قصد الاجتماع مقدم على قصد الاستماع. تخيل الخطبة التي يحضرها المسلم، قالوا القصد لحضور صلاة العيد أن يجتمع المسلمون، أن تجتمع قلوبهم. بعد الصلاة للمسلم أن يصل أرحامه وأن يعني يزور جاره، يدخل السرور على من حوله، يجعل يومه كله ذكر وتكبير لله سبحانه وتعالى. فالقلب إذا يعني ذكر الله سبحانه وتعالى صار العيد ماذا؟ صار العيد عيدين. فالمسلم في مثل هذا اليوم يكثر من السنن التي وردت عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا ينسى أن أعظم سنة في هذا اليوم ألا وهي إراقة الدماء، الأضحية، هذه العبادة التي تذكرنا بأبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الأضحى يعلمنا أن الفرح الحقيقي لا يكتمل إلا إذا وصل الإنسان جاره وأعطاه من لحم الأضحية. هكذا يتعلم الطفل الصغير يعني أن يده المعطية أغنى من يده الآخذة. فالإنسان يعلم نفسه وأبنائه من خلال هذه السنن التي أرشدنا إليها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: عليه السلام. نتحدث دكتور عن الحكمة من مشروعية الأضحية في الإسلام.
0: أيوة، الأضحية تعويض للنفس على البذل ومواساة الفقير. الأضحية تعويض للنفس يعني على البذل في سبيل المولى سبحانه وتعالى. فهي مواساة للفقير، إظهار لشكر النعمة في ذبحها وتوزيعها، إحياء للتكافل المفقود في حياة العالم المادية، الفلسفة المادية المنتشرة. فالمؤمن لا يبخل على الله سبحانه وتعالى بشيء، فما أنعم عليه يقدمه للمولى سبحانه وتعالى، لأنه يعلم كما قلنا أن الفرح الحقيقي لا يكتمل إلا إذا وصل الخير للجيران وللأهل وللأحباب. وهكذا يتعلم المسلم وأبناؤه ومن يعول وزوجه أن يده المعطية أغنى من يده الآخذة. فالمسلم لما يذبح الأضحية يتذكر أنه يذبح معها البخل والأنانية، وحينما يوزع لحمها فإنه يشارك فرحته مع الآخرين، فهو يفرح حينما يكون يعطي أكثر مما يكون قد أخذ من الناس.
1: نعم، شروط الأضحية الشرعية دكتور اللي يجب الانتباه لها.
0: نعم، الأضحية لا بد لها من أمور معينة. فلما نقول شروط الأضحية التي يجب الانتباه لها، بداية يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، والأضحية أمانة، فلنختارها طيبة سليمة من العيوب. فقد نهى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم

0: عن العيوب التي تمنع إجزاء الأضحية، فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض هذه العيوب، والأهم في ذلك يعني حينما ننظر إلى هذه الأضحية أن لا يكون فيها عيب، الأهم من ذلك أن نراعي أن تكون الأضحية سليمة، يعني ليس فيها أي شيء يجعلها تنقص من لحمها أو ينقص أي شيء من هذه الأمور التي يتقرب فيها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. لكن يجب أن تكون النية سليمة من الرياء والعجب، كما قلنا أن الأضحية تكون سليمة لابد أيضا لنياتنا وقلوبنا حينما تقدم هذا القربان أن تكون سليمة من الرياء والعجب. فالأعمال صور وروحها الإخلاص، نسأل الله سبحانه وتعالى السداد والإخلاص.
1: اللهم آمين. أفضل وقت دكتور لذبح الأضحية وكيف يتم توزيعها؟
0: أي. وقت الأضحية يقول النبي صلى الله عليه وسلم بداية: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله سبحانه وتعالى من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. وقت الأضحية وقت الذبح يبدأ كما هو معلوم من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، يعني آخر يوم من أيام العيد. والأكمل في توزيع هذه الأضحية أن تقسم ثلاثة أقسام: ثلث للصدقة للفقراء والمحتاجين، وثلث للهدية للجيران والأحباب، وثلث للأهل. فالمقصد أن يعم الخير وأن يشعر كل بيت بطعم العيد، يعني تقدم ليس للفقراء فقط وإنما يهدى منها للأحباب وللأصدقاء وللجيران، فكأن لحم الأضحية يعني يوزع على كل الأحباب إضافة إلى المحتاجين، ويبقى للأهل من هذه الأضحية.
1: نعم. نذهب دكتور للحديث عن الجانب النفسي، كيف نغرس بالأطفال روح العطاء والتكافل خلال أيام العيد المبارك؟
0: نعم، الأطفال كما نعلم يتعلمون بالعين قبل الأذن، وقد قيل: التربية بالحال أبلغ من المقال. فلا تمنعوا من رؤية الخير في هذه الأيام. تمنعوا من؟ لا تمنعوا الأطفال، اجعلهم يشاركونك في تقسيم الأضحية. قل لهم: نحن نذبح شكرا لله سبحانه وتعالى، ونوزع حبا لخلق الله سبحانه وتعالى. اجعل أبنائك يرونك وأنت تتصدق، أعطهم جزءا من الصدقة، أعطهم درهم دينار أكثر أقل ليضعوها بأيدي الفقراء، خذهم معك لزيارة الأرحام، وقل لهم: العيد فرحة إذا شاركنا بها غيرنا، يعني فرحنا يكتم من متى؟ إذا شاركنا غيرنا، أرحامنا، جيراننا، أحبابنا. فمن يرى الخير صغيرا يصنعه وهو كبير. فلذلك الطفل يتعلم بالقدوة أكثر مما يتعلم بالكلام. مهما تكلمنا للأطفال قد لا يكون هذا الأمر كثير، لكن الأطفال كما قلنا في بداية كلامنا يتعلمون بالعين قبل الأذن.
1: نعم. أهمية صلة الرحم والتسامح دكتور في هذه المناسبة المباركة.
0: ما أجمل أن يكون العيد جسرا يرمم ما هدمه الزمن، وهذه أيام تمر على الإنسان لربما أنه أحيانا قد يقصر. نعم. في صلة الأرحام، وصلة الرحم في هذه الأيام كالماء للشجرة الذابلة. فالعيد فرصة لنبدأ صفحة جديدة، زيارة قصيرة، كلمة طيبة، عفو عن زلة. هذه هي الهدايا التي لا تكلف مالا لكنها تملأ البيت نورا. فمن وصل رحمه وسع الله عليه في بيته، ووسع عليه أيضا في ذريته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فمن وصل رحمه وصله الله سبحانه وتعالى برحمته. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء كما نعلم. إذن هذا اليوم لابد للمسلم أن يعلم أن صلة الرحم أمر عظيم، وأن الرحم قد تعلقت بعرش الرحمن.
1: نعم.
0: والله سبحانه وتعالى يعني قال لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. صلة الأرحام أمرها عظيم في كل زمان، لكنها في العيد لها خاصية عجيبة عند المسلمين.
1: نعم. نتحدث دكتور عن كيف نوازن بين فرحة العيد والابتعاد عن المظاهر السلبية أو الإسراف.
0: نعم، جوهر الفرحة بالعيد يعني هي الاحتفال بوعي.
1: نعم.
0: من خلال الاعتدال في الضيافة بتقديم كميات معقولة تكفي حاجة الضيف وأهل البيت، الإنسان دائما يكون عقلاني.
1: نعم.
0: يتجنب التباهي سواء كان بشراء أصناف مبالغ فيها أو إعداد كميات كبيرة ينتهي مصيرها إلى الهدر. لابد

0: مسلم أن يضع ميزانية ثابتة من خلال تحديد سقف معين للإنفاق يشمل مصاريف العيد لتجنب تراكم الديون. يعني لابد من استشعار المسؤولية بتخصيص جزء أيضا ولو بسيط من الميزانية في العيد لإدخال الفرحة على قلب عائلة محتاجة.
1: نعم.
0: يعني

0: يعني يبتعد عن الإسراف، لأنه يعلم أن الشرع العظيم قد ذم الإسراف.
1: نعم.
0: إن المسرفين يعني جاءهم الوعيد، لكن المسلم دائما لا يكون بخيلا ولا يكون مسرفا، لكنه يكون معتدلا. حال المؤمن في كل شيء الاعتدال في الإنفاق، الاعتدال في كل شيء حتى في الطاعة والعبادة. نعم. المسلم مطالب أن يكون معتدلا.
1: نعم. رسائل إيمانية واجتماعية دكتور يمكن أنه يحملها العيد للمجتمع اليوم.
0: نعم، العيد رسالة إلى المجتمع أننا أمة واحدة.
1: نعم.
0: إذا ذبحنا الأنانية، رسالة أن الجار له حق والفقير له نصيب والرحم لها وصل. رسالة أن القوة في التكافل والعز في الطاعة والسعادة في قلب كل مسلم راض.
1: نعم.
0: لنكن يعني للجيران الذين يسألون عن بعضهم، لنكن لبعضنا الأقارب الذين يجبرون الكسر، الناس الذين إذا ذكر العبد أو ذكر العيد ذكر معه الكرم. هكذا الإنسان إذا ذكر الخير أن يذكر. وأخيرا، إذا صلح البيت صلح الحي، وإذا صلح الحي صلح المجتمع.
1: صحيح.
0: فالعيد رسالة، كن أنت من يحملها. يعني بداية صلاح المجتمع تأتي من هذا الإنسان في أسرته في حيه حتى يكون لهذا المجتمع. والعيد كأنه يأتي رسالة مجددة للمسلم في العام مرة أو مرتين، حتى تعيد ماذا؟ تعيد الإنسان أن يرجع إلى توازنه، أن ينظر إلى المقصد الذي وجد منه في هذه الدنيا، يتعلم من الأنبياء، من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه مواسم تجدد للإنسان رجوعه إلى الطريق السليم وإلى التوازن، إلى أن القوة كما قلنا في العزة وفي الطاعة، والسعادة دائما تكون في القلب الذي يرضى. لا بد للمسلم أن يعلم أن في العيد رسالة إلى الجار له حق والفقير له نصيب كما قلنا. هكذا المجتمع الذي يريده الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد. والعيد ما جاء إلا ليعزز هذا الكلام الذي يعلمنا إياه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذه أعظم رسالة.
1: كلام جميل. في ختام هذا اللقاء المميز، سعيدة بالحديث معك الدكتور عقاب العبادي، أستاذ الفقه وأصوله في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية التابعة لجامعة مؤتة. كل الشكر لك، وكل عام وأنت بألف خير.
0: كل عام وأنتم بألف خير.
1: يا هلا فيك، حياك الله.

مكملين معكم مستمعينا في هذه التغطية الخاصة بعيد الأضحى المبارك. والعيد ليس يوما عابرا، بل شعور دافئ يسكن القلوب قبل أن يطرق الأبواب. في العيد تعود الطقوس الجميلة التي نكبر معها: صلاة العيد، السلام على الأقارب، لمة العائلة، تبادل التهاني، وزيارات المحبة اللي تعيد للروح دفئها.

0: ومكملين معكم مستمعينا في هذه التغطية الخاصة بعيد الأضحى المبارك. في عيد الأضحى المبارك تظهر مبادرات الخير اللي تسعى إلى إيصال فرحة العيد لجميع الأسر، وفي إطار هذا الحديث تواصل جمعية المركز الإسلامي الخيرية تنفيذ حملة الأضاحي السنوية ضمن جهودها الإنسانية والاجتماعية الهادفة إلى دعم الأسر العفيفة وتعزيز قيم العطاء والتعاون خلال أيام العيد المباركة. ولنتعرف أكثر عن الحملات الخيرية معي على الهاتف الدكتور صلاح العبادي، مدير الإعلام والاتصال والناطق الإعلامي باسم جمعية المركز الإسلامي الخيرية. يسعد مساك دكتور، وكل عام وأنت بألف خير.
1: بداية مساء الخير لكم جميعا ولكافة العاملين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون والإذاعة الأردنية ومشاهدي التلفزيون ومستمعي الإذاعة الأردنية الحبيبة على أثيرها من خلال موجاتها المتعددة. بداية إذا بتسمحي لي يعني يتشرف رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لجمعية المركز الإسلامي الخيرية وأعضاء الهيئة الإدارية

0: وكافة موظفي الجمعية في قطاعاتها ومراكزها كافة برفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وإلى الأسرة الهاشمية والشعب الأردني الوفي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وكل عام والجميع والوطن وقائد الوطن وولي العهد بألف خير وصحة وسلامة.
1: وأنت بألف خير دكتور. بداية دكتور، نتحدث عن أهداف حملة الأضاحي اللي تنفذها الجمعية هذا العام.
0: يعني حتى نكون واضحين ودقيقين، لابد أن أشير إذا تكرمت بأن العمل الخيري اليوم والعمل التنموي بالمملكة الأردنية الهاشمية يشكل أحد أهم ركائز تعزيز التكافل الاجتماعي وترسيخ قيم التضامن بين أبناء المجتمع الأردني وتلاحمه، وبالتالي جمعية المركز الإسلامي الخيرية التي تأسست في مطلع ستينيات القرن الماضي هي شريكا أساسيا بتحقيق التنمية المجتمعية لما تقوم به الجمعية من دور مهم بتقديم خدماتها للفئات الأكثر احتياجا، وأيضا تنفيذ البرامج التي من شأنها أن تسهم بمستوى يعني تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، لا سيما فرص التمكين الاقتصادي للأسر العفيفة والأيتام والمستفيدين من برامجها ومشاريعها. وبالتالي اليوم يعني الحمد لله جمعية المركز الإسلامي الخيرية بعد يعني وهي بالعقد السادس بعد مرور أكثر من 60 عاما على تأسيسها، نعم، تواصل دورها بدعم وتمكين الأسر العفيفة والأيتام بما يضمن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والوصول إلى مختلف الفئات الأكثر حاجة للدعم والإسناد الاجتماعي. كل ذلك يتم من خلال تقديم الخدمات الإنسانية لهم وترجمة معاني التكافل وروح المسؤولية المجتمعية. يعني حتى يعني نكون واضحين، الجمعية هي مسجلة أيضا وتعمل تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية باعتبارها الجهة المخولة من خلال سجل الجمعيات للإشراف على الجمعيات. من هنا يعني بهذا العام كان إطلاق لحملة الأضاحي لعام 2026. هذه الحملة تواصل عملها منذ عام 2012 تقريبا بمختلف مراكز الأيتام والرعاية الاجتماعية. اليوم الحمد لله الجمعية يوجد لديها وتعمل ضمن 3 محاور رئيسية، إن كان محور الرعاية الاجتماعية، وهنا لابد أن أشير إلى وجود 62 مركز يتبع للجمعية بمختلف مدن ومحافظات وأحياء المملكة بالعاصمة عمان، المدن، القرى، البوادي، وبالتعدى عن العمل تحت يعني بقطاع التعليم، وهناك مدارس خاصة لجمعية المركز الإسلامي وروضات دور رياض أطفال، كل ذلك من أجل توفير المزيد من الدخل للإنفاق على الأسر العفيفة وتقديم الرعاية لهم، وتوجيه أيضا الدعم للأيتام والكفالات التي تلتزم بها الجمعية منذ عقود طويلة من الزمن، عدا عن الرعاية الطبية التي تقدمها الجمعية من خلال يعني المستشفى الذي يتبع لها بالعاصمة عمان المستشفى الإسلامي والمستشفى الإسلامي بالعقبة، وهناك عيادات طبية. بالتالي اليوم نتحدث عن الجمعية التي تنتشر بمختلف مناطق المملكة وتلتزم بدعم الأيتام والأسر الفقيرة المستفيدة من الجمعية. الجمعية لديها قواعد بيانات دقيقة تنفذ مسوحات اجتماعية، نعم، من أجل التعرف على واقع الأسر الفقيرة والعفيفة وعدم وجود مصادر دخل لدى الأسرة، وأيضا تقديم الرعايات للأيتام. من هنا يعني الجمعية تواصل العمل ضمن مرتكزاتها الرئيسية وضمن مشروع الأضاحي الذي ينفذ. عملت الجمعية على توفير الأضاحي بأسعار مناسبة توائم ما بين العبء المادي على المواطن الأردني وتحقيق رسالتها، كل ذلك من أجل توفير نصيب المحتاجين من فقراء وأيتام، إذا ما أخذ بالاعتبار بأن سعر الأضحية داخل الأردن، وأتحدث بأن الذبح يتم داخل الأردن، بلغ 238 دينار، وهو ما يعد من أفضل الأسعار للأضاحي المستوردة والتي تذبح داخل المملكة الأردنية الهاشمية. نعم. اليوم الجمعية تواصل عملها ليلة نهار من خلال كافة مراكزها لتوفير الأضاحي بإمكانيات متاحة للمواطنين. بالتالي الحملة هي لابد أن أؤكد بأنها ليست ذات طابع تجاري ولا تهدف لتحقيق الربحية في بيع

0: الأضاحي، وإنما توفرها بأسعار منافسة لخدمة المنتفعين من الجمعية. هذا المشروع يهدف لتمكين المتبرعين على إقامة شعيرة الأضحية في عيد الأضحى المبارك، وإيصال لحومها أيضا للأسر العفيفة المستحقة بالمناطق النائية وجيوب الفقر، وبالتالي الجمعية لديها حرص شديد على مواصلة هذه الحملة السنوية لما فيها من فائدة لشريحة واسعة من المجتمع الأردني. والحملة تستهدف يعني هدفها إفادة أكثر من ربع مليون فرد يستفيدون من هذه الحملة، وبالتالي يعني هذا الرقم كبير جدا، يمكن من الصعب أن تنفذ أي من الجمعيات الأخرى رغم وجود العديد من المؤسسات التي أيضا تستقطب المتبرعين، لكن نعم. الجمعية لديها خصوصية، وجود مراكزها 62 التي تنتشر على رقعة واسعة من مساحة الوطن بكل المحافظات ومختلف المدن والقرى، وبالتالي يعني الحملة هي ليست ربحية، هي ترجمة عملية لفلسفة العمل الخيري الذي نهضت به على مدار ما يزيد عن 60 عاما، وبالتالي الجمعية اليوم ترسخ وتوسع من إطار مساهماتها الوطنية في المجالات الإغاثية والرعائية للأيتام والفقراء والمحتاجين هناك، والحمد لله وفضل من رب العالمين شركاء اعتباريين يثقون بجمعية المركز الإسلامي الخيرية ورسالتها ودورها وآليات عملها الخير.
1: نعم. نتحدث دكتور عن الرسالة اللي توجهها الجمعية للمجتمع حول أهمية دعم العمل الخيري.
0: يعني الجمعية لديها رسالة واضحة، رسالتها بأن الأعمال الخيرية تنشأ من العمل الخيري، أي هي أعمال مؤسسة على مبدأ الاقتصاد الاجتماعي أو الاقتصاد التضامني الغني بالعلاقات التضامنية الخيرية بين أفراد المجتمع، وبالتالي من شأن هذه العلاقات أن تعزز فكرة التماسك الاجتماعي كأحد الأهداف الوطنية للجمعية. بالتالي اليوم يعني نتحدث بأن الجمعية استطاعت أن تقفز فوق العدد الذي كانت تتطلع إليه من الأضاحي، اليوم تجاوزنا 3900 أضحية، بالتالي والعمل مستمر حتى رابع أيام عيد الأضحى المبارك. هذا الأمر من شأنه أن يحقق التكافل الاجتماعي بأبهى صوره، وأن يساند المقتدر الفقير وأن يشعر بهم، وأن يؤدي الأضحية، وإن كان يعني من خلال توكيل جمعية المركز الإسلامي الخيرية بأن تقوم بهذا العمل نيابة عنه. وبالتالي كان هناك تسهيلات واضحة بعمليات الدفع والتعامل مع المتبرعين، حتى أن الجمعية من أجل أن توفر الأضاحي بأفضل الأسعار التفضيلية لجأت يعني بمطلع شهر أيار الماضي إلى طرح عطاء رسمي لاستدراج عروض، وبالتالي رسى العطاء على إحدى المؤسسات التي وفرت الأضاحي بأسعار تنافسية يعني للمواطنين، تمكن المواطن من أن يؤدي هذه الشعيرة، وبالتالي مكن أيضا وفقا للشروط الإسلامية والمتعلقة أيضا بالشروط التي يجب توفرها بهذه الأضاحي.
1: نعم. نتحدث دكتور عن الشروط الصحية والشرعية بالأضاحي، كيف تضمن الجمعية الالتزام بهذه الشروط؟
0: يعني أول شيء بداية يعني الشريعة الإسلامية تجيز توكيل جمعية المركز الإسلامي الخيرية أو غيرها من الجمعيات الموثوقة لتنفيذ شعيرة الأضحية نيابة عن المضحي وفقا لضوابط وأحكام فقهية محددة تشمل توفر النية، شروط الأضحية الشرعية، ضبط أوقات الذبح والتي تبدأ من يعني ما بعد صلاة العيد وحتى ما قبل غروب شمس رابع أيام عيد الأضحى. الجمعية تلتزم بتوزيع لحوم الأضاحي على مستحقيها من الفقراء والمحتاجين، كما يجوز للمضحي أيضا أن يشترط أخذ جزء من الأضحية لنفسه ولأهل بيته، وأيضا الجمعية تلتزم بتوافر الشروط الشرعية مثل بلوغ الأضحية السن والسن أيضا يعني فيما يتعلق بسن الماعز و أن يكون عمر الماعز أو الخراف سنة أو سنتين للأبقار وخمس سنوات للإبل وسلامتها من العيوب المانعة كالعرج والمرض البين والعور. أيضا الكل يعلم بأن الأصل بالأضحية أن يقوم بها المسلم بنفسه، لكن يجوز شرعا إنابة الغير كالجمعيات، وبالتالي نظرا لمصداقية جمعية المركز الإسلامي الخيرية وثقة الكثير

من المتبرعين والمحسنين بهذه الجمعية التي تواصل العمل الخيري منذ عقود من الزمن. هناك أعداد كبيرة وآلاف المتبرعين الذين يثقون بجمعية المركز الإسلامي الخيرية، وبالتالي وكلوها من أجل أن تقوم الجمعية بتأدية هذه الشعيرة نيابة عنهم، وبالتالي يتم ذبح الأضاحي بأماكن مخصصة تتوفر بها الشروط الصحية خلال الأيام الماضية. وبعد أن رسى العطاء على إحدى الشركات الكبرى، كان هناك لجنة خاصة من موظفي جمعية المركز الإسلامي الخيرية تولتها.

0: خدمة الكليك
1: وعبر
0: الاتصالات الهاتفية من خلال أرقام مخصصة لهذه الغاية. وبالتالي هناك فريق يعمل ليل نهار، تتواصل الجمعية بتلقي التبرعات والمساعدات الإنسانية والعينية من المحسنين والمتبرعين. مصداقية الجمعية اليوم تكمن من الغاية النبيلة التي تقوم عليها.
1: نعم، يعطيكم ألف عافية وجهود تشكروا عليها. في ختام هذا اللقاء سعيدة بالحديث معك الدكتور صلاح العبادي، مدير الإعلام والاتصال، الناطق الإعلامي باسم جمعية المركز الإسلامي الخيرية. كل الشكر لك وكل عام وأنت بألف خير.
0: كل عام وأنت بألف خير.
1: يا هلا فيك، حياك الله.

مكملين معكم مستمعينا في هذه التغطية الخاصة بعيد الأضحى المبارك، وسؤالنا لليوم: ما هو اسم اليوم الذي يسبق يوم عرفة، أو ماذا يسمى اليوم الثامن من أيام ذي الحجة؟ وجائزتنا مستمعينا هي عبارة عن هاتف إنفينكس مقدم من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني، ورحلة للمثلث الذهبي مقدمة أيضا من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني. ويمكنكم مشاركتنا والاتصال إلينا للإجابة على هذا السؤال على أرقام الهواتف 47 47 111 و 47 47 112، في انتظار اتصالاتكم مستمعينا ومشاركاتكم.

0: السياحي تزامناً مع عيد استقلال مملكتنا الهاشمية 80، واللي يتضمن فعاليات ترفيهية مخصصة للعائلات وللأطفال. وللحديث أكثر عن كورنيش البحر الميت والفعاليات المقامة للمواطنين في أيام العيد، معي على الهاتف المهندسة ريم السهاونة، المدير العام للمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية. يسعد مساكي مهندسة، وكل عام وأنت بألف خير.
1: وانت بألف خير، مساء الخير أستاذة علا، ومساء الخير لجميع مستمعيك الكرام، ويسعد مساكم جميعا.
0: يا هلا فيكي. بداية مهندسة، تحدث عن أهمية افتتاح كورنيش البحر الميت في هذا التوقيت تزامنا مع عيد الأضحى المبارك وعيد الاستقلال لمملكتنا الحبيبة.
1: أكيد، بس في البداية بمناسبة عيد الأضحى المبارك اسمحي لي إني أتوجه بالتهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وإلى جميع أبناء الشعب الأردني العزيز، وأقولهم كل عام وإنتوا بخير، كل عام وأردننا بنعم بالخير والإزدهار، وكل سنة وإنتوا سالمين.
0: وإنت بألف خير.
1: الله يسعدك. أول إشي بالنسبة لافتتاح الكورنيش بهذا التوقيت، لا شك إنه كان له أهمية كتير كبيرة، وخاصة إنه الافتتاح تزامن والحمد لله مع أيام مليئة بالفرح والمناسبات الوطنية والدينية، عيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك. وهاي فترات عادة بتشهد حركة سياحية عائلية كبيرة جدا.
0: نعم.
1: وإذا هذا المشروع ليضيف متنفسا إضافيا ومقصد مميز لكل العائلات والزوار من خلال الفعاليات المتنوعة الموجودة فيه.
0: نعم، نتحدث مهندسة عن الفعاليات والأنشطة اللي ستقام خلال أيام العيد، وهل توجد فعاليات مخصصة للأطفال والعائلات، وهل راح تكون مجانية أو برسوم رمزية؟
1: بكل تأكيد. هلأ بكل تأكيد إنه إحنا عند إعداد البرنامج الخاص بفعاليات مشروع الكورنيش خلال أيام الأعياد والعطل، أخذنا بعين الاعتبار إنها تكون فعاليات شاملة.
0: نعم.
1: متنوعة تتناسب جميع أفراد العائلة، يعني عندنا من البرنامج الخاصة بالأطفال، الفقرات الترفيهية، الفقرات الثقافية، وعندنا فقرات متنوعة جدا.
0: نعم.
1: وكمان في راح يكون بتاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك راح يشاركنا فرق وفنانين أردنيين يحيوا سهرات على مسرح الكورنيش الرئيسي.
0: نعم.
1: وبحب أخبر الجميع إنه كل الفعاليات هاي خلال أيام الثلاثة لعيد الأضحى المبارك راح تكون مجانية.
0: نعم.
1: للجميع، وأهلا وسهلا في الجميع أكيد.
0: نعم. الخدمات والبنية التحتية مهندسة اللي يوفرها الكورنيش للزوار، والإجراءات أيضا التنظيمية والأمنية المتخذة خلال فترة العيد.
1: طبعا طبعا. هلأ بالنسبة للبنية التحتية في المشروع، هي بنية تحتية متكاملة.
0: نعم.
1: المشروع مجهز ببنية تحتية بتوفر تجربة مريحة جدا للزوار، يعني احنا بنهتم بالزائر من لما يفوت على الكورنيش لغاية ما يغادر الكورنيش. وفرنا له أماكن وفعاليات للأطفال، في عندنا مواقف للسيارات، مسارات مشي ومسارات للدراجات الهوائية، خدمات نظافة متكاملة. هلا بالنسبة للأمن بدي أحكي لك إنه إحنا بتنسيق دائم ومستمر مع كافة الأجهزة الأمنية.
0: نعم.
1: لأنه حرصنا إنه يكون في عنا أعلى درجات الأمن والسلامة، ورجال الأمن سواء الأمن العام، الدفاع المدني، كوادر المساند الأمن موجودة في الموقع دائما. وأنا كمان بدي أقولهم يعطيهم ألف عافية، يعني
0: الله
1: دائماً
0: يعطيهم ألف عافية وجهودهم
1: يعطيهم
0: مشكورة.
1: ألف عافية، دائما متواجدين وحريصين على أمن وسلامة المواطن.
0: نعم. كيف يساهم المشروع مهندسة في تنشيط السياحة الداخلية والحركة الاقتصادية أيضا؟
1: هلأ مشروع كورنيش بيعتبر إضافة نوعية لمنطقة البحر الميت بشكل عام. طبعا هذا رح يعزز مكانة البحر الميت كوجهة سياحية مميزة للعائلات والزوار من داخل المملكة أو حتى من خارج المملكة. وكمان رح يسهم في توفير فرص عمل عديدة مباشرة وفرص عمل غير مباشرة زي ما إحنا بنعرف، ورح ينشط الحركة في منطقة البحر الميت بالكامل. يعني أعداد الزائرين لهذا المشروع الحمد لله لمسنا عدد كتير كبير خلال أول يوم استقبال اللي كان في عيد الاستقلال.
0: نعم.
1: وهذا بيساعد على تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة، بينعكس على الحجم المحلي من الاقتصاد، مستوى الدخل للفرد في المنطقة، وطبعا دائما بيكون بيئة جاذبة للاستثمار وداعم لمسارات التنمية المستدامة.
0: نعم، هل هناك خطط تطوير مستقبلية لتحويل الكورنيش إلى مركز جذب سياحي دائم؟
1: طبعا يعني احنا صراحة انتم كل اللي بتشوفوه اليوم بالكورنيش، الكورنيش مقام على 600 دونم،
0: نعم،
1: فيه فعاليات متنوعة. هاي مرحلة أولى فقط من من من مراحل الكورنيش. احنا عندنا مرحلة ثانية وثالثة، راح يكون في عندنا ان شاء الله افكار لحدائق لايكو بارك،
0: نعم،
1: مميز ان شاء الله. المرحلة الثانية كمان 600 كيلومتر، هاي بتوصل المنطقة في مناطق قريبة من المختص، وراح تكون هاي المرحلة طبعا المباشر فيها في وقت لاحق ان شاء الله، وراح توفر فرص استثمارية كبيرة جدا.
0: نعم، الرسالة اللي توجهيها في ختام هذا اللقاء للمواطنين والعائلات لزيارة الكورنيش خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
1: اسمحي لي أشكركم أول على استضافتي، وأقول لكم أني بدعي جميع العائلات باسمي وباسم شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية لزيارة المشروع والاستمتاع بالأجواء الجميلة والفعاليات المتنوعة الموجودة لكافة أفراد العيلة. ودائما بدي أحكي أنه إحنا المواطن والزائر هو جزء من نجاح المشروع،
0: صحيح،
1: وجزء أساسي. وعشان هيك إحنا نعول دائما على مستوى الوعي لدى المواطن بأنه يحافظ على هاي المرافق ليستمتع هو فيها ويسمح للآخرين بالاستمتاع فيها، وإن شاء الله نضلنا نعطي دائما ونعمل ونزيد كل شيء ممكن نعمله للمواطنين.
0: الله يعطيكم ألف عافية وجهودكم مشكورة، وأنا سعيدة بالحديث معك المهندسة ريم السهاونة، المدير العام للمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية. كل الشكر لك وكل عام وأنت بألف خير.
1: وأنتم بألف خير، وشكرا ويعطيكم ألف عافية.
0: يا هلا فيك، حياك الله،
1: يعطيك العافية. أهلا.

مكملين معكم مستمعينا في هذه التغطية الخاصة بأول أيام عيد الأضحى المبارك. وقبل أسبوع شاهدنا افتتاح كورنيش وشاطئ البحر الميت.

0: وسؤالنا مستمعينا لهذه التغطية الخاصة بعيد الأضحى المبارك، ما هو اسم اليوم الذي يسبق يوم عرفة، أو ماذا يسمى اليوم الثامن من أيام ذي الحجة؟ والجائزة هي هاتف إنفينكس مقدم من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني، ورحلة للمثلث الذهبي مقدمة أيضا من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني. ومساء الخير.
1: كل عام وانت بخير.
0: وانت بألف خير. يا هلا، مين معنا؟
1: معك ليلى.
0: يا هلا فيك يا ليلى. ليلى من وين تحكي معنا؟
1: من عمان.
0: من وين من عمان؟
1: من طبربور.
0: يا حياكي الله يا ليلى. شو جوابك يا ليلى على السؤال؟
1: الجواب يوم التروية.
0: يوم التروية. كيف أجواء العيد عندكم يا ليلى؟
1: والله حلوة بتجنن، يعني الصبح رحنا على الصلاة، خلينا الصغار يوزعوا توزيعات، رحنا عند الأهل، حاليا عم بطبخ.
0: الله يعطيكي ألف عافية، ونتمنى أنه يكون جوابك صحيح يا ليلى وتكوني من الفائزين.
1: إن شاء الله. شكرا فيكي.
0: ونحكي مساء الخير.
2: أهلا، مساء البرد.
0: يا هلا، مين معنا؟
2: معكي معنا عبابنا.
0: يا هلا فيك يا معن، من وين تحكي معنا؟
2: عروس الشمال.
0: يا حياك الله يا معن. معن سمعت سؤالنا؟
2: طبعا.
0: شو جوابك؟
2: يوم التروية.
0: يوم التروية. نتمنى أن تكون جوابك صحيح يا معن وتفوز معنا بالجائزة
2: إن شاء الله. يا رب الله يسمع منك
0: إن شاء الله، وكل عام وانت بألف خير.
2: وانت بألف خير يا رب.

0: ومكملين معكم مستمعينا، ومساء الخير.
1: أهلين.
0: يا هلا،
1: كل عام وانت بخير.
0: وانت بألف خير. مين معنا؟
1: العاد عليك انت بصحة وعافية.
0: على الجميع يا رب. مين معنا؟
1: يا رب. ايه؟
0: مين معنا؟
1: معك يوسف طارق، محمد يوسف سالم.
0: يوسف طارق، من وين تحكي معنا يا يوسف؟
1: انا من خريبة السوق من عمان.
0: يا حياك الله، شو سويت بالعيد يا يوسف؟
1: واجوا والله انبسطنا، واجوا علينا القرايب.
0: كمان
1: والله بس
0: الله يديمها عليكم، يديمها عليكم يا يوسف. وشو جوابك يا يوسف؟
1: يوم التربية.
0: يوم التربية ولا يوم التروية؟
1: يوم التروية.
0: يوم التروية. إن شاء الله يكون جوابك صح يا يوسف، وكل عام وانت بألف خير. ومكملين معكم مستمعينا، مساء الخيرات.
2: ألا مساء النور.
0: يا هلا فيكي،
2: كيفك؟
0: يا هلا، مين معنا؟
2: معك بتيل.
0: مين؟
2: بتيل.
0: بتيل؟
2: آه.
0: إيش معنى اسمك يا بتيل؟
2: معنى البتل الصغير الموجود بالوردة.
0: جميل. بتيل من وين تحكي معنا؟
2: من عمان.
0: من عمان. من وين من عمان؟
2: من الجاردن.
0: من الجاردن. سمعتي سؤالنا يا بتيل؟
2: نعم.
0: شو جوابك؟
2: يوم التروية.
0: يوم التروية. شو سويتي بالعيد يا بتيل؟
2: والله
0: سمعتني يا بتيل؟ مساء الخير. مكملين معكم مستمعينا في تغطيتنا الخاصة، ونستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الأرقام 47 47 111 و 47 47 112. ومساء الخيرات. مساء الخيرات.

0: سؤالنا مستمعينا لليوم وفي هذه التغطية الخاصة تحديدا، ما هو اسم اليوم الذي يسبق يوم عرفة، أو ماذا يسمى اليوم الثامن من أيام ذي الحجة؟ جائزتنا مستمعينا هي هاتف موبايل إنفينكس مقدم من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني، ورحلة للمثلث الذهبي مقدمة أيضا من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني. بانتظار استقبال مشاركاتكم وإجاباتكم على سؤالنا. ونحكي مساء الخيرات.
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: كيف حالك؟ كل عام وانتي بخير.
0: وانتي بألف خير. مين معنا؟
1: معاكي سلمى.
0: يا هلا يا سلمى، من وين تحكي معنا؟
1: هلا فيكي. من عمان.
0: من عمان، من وين تحديدا؟ من عمان.
1: من الهاشم الشمالي.
0: من الهاشم الشمالي، يا حياكي الله. كيف أجواء العيد عندكم؟
1: والله بتجنن للأمانة هيك، والجو حلو، يعني الحمد لله كل إشي تمام لهلا.
0: الله يديمها.
1: آمين يا ربي.
0: شو جوابك للسؤال يا سلمى؟
1: يوم التروية.
0: إن شاء الله يا سلمى إنه يكون جوابك صحيح وتفوزي معنا بإحدى الجوائز. يعطيك العافية. مساء الخيرات.
2: ألو، مساء النور، كل عام بخير.
0: يا هلا وانت بألف خير.
2: كيفك يا بي، شلونكم؟
0: يا هلا حياك الله.
2: مين والله معنا؟ والله نهنيكم كمان مشان عيد الاستقلال كمان، وألف مبروك عيد الاستقلال، ونقول لسيدنا وكل عام بخير وجميع الأردنيين بخير إن شاء الله.
0: وانت بألف خير. طب عرفنا باسمك.
2: زهير عبد الرحمن محمد.
0: زهير محمد، من وين تحكي معنا يا زهير؟
2: من عمان ماركة.
0: من عمان ماركة، يا حياك الله. شو جوابك للسؤال؟
2: إن شاء الله يوم التروية.
0: إن شاء الله، نتمنى أنك تكون من أحد الفائزين.
2: إن شاء الله، وكل عام تبخير يا رب.
0: وانت بألف خير يا

0: ومكملين معكم مستمعينا في تغطيتنا الخاصة بعيد الأضحى المبارك. وفي ختام لقاءاتنا لليوم، العيد لا يكتمل إلا بابتسامة الطفل، ولا تكتمل فرحة العيد الحقيقية ما لم نشعر بالأطفال الأيتام ونشاركهم دفء المحبة والاهتمام. فهم لا يحتاجون فقط إلى هدية أو ثوب جديد، بل إلى قلب يحتويهم وكلمة تشعرهم أنهم ليسوا وحدهم. وفي جمعية قرى الأطفال الأردنية SOS رح نتعرف على الفعاليات المقامة للأطفال خلال أيام العيد. ولنتعرف أكثر عن هاي الفعاليات اسمحوا لي أن أرحب عبر الهاتف بالدكتورة زينة الكركي، مديرة برامج قرية عمان قرى الأطفال الأردنية SOS. يسعد مساكي دكتورة، وكل عام وانت بألف خير.
1: يا هلا فيكي، كل عام وانت بألف خير.
0: وانت بألف خير. بداية دكتورة، نتحدث عن الفعاليات والأنشطة اللي راح يتم تنظيمها للأطفال الأيتام خلال المناسبات والأعياد.
1: شكرا لك على استضافتي اليوم في برنامجكم.
0: واحنا
1: طبعا في قرى الأطفال SOS نحرص دائما أن تكون المناسبات والأعياد فرصة لصناعة ذكريات جميلة للأطفال، فنقوم بتنظيم الاحتفالات والأيام الترفيهية ورحلات وأنشطة فنية وحفلات مواهب. يعني فعليا الأجواء في القرية هي أجواء عائلية أسرية وأجواء مجتمع مستمتع بالعيد بهاي المناسبة الدينية العزيزة علينا جميعا. الأنشطة بتتراوح ما بين زيارات للبيوت فيما بينها داخل القرية، واستقبال الزوار من خريجين قرى الأطفال. طبعا احنا عندنا مجموعة من الخريجين اليوم شرفونا واستمتعنا معهم بالعيد، وأيضا هناك زيارات أيضا سوف تكون للحدائق والمنتزهات والمراكز الثقافية اللي موجودة في عمان.
0: نعم، نتحدث أيضا دكتورة عن أنه كيف تساهم هاي الفعاليات بالدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، وأهمية خلق أجواء أسرية وفرحة داخل القرية للأطفال.
1: أكيد، هلا هذه الفعاليات بتلعب دور مهم جدا في تعزيز الصحة النفسية للأطفال، بتمنحهم شعور بالفرح والانتماء والأمان.
0: نعم.
1: طبعا الأطفال بحاجة إلى تجارب إيجابية دائما لبناء الثقة بالنفس وتخفف من أثار الفقد أو التجارب الصعبة اللي بيمروا فيها.
0: نعم.
1: الأنشطة الجماعية تساعد على تطوير مهارات التواصل، تكوين الصداقات، والتعبير عن المشاعر بطريقة صحية وآمنة، ويحسوا الأطفال إنهم جزء من هذا المجتمع الأردني العظيم، وهم أفراد بينتموا إليه وإن شاء الله في المستقبل مواطنين صالحين.
0: نعم، نتحدث دكتورة عن الرسالة اللي تودي الجمعية إيصالها للمجتمع حول أهمية احتضان الأطفال فاقدي السند الأسري.
1: وإحنا برسالتنا في قرى الأطفال SOS إنه كل طفل يجب أن ينتمي لعائلة.
0: نعم.
1: كل طفل يستحق فرصة عادلة

0: حياة كريمة، فرصة عادلة في يحصل على الحب والتعليم والأمان بغض النظر عن الظروف اللي مر فيها.
1: نعم.
0: الأطفال فاقدين السند الأسري بحاجة إلى الاحتضان الحقيقي والفرص والإيمان بقدراتهم والعمل على بنائها والعمل على أنهم يكونوا مواطنين صالحين. لما مجتمعنا الأردني العظيم يحتضن هؤلاء الأطفال ويدعمهم فهو يساهم في بناء أفراد أقوياء قادرين على العطاء مستقبلا بإذن الله.
1: نعم، أبرز القصص أو المواقف الإنسانية اللي تركت أثر خلال الفعاليات الأخيرة دكتورة؟
0: بصراحة المواقف يعني في كتير مواقف، ولكن أنا بالنسبة لي اليوم وجودنا في قرية عمان واستقبالنا للخريجين من قرى الأطفال يجوا يسلموا ويعيدوا على أمهاتهم اللي ربوهم وكانوا معهم طول فترة بقائهم في القرية، فإجوا يعني أدوا خلينا نحكي الواجب في العيد وأيضا يطمنوا على إخوانهم وعلى أمهاتهم وعلى حتى يعني الجميع مقدمين الرعاية في القرية.
1: نعم
0: هناك كثير
1: تفضلي.
0: يعني حتى في الفترة الماضية كان في تخريج الأطفال من المدارس الكيجي والروضة.
1: نعم.
0: وما إلى ذلك، فكان بالنسبة لنا كمان يعني قصة نجاح بنشوفها وقوفهم على المسرح بثقة وبمحبة وبقدرة على إنهم يعملوا الأداء اللي مطلوب منهم، وهيك كثير وإعجاب الناس اللي موجودين كمان بثقتهم بنفسهم وقدراتهم الفنية والرياضية وجميع القدرات.
1: نعم الله يعطيكم ألف عافية وجهود تشكروا عليها. وفي ختام هذا اللقاء المميز، سعيدة بالحديث معك الدكتورة زينة الكركي مديرة برامج قرية عمان التابعة لقرى الأطفال الأردنية SOS، كل الشكر لك وكل عام وأنت بألف خير.
0: وانتي بألف خير ويعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيك، يا هلا فيكي.

0: مكملين معكم مستمعينا في هذه التغطية الخاصة بعيد الأضحى المبارك ونحكي مساء الخير.
1: الخير.
0: يا هلا، مين معي؟
1: كل عام وانت بخير.
0: وانت بألف خير. عارفينا باسمك؟
1: معك غنى الكراعين.
0: يا هلا فيك يا غنى، من وين تحكي معنا؟
1: من عمان، ماركة.
0: من ماركة. غنى، سمعتي سؤالنا لليوم؟
1: ايه سمعته.
0: شو جوابك؟
1: يوم التروية.
0: يوم التروية. غنى، كيف أجواء العيد عندكم؟
1: حلو. الصبح رحنا على صلاة العيد، بعدين رجعنا من الصلاة أفطرنا، وراحوا بعدين ذبحوا الخروف ورجعوا عملت لهم المعلاء.
0: يعني أجواء جميلة.
1: جميلة والله.
0: الله يديمها عليكم وينعاد علينا كل سنة بالأمن والأمان. آمين. وراحة البال. نتمنى يا غنى أنه يكون جوابك صحيح، وخليكي على السمع معنا
1: إن شاء الله.
0: يعطيك العافية.

0: صباحي مساء الخير.
1: كي
0: يا هلا فيكي، مين معنا؟
1: اهلا فيك حبيبتي، معك فريال خزعلة.
0: يا هلا فريال، انت صديقة الإذاعة يا فريال.
1: اكيد حبيبتي، الله يسعدك.
0: حياكي الله
1: يا فريال، وانت
0: بألف خير. فريال كيف اجواء العيد عندكم؟
1: والله الحمد لله تمام، يعني من الصبح صحينا ورحنا على صلاة العيد وروحنا وسوينا القهوة السادة والمعمول ويجا الضيوف، يعني الحمد لله يا رب.
0: يا سلام، أجواء رائعة.
1: والله حبيبتي الله يسعدك يا رب، إن شاء الله من العيدية
0: إن شاء الله وياكم يا رب. شو جوابك يا فريال؟

مستمعينا نذكركم بجائزتنا لسؤالنا لليوم، ما هو اسم اليوم الذي يسبق يوم عرفة؟ هي هاتف موبايل إنفينكس مقدم من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني، ورحلة للمثلث الذهبي مقدمة من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني.

0: ونذكركم مستمعينا بأرقام هواتفنا لتشاركونا جوابكم على سؤالنا 47 47 111 و 47 47 112. ونحكي مساء الخير.
1: أهلين يا هلا يا مساء الأنوار، كيف حالك أولا؟
0: يا هلا فيكي، مين معنا؟
1: معك تغريد.
0: يا هلا فيك يا تغريد، كل عام وانت بألف خير.
1: وانت بألف خير
0: تغريد، من وين تحكي معنا؟
1: بحكي معك من القويسمة.
0: من القويسمة، يا حياكي الله يا تغريد. شو جوابك للسؤال؟
1: إن شاء الله يوم التروية بإذن الله.
0: إن شاء الله نتمنى أنه يكون جوابك صحيح، وخليكي على السمع معنا لنشوف مين الفائز. ومساء الخير.
2: ألو.
0: يا هلا.
2: ألو.
0: يا هلا، تفضل.
2: زاد فضلك، الله يسعدك.
0: مين معي؟
2: هاد أجاوب على السؤال لو سمحت.
0: بس مين معي أول؟
2: عبد الكريم إبراهيم عبابنا.
0: يا حي الله فيك يا عبد الكريم، من وين تحكي معنا يا عبد الكريم؟
2: والله بحكي معاكم من سال محافظة إربد.
0: يا من إربد، عروس
2: الشمال. الله يسعدك. الله يسعدك، كلك لطف وزوق أنت.
0: شو جوابك يا عبد الكريم؟
2: والله يوم التروية بإذن الله تعالى.
0: أتمنى أنه يكون جوابك صحيح يا عبد الكريم، وخليك على السمع معنا لآخر الحلقة.
2: ألف شكر إليك، الله يسعدك ويسلمك.

ومستمعينا الكرام، رح نعلن عن اسم الفائز معنا بموبايل انفينكس مقدم من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني تغريد حسين إشحادة. تغريد، ابعثي لنا رقم تليفونك على رسائل الصفحة لصفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. والفائز أيضا الآخر برحلة المثلث الذهبي مقدمة من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني الأستاذ عبد الكريم عبابنا. عبد الكريم، تواصل معنا على رسائل صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك.

ومستمعينا الفائزين معنا بسؤالنا لليوم، ما هو اسم اليوم الذي يسبق يوم عرفة؟ تغريد حسين شحادة فازت معنا بموبايل هاتف من انفينكس، نوع انفينكس مقدم من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني، والأستاذ عبد الكريم عبابنا فاز معنا برحلة للمثلث الذهبي مقدمة من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني. نتمنى أنهم يراسلونا على صفحة الإذاعة الأردنية ويتواصلوا ويبعثوا لنا أرقام هواتفهم للتواصل معهم. وفي ختام هذا اليوم المبارك، يبقى العيد أكثر من فرحة عابرة، يبقى رسالة محبة تعيد للروح نقائها وللقلوب دفء اللقاء. العيد هو مساحة صغيرة من السلام، ندرك فيها أن أجمل ما في الحياة ليس ما نملكه بل ما نشعر به ومن نشاركهم تفاصيل الفرح والدعاء.

فلنجعل مستمعينا من العيد بداية لأيام أكثر رحمة وقلوب أكثر تسامح وأرواح تعرف كيف تضيء حياة الآخرين بالكلمة الطيبة والمحبة. كل عام وأنتم بخير، وكل عيد وبيوتكم عامرة بالطمأنينة وقلوبكم مليئة بالنور والأمل. وصلنا معكم مستمعين.

من الهندسة الإذاعية الزميل وجدي نصراوي. والزميل غاندي حداد.

وكل الشكر للزملاء من الدائرة التجارية الزميل يوسف الدسوقي والزميلة علا التل. وكنت معكم من وراء المايك علا الجبور، كل عام وأنتم بألف خير، دمتم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وكل عام وأنتم بألف خير. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الأربعاء العاشر من ذي الحجة لعام 1447 هجرية، الموافق للسابع والعشرين من أيار لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، يقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. يوم العيد يوم الفرح ويوم ثمرة الأعمال، يأخذ فيه المؤمن الجوائز من المولى سبحانه. إنه يوم الإسلام ويوم الفرح بالإيمان ويوم الفرح بالأخوة والتعاون. فرح الأمة بوحدتها على طاعة ربها، وفرح الأفراد بمغفرة الذنوب وإزالة الخطايا. هو يوم الانضباط ويوم الطاعة، يوم السلام ويوم المحبة. سلام داخل النفس وسلام في القلب وسلام في العقل يحفظ الحياة. الله أكبر. هذا يوم العدل والحرية والأمن، هذا يوم التواضع والتراحم. يصل المؤمن رحمه ويحسن جواره، يطعم الجائع بلا من ولا أذية. في يوم العيد صلاة تهذب الأخلاق، وفي يوم العيد طعام وتهنئة تسعر بالفرح والسرور. في يوم العيد مناسك حج وطاعات وصدقات تطهر النفوس من الحسد والأنانية. في هذا اليوم يوم اصطفاف خلف نبي الله إبراهيم عليه السلام، وهاجر عليه السلام، وإسماعيل عليه السلام، في موكب إيمان وطاعة للرحمن. يوم حركة للجماعة تنطلق نحو هدف واحد، إعلاء القيم. في يوم الصفح ويوم العفو ويوم الكرم ويوم الإيثار، يوم تنضبط فيه حركة الحياة الاجتماعية. فقد قست القلوب وزاد الظلم في النفس، فمن أراد النظام مشى إليه، ومن أراد الإسلام سعى إليه. إنه يوم الأضحية، يوم الإطعام وصلة الأرحام، فهنيئا للمؤمنين في هذا اليوم السعيد. إنها سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، سنة مؤكدة. فصل لربك وانحر. جاء الأمر برؤيا إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده إسماعيل، ففداه ربه بذبح عظيم. كانت رؤيا صادقة فصدق إبراهيم الرؤيا. والمؤمنون في يوم العيد عاهدوا الله على الإيمان وعلى الإحسان وعلى التقوى، وإننا لربنا مسلمون. فهل صدقنا الوعد؟ إن الأضحية عنوان صدق الوعد، وقد أكمل لنا ربنا شريعتنا، فشكرنا الله عز وجل وأتممنا نسكنا وتقربنا لربنا بهذا الطعام، طعام الأضحية، في يوم هو هذا اليوم، هو هذا اليوم الذي فيه أحب القربات إلى الله تعالى، إشباع الجياع وإطعام القانع وإطعام المعتر وذو الحاجة الملهوف. نسأل الله سبحانه أن يجعل هذا العيد يوم يمن وبركة وخير وطمأنينة. نهنئ قائدنا الأعلى وولي عهده الأمين، وشعبنا وأمتنا بهذا اليوم الميمون، والحمد لله رب العالمين.

0: أضحى مبارك من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: لم يكن الأردن يوما هامشا في سرد البشرية، بل موطنا للأمم وأرضا للويام. على ضفة نهره تعمد المسيح، وفي ربوعه عاش الصحابة والتابعون، وعلى أرضه عاشت حضارات قدمت للعالم دروسا في المنعة والصمود، فعلمتنا كيف نسعى ونحول الصعاب إلى فرص. والحاضر خير شاهد على ذلك، فرغم كل الظروف حافظ الأردن على حدوده وأمنه، وواصل مسيرته الديمقراطية، وجنب اقتصاده آثار الأزمات. فهذا الوطن عظيم الشأن، سخي العطاء، عربي الهوى.

0: القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان صلاة العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم عون الحداد، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك وسمو ولي العهد يؤديان صلاة العيد في العقبة. جلالة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. القوات المسلحة الأردنية تحتفل بعيد الأضحى المبارك وتجدد التأكيد على جاهزيتها في الدفاع عن الوطن. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل.

أهلا بكم وكل عام وأنتم بألف خير. أدى جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عمر بن الخطاب في العقبة، كما أدى الأردنيون صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف المساجد والمصليات في جميع محافظات المملكة. وألقى سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات خطبة صلاة العيد في ساحة المدينة الرياضية في عمان، أكد خلالها فضائل العيد وأهمية الرحمة والتعاون والتسامح. هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني الأردنيين والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقال جلالته في منشور على منصة إكس: في عيد الأضحى المبارك ندعو الله أن يحفظ وطننا الحبيب وأهله، ونسأله تعالى أن يعيده على أمتينا العربية والإسلامية بكل خير. وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني برقيات تهنئة من قادة دول عربية وإسلامية وعدد من كبار المسؤولين فيها. وأعرب مرسلو البرقيات عن تهانيهم بهذه المناسبة سائلين الله عز وجل أن يعيدها على جلالة الملك بالخير والبركات وعلى الشعب الأردني بالمزيد من الازدهار والتقدم. كما تلقى جلالته برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية. وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد برقيات مماثلة بهذه المناسبة. هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد والأردنيين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال الدكتور حسان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: أضحى مبارك وكل عام وجلالة سيدنا وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله والأردنيون والأردنيات جميعا بكل خير. أسأل الله تعالى أن يعيده على أردننا الغالي باليمن والخير والبركات. أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة في المسجد الحرام بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والصحية والأمنية التي هيأتها الجهات السعودية المعنية لضمان انسيابية الحركة وسلامة ضيوف الرحمن. ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق التي يرمون فيها الجمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة. أطلقت وزارة السياحة والآثار برنامجا يضم أكثر من 50 فعالية فنية وتراثية وترفيهية تقام في مواقع سياحية وأثرية في مختلف محافظات المملكة خلال ثاني وثالث أيام العيد من الساعة 7 مساء وحتى منتصف الليل، بهدف تنشيط السياحة وتوفير أجواء احتفالية للعائلات والزوار. بدورها باشرت مديرية الأمن العام تنفيذ خطتها الأمنية والمرورية والبيئية بهدف تعزيز الأمن وضمان انسيابية الحركة المرورية وتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين خلال أيام العيد في مختلف مناطق المملكة. احتفلت مختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية بأول أيام عيد الأضحى المبارك بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة. وأدى مرتبات القوات المسلحة صلاة عيد الأضحى المبارك، كما نقل كبار الضباط تهاني ومباركة القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، ويمتعهما بموفور الصحة والعافية. وأشاد كبار الضباط بالدور الكبير الذي يقوم به نشام الجيش العربي بمختلف صنوفهم ومواقعهم في الدفاع عن الوطن وصون مقدراته والحفاظ على أمنه واستقراره، مبدين اعتزاز القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بالمستوى المتميز من الجاهزية والكفاءة التي تتمتع بها مختلف التشكيلات والوحدات. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاد عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية اليوم المرضى من المتقاعدين العسكريين والعاملين في المستشفيات التابعة لمديرية الخدمات الطبية الملكية في مختلف محافظات المملكة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة وحرصها الدائم على متابعة أوضاع المرضى والاطمئنان على صحتهم.
واطلع كبار الضباط خلال الزيارات على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، ناقلين لهم تحياتي وتهاني القيادة العامة للقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنين لهم دوام الصحة والشفاء العاجل. من جهتهم، عبر المرضى وذووهم عن تقديرهم لهذه المبادرة الإنسانية التي تجسد نهج القوات المسلحة الأردنية في التواصل المستمر مع منتسبيها والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف. احتفلت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس 10 بعيد الأضحى المبارك في أجواء سادتها مشاعر الأخوة والتراحم، بما يعكس القيم الإنسانية النبيلة التي تحملها القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ورسالتها المستمرة في الوقوف إلى جانب الأشقاء والتخفيف من معاناتهم. وأكد قائد قوة المستشفى أن عيد الأضحى المبارك يجسد معاني التضحية والبذل والعطاء ويشكل محطة لتعزيز روح الانتماء والوفاء، مشيرا إلى أن طواقم المستشفى تواصل أداء واجبها الطبي والإنساني بكل إخلاص وتفان، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتجسيدا للدور الإنساني الذي تطلع به القوات المسلحة الأردنية في خدمة الأشقاء الفلسطينيين. وفي لفتة وفاء لتضحيات أبطال الجيش العربي، زار وفد من المستشفى أضرحة شهداء الجيش العربي في مدينة نابلس وقرأوا الفاتحة على أرواحهم الطاهرة، ووضعوا أكاليل الزهور تقديرا لما قدموه من بطولات وتضحيات دفاعا عن الوطن والأمة واستذكارا لمسيرة الشرف والفداء التي سطرها نشام الجيش العربي على أرض فلسطين. كما زار الوفد منزل المرحومة الحاجة أمنة واكد أم جمال التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى قبل نحو شهر، والتي قامت خلال حرب عام 67 بإسعاف جنديين أردنيين من مرتبات الجيش العربي أصيبا في معركة وادي التفاح، وعقب استشهادهما تولت دفنهما وبناء ضريحين لهما قرب منزلها، وظلت ترعاهما وتحافظ عليهما على مدار 56 عاما في صورة تجسد عمق العلاقة والوفاء بين الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية أمس محاولة تسلل شخص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها بعد محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث جرى تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديقة بضحايا حادث اصطدام حافلة مدرسية بقطار في مقاطعة فلاندرز. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب بلجيكا الصديقة في هذا المصاب الأليم، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة لطيف الحرارة في معظم مناطق المملكة وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. مستمعينا الكرام، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لكم أطيب الأمنيات، في أمان الله.

بطاقات معايدة من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد الاستقلال. إعداد وتقديم أميرة المعالطة. الهندسة الإذاعية طارق السجار، عبد العزيز العبابنة وحمزة الربابعة. ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد.

نرافقكم اليوم مستمعينا الكرام في جولة وفاء واعتزاز مع بطاقات المعايدة التي يبعثها كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد الاستقلال 80، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات الكريمة على وطننا الغالي بالأمن والخير والبركات في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه.

0: ومن مديرية الدفاع الجوي الميداني الملكي مع النشامة الذين يحمون سماء الوطن وميادين المعارك بسواعد الرجال القابضة على الزناد بالعزيمة والثبات والاقتدار، سيكون معنا مدير مديرية الدفاع الجوي الميداني الملكي العميد الركن سليمان عليان الحمايدة. كل عام وأنت بألف خير سيدي.
1: وأنت بألف خير ستي.
0: حياك الله سيدي، ماذا تقول في هذه المناسبات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالبداية ستي العزيزة، شكرا لإذاعة القوات المسلحة الأردنية على إتاحة هذه الفرصة لنا لنرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم وولي عهده الأمين، وإلى عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة وجميع منتسبي قواتنا المسلحة الباسلة والأسرة الأردنية الواحدة أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد الاستقلال الذي يجسد معاني العزة والكرامة والسيادة الوطنية ويخلد مسيرة البناء والإنجاز التي يقودها جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بكل حكمة واقتدار. كما نغتنم هذه المناسبة العطرة بأصدق آيات التهنئة والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائرين المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على وطننا الغالي والأمة العربية والإسلامية الواحدة بالخير واليمن والبركات والأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، وكل عام وأنتم والوطن بألف خير. حفظ الله جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين والأسرة الهاشمية الواحدة، وأدام الله على وطننا نعمة الأمن والأمان بظل القيادة الهاشمية الحكيمة، وكل عام وأنتم والوطن وقائد الوطن بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كل عام وأنتم وكافة مرتبات مديرية الدفاع الجوي الميداني الملكي بألف خير، كل الشكر لكم سيدي.

0: لطالما كانت الجندية الأردنية تعرف بالضبط والربط العسكري، والشرطة العسكرية تحمل أمانة المسؤولية بأن تجعل من مظهر وسمات الجندية الأردنية صورة مشرقة ومحط فخر واعتزاز القائد والوطن أجمع. من قيادة الشرطة العسكرية الملكية معنا قائد الشرطة العسكرية العميد الركن جعفر أحمد أبو ربيحة. كل عام وأنتم بألف خير سيدي، ماذا تقول في هذه المناسبات الوطنية والدينية الغالية على قلوبنا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين. في البداية اسمحوا لي أن أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات باسمي وباسم كافة مرتبات الشرطة العسكرية الملكية إلى المقام السامي لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وإلى سمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وإلى عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة، وإلى قواتنا المسلحة الباسلة وكافة أبناء الشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية. كما ويسعدني أن أزف أجمل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية، ونحن نرفل بثوب الصحة والعافية. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ جلالة قائدنا الأعلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين. وعهد علينا أن نبقى وتبقى قواتنا المسلحة الباسلة كما أرادها جلالة القائد الأعلى قرة العين والحارس الأمين لحدود الوطن، وسنبقى على العهد الذي قطعناه على أنفسنا أن نكون كما أرادنا جلالة القائد الأعلى الأخلص عملا والأصدق قولا. كل عام وأنتم بألف خير والوطن بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمرين معكم في بطاقات المعايدة والتهنئة، ونستقبل بطاقة معايدة من واحدة من أهم المديريات التي تعمل كركيزة دفاعية نوعية متطورة، لتؤكد دائما بأن جاهزية الجيش العربي قادرة للتعامل مع أي تحديات. من مديرية الحرب الإلكترونية سيكون معنا مدير الحرب الإلكترونية العميد الركن طارق المعايطة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يشرفني ويطيب لي أن أرفع إلى مقام مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم حفظكم الله ورعاكم أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية. ذكرى الاستقلال هذه المناسبة الوطنية العزيزة التي تجسد مسيرة وطن شامخ بقي بقيادتكم الحكيمة واحة للأمن والاستقرار وركيزة للصمود والثبات وسط ما شهدته المنطقة من أزمات وتحديات ومتغيرات متسارعة، محافظا على قوته وتماسكه وريادته في كافة المجالات. كما أرفع أصدق مشاعر التهنئة والاعتزاز إلى عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة وإلى نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية، تقديرا لجهودهم وتضحياتهم في صون أمن الوطن وحماية مقدراته والحفاظ على مسيرته المباركة. ونسأل الله العلي القدير أن يعيد هاتين المناسبتين المباركتين عليكم وعلى الأسرة الهاشمية والشعب الأردني بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والعزة والاستقرار. وكل عام وأنتم بألف خير. حمى الله الأردن قيادة وشعبا.

0: ولا زلنا معكم في بطاقات الفرح والمعايدة والتهنئة، ومن صرح طبي نفخر ونفاخر به الدنيا، ممن لم يتوانوا يوما عن مد يد العون والمساعدة لكل من احتاج لها. معنا مدير مستشفى الحسين، الخدمات الطبية الملكية، العميد الطبيب محمد عيسى العدوان. كل عام وأنتم بألف خير يا سيدي.
1: وأنتم بألف خير يا ستي. وفي البداية اسمحوا لي أن أشكر إذاعة القوات المسلحة الأردنية لإعطائي فسحة من الوقت التحدث وتقديم التهاني للوطن ولقائد الوطن بالأعياد الرسمية. سيدي صاحب الجلالة الهاشمية القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين حفظكم الله ورعاكم والأسرة الهاشمية المباركة، إنه ليطيب لي في هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة أن أحييكم بأصدق مشاعر الحب والاحترام، وأن أتقدم إليكم بالتهنئة الخالصة من أعماق القلب بمناسبة عيد الأضحى المبارك والذكرى 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، كما أهنئ عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة وجميع رفاق السلاح عاملين ومتقاعدين بالمناسبات الوطنية العزيزة. ونؤكد يا سيدي أننا سنبقى الجند الأوفياء لخدمة وطننا الغالي ونحميه بكل قوة وعزيمة. وكل عام والأردن عزيز، وجلالة قائدنا وسمو ولي عهده الأمين والأسرة الهاشمية بألف خير وصحة وعافية، وأدام الله علينا نعمة الأمن والأمان.
0: وكل عام وأنتم وجميع مرتبات النشامة والنشميات مرتبات مستشفى الحسين بألف خير. جهودكم مباركة ومقدرة دائما سيدي.

0: متابعينا الكرام، مجددا نحن معكم في أجواء الفرح مع أصحاب الأيادي البيضاء، من حملوا رسالة الإنسانية جنبا إلى جنب مع شرف العسكرية، حيث امتزجت الكفاءة الطبية بروح الجندية وقدموا نموذجا مشرفا في التضحية والإنسانية. ستكون معنا بطاقة تهنئة من مدير مستشفى الأمير هاشم بن عبد الله الثاني العقبة العميد الطبيب إياد غالب الصفدي. أهلا وسهلا فيك دكتور، حياك الله.
1: أهلا بك
0: سيدي. ماذا تقول في هذه الأيام مباركة وفي هذه الأعياد الوطنية؟
1: ستي أشكر اتصالك وأسعد الله أوقاتكم جميعا وأوقات المستمعين الأعزاء جميعا. يسرني بمناسبة الذكرى 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية وبمناسبة عيد الأضحى المبارك أن أرفع إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني أسمى آيات التهنئة والتبريك لهاتين المناسبتين العزيزتين، وأسأل الله أن ينعم على جلالته وعلى ولي عهده الأمين بموفور الصحة والعافية وعلى وطننا الغالي بمزيد من التقدم والازدهار. كما أهنئ عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة وعطوفة المدير العام للخدمات الطبية الملكية وجميع رفاق السلاح عاملين ومتقاعدين بهاتين المناسبتين العزيزتين. إن عيد الاستقلال يمثل محطة مضيئة في تاريخ الأردن نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز تضحيات الآباء والأجداد الذين صنعوا مجد الوطن بقيادة هاشمية حكيمة حملت رسالة العز والكرامة وحافظت على أمن الأردن واستقراره رغم مختلف التحديات. كما نستقبل عيد الأضحى المبارك بقلوب يملأها الإيمان والمحبة والتآخي، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل الطاعات وأن يديم على الأردن نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وأن يبقى وطننا شامخا عزيزا تحت ظل القيادة الهاشمية المظفرة. ونؤكد أننا سنبقى الجند الأوفياء ندود عن تراب هذا الوطن ونحميه بكل قوة وعزيمة، وكل عام والأردن عزيز وجلالة قائدنا والأسرة الهاشمية بألف خير.
0: وكل عام وأنتم بألف خير يا سيدي، وكافة مرتبات النشامة والنشميات من مرتبات مستشفى الأمير هاشم بن عبد الله الثاني بألف خير. شكرا لك سيدي.
1: شكرا لكم، بارك الله فيكم جميعا وكل عام.

0: ومتابعينا الكرام، مجددا نحن معكم من الصروح الطبية العسكرية، ننقل لكم بطاقات التهنئة ممن يقفون على مدار الساعة جنودا أوفياء لخدمة الوطن والمواطن، ممن يحملون أمانة المسؤولية بكل كفاءة واقتدار وإنسانية. معنا من مستشفى الملك طلال العسكري العميد الطبيب محمد قاسم الشواقفة. أهلا وسهلا فيك سيدي.
1: يا أهلا وسهلا فيك يا ستي.
0: كل عام وأنتم بخير، وماذا تقول سيدي في هذه المناسبات الوطنية؟
1: كل عام وأنتم بخير طبعا. يعني حقيقة في عيد الاستقلال كل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير. فعيد الاستقلال ليس مجرد ذكرى عابرة في التاريخ، بل هو نبض حياة يتجدد ورمز للسيادة والحرية وتجسيد لعزيمتنا احنا كشعب في بناء مستقبل المشرق. فكل عام والوطن شامخا عزيزا حرا ابيا ينبض بالمجد والعزة في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية القائد الاعلى للقوات المسلحة الاردنية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الامين حفظهم الله ورعاهم.
0: نعم سيدي، وكل عام وأنت وجميع مرتبات مستشفى الملك طلال العسكري بألف خير، وإن شاء الله دائما كما عهدناكم جاهزية عالية لخدمة الوطن ولكل من احتاج المساعدة
1: بإذن الله تعالى. الله يعطيكم العافية.
0: شكرا سيدي.

0: ومتابعينا الكرام، مستمرين معكم في بطاقات المعايدة، ومعنا مدير مركز التخطيط المشترك J5 العميد الركن أحمد طلال الوديان. سيدي، كل عام وأنتم بألف خير.
1: وأنتم بألف خير.
0: ماذا تقول في هذه المناسبات الوطنية والدينية اللي نحتفل فيها في هذه الأيام المباركة؟
1: في عيد استقلالي كموطني نهللها ما تعلو السماء، ونشرف الرؤوس بلباسها تاج العز والفخار، ونبعث في النفس أجمل وأرق مشاعر الولاء، ونسطر على أرضك الطاهرة أجمل عبارات الفداء. يجمعنا الإيمان بالله والانتماء الصادق للوطن والإخلاص في القول والعمل، فتحية محبة وولاء إلى سيد البلاد وولي عهد الأمين. إن ذكرى الاستقلال ليست مجرد ذكرى عابرة، بل هو نبض حياة يتجدد في أرواحنا كل عام، وتجسيد لعزيمة شعب وكرامة وطن. وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة أسمى آيات التهنئة والتبريك، وأعاده الله علينا وعلى وطننا الغالي باليمن والبركات. كما أتقدم بالشكر الجزيل لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لإتاحة هذه الفرصة لتقديم المباركة بهذه المناسبة العزيزة. أدام الله على وطننا الغالي نعمة الأمن.

0: لازلنا معكم في بطاقات التهنئة والمعايدة، وننتقل إلى من في ميادينهم تسقل الإرادة وتبنى العقيدة العسكرية الأردنية الراسخة، إلى الكلية العسكرية الملكية، حيث يحمل النشامة أصدق التهاني والتبريكات لجلالة القائد الأعلى، ويجددون العهد والولاء للوطن وقيادته الهاشمية. معنا في اتصال هاتفي العميد الركن أنور محمود الخالدي، آمر الكلية العسكرية الملكية. حياك الله سيدي.
1: أهلا وسهلا فيك. حياك الله
0: سيدي. ماذا تقول في هذه المناسبات الطيبة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بهذه المناسبة السعيدة أرفع إلى مقام سيدي ومولاي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وولي عهده الأمين أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما أهنئ عطوفة رئيسة الأركان المشتركة وجميع رفاق السلاح عاملين ومتقاعدين بهذه المناسبات الوطنية العزيزة، ونؤكد أننا سنبقى الجند الأوفياء ندود عن تراب هذا الوطن ونحميه بكل قوة وعزيمة. وكل عام والأردن عزيز وجلالة قائدنا الأعلى والأسرة الهاشمية بألف خير وسلامة.
0: حياك الله سيدي، وكل عام وأنتم وكافة مرتبات الكلية العسكرية الملكية بألف خير. حياك الله سيدي.
1: خير وسلامة.
0: شكرا.

وفي أجواء الفرح والأعياد نستقبل التهنئة والمعايدة من رجال حملوا الأمانة بإخلاص وعاهدوا الله ثم الوطن والقيادة الهاشمية على أن يبقى الأردن آمناً شامخاً بعزيمة لا تلين وإرادة لا تعرف المستحيل. من قيادة قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية سيكون معنا قائد قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية العقيد الركن مظلي هشام لحنيطي.

0: سيدي، ماذا تقول في هذه المناسبات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شكرا لكم ولإذاعتكم المميزة والمتميزة دائما. حقيقة في هذه الأيام المباركة من أيام الوطن يشرفني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كافة مرتبات قيادة القوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية ووحداتها أن أرفع إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ولسمو ولي العهد المعظم بأصدق آيات التهنئة والتبريك بمناسبة الذكرى 80 لاستقلال مملكتنا الحبيبة. صحيح أن نحن في القوات الخاصة الملكية يعني نحيي هذا العيد الوطني الكبير مع استشعار نفحات عيد الأضحى المبارك الذي أسأل الله أن يعيده على البلاد وعلى سيد البلاد والأمتين العربية والإسلامية بموفور الصحة والعافية. وأخيرا يعني أقول كل عام وأنت يا مولاي والعائلة الهاشمية والوطن بألف خير وشكرا لكم.
2: يعيش جلالة الملك المعظم، يعيش جلالة الملك المعظم، يعيش.

0: ومن المختبرات العسكرية التي كانت على الدوام عنواناً للدقة والانضباط والجاهزية، تؤدي رسالتها بكل اقتدار وكفاءة وجدارة. معنا مدير المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة العقيد الركن خضر محمد الداودية. كل عام وأنتم بألف خير يا سيدي.
1: وأنتم بألف خير. شكرا.
0: ماذا تقول سيدي في هذه الأعياد والمناسبات الوطنية؟
1: نعم سيدي، في هذا اليوم الأغر الذي يسطع فيه فجر الاستقلال في عامه 80، نرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، باني نهضة الأردن الحديث وراعي مسيرته، وإلى ولي العهد الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. 80 عاما والأردن يمضي بخطى واثقة يحمل راية المبادئ الهاشمية السامية، ويقف شامخا أمام التحديات بفضل حكمة وقيادة ورؤية جلالة الملك المعظم الثاقبة. إننا يا مولاي نجدد العهد والولاء ونمضي خلف قيادتكم الملهمة نحو مئوية ثانية تفيض بالعطاء والإنجاز، مستلهمين من عزمكم القوة لبناء مستقبلا يليق بطموحات الأردنيين. ونبارك أيضا إلى نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في جميع مواقع سياج الوطن ودرعه الحصين، حراس الاستقلال وحماة المنجزات، لكم منا كل التحية والتقدير. حمى الله الأردن ملكا وشعبا وجيشا، وأدام علينا نعمة الاستقلال والأمن والأمان، وكل عام والوطن وقائده بألف خير.
0: نعم، وكل عام وأنتم وجميع مرتبات المختبرات العسكرية بألف خير يا سيدي.
1: وأنتم بألف خير.

0: ومن صروح علمية تبني العقل والمعرفة وتعد الكفاءات القادرة على مخاطبة العالم بلغة الاحتراف والثقافة والانفتاح. من معهد اللغات العسكري معنا آمر المعهد العقيد حسان المعايطة. كل عام وأنتم بخير سيدي، ماذا تقول بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد الاستقلال 80؟
1: في ظل الأعياد المباركة التي تتعانق فيها الذكرى 80 لاستقلال وطننا الغالي وعيد الأضحى المبارك، فإنني أرفع إلى مقام سيدي صاحب الحضرة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين حفظهم الله ورعاهم، وإلى عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة وكافة زملائي من منتسبي قواتنا المسلحة الباسلة أسمى آيات التهنئة والتبريك، سائلا الله عز وجل أن تدوم هذه الأعياد وأن يبقى الجيش العربي الباسل سياج أمنه ودوام رخائه.

0: ومن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية معنا مساعد قائد القوة العقيد الركن معتصم عايد الربيع. حياك الله سيدي وكل عام وأنتم بألف خير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أتشرف باسمي ونيابة عن كافة منتسبي القوة البحرية والزوارق الملكية بكافة مرتباتها ضباطا وضباط صف وأفراد بأن أرفع إلى مقام سيدي ومولاي جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله والأسرة الهاشمية أسمى آيات التهنئة والتبريكات مقرونة بخالص الدعاء إلى الله تعالى بأن يعيد هذه المناسبة المباركة على أمتنا الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ وطننا الحبيب وجيشنا العربي المصطفوي وأن يديم عليهم أمنه وأمانه وكما نبارك للوطن وقائد الوطن حلول المناسبات الوطنية العزيزة على قلب كل أردني ذكرى الاستقلال ويوم الجيش والثورة العربية الكبرى وعيد الجلوس الملكي وختاما نسأل الله تعالى العلي القدير أن يمد جلالتكم بموفور الصحة والعافية وأن يبقى الأردن قلعة للعروبة وشاهدا على عظمة الهاشميين نسل سيد المرسلين دمتم لنا سيدي رمزا للعطاء وللوطن درعا وسيفا سنبقى سيدي جنودك الأوفياء مرابطين على ثغر الأردن الباسم مخلصين لكم ولثرى الأردن الطهور وكل عام وأنتم والأسرة الهاشمية بألف خير مولاي المعظم

وفي الختام ستبقى القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على العهد دائما، عنوانا للفخر والعزة وحصنا منيعا للوطن، تواصل أداء رسالتها بكل عزيمة وإخلاص، مستمدة قوتها من التفاف الأردنيين حول قيادتهم الهاشمية الحكيمة. مستمعين الكرام، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، كنا معكم في هذا البرنامج الخاص الذي نقلنا لكم فيه بطاقات معايدة كبار الضباط بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد الاستقلال 80. تقبلوا تحيات فريق البرنامج الزملاء حمزة الربابعة، عبد العزيز العبابنة، محمد الزعبي، وهذه تحياتي النقيب أميرة المعايطة، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. كل عام وأنتم والوطن وقائد الوطن بألف خير.

كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الخامسة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقدمه عون الحداد. جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يؤديان صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عمر بن الخطاب في العقبة، وجلالته يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى. جلالة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من قادة دول عربية وإسلامية وعدد من كبار المسؤولين فيها ومن كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية. مرتبات القوات المسلحة الأردنية تؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك وتحتفل بأول أيام العيد بحضور عدد من كبار ضباط الجيش العربي. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كبار الضباط يعودون المرضى في المستشفيات العسكرية من المتقاعدين العسكريين والعاملين. طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس 10 تحتفل بعيد الأضحى المبارك وتزور أضرحة شهداء الجيش العربي في مدينة نابلس تقديرا لبطولاتهم وتضحياتهم. وزارة السياحة تطلق برنامجا يضم أكثر من 50 فعالية تقام في مختلف محافظات المملكة خلال ثاني وثالث أيام العيد من الساعة 7 مساء وحتى منتصف الليل. بعثة الحج الأردنية تتوجه للمبيت في مشعر منى ورمي الجمرات إذانا بدخول الحجاج أيام التشريق وسط أجواء إيمانية مهيبة تفيض بالتكبير والدعاء. الأردن يعزي حكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديقة بضحايا حادث اصطدام حافلة مدرسية بقطار في مقاطعة فلاندرز. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل شخص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها. أخيرا، أجواء لطيفة الحرارة خلال اليومين المقبلين في معظم مناطق المملكة. ختام الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

برنامج خاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إعداد وتقديم سمير مصاروة. من الهندسة الإذاعية يرافقنا الزميل طارق الصقار. الإشراف العام العقيد الدكتور نادر خلف الحماد.

في هذا العيد المبارك نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى وطننا الأردن، إلى قيادته وشعبه وجيشه الذي يحرس هذا الوطن بقلوب لا تخاف الموت في سبيله، وفي عيون تسهر الليل على راحته. الأردن أرض الرسالة والثبات، القيادة الهاشمية التي كانت وما تزال عنوان الحكمة والقوة. هذا العيد نحتفل به هذا العام، وهو يتزامن مع مناسبة عزيزة على قلوب الأردنيين، 80 عاما من استقلال المملكة الأردنية الهاشمية. فكل عام والوطن بألف ألف خير، تلتقي فرحتان في وجدان وطن واحد.

إلى جلالة الملك القائد الذي يحمل هم الوطن وأحلام أبنائه، نتوجه في هذه الأيام المباركة بأصدق الدعوات بأن يحفظه الله وأن يديم على الأردن الأمن والاستقرار. فالعيد في حضرة الوطن يصبح طمأنينة، وفي ظل القيادة يصبح أملا متجددا بالمستقبل.

في العيد، والعيد هذا عيدان بالنسبة لنا في الأردن، عيد الأضحى الذي يتزامن مع احتفالاتنا بمناسبة استقلال الأردن. نبعث بالتحية إلى قواتنا المسلحة الأردنية، الجيش العربي، وإلى أجهزتنا الأمنية الساهرين على أمن البلاد وراحة أهلها، أولئك الذين يقفون على حدود الوطن وداخله، ليبقى العيد آمنا وتبقى راية الأردني عالية لا تنحني.

والتحية مستمعينا الكرام دائما في العيد لأبناء هذا الشعب الأردني الوفي الذين يصنعون بالمحبة والتكاتف صورة الوطن الجميل. ففي كل بيت حكاية صبر، وفي كل مدينة وقرية نبض انتماء، سردية تجمع الأردنيين على قلب واحد مهما اشتدت الظروف.

معكم مستمعينا الكرام عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نجدد الترحاب دائما بمستمعينا على امتداد هذا الوطن الحبيب، وأيضا بهذه المناسبة عيد الأضحى كل عام وأنتم بخير، وأيضا مناسبة عيد الاستقلال التي نحتفل بها بهذه الأيام الطيبة. وعيد الأضحى طبعا ليست مناسبة دينية فحسب، هي مساحة للرحمة، صلة الرحم، التقارب بين الناس. في الأردن تحديدا يتحول العيد إلى مشهد من الدفء الاجتماعي، حيث تتقاطع الزيارات، الدعوات، ملامح الفرح في كل مكان، وهذا ما حبانا به الله في هذا البلد الآمن مطمئن، بأنه احنا علاقاتنا طيبة دائما كمجتمع أردني واحد، وأيضا لله الحمد أن يأتي علينا العيد ونحن آمنين مستقرين، نتحاب ونتواصل في هذا الوطن الطيب.

في هذه الأيام المباركة مستمعينا الكرام نستذكر القيم التي يحملها العيد من تضحية وعطاء وتكافل، وهي ذاتها القيم التي قام عليها وطننا منذ تأسيسه. فالأردن كان دائما بيتا للعروبة والإنسانية وصوتا للاعتدال والحكمة في المنطقة.

مستمعينا الكرام، يحمل العيد هذا العام رسالة أمل بأن تبقى منطقتنا أكثر أمنا واستقرارا، وأن تنتهي معاناة الشعوب التي أنهكتها الحروب والأزمات. ففرحة العيد تكتمل حين يسود السلام، وحين يشعر الإنسان بالأمان في وطنه وبيته. هذا ما نأمله في هذه الأيام الخيرة، بأن تنتهي معاناة الشعوب التي تعاني، شعوب المنطقة على الأخص وفي كل منطقة. فنسأل الله أن تكون هذه الأيام خير وتحمل بشارة خير بإذن الله تعالى.

مستمعينا الكرام، معكم إذن وعبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في هذه الساعات التي نقضيها بصحبتكم وبهذه الأيام الطيبة. نحتفل بعيد الأضحى والفرحة تلفنا بمناسبة عيد الاستقلال 80 لاستقلال مملكتنا الأردنية الهاشمية، ذلك الاستقلال الذي بني على أكتاف الأوائل الذين ضحوا بأعمارهم بجهدهم حتى يكون هذا الوطن مستقلا يحمل سيادته ويعرف كيف دوره العربي وأن يكون منسجما مع هذا الدور العربي. فهذا هو الأردن، شأنه وقدره بأن يكون وطنا متفاعلا مع محيطه العربي، لأنه ورث كل هذه القيم وهذه المبادئ من الثورة العربية الكبرى. فالاستقلال جاء نتيجة جهد كبير، نتيجة عناء، فلذلك نقول في هذه الأيام كل عام والوطن بألف خير، وجعل الله دائما رايتنا خفاقة، ودائما نكتب أسماء الذين ضحوا الذين قدموا في دفتر الوطن الشهداء، ودم الشهداء الغالي الذي ما زال يزين تراب هذا الوطن الطيب.

منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية في 25 من أيار عام 1946، شكل الاستقلال نقطة تحول تاريخية في مسيرة الوطن، ليمضي الأردنيون بقيادتهم الهاشمية نحو بناء دولة قوية تقوم على الأمن والاستقرار والمؤسسات.

سمعين الكرام، استمعتم إلى برنامج خاص عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بمناسبة عيد الأضحى، وأيضا احتفالاتنا بمناسبة عيد الاستقلال 80. هذا البرنامج كان من إعداد وتقديم سمير مصاروة، رافقنا عبر الهندسة الإذاعية الزميل طارق الصقار، والإشراف العام للعقيد دكتور نادر الحمد.

سيداتي وسادتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

كل عام وأنتم بخير، نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك وسمو ولي العهد يؤديان صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عمر بن الخطاب في العقبة. جلالة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من قادة دول ومن كبار المسؤولين. جلالة الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة في المسجد الحرام بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات. وفي النشرة أيضا نرصد أجواء العيد في عدد من محافظات المملكة من خلال شبكة مراسلينا.

0: من العناوين إلى التفاصيل. أدى جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عمر بن الخطاب في العقبة. كما أدى الأردنيون صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف المساجد والمصليات في جميع محافظات المملكة. وألقى سماحة المفتي العام للمملكة الدكتور أحمد الحسنات خطبة صلاة العيد في ساحة المدينة الرياضية في عمان، أكد خلالها فضائل العيد وأهمية الرحمة والتعاون والتسامح. وقال الحسنات:
1: العيد أيها المؤمنون حينما نتلمس حاجات بعضنا البعض، فيعطف الغني منا على الفقير، ويرأف منا القوي الضعيف. العيد حينما نعيشه كالجسد الواحد، إذا شعر بالحمى تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فطيبوا نفسا بأضاحيكم، طيبوا بها نفسا، كلوا منها وأطعموا الفقراء وأطعموا المساكين والمحتاجين، وصلوا بها أرحامكم وأطعموا بها منها أصدقاءكم وجيرانكم، حتى يعيش الجميع فرحة العيد بفرحة الجسد الواحد. تصالحوا فيما بينكم، تصافوا فيما بينكم، أخرجوا الخلافات والنزاعات والأحقاد والحسد من قلوبكم، تصافحوا بقلوبكم قبل أن تتصافحوا بأيديكم، فهذه سنة نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه.
0: هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني الأردنيين والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال جلالته في منشور على منصة إكس: في عيد الأضحى المبارك ندعو الله أن يحفظ وطننا الحبيب وأهله، ونسأله تعالى أن يعيده على أمتين العربية والإسلامية بكل خير. وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني برقيات تهنئة من قادة دول عربية وإسلامية وعدد من كبار المسؤولين فيها. وأعرب مرسلو البرقيات عن تهانيهم بهذه المناسبة، سائلين الله عز وجل أن يعيدها على جلالة الملك بالخير والبركات، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من الازدهار والتقدم. كما تلقى جلالته برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية. وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد برقيات مماثلة بهذه المناسبة. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بحث خلاله أبرز التطورات في المنطقة. وأكد جلالته ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة وتثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، لافتا إلى أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن أمن الدول العربية. وتبادل الزعيمان خلال الاتصال التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد والأردنيين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال الدكتور حسان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: أضحى مبارك وكل عام، وجلالة سيدنا وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله والأردنيون والأردنيات جميعا بكل خير. أسأل الله تعالى أن يعيده على أردننا الغالي باليمن والخير والبركات. أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة في المسجد الحرام بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والصحية والأمنية التي هيأتها الجهات السعودية المعنية لضمان انسيابية الحركة وسلامة ضيوف الرحمن. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن أروقة المسجد الحرام وساحاته شهدت كثافة في حركة الطائفين الذين أدوا نسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة والخشوع، وسط متابعة ميدانية مباشرة من مختلف القطاعات العاملة في الحج التي سخرت إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة الحجاج وتيسير تنقلاتهم داخل الحرم المكي الشريف. ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق التي يرمون فيها الجمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة. عاشت العاصمة عمان أجواء احتفالية وسط فرحة العائلات وتبادل التهاني في أول أيام عيد الأضحى المبارك. مزيد من التفاصيل في رسالة الزميل عيسى الشبلي.
2: شهدت العاصمة الأردنية عمان في أول أيام عيد الأضحى المبارك أجواء مليئة بالفرح والبهجة، حيث امتلأت الشوارع والأسواق بحركة المواطنين الذين خرجوا للاحتفال بهذه المناسبة المباركة وسط أجواء من السعادة والمحبة. ومنذ ساعات الصباح الباكر توافد المصلون إلى المساجد والساحات لأداء صلاة العيد، وارتفعت تكبيرات العيد التي أضفت روحا إيمانية مميزة على أرجاء العاصمة. وبعد انتهاء الصلاة تبادل الأهالي التهاني والزيارات العائلية، مما عزز أجواء الألفة وصلة الرحم بين الجميع. كما شهدت الحدائق العامة والمنتزهات والأسواق التجارية إقبالا كبيرا من العائلات والأطفال الذين ارتدوا ملابس العيد الجديدة، وظهرت مظاهر الفرح واضحة على وجوههم، وانتشرت رائحة القهوة العربية الأصيلة والحلويات التقليدية في المنازل، في مشهد عكس كرم الضيافة الأردنية والعادات الأصيلة المرتبطة بالأعياد. وكان للأجهزة الأمنية دورا واضحا في انسيابية السير ومنع حدوث الأزمات، بالإضافة إلى دور أمانة عمان الكبرى في مراقبة أماكن بيع وذبح الأضاحي. من العاصمة عمان عيسى الشبلي.
0: ولعيد الأضحى المبارك نكهة خاصة في إربد تجمع بين أصالة العادات والتقاليد الأردنية وقيم المحبة. التفاصيل في تقرير الزميلة سهاد المومني.
3: تعيش محافظة إربد أجواء تمتزج بين روحانية الشعائر الدينية ودفء الروابط الاجتماعية في أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك. أجواء تنبض بالحياة والفرح، وتتداخل أصوات التكبيرات مع ضحكات الأطفال لترسم لوحة متكاملة من التكافل والبهجة. فمع خيوط الفجر الأولى تدفقت جموع المصلين صوب الجوامع الكبرى والساحات والمصليات العامة، والتحمت الأصوات بتكبيرات العيد التي بعثت في النفوس الطمأنينة والسكينة. وانطلقت مسيرة صلة الأرحام والزيارات العائلية، وهي السمة الأبرز لعيد الأضحى في إربد، حيث يحرص الأبناء والآباء على زيارة الأخوات والعمات والخالات وتقديم العيدية. عيد الأضحى ليس أياما تمر، بل هو تجسيد حي لتجديد أواصر المحبة وتعميق قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع. وكل عام وأنتم بخير. من محافظة إربد سهاد المومني، الإذاعة الأردنية.
0: وفي العقبة استقبلت المحافظة عيد الأضحى المبارك بأجواء من الفرح والسرور. التفاصيل في تقرير الزميلة مجد البدارين.
4: استهلت محافظة العقبة أول أيام عيد الأضحى المبارك وسط أجواء روحانية ممتلئة بالبهجة والسكينة، حيث توافد الآلاف من أبناء المحافظة والزوار منذ ساعات الصباح الباكر إلى المساجد الساحلية والساحات العامة المعتمدة لأداء صلاة العيد. وعلت التكبيرات أثير المدينة ممتزجة بصوت أمواج البحر لتعلن بدء مظهر الفرح والترابط الاجتماعي وتبادل التهاني والتبريكات. ومع ساعات النهار الأولى تحولت الشواطئ العامة والجنوبية والمنتجعات السياحية إلى مقصد رئيسي لآلاف المواطنين القادمين من محافظات المملكة عبر خطوط النقل البري والبحري والجوي، حيث شهدت حركة الحجزات الفندقية قفزة نوعية تؤكد مكانة العقبة كقبلة أولى للسياحة الداخلية في الأعياد. وعلى الصعيد التنظيمي رفعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع دار المحافظة والأجهزة الأمنية والخدمية درجة الجاهزية إلى حدها الأقصى. وتكتمل هذه الأجواء الاحتفالية حيث تستعد مدينة العقبة لاستقبال باخرة سياحية عملاقة، منهية بذلك فترة انقطاع للرحلات البحرية، حيث تحمل على متنها أكثر من 3000 سائح. من محافظة العقبة مجد البدرين، وكل عام وأنتم بخير.
0: وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، أطلقت وزارة السياحة والآثار برنامجا يضم أكثر من 50 فعالية فنية وتراثية وترفيهية تقام في مواقع سياحية وأثرية في مختلف محافظات المملكة خلال 2 و3 أيام العيد من الساعة 7 مساء وحتى منتصف الليل، بهدف تنشيط السياحة وتوفير أجواء احتفالية للعائلات والزوار. بدورها باشرت مديرية الأمن العام تنفيذ خطتها الأمنية والمرورية والبيئية بهدف تعزيز الأمن وضمان انسيابية الحركة المرورية وتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين خلال أيام العيد في مختلف مناطق المملكة. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديقة بضحايا حادث اصطدام حافلة مدرسية بقطار في مقاطعة فلاندرز، وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب بلجيكا الصديقة في هذا المصاب الأليم، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة لطيف الحرارة في معظم مناطق المملكة وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك وسمو ولي العهد يؤديان صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عمر بن الخطاب في العقبة. جلالة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من قادة دول ومن كبار المسؤولين. جلالة الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة في المسجد الحرام بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات. وفي النشرة أيضا نرصد أجواء العيد في عدد من محافظات المملكة من خلال شبكة مراسلين. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين مزيد العرمان وعبد اللطيف الأزايدة في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل غاندي حداد في الهندسة الإذاعية، ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم. زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم إضاءات ومعالم في عيد الأضحى المبارك. الكتابة والإعداد الدكتور مخلد بركات، التقديم رولا النجمي. التسجيل والمونتاج إياد شطناوي. عيد الأضحى بين الماضي والحاضر. عيد الأضحى أو العيد الكبير هو أحد العيدين في الإسلام مع عيد الفطر السعيد الذي يحل بعد شهر رمضان المبارك، ويوافق عيد الأضحى يوم العاشر من شهر ذي الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة من كل سنة هجرية. فيه يتم أحياء ذكرى قصة إبراهيم عليه السلام في رؤياه أن الله عز وجل يأمره بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه الرؤيا أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلاً عن ابنه إسماعيل وفدية له. وظلت هذه الذكرى عبر الأجيال، حيث يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بإحدى الأنعام.

في عيد الأضحى تتجلى مظاهر المحبة والأخوة بين المسلمين في كل البقاع. فيه تبرز العديد من العادات والطقوس الاجتماعية الجميلة، وصور من التراحم والتآخي في أبهى المظاهر الأخلاقية النابعة من روح الإسلام الحنيف. في هذه الحلقة نلقي إضاءات تنير العديد من الزوايا في هذه المناسبة الإسلامية العظيمة، عبر بعض الحقب من التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا. في عهد النبوة حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الاحتفاء بعيد الأضحى المبارك خلال أداء مناسك الحج، ليكون قدوة للناس أجمعين، وذلك لأن في العيد عبادة ونسكا، وفيه من مظاهر الفرح والسرور الإيماني، وخاصة لمن يؤدون فريضة الحج بما فيه من مشقة وتعب بغية رضا الله تعالى ورضوانه. وتجلى في عهد النبوة كذلك كمظهر يدلل على صفاء النفوس والبهجة في أيامه المباركة، ضمن نسق من التكاليف الربانية ومنظومة الأخلاق والآداب الإسلامية. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا السياق: إن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا، مما يعني أن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في العيدين الأضحى والفطر هو خير الهدي في هذه الحياة. ومما يروى عن ابن القيم الجوزية في كتابه زاد المعاد أنه من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في العيدين أنه يظهر الفرح والسرور، ويجتهد في إدخال الفرح في نفوس المسلمين، خصوصا الصبيان منهم والنساء. وكان يصلي العيدين في المصلى على باب المدينة الشرقي، وهو المصلى الذي يوضع فيه محمل الحاج. كما اعتاد المسلمون في عهد النبوة تحية بعضهم البعض بعد الانتهاء من أداء صلاة العيد بالمصافحة والقول: تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير.

في هذا السياق يقول الباحث براء ريان: عرف المسلمون الأعياد، فكانت عندهم مواسم للفرح والترفيه النبيل في أجواء من التلاقي والتكافل الاجتماعي. وكان رائد المسلمين في هذا السلوك البهيج هو النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أرشد أمته إلى طرائق البهجة والسرور، وكان يحرص على أن يكون هو ومن حوله أشد الناس فرحاً بالعيدين، ومبعث ذلك هو التوازن بين الروح والمادة والمرح والجد الذي أسسته قيم الإسلام وقامت عليه دعائم العمران والاجتماع بين المسلمين. كان عيد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه متواضعاً وبسيطاً وفيه من المسرات والجمال، فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بالأجود، وأن نضحي بأسمن ما نجد. في بعض الحواضر في التاريخ الإسلامي تبرز ثقافة إقامة الولائم العظيمة، كما في مأدبة العيد للخليفة العباسي المأمون التي حفلت بالعديد من أصناف الطعام. ومما يذكره الجاحظ هنا رؤيته لمواكب مزينة من الفيلة في شوارع بغداد تبعث في النفس البهجة والسرور. استمرت مظاهر الاحتفاء بعيد الأضحى المبارك في عصر الخلفاء الراشدين على الهدي النبوي، بالعطف على الفقراء والمساكين وزيارة المستضعفين وتقديم الدعم والكسوة وإقامة الولائم للمحتاجين. وكان الخلفاء الراشدون يخرجون يوم العيد ليطمئنوا على الرعية ويشاركوا الناس أفراحهم في أجواء من الغبطة والتآلف الإيماني. وفي عصر الدولة الأموية حرص الخلفاء على تنشيط الدعم الموفور للمحتاجين، ومن المظاهر الاحتفائية التزين بأحسن الثياب وإقامة بطولات الفروسية والسباق بركوب الخيول الأصيلة، وهي مزينة بالأسرجة الرائعة والشرائط الملونة. كما تنشط الأسواق في مدينة دمشق، وتعلو التكبيرات من المسجد الأموي صادحة في أجواء من سكينة الروح. ومع اتساع الدولة الإسلامية وازدهارها في العصر العباسي ودخول العديد من الشعوب في الإسلام، تجلى عيد الأضحى المبارك كمناسبة عامة، وكثرت المظاهر الاحتفائية فيه، حيث كانت تقام

تقام الصلوات في الساحات المكشوفة الواسعة، ويتزين الناس بالملابس الفاخرة التي كانت تجلب من العديد من الدول الآسيوية كالهند والصين عبر طريق الحرير.

0: الحمد.
1: كان الخلفاء العباسيون يعقدون مجالس العيد وهي مزينة ومحاطة باللوحات الكبيرة المنقوش عليها آيات القرآن الكريم والأدعية، وفي هذه المجالس توزع العطايا على الشعب، كما كانت تقام الاحتفالات الموسيقية والشعرية في القصور ضمن أبعاد رسمية تعطي للعيد بعداً بهياً من السرور والترويح عن النفس ضمن تقاليد الدولة الإسلامية. وفي عصر الدولة العثمانية تتزين الشوارع بأجمل الزينة، وكان الاحتفال الرسمي في القاهرة يبدأ بعد فجر يوم العيد، حيث يصعد كبار رجال الدولة إلى القلعة ثم يمشون في موكب أمام الباشا العثماني من باب السرايا في قصره إلى جامع الناصر محمد بن قلاون، فيصلون صلاة العيد ويرجعون في طقوس جميلة من التهاني والزيارات المتبادلة في أحياء القاهرة القديمة، ثم تذبح الأضاحي بشكل جماعي لتوزع على الأهالي وعلى الفقراء والمحتاجين. وكان من الاحتفالات القديمة والمستمرة إلى اليوم كسوة الكعبة المشرفة في عيد الأضحى على وجه الخصوص. في العصر الحديث هنا في الأردن نلمس العديد من الممارسات الاجتماعية والطقوس البديعة قبل عيد الأضحى المبارك وخلال أيامه، فكان حين ينوي الأفراد تأدية مناسك الحج يشهد بيت من ينوي الحج جموع المودعين

كل ليلة، والنساء يجتمعن في حلقات وينشدن معا في صوت جماعي رقيق فيه ألوان من الوداع والروحانيات الرقيقة. ومن ذلك باب النبي بأربع مفاتيح تفتح لحجي صلي تراويح. ومن المظاهر الجميلة قديما أن أفرادا من عائلة الحاج يقصدون قبيل وصوله مدينة معان كي يستقبلونه ويعودون معه في موكب سعيد من السيارات. ومن الهدايا العالقة في ذاكرة الناس في عموم الأردن حينما يعود الحجاج قديما الكاميرا التي كنا ننظر فيها لنرى مجسم الكعبة المشرفة، ومسدسات البلاستيك التي تخرج صوتا وتضيء من الأمام، والدمى والساعات والقبعات البيضاء الجميلة، كما يحضرون هدايا للكبار من الأقمشة الحجازية. وحينما يستريح الحاج ويزوره المهنئون بقولهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا، ويتم توزيع ماء زمزم في كاسات صغيرة إضافة إلى التمور الرائعة المذاق والمسابح بأشكالها المختلفة. ومن الطقوس الجميلة في استقبال الحجاج تزيين مداخل البيوت بأقواس من أغصان السرو والزيتون وكتابة عبارة حمدا لله على السلامة، حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وهو طقس ما يزال إلى هذه الآونة، غير أنه اتخذ أشكالا جديدة من الزينة المضاءة واللوحات القماشية الضخمة المكتوب عليها التهنئة التي تعلق في الشارع مقابل بيت الحاج. وفي الذاكرة الجمعية في البعيد من الزمن طقس الغناء ليلة العيد، حيث يجتمع الأطفال والفتية معا يرددون وهم يدورون وراء بعضهم البعض بكرة العيد بنعيد وندبح بقرة السيد، السيد ماله بقرة ندبح له بنتها الشجرة. ومنهم من يظل ساهرا للفجر، والبعض يحضن ألعابه ويغفو حالما ببهجة الصباح.

من الذكريات الجميلة في العيد، توزيع الحلاوة وشعر البنات، ومما يغنيه الأطفال في يوم العيد: أعطونا عيدية الله يعطيكم وعلى مكة يوديكم، وأيضا أبوي أعطاني عيدية واشترى لي هدية. وانتشرت آنذاك العديد من الألعاب الشعبية التي يلعبها الكبار والصغار، ومنها طاق طاق طاقية، شبكين بعلية، رن رن يا جرس، حول وركب على الفرس، وأيضا لعبة الزقطة التي تلعب باليد عن طريق 5 أحجار، والحجلة التي تلعب عن طريق رسم مربعات أو مستطيلات، ويتم اللعب عن طريق التناوب وتحريك قطعة من الحجارة بواسطة الأرجل. في سوريا لعيد الأضحى طابع مميز في أجواء تمزج بين التقاليد الدينية والطقوس الشعبية المتوارثة، وهي تعكس التنوع الثقافي والاجتماعي في مختلف المحافظات السورية. يبدأ الاحتفال بالعيد بتزيين الشوارع والمنازل بالأضواء والزينة، وتعم أجواء البهجة في كل مكان. في صلاة العيد يتجمع المصلون في المساجد والساحات العامة، ومن أشهر الحلويات التقليدية التي تقدم في العيد الحلويات والفواكه المجففة، إضافة إلى المعمول والكعك والبقلاوة والغريبة، حيث تعد رمزاً للكرم والضيافة، وتقدم للمهنئين مع القهوة العربية والشاي. من الطقوس المتوارثة الزيارات وتبادل الهدايا بين العائلات، وهي تعكس الروابط الاجتماعية المتينة والتقاليد العريقة التي توارثتها الأجيال، حيث يجتمع أفراد العائلة حول مائدة الطعام لتناول وجبة العيد التقليدية، وتتنوع الأطباق المقدمة في العيد بحسب المكان والجغرافيا، وهي تشمل في الغالب الكبة والمحاشي والمشاوي أيضا. كما تبرز العديد من الألعاب الشعبية التي يمارسها الأطفال كجزء بهيج من طقوس العيد، ومن بين هذه الألعاب لعبة الغميضة أو الكومستير، وهي تعتمد على الاختباء والبحث، وتتطلب هذه اللعبة مهارات في التخفي والبحث أيضا، ومن هنا فهي ممتعة للأطفال. وكذلك لعبة شد الحبل التي تعد من الألعاب الرياضية الجماعية، والتي تعزز روح التعاون وإظهار القوة وحسن التنسيق بين أعضاء الفريق، وقوة التفكير في عقل جمعي فيه الحكمة والاتزان.

السكاكر الشامية أهم ما يميز عيد الأضحى في سوريا. في مدينة حمص مثلاً نجد المبرومة والبقلاوة وكل وشكر، وأيضاً حلاوة الجبن وأقراص المعمول المحشوة بالعجوة أو الفستق. أما في اللاذقية يستمتع الناس في أيام العيد

بديعة عبر الأجيال وفي الذاكرة الشعبية قديماً، تأدية مناسك الحج على ظهور الجمال والخيول قبل موعده بشهور عديدة لأداء المناسك في موعدها، وهي رحلة طويلة وشاقة فيها من الحكايات والمصاعب الكثير، ولكنه الإيمان زينة القلوب ومن يعطي الحياة بهجة بالرغم من المشقة ووعثاء السفر. من الموروثات الفلسطينية الجميلة إعداد كعك العيد من قبل النساء بشكل جماعي بأشكال وحشوات مختلفة، لتنبعث من الفرن التقليدي القديم روائح جميلة تعبق في المكان وتنعش الذاكرة كل حين، إلى جانب إعداد الخبز على الصاج وأطباق الفتة على الحطب وتوزيع الراحة التي كانت تصنع في البيت بماء الزهر والمكسرات.

0: إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج إضاءات ومعالم في عيد الأضحى. نلتقي غدا بحلقة جديدة. إلى اللقاء. إضاءات ومعالم في عيد الأضحى المبارك. الكتابة والإعداد الدكتور مخلد بركات. التقديم رولا النجمي. التسجيل والمونتاج إياد شطناوي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: حكايات من العمر،
2: تأليف موسى نعواش،
1: تمثيل رفعت النجار، خليل مصطفى،
2: زيد خليل، نهى سمارة، سارة درديري، وعمر حلمي.
1: مونتاج ومكساج إيهاب عطاري،
2: إخراج محمد حلمي.
3: الحلقة 24.
2: شو هذا يا ماما؟ وكأنه الأيام بتركض ركض، مش معقول صراحة، كتير سريعة. امبارح كان السبت، اليوم بيقولوا لي الخميس، مش معقول لهالدرجة الأيام سريعة.
4: بيقولوا لك اليوم الخميس يا هالة؟ بطلت تعرف الأيام والتواريخ؟ طيب إذا كان اليوم الخميس، بكرة شو بيكون؟
2: كمان أنت بدك تحذريني؟ شايفتيني مشغولة ومكركبة، عرس صاحبتي نوال يوم الخميس الجاي، وبعدني معرفتش شو بدي ألبس بهالمناسبة.
4: أنت بتحكي جد يا ماما؟ يعني اتفقوا على العرس الطرفين وحددوا اليوم والمكان كمان؟
2: أي طرفين يا أمي؟ العرس، موافقة العريس والعروس والباقي شهود.
4: صار أهل العريس وأهل العروس شهود؟ شو هالحكي اللي بتحكيه؟ بعدين أنت بتعرفي شو بقصد؟ يعني العريس والعروس ما بيعرفوا بعض إلا على الماسنجر والواتس، يعني أونلاين. لا شافوا بعض ولا قعدوا مع بعض، وكل واحد في بلد.
2: شو ما شافوا بعض ولا قعدوا مع بعض، طول نهارهم مع بعض على الكمبيوتر، حكي وسوالف، شو بدك أكتر من هيك؟ يعني عرفها وعرفته تمام التمام.
4: أنا مش قادر أفهم هالحكي أبدا. كيف إمها وأبوها فهموا ووافقوا على الزواج؟ العريس بألمانيا والعروس بالأردن، عن جد بالنسبة إلي شغلة طرمة.
2: يا أمي، أبوها وأمها كل يوم بيحكوا معها، وأكتر من هيك بيحكوا مع أبو ومع أمه، وصاروا يعرفوا بعض وكأنهم عائلة واحدة من زمان.
4: يا ماما، أنا بقولك إنها شغلة غريبة علي، أنا يعني أنا مستغربة كيف أنت استوعبت الموضوع وشايفاه عادي.
2: يا حبيبتي يا أمي، التكنولوجيا اختصرت المسافات، وصرنا نشوف بعض ونحكي ونتناقش مهما كانت المسافات بعيدة. وما تنسي كمان العريس وأهله جايين قبل العرس بأسبوع، يعني اليوم، ورح يلتقوا سوا ويعرفوا بعض أكتر.
4: أنا عارف شو بدي أقول لك، يمكن هيك خففتيها شوي، مع أني أنا بشوف أنه لو إجوا بالأول وتعرفوا على بعض بعدين اتفقوا على خطوات الخطبة والعرس.
2: أولا يا أمي، الحكي اللي حكيت لك إياه ما حدا بيعرفه غيري أنا من منال. تصوري قرايبها ما بيعرفوا، وأهلها أخروا الإعلان حتى يتقابلوا سوا في البيت ويعزموا قرايبهم.
4: يعني كل إشي راح يتم بحضور أهلها وأهله، يعني هيك أخف. بتمنى لهم السعادة إن شاء الله.
2: ما أحسنك يا ست الكل. يلا هلأ ساعديني أختار فستان أحضر فيه عرس صاحبتي.
4: خزانتك مليانة أواعي، اختاري على راحتك.

0: يا سلام يا خالد، تقول أمي شاعرة ورسامة في نفس الوقت. يعني اللي بفوت على بيتنا وبشوف الورود مثل لوحات رسم، بكل مطرح وكل لوحة عبارة عن قصيدة.
1: شو هالكلام الشعري يا هالة بهالصباح الحلو؟ عن جد كلامك زاد الصبح حلا. أكيد إحنا بنحب أمنا، بس أنت اليوم كتبتي فيها قصيدة غزل بتجنن.
0: أصلاً أمي ديوان من الشعر مثل ما بيقول كرم، وما تنسى إنه هي بنت الريف، عشان هيك ما نسيت زهوره ونباتاته، وما بدها إحنا كمان ننساه، فنقلت الريف على بيتنا بأحلى صوره وتفاصيله.
1: كلامك صح، ربنا أعطانا إنه نسكن بشقة طابق ثاني، والحمد لله واسعة ومبحبحة وبرندتين، ومع هيك صدقيني بحس حالي كأني ساكن ببستان كله شجر وورود، وكيف ما بدور فيه بلاقي زريعة إلها زهرة ولون وشكل وعطر خاص فيها.
0: طيب شو بدك أحسن من هيك؟ هذا الجو بتمناه كل واحد، ويمكن بيحسدوك عليه كمان، هاي المناظر الحلوة وكيف ما بتلف، الله بتشم عطر بجنن.
1: أنا مش قايل إشي غلط ولا رافض وجود هالمناظر في البيت ومبسوط، بس لكن
0: آها شو بس لكن هاي؟ معقول تكون مبسوط ومعاها لكن؟ لا هاي مش راكبة معي صراحة.
1: بدي أخليها تركب معاك يا هالة. الزريعة والورود مثل ما بتقول أمنا إلها مزاج ودلوعة شوي، قال في زريعة ما بتعيش إلا بالشمس، وزريعة بدها الفي، وهاي بدها العتمة، يعني الزريعة بتشاركنا السكن وبتلاقيها بكل مكان.
0: عن جد ضحكتني يا خالد، احنا بين فترة وفترة بنروح على الريف عند بيت اخوالي، وانت نفسك بتكون اكتر واحد متشجع لهالرحلة، ودايما بتقول يلا وامتى بدنا نروح على الريف وامتى بدنا نروح عند اخوالي، معجوق اكتر واحد فينا بتكون.
1: هذا صحيح، وبصراحة بكون مبسوط كتير، يمكن أكتر واحد فيكم، لدرجة إني بقضي هالزيارة بين البساتين من شجرة لوز لشجرة تين وزيتون، وبالآخر بقعد تحت فية أي شجرة فيهم.
0: تصور إنه ماما نقلت كل هالجمال اللي بتوصفه لبيتنا، وكلنا والحمد لله مرتاحين، ومنتعامل مع كل وردة مثل ما بدها، وأنا وكرم بنساعد ماما لما تسقي الزريعة.
1: يعني يا هالة بدك مني أنام تحت فية وردة جوا هالبيت وأكتب شعر مثل كرم؟
0: لا يا أخوي، بدي منك توقف قدام وردة وترسمها مثل ما بترسم هالة أختك حبيبتك.
1: بتمنى يا هالة إنك ما تفهميني غلط، أنا بالريف لو ما في بالبساتين ساحات واسعة أركض فيها وأنط فيها ما بنبسط، كمان هون بدي فراغات أتحرك فيها.
0: الفراغات موجودة، بس أنت شكلك بدك تلعب كرة قدم.
1: أحكي لك؟ أنا اقتنعت بكلامك، هاتي قماشة وألوان حتى أرسم زريعة أمي.
0: لا لا لا لا لا، قول زريعتنا.

0: أبو خالد تفضل اشرب قهوتك قبل ما تبرد.
1: اسلم إيديكي.
0: طب مالك صافن هيك؟ شو فيه؟
1: آه يا أم خالد، شغلات كثيرة بتصير مع الواحد بيصفن فيها والحياة ما بتتوقف، وأكيد رح أشرب قهوتي ونبدأ حكي عن البيت والأولاد.
0: وهالسهرة شو فيها غير حكي ودردشات أنا وياك؟ ها أصلاً ما عنا وقت نقعد سوا غير هالمسا، كل يوم بنقعد بنتحدث وبندردش مع بعض والحمد لله.
1: كلامك صحيح، وهالدردشات شو ما كان موضوعها قديم أو جديد بتضل مسلية وفيها راحة إلنا اثنين.
0: عشان هيك كل واحد منا يختار الحكايات المسلية خاصة عن أولادنا.
1: ما دام قلتي أولادنا، بدي أقول لك حكاية ملابس العيد، شو صار معاي أنا والأولاد.
0: ولا تنسى هالة طالعة من حصتي، أنا لما بدها تشتري ملابس دايما بتحب أكون معها. قال إيش بدها تشوف شو ذوق إمها، وبالآخر بتشتري على ذوقها ومزاجها.
1: أنا لأني ما إلي تجربة بهالموضوع إلا مرة واحدة لما طلبتي مني أروح مع خالد وكرم، وقلت لك صاروا كبار، قلتي لي هالة أكبر منهم وبروح معاها. رافقت الولدين وعملوا معاي اللي بتعمله هالة معاكي، ضحكت على حالي لكن كنت مزعوج من الزحمة.
0: أي هو في عيد بدون زحمة؟ هاي فرصة التجار في الوطن العربي، بعدين ليش تلف السوق كله وتتفرج على كل الموديلات؟
1: هذا اللي فكرت فيه صدقيني، وقلت في بالي أول معرض بنفوته بنشتري الأواعي وبنرجع على البيت، لكن الشباب بدهم يلفوا بالسوق.
0: الأولاد إن كانوا صغار ولا كبار مسؤوليتهم كبيرة على الأب والأم. الله يرحم أيام زمان كنا أنا وإنت نروح نشتري لهم على ذوقنا، وما كانت صرعت هالموديلات اللي صار هالأيام، كل يوم موضة شكل.
1: إحنا يا أم خالد بسرعة منقول الله يرحم أيام زمان، مش عارف ليش، معقول إحنا مزعوجين من زماننا مثلا؟ صدقيني في هذا الزمن شغلات مريحة وممتعة كمان.
0: أنا بوافق معك، كل زمان له ثقافته وناسه، وبهالزمن أنا وإنت قادرين نتعامل معه بكل ثقافة التكنولوجيا، يعني إحنا ما بنحس حالنا غريبين بهالزمن.
1: طبعا مستحيل نحس حالنا غريبين عن هالزمن، كان ما

0: قادرين نعيش فيه.
1: صح،
0: ومثل ما قلتي كل زمن له ثقافته، والحمد لله احنا عم نتعامل مع هالثقافة بالطريقة الصحيحة.
1: وكمان أولادنا مبسوطين إنه إحنا معاهم وقريبين منهم، وبحس إنه هالة بتعاملني مثل أي صديقة من صديقاتها، وهذا الشعور بريحني كتير.
0: طبعا شكرا إلك لما بتقولي أولادنا قريبين منا وإحنا قريبين منهم، ومثل هيك بتمناها لكل عيلة.

0: تعرف يا كرم، رغم احنا عايشين بعصر التكنولوجيا، بيظل الماضي عايش معنا.
1: صحيح، مظبوط 100%. وأنا دايما بقول اللي بينفصل عن ماضيه بيتوه.
0: يا سلام، ما احلى الحكي. بالنسبة للفكرة اللي انا حكيتها انه الماضي بعده عايش معنا، كان خاطر في بالي المثل الشعبي: كل جديد إله بهجة. وهذا المثل موجود بيناتنا وصحيح، وكل ما نسمع عن اختراع جديد بتصيبنا الدهشة والبهجة.
1: شوف يا سيدي، التطور البشري مش راح يتوقف أبدا، وإحنا متابعين هذا التطور والحمد لله قادرين نتعامل معاه، يعني عم نستخدمه بكل تفاصيله وبكل أسراره.
0: وأنا بستغرب لما ألاقي بعض الشباب بيحاولوا يبتعدوا عن التكنولوجيا وبحسوا إنها خربطت حياتهم، مثل صاحبنا فارس لما طلع الموبايل زعل وبسألوه ليش. قال الواحد كان يحفظ أرقام تليفونات كل أصحابه، واليوم الواحد مش حافظ رقمه.
1: صحيح، شوف شباب مثل فارس موجودة مزبوط، بس مش كثار، بس موجودين طبعا، وهدول بنتقدوا كل كلمة بيسمعوها عن معلومات الإنترنت، وبقولوا ما في علم إلا بالكتب.
0: بقول لفارس إنه الإنسان الأول كان يتواصل مع غيره بالإشارة وبعدين بالرسم، حتى اكتشف اللغة وكتبها على جلود الحيوانات ونقشها على الحجر، ولما اخترع الورق صار يكتب عليه. ساعتها سألني: وليش تركنا الورق؟ ليش ما نقرأ الكتب وما نستعين بالجوجل؟
1: إحنا ما بعدنا عن الكتب والورق، بس مش كل الكتب متاحة إلنا، ولما نستخدم الجوجل بنكون بحاجة لمعلومة مش متوفرة إلنا إلا عليه.
0: هذا صحيح، وكل إشي متوفر من السهل استخدامه والاستفادة منه.
1: حتى ألعابنا ووسائل التسلية صارت متوفرة بين إيدينا على الكمبيوتر والموبايل، وزمان كانت الألعاب للأطفال واليوم متاحة للكبير وللصغير.
0: ومش دفاعا عن الألعاب اللي احنا عم نتسلى فيها، بس بدي أقول هاي الألعاب فيها فنون كثيرة
1: صح،
0: وبدها تفكير، وباختصار بتنمي العقل وبتزيد من مهارة الأطفال.
1: مزبوط، وما بننكر انه الاستخدام السيء لأي وسيلة بنستخدمها رايح تصل لنتيجة سيئة وممكن مؤذية، مش بس بالكمبيوتر ها ولا بالموبايل بس، يعني مثلا السيارة اللي هي وسيلتنا للتنقل لو استخدمناها بطريقة غير صحيحة شوف المصايب اللي ممكن تهل علينا.
0: من هون بقول إنه دورنا كبير للتصويب، ومسؤوليتنا كبيرة للمحافظة على أجيالنا.
1: صحيح،
0: مثل ما رقيب السير بصوب وبخالف، كمان إحنا مطلوب منا نصوب ونعاقب.
1: ومش غلط إنه نسأل اللي بيعرفوا بالتكنولوجيا أفضل منا وسبقونا للتعامل معها. أنا مثلا يعني أكثر من مرة سألت أختي هالة عن برامج أتعامل معاها على الكمبيوتر.
0: التكنولوجيا ساعدتنا كتير، وأنا وإنت عملنا للوالد صفحة خاصة للزباين وصفحة خاصة عن مواد التموين اللي بيبيعها وبيستفيد منها، وقديش كان مبسوط وفرحان لأنه ارتاح من تعب التسجيل.
1: وأنا بظل أقول مثلك يا حبيبي يا أخوي يا أبو الخلد، كل جديد وإله بهجة.
2: إلى اللقاء في حلقة قادمة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب. لا.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوطي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. وللي نحروا اليوم أضاحيهم في كل أيام التشريق إن شاء الله إنها حجة مقبولة وترجعوا بالسلامة. طبعا رجعتكم ولا أسهل منها بإذن الله، قياسا برجعة جدودكم اللي حجوا على البعارين ما بين شهر وشهر ونص، حتى الحجاج الأردنيين يوصلوا مشارف البلقة ويتفرقوا على نابلس والقدس وإربد والخليل. من القطرانة والحسا يغرب حجيج الطفايلة والكراكية على ديرته. كانوا كثير من أهل الحجاج يجوا بدري على الحسا والقطرانة يستنوا أهلهم اللي حجوا ويفرحوا برجعتهم. هذا العادة انتقلت مع الطفايلة والكراكية وعربان الشراء من زمن الحج على البعارين لزمن الحج بقطار الخط الحديدي الحجازي. كانوا الغانمين يستنوا قرايبهم محطات القطار اللي يأخذ حوالي أسبوع من المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام لمحطات الكرك والبلقة. رغم وجود القطار والسفن ما انتهى دور البعارين في هذاك الزمن. قبائل الحجاز كانت ترتب مع الشريف الحسين بن علي لنقل الحجيج ولوازبه من محطة المدينة ومن موانئ جدة لمكة المكرمة. نقول موانئ جدة لأن الحجيج المغربي يصل مصر ويطلع مع حجيجها بالبواخر لميناء جدة، وكثير من حجيج تركيا وسواحل سوريا ولبنان وفلسطين على البحر الأبيض المتوسط كان يركب الفلك على قناة السويس ومنها لجدة. احنا وثقنا الحالة هذه حتى تقارنوها بحجيج مطار الملكة علياء الدولي في عمان، ساعتين طيران وإلا هم في مطار جدة، ومن هناك تأخذه بالباصات بساعتين زمان لجوار الكعبة الشريفة. وطبعا كل زمن له رجاله وأحواله.

أعزائي المستمعين، في الأزمان الماضية قبل امتداد الطرق واتساع المدن، كان عيد الأضحى أهم مناسبة لأكل اللحم. كان اللحم عزيز بين إيدين الناس، ما يأكلوا إلا إذا أجاهم ضيف مهم وذبحوا له، أو مرضت عندهم شاة وذبحوها. والمناسبة اليتيمة عندهم غير عيد الأضحى هي عشاء الخميس اللي يصير في منتصف شهر نيسان من كل سنة، بحيث يقوم كل بيت بذبح خروف أو جدي من مواليد السنة، يأكل هو وعياله ويوزع على المحتاجين من المحارم والأقارب.

الأقارب. لكن عيد الأضحى مناسبة لتوفر اللحم في كل بيت على الأغلب، وهذه العادة جارية ومستمرة لحد الآن. اللي ما يضحي جمل عن نفسه أو عن روح أمواته يشتري له خروف ويذبحه على نفس الطريقة القديمة. كان عيد الأضحى تاريخ في ضمير ووجدان الرواة والشعراء العرب، في مواعيدهم يقولوا معك من هان الضحيتين ثلاثة، والمقصود ثلاث سنين. الشاعر العجمي راكان ابن حثليل استعمل في شعره يوم عيد الأضحى باعتباره بداية عام أو نهاية عام. القصيدة مشهورة جدا عند رواة الشعر البدوي، وأنا اخترت لكم منها بعض الأبيات. يقول راكان: يا الله يا مخرج من المكرهية، مدك ومعروفك وفضلك كفاني، يا عالم أسرار علينا خفية، يا واحد ما له شريك وثاني، لي صاحب مانيتي عنا هنية، وأثره قضى حاجته ما تناني، ليته صبر عامين ولا ضحية، ولا نشد عن غربتي ويش جاني، أشرح على الطيب ويشرح علي، اللي تجوز عزكتي ما احتراني، تباشروا بي عقب سابع ضحية، وأنا على أبرك ليالي زماني. قالوا لفرا كان زمن الونية من غربته يصهل صهيل الحصاني.

0: أعزائي المستمعين، روّلنا عز الدين التنوخي عن مناسبة عيد الأضحى اللي حضرها في مضارب السرحان اللي شرق معهم من وادي الزرقاء لوادي السرحان سنة 1916. يقول عز الدين التنوخي أنه البدو من السرحان يعلنوا مساء عرفة بإطلاق الرصاص بالهواء من كل صوب، وصباح عيد الأضحى يضحوا بالكثير من الإبل ويدعوا بعضهم على ضحاياهم. ويذكر أنه من عادات الفقراء في هذاك الزمن أنه المرأة الفقيرة تجي على صاحب الضحية تأخذ منها مثل ما بدها وتطبخ اللحم قدام نفس البيت وترجع فيه لأطفالها وهو ناضج جاهز للأكل. ويذكر أنه كل صاحب ضحية نحرها قدام بيته يكون قبلها بليلة محضر حزمة حطب كبيرة يشعل منها نار قدام البيت حتى الفقراء يشووا طعامهم. أعزائي المستمعين، أنا وزميلي فن الصوت شادي زيادين يقول لكم كل عام وأنتم بخير، ونشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: موجز 8 مساء من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. كل عام وأنتم بخير. جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين يؤديان صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عمر بن الخطاب في العقبة. جلالة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من قادة دول ومن كبار المسؤولين. جلالته يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك. جلالة الملك يتلقى اتصالا من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبحثا أبرز التطورات في المنطقة. رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يهنئ جلالة الملك وسمو ولي العهد والأردنيين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. بعثة الحج الأردنية تتوجه للمبيت في مشعر منى ورمي الجمرات إذانا بدخول الحجاج أيام التشريق وسط أجواء إيمانية مهيبة تفيض بالتكبير والدعاء. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وزارة السياحة والأثار تطلق برنامجا يضم أكثر من 50 فعالية فنية وتراثية وترفيهية تقام في مواقع سياحية وأثرية في مختلف محافظات المملكة خلال ثاني وثالث أيام العيد. وطقس لطيف الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة في معظم مناطق المملكة، وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا، وكل عام وأنتم بخير، عيد أضحى مبارك. الحديث اليوم حول أمانة عمان الكبرى في أيام العيد، الاستعدادات والإجراءات. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا مدير دائرة المسالخ في أمانة عمان الكبرى الدكتور شادي عبد الحفيظ اللبابنة. دكتورنا أهلا وسهلا فيك، كل عام وأنت بخير.
3: أهلا وسهلا دكتور، وكل عام وأنت بألف خير، وجميع المستمعين بألف خير، والإذاعة الأردنية الإذاعة الأم بألف خير.
2: الله يكرمك، إحنا مقدرين دور أمانة عمان الكبرى وكل بلدياتنا بخلية النحل التي تكون قبل العيد وخلال أيام العيد، لأنه معروف عيد الأضحى عيد مبارك والأضحية فيها مطلوبة.
3: نعم.
2: فلما بنسمي الحلقة استعدادات وإجراءات، شو المقصود فيها دكتور؟
3: سيدي الله يعطيك العافية. بالنسبة لاستعدادات أمانة عمان الكبرى في عيد الأضحى المبارك، طبعا احنا قبل العيد بحوالي أسبوع تبدأ الأمانة بوضع خطة شاملة لتحديد أماكن للمزارعين وأصحابين التجار وأصحابين الأغنام لعرض منتجاتهم ولحومهم أو أغنامهم في هذه الحظائر.
2: نعم.
3: فيتم تحديد بحدود من 10 إلى 11 منطقة.
2: نعم.
3: ومكان لعرض هذه اللحوم والأضاحي. حقيقة تقوم الأمانة خلال هذه الفترة بتحديد أماكن بعيدة عن السكن، كذلك الأمر يتم وضع مكان للذبح في كل حظيرة، بحيث يتم غرس براميل في التربة، غرس براميل لتجميع الدم بحيث لا يتم تلويث.
2: نعم.
3: المياه السطحية. نعم. ونضمن بعد انتهاء أعمال أو عيد الأضحى المبارك أنه يتم تجميعها في تنكات خاصة ونقلها إلى المكبات المخصصة لذلك، من باب الحفاظ على الصحة والبيئة في آن واحد. لا حقيقة خلال هذا، من خلال تجهيزاتنا في عيد الأضحى المبارك، يتم أيضا يعني مخاطبة نقابة الأطباء البيطريين، حيث نقوم بتعاقد ما بينه وبين النقابة بتعزيز المواقع ب50 طبيب بيطري، يتم توزيعهم على هذه المواقع بحيث يتم الإشراف وعلى جميع مراحل التجهيز، وكذلك الأمر
2: والاستلام،
3: وكذلك الأمر اللي هو فحص اللحوم وإقرار صلاحيتها للاستهلاك البشري وأحشاء الذبائح كذلك. طبعا من خلال الأطباء البيطريين يقوم كل طبيب بيطري موجود في الموقع بفحص الذبائح ما قبل الذبح وما بعد الذبح. من ناحية ما قبل الذبح، هو يتأكد من أن هذه الذبائح وهذه الأضاحي هي صحية،
2: آمنة سليمة.
3: سليمة، لا يوجد بعض لا يوجد أمراض فيها، فليتم يتم أنه يقوم الطبيب بإقرار أنه هذه الأمور لا مانع من ذبحها، فبعد ذلك يتم ذبح هذه إذا الأضاحي، وبعد الذبح يقوم بفحص اللحوم، فحص ما بعد الذبح بحيث يتأكد من سلامة وصحة الأضحية، ومن ثم يقوم بتسليمها لصاحب الأضحية بعد ذلك. حقيقة كمان حصر الأمانة بحيث يتم حصر مواقع البيع في 10 مناطق محددة يتم السيطرة عليها من ناحية وجود عمال الوطن، بحيث يتم المحافظة أولا بأول ونقل المخلفات أولا بأول. وأنت تعرف أنه إحنا في فصل الصيف، وممكن هذه الروائح يعني ممكن يصدر طبعا من بعض هذه الروائح كثيرة نتيجة طبعا المخلفات هذه، فتأخيرها
2: يعني قد يبلش الشغل من الفجر من الصبح. نعم. بعد صلاة العيد.
3: نعم.
2: للمساء فبتجمع
3: كميات كبيرة من المخلفات،
2: من الجلد ومن
3: الجلد والمخلفات والكرشات وإلى آخره، فلذلك على مدار الساعة راح تكون في عنا أعمال الوطن.
2: دكتور، قديش استفدتوا خبرة من السنوات الماضية؟ يعني بصراحة نجد في نقل نوعية بطريقة الإدارة المكان.
3: نعم.
2: ولكن بعدنا بنعاني يعني. نعم. في روائح، الله يعين اللي بيكونوا ساكنين بالمنطقة هذيك.
3: هلا سيدي، يعني هلا بالنسبة
2: يعني أنا أحيانا أتكلم بشكل عام عن المملكة مش بس عن أمانة عمان. نعم. بجوز إنه المناطق البعيدة عن السكان، بس في مناطق، في قرى، في بلديات داخل الشارع الرئيسي.
3: نعم.
2: للأسف.
3: نعم. ودكتور يعني أنت تعلم هي بالنسبة لتحديد المواقع، صراحة الأمانة يعني خلال الفترات السابقة بدأنا بأشي أبسط من هيك، لكن إحنا كل سنة عن سنة طورنا، حدثنا، بنفس الوقت إحنا تعلمنا من أخطائنا السابقة.
2: بالضبط، الأخطاء السابقة.
3: فلذلك هي عشان هيك إحنا يعني صرنا كل سنة عن سنة نأخذ
2: يعني ما تقعد نفس
3: نعالج

0: كل الـ الـ الـ الأخطاء السابقة، ولذلك نبني إشي جديد. فلذلك الآن أصبحت الأمانة أعتقد في المرحلة الحالية يعني بتقدم خدمة كثير ممتازة، لأنه سيطرت على كثير من الأشياء اللي كانت هي قد تشكل عوائق،
1: يعني النظافة، المي، النظافة،
0: الحفر،
1: التجمع، تجمهر
0: بالضبط. ولذلك احنا يعني بنبعد عن مثلا الشوارع الرئيسية، ما بنحاول قدر الامكان ما نعمل فيها اي حظائر مشان ما نشكلش ازدحام مروري.
1: طبعا العياد فيها
0: ازدحامات، ازدحامات مرورية كثير، ولذلك حتى يتم التنسيق احيانا مع ادارة السير بخصوص المواقع، ويكون مندوب من ادارة السير في كل موقع. كذلك الامر بالنسبة لعنا العمال النظافي والوطن دائما باستمرار يتم خلينا نقول إزالة المخلفات بشكل يومي ومستمر على مدار الساعة. كذلك الأمر يتم التنسيق مع دائرة مكافحة الحشرات والقوارض بحيث يتم الرش بشكل يومي وبشكل دولي مستمر قبل وبعد
1: العيد وبعد العيد،
0: ويبدأ دورهم الأساسي بعد انتهاء أعمال العيد بحيث يتم تنظيف كافة المخلفات وكافة ما تبقى من حظائر ومن مخلفات. تقوم دائرة التنفيذ في الأمانة بالجرافات والقلابات بتنظيف المكان بشكل نهائي. كذلك الأمر تقوم دائرة المكافحة برش الأماكن بشكل يومي بحيث نضمن عدم تكاثر الحشرات أو وجود الحشرات بشكل قد
1: يعني
0: يشكل
1: بيئي،
0: قد يشكل مشكلة بيئية. نعم، يعني حقيقة وجود أو حصر هذه الأماكن في 10 مناطق يضمن أو يكفل للأمانة أو يسهل على الأمانة أنه تقوم بتنظيف وتعقيم ورش هذه الأماكن بعيدا عن العشوائيات. احنا العشوائيات هذه قد تشكل مشكلة، لأنه وجود حظائر في أماكن عشوائية غير محددة من قبل الأمانة هي تعتبر مخالفة، ولكن لا نضمن أنه هذه لا يتم السيطرة عليها من ناحية عدم وجود أطباء بيطرين لفحص اللحوم. كذلك أمر لا يعني قد تتأخر الأمانة في إزالة لأنه ليس من ضمن
1: الاختصاص،
0: ليس من ضمن الاختصاص وليس من ضمن الأماكن المحددة لبيع هذه الأضاحي.
1: طيب اللي بخالف،
0: نعم،
1: في مخالف عليه؟
0: طبعا تقوم دائرة
1: كيف بيصير
0: البيع العشوائي
1: كيف بيصير التعاقد مع التجار؟
0: نعم،
1: كيف مين مسموح له مين مش مسموح؟ في أسس في
0: في
1: المناطق،
0: في
1: ردع
0: في المناطق كل تفتح. طبعا هو التقديم للحظائر يكون إلكترونيا، تقوم كل منطقة يتم فيها تحديد الموقع خلنا نحكي بالتقدم عن طريق إلكترونيا لشغل هذه المواقع، فيقوم التاجر
1: بتقديم
0: الطلب، ومن ثم يدرس من قبل اللجنة. طبعا في شروط لكل منطقة بحيث تكون من خلينا نحكي يحمل رخصة مهنية من هذه المنطقة. الرخصة المهنية تخوله أن يكون
1: مزاولة
0: من تجارة اللحوم أو المواشي وإلى آخره. فلذلك هذه الشروط في حال انطباقها على المتقدمين يتم اختيارهم، ومن ثم يقوم بدفع تأمينات بحيث نضمن أنه
1: بعد الانتهاء
0: أنه نظافة المكان والتزام وكل التعليمات العمل.
1: من ضمن الاتفاقية في اتفاق مع مين اللحام اللي بده يذبح؟ بيكون مفحوص طبي، بيكون مكشوف عليه، ما يكونش مريض، خبير؟
0: هلا الاتفاق مع التجار يتم من خلال الأطباء البيطريين الموجودين ومنتشرين، لأنه كل موقع له فريق بالإضافة له خلينا نحكي مدير موقع أو مسؤول موقع أو رئيس الفريق للموقع،
1: يكون هذا من أمانة عمان،
0: من أمانة عمان، وهو معني بأنه متابعة كل الأشياء اللي موجودة داخل من ناحية أي مشاكل، من ناحية المعيقات. فيعني هو في حال وجود أي أخطاء مباشرة
1: تعالج بالموقع،
0: مباشرة يتدخل. أحيانا إحنا يعني من باب لأنه يعني في حال إنه تم إتلاف ذبيحة من قبل

0: نعم. فريق الأطباء
1: البيطريين يقوم فيها أو إنه ما
0: يقوم الطبيب خلينا نقول بإلزام صاحب
1: الأضحية.
0: الأضحية أو بإلزام التاجر التي تم شراء الأضحية بتعويض صاحب الأضحية
1: بحيث يعني يضمن يتعوض.
0: يضمن لأنه هذه هي هو أخذ إشي
1: مش مطابق للمواصفات
0: نعم. فيعني هذه كل الأمور يعني بصراحة بتساعد وبتعطي انطباع حتى كثير كويس وكثير عن دور أمانة عمان في
1: يعني المواطن كمان يعني بده جاي يشتري بده إشي آمن يطمئن إنه ما انغش وأخذ حقه ودفع المبلغ المطلوب لأنه كمان الأيام هاي مش رخيصة
0: نعم.
1: طيب هلأ في حال صار مثلا شكاوي لمين يلجأ المتضرر؟
0: شكاوي من أي ناحية؟
1: إنه مثلا الخدمة أو اللحمة أو يعني هل يعني ممكن
0: في لكل موقع في مسؤول موقع، هذا المسؤول هو معني بمعالجة كل الشكاوي الموجودة أو التي ترد من متلقي الخدمة، وممكن يعني يتساعد مع الجهات الأمنية أو مع الجهات الرقابية الأخرى بمعالجة أي مشكلة قد تحدث في الموقع، أو حتى يعني في عنا طبعا إحنا الخط الساخن في أمانة عمان ممكن نقدم شكوى من خلال الخط الساخن ومباشرة بصل خلينا نحكي الإجراء لمسؤول الموقع.
1: أنا عندي دائما مشكلة بالأضحية،
0: نعم
1: بروح بدي أشتري أضحية ومن السنة الواحد يعني تكون سكينة حادة،
0: نعم
1: والأضحية ما تكون مكشوفة لغيرها، يعني الحي ما يشوف اللي بده ينذبح،
0: نعم
1: هاي عندنا عقبة،
0: نعم
1: بذبح وراء بعض. شو ممكن نطور خدمتنا نحسنها بشكل إنه نتبع السنة أضعف الإيمان؟
0: سيدي إحنا يعني في أمانة عمان يعني خلال عيد الأضحى المبارك زي ما حكينا بالبداية إنه في لكل مجموعة حظائر بكون في موقع للذبح. الموقع للذبح هذا بكون مكان مخصص،
1: يحطوا حاجز يحطوا قاطع،
0: مكان مخصص للذبح. هذا المكان بكون هو ليس يعني بعيد عن الحظائر، معزول عن الحظائر، فلذلك يوجد خلينا نحكي حاجز. جدار بلاستيكي بينه وبين بين المذبح وما بين الحظائر الأخرى، فلذلك يعني أن نطبق بحيث أنه ليس من الإنسانية أن يرى الخروف أو الأضحية وهي تنذبح،
1: يعني حقوق مثل ما في حقوق إنسان في حقوق حيوان،
0: فلذلك يتم تطبيق هذا. يعني كذلك الأمر يوجد الحفرة الدم التي يتم تجميع الدم في براميل خاصة تحت الأرض. هذا يعني هو الإجراء المتبع في أمانة عمان بخصوص هذا.
1: هلا حتى يعني للأمانة من قبل أسبوع من 10 أيام تبلش تحضر حالها،
0: نعم
1: مع مين بتنسق بالنهاية؟ في إدارات مسؤولة، نعم للتنفيذ، النظافة، للسير، للبيئة، للصحة، يعني هل يصير تنسيق مع كل المؤسسات
0: والله
1: المعنية لحتى تساعدكم
0: أغلب
1: وأنت تضبطوا أنه يكون في مرجعية أخرى؟
0: نعم أغلب دوائر أمانة عمان تشارك في هذا المشروع، سواء كانت من دائرة المسالخ، سواء كانت من دائرة الرقابة الصحية والمهنية، سواء كانت من دائرة التنفيذ، سواء كانت من دائرة مكافحة القوارض والحشرات، سواء كانت من دائرة الزراعة،
1: عمال الوطن
0: الهندسة المرور، البيئة، يعني أغلب دوائر أمانة عمان وحتى الإنتاج
1: داخل أمانة عمان، ولكن المؤسسات الوطنية الأخرى
0: المؤسسات
1: الأمن العام
0: يتم التنسيق مع السير والأمن العام بحيث أنه نضمن سلاسة وسهولة
1: صراحة أحيانا بتروح بتلاقي 100 سيارة حول
0: لتجنب الازدحامات المرورية، وبكون في عنا أحيانا موجود سيارة أمن عام، سيارة درك، بحيث نضمن أنه سلاسة الأمور يعني أو سلاسة الأمور الأمنية
1: يعني نعم. أربع خمس ثلاث أربع أيام كثير نعم. صعبين بصراحة
0: 100%
1: والله يكون بعونكم يعني أمانة عمان والموظفين، ناس معطلة وبيشتغلوا مش معيدين بالميدان.
0: نعم وحقيقة يعني أكيد إحنا يعني دور الأمانة أنت عارف في عيد الأضحى المبارك يعني دور أساس، فلذلك يعني بجوز يعني أنا صار لي كذا فترة بالأمانة مع يتش عيد أضحى يعني، فكل العيد لأني بكون مداوم.
1: الله يعطيك العافية. والله والله والله كمان حقك تعيد، أولادك حقهم عيدوا بالنهاية، واجبنا ما نقوم فيه.
0: واجب نعم نعم.
1: طيب هسا الأزمة هذه اللي بتكون على أشد ما تكون يعني، كيف الرقابة المسائية الليلية على الحظائر؟ ممكن يصير في مخالفات، ممكن يصير في تغيير مثلا في موافقة على 100 خروف من الطبيب البيطري، ما بصير ممكن يصير فيها تغيير؟
0: والله دكتور أنت عارف هلا
1: أنا بديش عقد الأمور بدي سهلة.
0: تمام جميل جدا. هلا إحنا حقيقة يتم توزيع الأطباء البيطريين حسب أعداد الحظائر المشغولة في كل موقع.
1: نعم.
0: فيعني أحيانا قد يحتاج موقع إلى طبيبين، وقد يحتاج موقع إلى 10 أطباء حسب عدد الحظائر المشغولة.
1: نعم.
0: والتي يعني من خلالها يتم توزيع الكوادر الطبية بحيث يتناسب مع هذا العدد، ونضمن أنه يكون الأطباء مشرفين على جميع الأضاحي والحظائر الموجودة. ويعني وحقيقة احنا يعني أشركنا أيضا زميلاتنا الطبيبات البيطريات بحيث أنه يعني يكون من ضمن الفريق المشرف على على الأضاحي. فلذلك في جمالية المناسبة وجمالية الشعيرة الدينية صراحة في عيد الأضحى جميلة جدا، وخصوصا يبدأ حضور الناس بعد صلاة العيد مباشرة.
1: صح.
0: فلذلك الازدحام بعد صلاة العيد شديد. يكون شديد جدا. نكون احنا في اوج العمل. تبدأ الناس فعلا من خروجها من الصلاة تبدأ باول فيك اول شيء بدها تعمله ولا
1: بتخلص من الأضحية بدها تكسب.
0: فلذلك احنا بنكون مستعدين في هذه اللحظة، بتبدأ تقريبا الساعة 7:30 صباحا. يبدأ الناس بالحضور، ومن ثم ننشر جميع كوادرنا بحيث نغطي هذه الفترة، ثم نبدأ خلينا نقول إجراءات المعاينة والرقابة على جميع
1: طيب هالسياتي احنا رحنا على الحظيرة.
0: نعم.
1: صفينا على الدور، اشترينا ذبيحتنا، انذبحت صارت بين ايدينا.
0: نعم.
1: بصراحة للأسف في ناس يعني عن سوء تقدير ممكن تصل لحمة فاسدة.
0: نعم.
1: بتعرف شوب بلاستيك، اكتضاض، ممكن تأخذ اللحمة تروح تزور أختك، تروح قبل ما تصل بيتك.
0: نعم نعم.
1: وفي منطقة حرجة دكتور.
0: نعم.
1: تنحط بالثلاجة ولا ما تنحط بالثلاجة؟ متى تنحط بالثلاجة؟
0: نعم.
1: وأحيانا اللحمة وهي دافية بتكون قابلة ضرر.
0: نعم.
1: بديش أحكي أكثر من هيك.
0: نعم. دكتور أشكرك لهذا السؤال، حقيقة هذا سؤال يعني
1: رائع اللي بنعيش جداً. اللي بنعيشه دكتور
0: رائع جدا. يعني أنا بنصح الإخوان اللي بيضحوا إنه ما يطول في في في في
1: احتفاظ.
0: أثناء أو الاحتفاظ بالأضحية أثناء أو بعد
1: بطبون
0: بعد
1: السيارة
0: بطبون السيارة. ليه؟ لأن الأضحية بتكون لساتها مذبوحة الآن، لسه هي ساخنة، فلذلك هي تحتاج إلى تبريد مباشر. فلذلك يعني يجب على صاحب الأضحية إذا بده يتأخر بتوزيعها أنه حطها بالثلاجة، وحتى لو حطها بالثلاجة
1: بيكون أفضل،
0: ما تكون مكدسة فوق
1: كمان.
0: لازم يكون هي
1: في طبقات،
0: لأنه هي بعد ما قطعها إلى قطع صغيرة لازم يكون في يعني توضع في كيس مثلا، يفتح الكيس ويوضع بالثلاجة إذا هو بده يتأخر. لكن الأفضل أنه يوزعها مباشرة بعد ما يقطعها في الموقع معه ساعة ساعة ونص ساعتين، بحيث أنه يوزعها
1: توصل الأمانة
0: خلال هذه الفترة، أفضل من ما يعني
1: يدور فيها
0: يأخرها أو
1: يعمل زيارات
0: وفي حال أنه يعني هو بده أخر إشي يعني لازم حطه في الثلاجة. حقيقة يعني اللحوم حسب المواصف الأردنية يجب حفظها في الثلاجة مباشرة بعد ذبحها، وتحتاج إلى من 8 إلى 12 ساعة حتى يتم أو يحدث فيها التغيرات الطبيعية التي تحدث في اللحم. فلذلك من ضمن الإجراءات المعيارية في المسلخ أنه يقوم بعد ذبح الخرفان يتم حفظه.

0: في الثلاجة لفترة من 8 إلى 12 ساعة، بحي وبعد ذلك يتم تسليمها إلى تجار اللحوم. هذا
1: شو
0: من ضمن
1: الهدف من هذا؟ شو الغاية؟ يعني أنا مع أنه نوضح، يعني دكتور يقال أنه يا أخي اللي بذبح خروف اليوم ما يأكل مباشرة، لازم يبرد، لازم يحفظ، بس إحنا أحيانا بس نذبح الذبيحة مش مستعجلين نصل البيت نقطعها المعلاك
0: ونأكلها،
1: وبلش طبيخ، بدنا نشوي، بدنا نحط بالفرن.
0: نعم،
1: هاي سنة أردنية
0: دكتور. يعني أنا حقيقة يعني هذه عادة وأصبحت سنة زي ما حكيت أردنية. الناس يعني أنا بتذكر لما كنا
1: صغار،
0: لما كنا صغار وأول ما تعيننا، كان لما بده يجي الشخص بده يضحي جاي معه العيلة كلها، هو وأطفاله وصغاره جاي كلهم يتفرجوا.
1: صح.
0: يعني هي باعتبار رحلة وليس
1: نعم.
0: فهي فعلا مناسبة، مناسبة عزيزة على كل قلب، الأطفال خصوصا لما يشوفوا كيف يتم الأضاحي وإلى آخره. يعني موضوع أنه يعني اللحوم لها معاملة خاصة في المسالخ، لكن في مناسبات هذه تختلف تماما. في المسالخ لها خلينا نحكي إجراءات معيارية. الإجراء المعياري في المسلخ أنه اللحوم يجب أن يتم حفظها من 8 إلى 12 ساعة في ثلاجات التبريد، وهذا يضمن أنه التغيرات الطبيعية التي تحدث على اللحوم مثل الريغور مورتس، التيبس الرمي، اللحوم عندما بعد 8 إلى 12 ساعة يحدث فيها التيبس الرمي، هذا يضمن علاج رباني لكافة الجراثيم والبكتيريا الموجودة على سطح اللحوم، لأنه نتيجة ذلك يختلف البيئة للحوم،
1: الوسط
0: نعم.
1: طيب زمان لما جبت وإحنا صغار،
0: نعم،
1: كنا نستمتع بالذبح،
0: نعم،
1: ونطلع يعني تكون مثلا في قرية أو في مدينة من قبل أسبوع أسبوعين تشوف الضحايا والأضحيات،
0: نعم،
1: الأضاحي،
0: نعم.
1: اليوم تأخذ ابنك معك مشان يشوف الأضحية، أو بتجيب له خروف قبل 4 أو 5 أيام لما بدك تذبح بصير يبكي، بيحزن. زمان كنا نفرح، وفلذلك في ناس ببطلوا يأكل لحم بعد ما يشوفوا هيك مناظر. المتغيرات كثيرة. يعني إحنا كنا متعودين على الخرفان ومتعودين على الحلال وعايشين معهم. اليوم أنت ساكن بمدينة بشقة تفرجي ابنك كيف ينذبح، بقول لك ثاني بطلت كل اللحمة. هاي كانت عزيزة علي.
0: طبعا
1: الحالة النفسية كثير بتأثر.
0: كثير بتأثر، نعم، ما بيشك. يعني هي تختلف من جيل لجيل، وخصوصا انه يعني موضوع الأضاحي، يعني خلينا نقول الأطفال بتحب، صارت تربية الحيوانات تربية منتشرة، سواء
1: مزبوط.
0: كان
1: بس ما
0: قطط
1: بقول لك ما تذبح،
0: فلذلك العلاقة بصير علاقة إنسانية صحبة. يعني لكن هي بالنهاية أنعام الله خلقها عشان
1: طبعا هذا احنا عاملين شيء حلال ومطلوب. طيب بشكل عام سلامة الغذاء ببلش من المسالخ اللحم.
0: نعم.
1: شو الإجراءات اللي أنتوا بتقوموا فيها حفاظاً؟ يعني أنا كثير مبسوط أنه حفظ اللحمة من 8 إلى 10 ساعات،
0: نعم،
1: يعني معنى آخر لثاني يوم نحفظها.
0: نعم.
1: قديش ملتزمين فيها اللحامين اللي بذبحوش بالمسالخ، أو يعني اللي ممكن يكون خارج إطار الأمانة بذبح؟
0: احنا دكتور حقيقه بالمسلخ احنا ملتزمين في هذه القرارات ومننفذها حسب المواصفة الاردنيه، لانه هيك تشريعات العمل لنا. لكن يعني احيانا الذبح العشوائي هو احد خلينا نحكي المشاكل اللي قد يكون سواء كان اثر بيئي او اثر صحي على نعم. على مناطق أمانة عمان اللي هي في بعض البؤر اللي يتم فيها الذبح العشوائي، هذه قد تكون لا تراعي خلينا نقول الأمور الصحية نهائيا، كذلك لا تراعي الأمور البيئية، يتم خلينا نحكي ذبحها بأماكن غير نظيفة غير آمنة صحيا، كذلك الأمر يعني تتعرض للكثير من المعاملات غير الإنسانية أثناء عملية الذبح، كذلك الأمر بالنسبة لعدم فحصها وعدم إقرار صلاحيتها من قبل الأطباء. نعم. يعني هذا برضو كثير مهم، لأنه يعني الأمراض المشتركة أمراض بين الإنسان والحيوان
1: طبعاً موجودة،
0: أمراض كثير قد تتجاوز الألوفات، ومع الأسف يعني لازم يكون إنساننا العماني وإنساننا الأردني واعي لأن الكثير من الأمراض المشتركة، والأمراض المشتركة صح. أصبحت يعني هي مثل أمراض السل ومثل أمراض يعني لا نريد أن تتزايد هذه الأمراض بحيث تكون هي عبء على الدولة أو عبء على الإنسان وصحة الإنسان.
1: يعني احنا كمان بنخاف من كثير من الامراض اللي ممكن تكون مؤذية وتنتج عن استعمال خاطئ للذبح والاستخدام.
0: نعم.
1: دكتور، الرقابة الغذائية
0: نعم
1: كيف بتتم؟ يعني بتعرف ايام كثير مخالفات على المبيعات الغذائية ايام العيد، لانه ما في بيعتبروا انه مسموح لنا نبيع أماكن مخالفة.
0: أنا دكتور والله شوف موضوع الرقابة على الغذاء يعني موضوع تتشارك فيه مؤسسات دولة كاملة، هي طبعا
1: جزء من أمانة عمان،
0: المؤسسة العامة للغذاء والدواء تقوم بدورها المحوري. إحنا كأمانة عمان طبعا في عنا فرق منتشرة خلال فترة العيد الأضحى المبارك سواء كانت صباحية أو مسائية أو ليلية، بحيث نضمن تفتيش على المنشآت الغذائية التي تخص أمانة عمان الكبرى والتي هي من صلاحيات أمانة عمان الكبرى، بحيث أنه من ناحية خلينا نحكي التزامها بالشروط الصحية، من ناحية التزامها بالفحوصات كاملة، من ناحية
1: شروط
0: من ناحية أنه هي كذلك الأمر هي ملتزمة باللحوم مختومة ومدموغة بدمغة أمانة عمان الكبرى، والدمغة يعني أنها مفحوصة.
1: شو أنواع الدمغات اللي عندكم؟ شو كيف بنميزها؟ لحم بلدي، لحم مستورد، لحم مبرد، لحم نعم. مجمد.
0: نعم.
1: كيف بالنسبه
0: للاختام اللي موجوده في دائره المسالخ الان، طبعا احنا كامانه عمان مسؤولين عن اختام الصلاحيه، واختام الصلاحيه انه هذا الختم يعني صالح للاستهلاك البشري، وفي عنا وزارة صناعة وتجارة هي مسؤولة عن التصنيف اللي هو هذا صنف أول أو ثاني أو إلى آخره. لكن حقيقة إحنا في أمانة عمان نستعمل الأختام البيضوية إذا كانت لون أخضر فهي بلدية، إذا كان لون أخضر بيضوي فإذا هذا اللحوم هي لحوم بلدية عواسي. نعم. من صنف العواسي.
1: نعم.
0: سواء كان جدي أو خروف. أما إذا كان بيضوي أزرق فهو أغنام مستوردة مذبوحة داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
1: الأزرق مستورد داخل مذبوح بالأردن.
0: مذبوح بالأردن. أزرق بيضوي مستورد مذبوح داخل الأردن. لكن اللحوم اللي مذبوحة خارج الأردن وهي مستوردة. بيجينا لحوم من خارج الأردن مذبوحة تشحن بالطائرة مباشرة إلى المملكة وتصل إلى مسلخ أمانة عمان بعد يومين من ذبحها، بحدود طبعا هذه نختمها باللون الأزرق المثلث.
1: أزرق مثلث. أزرق بيضاوي. أيوة. البلدي المستورد اللي مذبوح.
0: المستورد مذبوح في الأردن بيكون حي مستوردها.
1: المبرد المستورد المذبوحة برا أزرق مثلث.
0: مثلث نعم.
1: طيب كل المستورد بيجي على المسلخ بالأصل يعني؟
0: نعم بالنسبة،
1: خلينا نقول بالنسبة للعمان،
0: بالنسبة اللحوم التي ترد إلى المملكة الأردنية الهاشمية الطازجة من اختصاص طبعا أمانة عمان الكبرى، بحيث يتم تحويلها من قبل وزارة الزراعة في الحدود الجمركية إلى والحدود الجمركية ودائرة الجمارك، يتم تحويلها لأمانة عمال لإقرار صلاحية الاستهلاك البشري. فأي تاجر بيقوم بالاستيراد يتم تحويله إلى

0: أسلخ لإقرار صلاحية اللحوم. اللحوم المقصود فيها اللحوم سواء كانت لحوم طازجة مبردة أو لحوم مفرغة من الهواء لكراتين أو أسماك طازجة مبردة، كل هذه الأنواع ترد إلى المسلخ لمعاينتها وإقرار صلاحيتها للاستهلاك البشري إذا كانت طازجة. في حال المجمدات هي تروح للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، لكن احنا دورنا كأمانة عمان
1: اللحوم الطازجة
0: دورنا كأمانة عمان مفوضين من وزارة الزراعة للقيام بهذه المهمة وإقرار صلاحية اللحوم الطازجة.
1: طيب حضرتك حكيت أنه خلال يومين من قبل يومين مذبوحة بتصلنا بعد 48 ساعة؟
0: هي نعم
1: بهالحدود، يعني ممكن تصل ثاني يوم
0: ممكن تصل بعد يومين ثاني يوم أو ثالث يوم محها لغاية.
1: طب كيف بصير عليها الرقابة؟ كيف عليها الفحوصات؟ شو الأشياء اللي يعني إحنا نطمئن إنه هاي اللحمة مرت لعندكم؟ أول شيء وجود الختم الأزرق المثلث.
0: نعم.
1: طيب بتطول عند اللحام عند المول
0: يعني؟ سيدي حسب المواصفة، نعم سيدي حسب المواصفة الأردنية صلاحية هذه اللحوم هي 14 يوم من تاريخ ذبحها، فلذلك
1: 14 يوم
0: فلذلك هي تحمل بطاقة بيان، وهذه بطاقة البيان يتم من المصدر طبعا، هذه بطاقة البيان يكون مكتوب عليها تاريخ الصلاحية، والصلاحية تتضمن الذبح من تاريخ كذا إلى تاريخ انتهائها إلى تاريخ بعد 14 يوم، فلذلك كل هذه اللحوم تحمل صلاحية 14 يوم، بعد ذلك تعتبر غير صالحة للاستهلاك البشري لعدم
1: كيف بدك أنتوا كأمانة عمان سلمتوا هالتاجر 100
0: نعم
1: ذبيحة
0: نعم
1: ومرن 14 يوم على بتمروا تراقبوا ولا كيف؟
0: نعم سيدي، هلا احنا بالنسبة لنا في عنا فريق مشترك ما بين دائرة المسالخ وبين الرقابة الصحية والمهنية، بيعمل عنا جولات صباحية مسائية على الملاحم والمطاعم وكل من يتداول باللحوم
1: بالسوق
0: باللحوم، ويتم التأكد من سلامة وصحة هذه الأغنام وهذه اللحوم، وإذا وبتأكد من بطاقات البيان، وبتأكد من أيضا نقل هذه اللحوم بطريقة سلسة سليمة صحية بثلاجة مبردة، لأنه يشترط عند خروج أي ذبيحة من المسلخ أنه تكون هذه الذبائح تنقل في سيارات مبردة، وهذه السيارات يتم فحصها سنويا في دائرة المسالخ للتأكد من جاهزية
1: يعني كترخيص
0: جاهزية التبريد، بحيث أنه نضمن أنه هذه السيارات
1: آمنة ومطابقة للمواصفة
0: لنقل اللحوم المبردة.
1: طب العروض يعني هيك استثناء
0: نعم.
1: اللي بتصير على اللحمة معقول لأنها قربت تنتهي صلاحيتها؟ يعني دكتور شادي
0: نعم
1: اللحوم بصراحة بتختلف، وأحيانا العين اللي بتوكل فتجد أنه من محل لمحل في عروض في نعم. فرق بالسعر، كيف هاي بتصير؟ يعني هيك حسب خبرتك مش شرط
0: سيدي
1: انتوا مش تجار مش بياعين.
0: نعم سيدي، احنا بالنسبه للعروض اللي بتعملوها اللي بيعملوها المولات من خلال مشاهداتنا وتجارنا والى اخره، هلا هذه العروض يعني احيانا الصلاحيه بتلعب دور طبعا. اللحوم في حال ذبحها يعني انت سرعت في خلينا نقول تلفها، ليش؟ لأنه أنت أعطيتها بعد 14 يوم أو خلال 14 يوم هي لا تكون مستغلة، وخصوصا أنه هي كل ما أخذت أو كل ما راح من عمرها ال 14 يوم يوم تخسر
1: قيمة.
0: ليه؟ لأنه سعر الأول يوم مش زي سعر ثاني يوم، فلذلك هي تعتبر لأنه التاجر يعني راح تتغير شكل اللحم
1: اللون
0: الكواليتي
1: حتى الوزن
0: راح يخسر وزن لأنه راح يخسر من وزنه وينشف، فلذلك هو التاجر بهمه أنه يسرع في بيعها خلال أول 3-4 أيام من ذبحها. أما بالنسبة للعروض التي تحصل في بعض المولات قد يكون هو قرب صلاحيتها، قد يكون هي على حساب الكواليتي اللي هو خلينا نحكي أوزان عالية
1: صح.
0: من الـ من الـ من الذبائح هذه
1: أو
0: تكون سعرها
1: كمية كبيرة
0: أو يا أخو فعلا ماخذ كميات كبيرة
1: بأخذ
0: سعر أقل من الهاي، وأحيانا بعض المولات أيضا تقوم ببيع بسعر التكلفة حتى تضمن
1: بدها رجل
0: بدها زبائن بدها
1: طب دكتور أنت حكيت عن الوزن، وزن اللحم أنت كخبير يعني نعم. باعتبار أنت عايش بين اللحوم
0: نعم.
1: الخروف الأنسب الأحسن إلك كما اشترى
0: نعم.
1: أنا أروح أشتري وزنه 20 ولا وزنه 15 ولا وزنه 10 ولا 30 شو بتنصحني أنا كشاري؟
0: والله أنا خليني أحكي لك عن
1: عن نفسك
0: عن نفسي لأنه بديش يعتبر هذا كلام
1: لا أنا تجربتك
0: تجربتي الخاصة يعني أنا بالنسبة حسب نوع أنت شو بدك تطبخ
1: حسب الطبخ
0: حسب الطبخة هلا أحيانا أنت إذا يعني الخرفان الحشي مثلا هي أنت بتحتاج لخروف 15 16 مثلا أنت بتحتاج لخرفان صغيرة أوزانها صغيرة
1: وعشرة أحيانا
0: وأحيانا 10 لكن إحنا العشرة يعني يعني أنا كشادي بنصحش فيه لأنك أنت ماخذ عظم ومية يعني مش ماخذ
1: بعد بكون ما
0: يعني, لا يعني
1: الرمسي هذا اللي بيحكي عنه
0: هو رمسي صح 10 كيلو بس هلا يعني أنت يعني,
1: يعني اللحمة بتكون تختلف على
0: نسبة العظم بتكون مساوية لنسبة اللحم أنت
1: صح.
0: يعني فعليا يعني أنت ما خدتش لحم كنسبة
1: صح
0: يعني
1: بس الناس تتفاخر بيقول لك خروف رمسي
0: هلا رمسي يعني 10 16 كيلو عفوا 15 16 كيلو بيكون كثير كويس لانه بيكون
1: في لحم
0: مكتنز
1: مكتنز
0: مكتنز بيكون في نسبة العضلات يعني نسبة العضلات لنسبة العظم بتكون
1: في هبرة
0: هلا المناسف والله أنا لا يعني يأخذ 20 21
1: والله
0: لأنه بكون خلينا نقول الهبر أكثر أو على رأيك
1: صح
0: بكون اكتنازه أكثر يعني هذا بالنسبة للحوم
1: يعني الطبخة كثير مهم شو تأخذ
0: طبعا أنت لازم يعني خلينا نقول تختارها لأنه الحشي ما بضبط
1: طب ربة البيت بتعرف توصيك
0: لا
1: والله ما بعرف يعني يعني يعني بتقول لك جيب لي لحمة
0: نعم
1: أنت بالعادة ما بتسألها شو بدك تطبخي
0: أنت
1: ممكن تطبخ خبامية ممكن ملوخية ممكن منسف ممكن
0: نعم.
1: مشاوي
0: بالضبط بس بالخرفان المحشي بدك تأخذ خروف كامل زي ما هو
1: لأنه
0: بدك
1: صح
0: بدك إياه زي ما هو لكن إذا كان للبيت يفضل ما بين 15 لل 20 هذا افضل وزن انت بتاخذه بتعمل له
1: بالاضاحي معظمهم بيطلع فوق ال 30 فوق ال 25
0: حسب والله في اضاحي صغيره بتكون اوزانها بس انت يعني
1: بس انت بالاضاحي اكبر بدك توزع
0: بدك توزع
1: بدك توزع هل التوزيع في ضرر للناس اللي بتوزع لهم لما تجيب هاللحمه اقل مش اللي انت بتاكلها بدارك
0: لا ابدا انت اصلا لازم تكون يعني هي لما تكون بدل ما توزع أنت 10 حصص بتوزع 15 حصة مثلا إذا كان وزن الخروف 30 كيلو
1: قصدي أنت لما بتوكل لدارك بتأخذ لحمة أبو 15 كيلو
0: أبداً.
1: أو 20 كيلو لما بدك توزع بتعطيهم يعني مش الأحسن الأردأ شوي
0: هي هو
1: ولكن هي لحمة صعبة للاستهلاك
0: هو إذا كان فوق ال 20 كيلو بقطع مش معناته رديء هو لحم كويس وعمره صغير واصل 6 شهور خلينا نحكي من عمره لحتى
1: يحقق
0: شروع
1: هو معلوف روحية
0: لكن هو بكون قد يكون عليه يعني خلينا نقول طبقة صغيرة خفيفة من الدهن فلذلك هو يصبح يعني بس
1: طب للمشاوي شو بزبط
0: والله أنا بشوف المطاعم تختار الأوزان 25 كيلو 24 كيلو للمشاوي هيك المطاعم تختار يعني
1: مش سرمان عندكم المطاعم
0: أغلب المطاعم إلها شو اسمه هلا المطاعم
1: والله انا بدي افيد اخواننا المستمعين مشان يعرفوا لما يروحوا على مطعم يعرفوا شو بياكلوا
0: يعني شوف
1: بيطلبوا الاكبر
0: بيطلبوا هلا باخذوا المطاعم اللي بزبط معهم ما بين 20 ل 25 كيلو
1: طب عمرك سالت حالك
0: بكون نسبه الهبر اكثر من
1: طب عمرك سالت حالك ليش انت لما بتشوي بدارك اللحمه بتضل شوي قاسي او بتنشهط ولما بتاكل بالمطاعم يا اخي لحمتهم تختلف شو التقنية مش شرط تجاوبني
0: يعني هاي شو أنا ما بعرف يعني بالضبط شو اللي بصير بس هي اختيار خلينا نقول نوعية اللحم ضروري جدا
1: إنك يعني هم مخبراء بأخذ القطع المناسبة
0: اختيارها لأنه هذا مهم جدا أحيانا إن أنت القطع والعمر العمر مهم جدا في إنه يكون اللحم كثير طري وكثير مناسب
1: كيف
0: يعني احيانا احنا من ناحيه شغلنا في المسلخ مفاصل الغنم كل ما كان المفصل على لون ازرق كل ما كان اصغر وجود اذا كان المفصل لون ابيض بكون هو
1: أكبر
0: بالعمر فلذلك زراق المفصل يعني بكون هو
1: العظم زراق العظم
0: بدل على انه هذا الخروف صغير

0: فلذلك
1: طب ليش اذا واحد لقين بيقولوا هذا لحمه ازرق عظمه ازرق لازم يقولوا عظمه ابيض؟
0: هو جزء الايام صغيره هذا.
1: أنا مرة أخرى بدي أذكر إخوانا المستمعين ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، أضحى مبارك. وضيف حلقتنا اليوم الدكتور شادي عبد الحفيظ اللبابنة، مدير دائرة المسالخ أمانة عمان الكبرى. بقول لهم لكل فريق أمانة عمان كل عام وأنتم بخير، وجهودهم مشكورة، وإن شاء الله تكون جهودهم يعني في المكان المناسب.
0: وجودك
1: لا شك أنه في تعب وفي إرهاق. طيب هلا دكتور، حكيت عن العمر، احنا حكينا عن الوزن وقلنا انه حسب الطبخه نعم. اختار نعم. العمر كيف بدنا نعرف انه انا شاري لحمه كبيره ولا صغيره؟
0: هلا العمر يعني هذا بدا يعني حقيقه بدا ناس متخصصين، لانه احنا يتم تمييز او تسنين عن طريق التسنين عن طريق
1: اسنان
0: الاسنان، يعني هذه بدا ناس متخصصين، يعني من الصعب انه واحد بالطريقه يعني
1: واحد عادي
0: بده
1: يكون مباشر
0: بده يفتح ثم الخروف
1: وعد اسنان
0: ويشوف مين بدل ولا ما بدل ولا ثني ولا
1: صح.
0: فهذه يعني شوي صعبه على الهاي، لكن احنا يعني نربط دائما العمر بالوزن، يعني احيانا
1: احيانا
0: اذا كان في صحه جيده ولا يعاني من أمراض أحيانا يتناسب العمر مع الوزن. فذلك إذا كان الخروف وزنه 15 إلى 20 كيلو بكون هو عمره صغير، أحيانا قد يصل 25 كيلو وعمره أيضا صغير. لكن إذا طبعا إذا كان في صحة جيدة، لكن أحيانا بعض خلينا نقول النعاج،
1: أنا بدي أسألك الخروف ولا العبورة؟
0: الخروف أو العبورة؟ العبورة يعني صغيرة، هي وصلها عمرها ما يعني العبورة بالمصطلح يعني هي لم تلد يعني هي بعدها يعني بعدها فلذلك هي عبورة صغيرة يعني
1: بتكون
0: لا هي وصلت ولدة مرتين وثلاث وأربعة طيب. فلذلك بكون وزنها صغير لكن هي كبيرة،
1: هي كبيرة بالعمر ولحمها
0: فلذلك لون العظم أحيانا إذا كان ممكن يبين
1: طيب.
0: أو شكلها
1: في ناس بيشتروش إلا ذكر، في خروف بده خروف بده يتأكد أنه هاي خروف أصلي وفي ناس بتفرقش معه. هل طعم اللحم بين العبورة أو بين الأنثى أو بين الذكر نعم تفرق؟
0: هلا يعني سيدي هي تختلف، خلينا نقول رغبات الناس
1: نعم
0: رغبات الناس تختلف ما بين الأشخاص. في ناس بفضلوا انه يكون هو ذكر، وفي ناس بفضلوا يكون هي انثى عبورة.
1: والله في ناس ما بتميز دكتور،
0: وفي ناس ما بتميز نعم. وفي ناس يعني احنا بأمانة عمان حقيقة
1: انتم كخبراء
0: عندنا تعليمات من وزارة الزراعة ما نذبح العبر، لانه هي
1: مصدر
0: للثروة الحيوانية، فلذلك يعني لا ينصح بذبح العبر.
1: المستورد معظمه انا بشوفه
0: معظمه اناث نعم.
1: ليش يعني بيقضوا على الثروة الحيوانية عندهم؟
0: لا لا هو عندهم يعني شيء مسموح، يعني في نسب مسموحة لانه عندهم كميات كبيرة، فلذلك هم قد يكون بيسمحوا انه يكون عدد معين من الذبائح اناثي.
1: طيب في احنا الوقت ادركنا، سؤال لما بتحكي عن مستورد على الختم الازرق البيضوي
0: نعم.
1: اللي هو مستورد مذبوح خارج لا خارج الاردن،
0: بيضوي مذبوح بالاردن، مثلث مذبوح خارج الاردن
1: الازرق خارج الاردن بيقولوا لحم دولة معينة. طب هاي الدولة هاي ما فيها اصلا ثروة حيوانية، هل بيكون مستورد من دولة اخرى؟ يعني بديش أسمي اسم البلد
0: نعم،
1: بس مثلا جاي من عند الدولة الفلانية. طب مفروض
0: لا هلا سيدي بالنسبة ل يعني أتسلسل لك بموضوع المستورد اللحوم المستوردة اللحوم المستوردة بعد ما يتم موافقة وزارة الزراعة على رخصة الاستيراد من مناشئ مختلفة يعني أول شيء لازم يحصل التاجر على موافقة وزارة الزراعة. وزارة الزراعة طبعا خلال هذه الفترة بتكون هي ودت مندوبين من وزارة الزراعة على بلد المنشأ لتحديد أنه هذا المسلخ أو هذا المكان يسمح بالاستيراد منه وهو يعني يطبق المواصفات الأردنية على الاستيراد منه، في حال تم الموافقة عليه يتم الاستيراد من هذا. في عنا بعض الدول مثلا بتصدر الأردن، والآن احنا في عنا خلينا نحكي بعد
1: كورونا يعني
0: بعد الأوضاع اللي صارت في، يعني صرنا يعني صارت وزارة الزراعة تتجه لتحديد أو لتجديد مناشئ جديدة من مصادر للحوم. صح. زي مثلا صار يجي
1: اللحم تأثر بالمكان
0: في أنواع اللحوم اللي موجودة، لحم جنوب أفريقي مثلا. صح. يجينا، وجنوب أفريقيا بلد يعني يتم
1: ما في
0: طبعا بلد مليء بالثروة الحيوانية. في عنا بيجينا من كينيا كمان، من برضو من أفريقيا، في عنا بيجينا من أثيوبيا، وهذه كلها بلاد يعني خضراء وفيها ثروة حيوانية. ناهيك عن طيب. الأسترالي وناهيك عن الروماني
1: احنا بنقول يعطيك العافية وشكر لك وشكر لجهودك. نصيحة أخيرة. نعم. شو حاب تحكي نصيحة نهاية الحلقة؟
0: سيدي بنهاية الحلقة نطلب من المستمعين الجميع الالتزام بالمواقع الأضاحي لأمانة أعمال الكبرى، لأنه هناك الفرق الطبية ستساعدهم،
1: وإذا احتجتوهم ارجعوا،
0: وإذا احتجتوهم موجودين. كل طبيب لابس مريول أبيض
1: أو مميز،
0: مميز.
1: معروف. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر باسمكم الدكتور شادي عبد الحميد اللبابنة، مدير دائرة المسالخ أمانة أعمال الكبرى. إلى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا
0: إلى
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

0: كل عام وأنتم بخير، نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك. جلالة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من قادة دول ومن كبار المسؤولين. جلالة الملك وسمو ولي العهد يؤديان صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عمر بن الخطاب في العقبة. بعثة الحج الأردنية تتوجه للمبيت في مشعر منى ورمي الجمرات إذانا بدخول الحجاج أيام التشريق وسط أجواء إيمانية مهيبة. من العناوين إلى التفاصيل، هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني الأردنيين والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال جلالته في منشور على منصة إكس: في عيد الأضحى المبارك ندعو الله أن يحفظ وطننا الحبيب وأهله، ونسأله تعالى أن يعيده على أمتينا العربية والإسلامية بكل خير. وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني برقيات تهنئة من قادة دول عربية وإسلامية وعدد من كبار المسؤولين فيها. وأعرب مرسلو البرقيات عن تهانيهم بهذه المناسبة، سائلين الله عز وجل أن يعيدها على جلالة الملك بالخير والبركات وعلى الشعب الأردني بالمزيد من الازدهار والتقدم. كما تلقى جلالته برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية. وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد برقيات مماثلة بهذه المناسبة. أدى جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عمر بن الخطاب في العقبة. كما أدى الأردنيون صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف المساجد والمصليات في جميع محافظات المملكة. وألقى سماحة المفتي العام للمملكة الدكتور أحمد الحسنات خطبة صلاة العيد في ساحة المدينة الرياضية في عمان، أكد خلالها فضائل العيد وأهمية الرحمة والتعاون والتسامح. وقال الحسنات:
1: العيد أيها المؤمنون حينما نتلمس حاجات بعضنا البعض.

0: فيعطف الغني منا على الفقير، ويرأف منا القوي الضعيف. العيد حينما نعيشه، نعيشه كالجسد الواحد، إذا شعر بالحمى تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فطيبوا نفسا بأضاحيكم، طيبوا بها نفسا، كلوا منها وأطعموا الفقراء وأطعموا المساكين والمحتاجين، وصلوا بها أرحامكم وأطعموا بها منها أصدقاءكم وجيرانكم، حتى يعيش الجميع فرحة العيد بفرحة الجسد الواحد. تصالحوا فيما بينكم، تصافوا فيما بينكم، أخرجوا الخلافات والنزاعات والأحقاد والحسد من قلوبكم، تصافحوا بقلوبكم قبل أن تتصافحوا بأيديكم، فهذه سنة نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه.
1: هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد والأردنيين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال الدكتور حسان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: أضحى مبارك وكل عام، وجلالة سيدنا وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله والأردنيون والأردنيات جميعا بكل خير. أسأل الله تعالى أن يعيده على أردننا الغالي باليمن والخير والبركات. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، أطلقت وزارة السياحة والأثار برنامجا يضم أكثر من 50 فعالية فنية وتراثية وترفيهية تقام في مواقع سياحية وأثرية في مختلف محافظات المملكة خلال ثاني وثالث أيام العيد من الساعة 7 مساء وحتى منتصف الليل، بهدف تنشيط السياحة وتوفير أجواء احتفالية للعائلات والزوار. بدورها باشرت مديرية الأمن العام تنفيذ خطتها الأمنية والمرورية والبيئية بهدف تعزيز الأمن وضمان انسيابية الحركة المرورية وتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين خلال أيام العيد في مختلف مناطق المملكة. ونتحول إلى الديار المقدسة في مكة المكرمة، حيث توجهت بعثة الحج الأردنية اليوم للمبيت في مشعر منى ورمي الجمرات، إذانا بدخول الحجاج أيام التشريق وسط أجواء إيمانية مهيبة تفيض بالتكبير والدعاء. وبدأت أفواج الحجاج منذ الصباح بالتوجه نحو منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، ضمن خطط تفويج دقيقة ومسارات منظمة أعدتها السلطات السعودية لضمان انسيابية الحركة ومنع أي تدافع، خاصة مع الأعداد الكبيرة التي يشهدها موسم الحج هذا العام. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديقة بضحايا حادث اصطدام حافلة مدرسية بقطار في مقاطعة فلاندرز. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب بلجيكا الصديقة في هذا المصاب الأليم، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وإلى غزة، حيث أعلنت إسرائيل اليوم اغتيال القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس محمد عودة غداة استهدافه بغارة جوية على غزة، رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ تشرين أول. كما قال مسؤول الصحة في غزة إن 6 أشخاص بينهم امرأة على الأقل استشهدوا، وأصيب أكثر من 20 آخرين في نفس الغارة الإسرائيلية التي دمرت الطابق العلوي من مبنى سكني في حي الرمال في مدينة غزة. وسع الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم نطاق غاراته على البلدات والقرى اللبنانية، حيث استهدف بشكل عنيف مناطق في البقاع الشمالي لا سيما جرود الهرمل وحلبتا. وقال مصدر أمني لبناني إن الطيران الحربي الإسرائيلي واصل غاراته على قضاء النبطية في الجنوب، مما أدى إلى استشهاد 4 وإصابة 3 أشخاص. كما استهدف عائلة بأكملها في بلدة شوكين من دون أن يعرف عدد الإصابات بسبب استمرار الغارات على البلدة. كما أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم تحذيرا بالإخلاء يأمر فيه سكان جنوب لبنان بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني، وأكد أنه سينفذ عمليات بقوة شديدة ضد جماعة حزب الله ردا على ما وصفها بأنها الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار. وإلى تطورات الأوضاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن مضيق هرمز سيكون مفتوحا للجميع ولن يخضع لسيطرة أي دولة بموجب أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران. وكانت إيران اتهمت الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار بعد غارات جوية أمريكية ليلية على جنوب البلاد، ما وجه ضربة للجهود التفاوضية الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. إلى ذلك أشار مسؤول في الحرس الثوري الإيراني إلى أن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة ضئيل، لكنه حذر من أن إيران مستعدة لأي هجوم جديد عليها. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة لطيف الحرارة في معظم مناطق المملكة وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك. جلالة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من قادة دول ومن كبار المسؤولين. جلالة الملك وسمو ولي العهد يؤديان صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عمر بن الخطاب في العقبة. بعثة الحج الأردنية تتوجه للمبيت في مشعر منى ورمي الجمرات إذانا بدخول الحجاج أيام التشريق وسط أجواء إيمانية مهيبة. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل عبد اللطيف الأزايدة في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل ربيع السرايرة في الهندسة الإذاعية، ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم إضاءات ومعالم في عيد الأضحى المبارك. الكتابة والإعداد الدكتور مخلد بركات، التقديم رولا النجمي. التسجيل والمونتاج إياد شطناوي. عيد الأضحى بين الماضي والحاضر. عيد الأضحى أو العيد الكبير هو أحد العيدين في الإسلام مع عيد الفطر السعيد الذي يحل بعد شهر رمضان المبارك، ويوافق عيد الأضحى يوم العاشر من شهر ذي الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة من كل سنة هجرية. فيه يتم إحياء ذكرى قصة إبراهيم عليه السلام في رؤياه أن الله عز وجل يأمره بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه الرؤيا أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلاً عن ابنه إسماعيل وفدية له. وظلت هذه الذكرى عبر الأجيال، حيث يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بإحدى الأنعام.

في عيد الأضحى تتجلى مظاهر المحبة والأخوة بين المسلمين في كل البقاع. فيه تبرز العديد من العادات والطقوس الاجتماعية الجميلة، وصور من التراحم والتآخي في أبهى المظاهر الأخلاقية النابعة من روح الإسلام الحنيف. في هذه الحلقة نلقي إضاءات تنير العديد من الزوايا في هذه المناسبة الإسلامية العظيمة، عبر بعض الحقب من التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا. في عهد النبوة حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الاحتفاء بعيد الأضحى المبارك خلال أداء مناسك الحج، ليكون قدوة للناس أجمعين، وذلك لأن في العيد عبادة ونسكا، وفيه من مظاهر الفرح والسرور الإيماني، وخاصة لمن يؤدون فريضة الحج بما فيه من مشقة وتعب بغية رضا الله تعالى ورضوانه. وتجلى في عهد النبوة كذلك كمظهر يدلل على صفاء النفوس والبهجة في أيامه المباركة، ضمن نسق من التكاليف الربانية ومنظومة الأخلاق والآداب الإسلامية. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا السياق: إن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا، مما يعني أن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في العيدين الأضحى والفطر هو خير الهدي في هذه الحياة. ومما يروى عن ابن القيم الجوزية في كتابه زاد المعاد أنه من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في العيدين أنه يظهر الفرح والسرور، ويجتهد في إدخال الفرح في نفوس المسلمين، خصوصاً الصبيان منهم والنساء. وكان يصلي العيدين في المصلى على باب المدينة الشرقي، وهو المصلى الذي يوضع فيه محمل الحاج. كما اعتاد المسلمون في عهد النبوة تحية بعضهم البعض بعد الانتهاء من أداء صلاة العيد بالمصافحة والقول: تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير.

في هذا السياق يقول الباحث براء ريان: عرف المسلمون الأعياد، فكانت عندهم مواسم للفرح والترفيه النبيل في أجواء من التلاقي والتكافل الاجتماعي، وكان رائد المسلمين في هذا السلوك البهيج هو النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أرشد أمته إلى طرائق البهجة والسرور، وكان يحرص على أن يكون هو ومن حوله أشد الناس فرحاً بالعيدين، ومبعث ذلك هو التوازن بين الروح والمادة والمرح والجد الذي أسسته قيم الإسلام وقامت عليه دعائم العمران والاجتماع بين المسلمين. كان عيد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه متواضعاً وبسيطاً وفيه من المسرات والجمال، فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بالأجود، وأن نضحي بأسمن ما نجد. في بعض الحواضر في التاريخ الإسلامي تبرز ثقافة إقامة الولائم العظيمة، كما في مأدبة العيد للخليفة العباسي المأمون التي حفلت بالعديد من أصناف الطعام. ومما يذكره الجاحظ هنا رؤيته لمواكب مزينة من الفيلة في شوارع بغداد تبعث في النفس البهجة والسرور. استمرت مظاهر الاحتفاء بعيد الأضحى المبارك في عصر الخلفاء الراشدين على الهدي النبوي بالعطف على الفقراء والمساكين وزيارة المستضعفين وتقديم الدعم والكسوة وإقامة الولائم للمحتاجين. وكان الخلفاء الراشدون يخرجون يوم العيد ليطمئنوا على الرعية ويشاركوا الناس أفراحهم في أجواء من الغبطة والتآلف الإيماني. وفي عصر الدولة الأموية حرص الخلفاء على تنشيط الدعم الموفور للمحتاجين، ومن المظاهر الاحتفائية التزين بأحسن الثياب وإقامة بطولات الفروسية والسباق بركوب الخيول الأصيلة، وهي مزينة بالأسرجة الرائعة والشرائط الملونة، كما تنشط الأسواق في مدينة دمشق وتعلو التكبيرات من المسجد الأموي صادحة في أجواء من سكينة الروح. ومع اتساع الدولة الإسلامية وازدهارها في العصر العباسي ودخول العديد من الشعوب في الإسلام، تجلى عيد الأضحى المبارك كمناسبة عامة، وكثرت المظاهر الاحتفائية فيه، حيث كانت تقام الصلوات في الساحات المكشوفة الواسعة، ويتزين الناس بالملابس الفاخرة التي كانت تجلب من العديد من الدول الآسيوية كالهند والصين عبر طريق الحرير.

0: الحمد.
1: كان الخلفاء العباسيون يعقدون مجالس العيد وهي مزينة ومحاطة باللوحات الكبيرة المنقوش عليها آيات القرآن الكريم والأدعية، وفي هذه المجالس توزع العطايا على الشعب، كما كانت تقام الاحتفالات الموسيقية والشعرية في القصور ضمن أبعاد رسمية تعطي للعيد بعداً بهياً من السرور والترويح عن النفس ضمن تقاليد الدولة الإسلامية. وفي عصر الدولة العثمانية تتزين الشوارع بأجمل الزينة، وكان الاحتفال الرسمي في القاهرة يبدأ بعد فجر يوم العيد، حيث يصعد كبار رجال الدولة إلى القلعة ثم يمشون في موكب أمام الباشا العثماني من باب السرايا في قصره إلى جامع الناصر محمد بن قلاون، فيصلون صلاة العيد ويرجعون في طقوس جميلة من التهاني والزيارات المتبادلة في أحياء القاهرة القديمة، ثم تذبح الأضاحي بشكل جماعي لتوزع على الأهالي وعلى الفقراء والمحتاجين. وكان من الاحتفالات القديمة والمستمرة إلى اليوم كسوة الكعبة المشرفة في عيد الأضحى على وجه الخصوص. في العصر الحديث هنا في الأردن نلمس العديد من الممارسات الاجتماعية والطقوس البديعة قبل عيد الأضحى المبارك وخلال أيامه، فكان حين ينوي الأفراد تأدية مناسك الحج يشهد بيت من ينوي الحج جموع المودعين كل ليلة، والنساء يجتمعن في حلقات وينشدن معا في صوت جماعي رقيق فيه ألوان من الوداع والروحانيات الرقيقة، ومن ذلك باب النبي بأربع مفاتيح تفتح لحجي صلي تراويح. ومن المظاهر الجميلة قديما أن أفرادا من عائلة الحاج يقصدون قبيل وصوله مدينة معان كي يستقبلونه ويعودون معه في موكب سعيد من السيارات. ومن الهدايا العالقة في ذاكرة الناس في عموم الأردن حينما يعود الحجاج قديما الكاميرا التي كنا ننظر فيها لنرى مجسم الكعبة المشرفة، ومسدسات البلاستيك التي تخرج صوتا وتضيء من الأمام، والدمى والساعات والقبعات البيضاء الجميلة، كما يحضرون هدايا للكبار من الأقمشة الحجازية. وحينما يستريح الحاج ويزوره المهنئون بقولهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا، ويتم توزيع ماء زمزم في كاسات صغيرة إضافة إلى التمور الرائعة المذاق والمسابح بأشكالها المختلفة. ومن الطقوس الجميلة في استقبال الحجاج تزيين مداخل البيوت بأقواس من أغصان السرو والزيتون وكتابة عبارة حمدا لله على السلامة، حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وهو طقس ما يزال إلى هذه الآونة، غير أنه اتخذ أشكالا جديدة من الزينة المضاءة واللوحات القماشية الضخمة المكتوب عليها التهنئة التي تعلق في الشارع مقابل بيت الحاج. وفي الذاكرة الجمعية في البعيد من الزمن طقس الغناء ليلة العيد، حيث يجتمع الأطفال والفتية معا يرددون وهم يدورون وراء بعضهم البعض بكرة العيد بنعيد وندبح بقرة السيد، السيد ماله بقرة ندبح له بنتها الشجرة. ومنهم من يظل ساهرا للفجر، والبعض يحضن ألعابه ويغفو حالما ببهجة الصباح.

من الذكريات الجميلة في العيد، توزيع الحلاوة وشعر البنات، ومما يغنيه الأطفال في يوم العيد: أعطونا عيدية الله يعطيكم وعلى مكة يوديكم، وأيضا أبوي أعطاني عيدية واشترى لي هدية. وانتشرت آنذاك العديد من الألعاب الشعبية التي يلعبها الكبار والصغار، ومنها طاق طاق طاقية، شبكين بعلية، رن رن يا جرس، حول وركب على الفرس، وأيضا لعبة الزقطة التي تلعب باليد عن طريق 5 أحجار، والحجلة التي تلعب عن طريق رسم مربعات أو مستطيلات، ويتم اللعب عن طريق التناوب وتحريك قطعة من الحجارة بواسطة الأرجل. في سوريا لعيد الأضحى طابع مميز في أجواء تمزج بين التقاليد الدينية والطقوس الشعبية المتوارثة، وهي تعكس التنوع الثقافي والاجتماعي في مختلف المحافظات السورية. يبدأ الاحتفال بالعيد بتزيين الشوارع والمنازل بالأضواء والزينة، وتعم أجواء البهجة في كل مكان. في صلاة العيد يتجمع المصلون في المساجد والساحات العامة، ومن أشهر الحلويات التقليدية التي تقدم في العيد الحلويات والفواكه المجففة، إضافة إلى المعمول والكعك والبقلاوة والغريبة، حيث تعد رمزاً للكرم والضيافة، وتقدم للمهنئين مع القهوة العربية والشاي. من الطقوس المتوارثة الزيارات وتبادل الهدايا بين العائلات، وهي تعكس الروابط الاجتماعية المتينة والتقاليد العريقة التي توارثتها الأجيال، حيث يجتمع أفراد العائلة حول مائدة الطعام لتناول وجبة العيد التقليدية، وتتنوع الأطباق المقدمة في العيد بحسب المكان والجغرافيا، وهي تشمل في الغالب الكبة والمحاشي والمشاوي أيضاً. كما تبرز العديد من الألعاب الشعبية التي يمارسها الأطفال كجزء بهيج من طقوس العيد، ومن بين هذه الألعاب لعبة الغميضة أو الكومستير، وهي تعتمد على الاختباء والبحث، وتتطلب هذه اللعبة مهارات في التخفي والبحث أيضاً، ومن هنا فهي ممتعة للأطفال. وكذلك لعبة شد الحبل التي تعد من الألعاب الرياضية الجماعية، والتي تعزز روح التعاون وإظهار القوة وحسن التنسيق بين أعضاء الفريق وقوة التفكير في عقل جمعي فيه الحكمة والاتزان.

حلويات العيد والسكاكر الشامية أهم ما يميز عيد الأضحى في سوريا. في مدينة حمص مثلاً نجد المبرومة والبقلاوة وكل وشكر، وأيضاً حلاوة الجبن وأقراص المعمول المحشوة بالعجوة أو الفستق. أما في اللاذقية يستمتع الناس في أيام العيد بتناول الحلويات مثل المعمول والكرابيج والبقلاوة. في فلسطين لعيد الأضحى طقوسه ولوحاته البديعة عبر الأجيال، وفي الذاكرة الشعبية قديماً تأدية مناسك الحج على ظهور الجمال والخيول قبل موعده بشهور عديدة لأداء المناسك في موعدها، وهي رحلة طويلة وشاقة فيها من الحكايات والمصاعب الكثير، ولكنه الإيمان زينة القلوب ومن يعطي الحياة بهجة بالرغم من المشقة ووعثاء السفر. من الموروثات الفلسطينية الجميلة إعداد كعك العيد من قبل النساء بشكل جماعي بأشكال وحشوات مختلفة، لتنبعث من الفرن التقليدي القديم روائح جميلة تعبق في المكان وتنعش الذاكرة كل حين، إلى جانب إعداد الخبز على الصاج وأطباق الفتة على الحطب وتوزيع

إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج إضاءات ومعالم في عيد الأضحى. نلتقي غدا بحلقة جديدة. إلى اللقاء. إضاءات ومعالم في عيد الأضحى المبارك. الكتابة والإعداد الدكتور مخلد بركات. التقديم رولا النجمي. التسجيل والمونتاج إياد شطناوي.

0: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

يا أهلا ويا مرحبا بكم بهالتغطية الجميلة لليالي العيد، عيد الأضحى المبارك. رح نكون معكم بهالتغطية من الساعة 10 ولغاية الساعة 12. مستمعين الكرام، رح يكون معنا ضيوف عزيزين مقدرين يشاركونا هالحلقة الجميلة، وأيضا رح ناخذ اتصالاتكم إذا تحبون تشاركونا. احنا سعيدين جدا أنه نسمع أصواتكم وتكونوا معنا في هذه الحلقة الجميلة من ليالي العيد.

مستمعينا الكرام، ودي أحيي فريق العمل اللي راح يكونوا معنا في هذه الحلقة من التنفيذ الهندسي الإذاعي والإخراج ربيع السرايرة. من المراقبة الرئيسية مهند القريوتي، ورحية للخالدي من السوشيال ميديا. راح أكون معكم على مدار ساعتين سهر الجبور.

مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، طبعا نحن كفريق عملي صرنا أنه دائما يعني نقول لكم بأصدق آيات تهاني وطيب الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سألين الله أن يعيدوا عليكم وعلى أحبتكم بالخير واليمن والبركات، وأن يملأ أيامكم فرحا وسكينة ومحبة. في هذه الليالي المباركة نبعث عبر أثير إذاعتنا رسائل الود والسلام إلى كل مستمعين أينما كنتم، متمنين لكم عيدا سعيدا تضلله الطمأنينة وتجمعكم فيه أجمل اللحظات العائلية والإنسانية. كل عام وأنتم بخير.

مساء الأصالة اللي تفوح من حكايات الأجداد، ومساء الطيب اللي لا يغيب عن قلوب أهل الوفا. يا هلا بكم في هالأمسية التراثية الدافئة، ننسج فيها من الماضي أجمل الذكريات ونهديكم عبق الزمن الجميل. يا مساء المحبة والنغم الأصيل، مساء السمر الجميل والكلمة اللي تلامس القلب قبل المسامع. مع نسمات هالمساء الحلوة نفتح لكم أبواب التراث لنحكي حكايات وطن وصوت زمان وأغنية لا تشيخ. هذا المساء مختلف، رايحة قهوة وصوت السوالف القديمة ودفء المجالس العامرة بالمحبة وأيضا بليالي العيد الجميلة. مستمعينا الكرام، حياكم الله في ليلة يرافقنا فيها التراث بجماله ونبحر معكم بين الذكرى والأنغام الأصيلة. مساء الخير لكل من يحب البساطة وصدق المشاعر، يا هلا بكم.

مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ودي أذكركم أنه راح يكون في معنا مسابقتين وجائزتين في هالأيام المباركة الجميلة. صرنا أنه تشاركونا عبر الاتصال على هواتف البرنامج 47 47 111 و 47 147 112.

مستمعين الكرام، يا هلا ويا مرحبا بكم. ودي أقدم سؤالين، طبعا رح ناخذ إجاباتهم مع بعض ورح يتم فرز المتسابقين. السؤال الأول: أقصر سورة في القرآن الكريم. السؤال الثاني: من هو النبي الملقب بأبو الأنبياء؟ نعم، أقصر سورة بالقرآن الكريم، ومن هو النبي الملقب بأبو الأنبياء؟

مستمعينا الكرام، نرحب بزملائنا اللي انضموا لنا من الدائرة التجارية علا التلوى، يوسف الدسوقي من دائرة اللوازم. يا هلا ويا مرحبا بكم. نعيد الأسئلة مرة ثانية. أقصر سورة بالقرآن الكريم، ومن هو النبي الملقب بأبو الأنبياء؟ يلا خلينا ننتظر مكالماتكم.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وناخذ اول اتصال في حلقتنا. الو مساء الخير.
1: الو مساء الخير.
0: يا مساء النور والانوار.
1: كل عام وانت بألف خير.
0: وانت بخير ومن العايدين والزايدين
1: يا رب اجمعين احنا وانت يا رب.
0: اللهم امين. مين معي؟
1: سليم.
0: سليم، سليم معنا مسابقة. سمعت الأسئلة ولا عيدهن؟
1: نعم سمعت.
0: طيب السؤال الأول
1: اللي هي الكوثر، إن شاء الله سورة

0: الكوثر.
1: تمام. السؤال الثاني
0: سيدنا إبراهيم.
1: شكرا يا سليم.
0: يسعدك يا رب.
1: حياك. ناخذ الاتصال الثاني.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. يا هلا.
2: تقبل الله طاعتك.
1: منا ومنكم صالح الأعمال. من
2: أبارك للجميع عندي.
1: الله يسعدك يا ربي.
2: أنا نزيه الكساس بمحافظة الكرك.
1: حياك الله يا نزيه.
2: الجواب سورة الكوثر وإبراهيم عليه السلام.
1: نعم صحيح. شكرا لك.
2: شكرا.
1: يا هلا.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعينا الكرام. ناخذ الاتصال ايضا من احد المشتركين. الو مساء الخير.
1: اهلين يا هلا يا مساء الانوار، كيف حالك؟
0: يا هلا ويا غلا،
1: كيف حالك يا سهر؟ شو اخبارك؟
0: تمام الحمد لله. الصوت هذا مو غريب علي،
1: تغريد انا.
0: حياك الله يا تغريد، من ايام رمضان يا تغريد.
1: الله يسعدك الله يسعدك، والله بحبك وبحب اسمع برامجك
0: حبيبتي. الله يسعدك.
1: بس انت ما بتاخذي اتصالات ليش؟
0: خلص انا اوعدكم ان شاء الله باذن الله انه بالحلقات القادمه راح تكون في معانا ان شاء الله ندخل الاتصالات للحلقه
1: ان شاء الله،
0: بما انه هذه رغبه يعني كثير جاني طلب انه يكون في مشاركه للمستمعين، وباذن الله ان شاء الله راح يكون في معانا اتصالات في الحلقات القادمة. جهزوا حالكم.
1: ما شاء الله عليك، انت القائتي كثير حلو، فأنا عشان هيك بحب أحضرك
0: حبيبتي.
1: وكل عام وانت بخير، انت وأسرتك الكريمة.
0: الله يسعدك. طيب تغريد، سمعتي السؤال الأول والسؤال الثاني؟
1: سمعت سورة الكوثر ان شاء الله.
0: نعم.
1: وأبو الأنبياء سيدنا إبراهيم.
0: نعم. أقصر سورة في القرآن؟
1: أقصر
0: في كمان سؤال. لا هي أنا ودي تعيدين. أقصر سورة بالقرآن؟
1: الكوثر.
0: والملقب بأبو الأنبياء؟
1: سيدنا إبراهيم.
0: شكرا
1: إن شاء الله.
0: يا تغريد
1: أهلين.
0: يا هلا. ناخذ أيضا اتصال. ألو مساء الخير.
2: أهلا، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
2: كيفك شو أخبارك؟
0: يا هلا ويا مرحبا.
2: كل عام وأنت بألف خير.
0: وأنت بألف خير. من معي؟
2: معك صقر الكاي.
0: صقر؟
2: الكايد.
0: حياك الله يا صقر.
2: السؤال الجواب سورة الكوثر.
0: طيب. صقر صقر، كل عام وانت بخير.
2: وانت بألف
0: مستعجل
2: خير.
0: يا صقر. لا تخاف راح أعطيك وقت. كيف العيد معكم؟
2: كويس الحمد لله.
0: من وين تحكي معنا يا صقر؟
2: من عمان.
0: من عمان. طيب كيف الأجواء العيد عندكم بعمان؟
2: كويس الحمد لله.
0: الحمد لله. طيب شكلك مستعجل يا صقر. أقصر سورة بالقرآن؟
2: سورة الكوثر.
0: وأبو الأنبياء؟
2: سيدنا إبراهيم عليه السلام.
0: شكرا يا صقر.
2: عفوا.
0: هلا. ناخذ أيضا اتصال إن شاء الله ما يكون مستعجل هالمرة. ألو مساء الخير.
3: كل عام وأنت بخير.
0: وأنت بألف خير.
3: حالك؟
0: يا هلا. من معي؟
3: معك غزل.
0: غزل، يا سلام على هالاسم الجميل.
3: حبيبة قلبي.
0: تمام، من وين تحكي معنا يا غزل؟
3: من عمان.
0: يا هلا يا غزل، كيف أجواء العيد عندكم؟
3: والله حلو يعني، طالعين
0: الحمد لله. خلصتوا الأمور الصباحية، الأضحية والتحلاية والعيدية على الناس، والآن وقت الطلعات.
3: أكيد خلصنا هاي الأمور وهينا آخر بيت بس في الطريق إحنا.
0: يلا بالسلامة يا ربي.
3: السلام ونروح.
0: بالسلامة يا غزل.
3: الله يسلمك
0: حبيبتي. سمعت السؤال الأول والثاني؟
3: سمعت.
0: تمام، شو الإجابة؟
3: أول إشي سورة الكوثر، ثاني سؤال اللي هو سيدنا إبراهيم عليه السلام.
0: شكرا يا غزل.
3: العفو.
0: ألو مساء الخير يا هلا. مساء الخير.
4: الله يسعد مساء.
0: يا هلا، من معي؟
4: معك يا حسن الزيوت.
0: يا هلا يا حسن، كل عام وانتم بخير يا حسن.
4: وكل عام وانتم بألف خير يا رب.
0: وانت بألف خير وينعاد عليكم بالصحة والسلامة.
4: آمين يا رب. ونحمد الله عز وجل على الأمن والأمان بهذا البلد الطيب الراقي تحت ظل الراية الهاشمية الحكيم.
0: اللهم آمين. من وين تحكي معنا يا حسن؟
4: أنا بحكي معكم من الزرقة لواء الهاشمي.
0: يا حياك الله ويا حيا يعني أهل الزرقة جميعا. سمعت السؤال الأول والثاني؟
4: والله السؤال الأول أنا سمعته سورة الكوثر، والثاني سيدنا إبراهيم.
0: تمام، شكرا يا حسن.
4: كل الاحترام.

0: الو مساء الخير.
1: هلا مساء الخير.
0: يا هلا.
1: كيف حالك؟
0: حياك الله.
1: كل عام وانت بألف خير يا رب وصحة
0: وسلامة. بألف خير ينعاد عليكم بالخير واليمن والبركة.
1: احنا وانت يا رب.
0: اللهم امين. مين معي؟
1: معك محمد سليم.
0: محمد سليم، من وين تحكي معنا يا محمد؟
1: والله من اربد.
0: يا هلا بهل اربد.
1: هلا.
0: كيف اجواء العيد عندكم باربد؟
1: والله الحمد لله تمام تمام.
0: الحمد لله. محمد سمعت السؤال الاول والثاني ولا اعيدهم؟
1: سمعت.
0: طيب خليني اعيدهم بمعيتك. اقصر سوره بالقران الكريم، ومن هو النبي الملقب بابو الانبياء؟
1: السؤال الاول كوثر والثاني سيدنا ابراهيم عليه السلام.
0: شكرا يا محمد.
1: عفوا.
0: يا هلا.

0: ناخذ ايضا اتصالات جديده، نسمع مستمعينا الكرام الطيبين اللي دائما يشاركونا عبر اثير اذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه. مساء الخير.
1: الو،
0: يا هلا،
1: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك،
1: كل عام وانت بخير.
0: وانت بالف خير.
1: معك يا علا فؤاد.
0: يا هلا يا علا.
1: هلا بيكي حبيبتي.
0: من وين تحكي معنا يا علا؟
1: من عمان. راح يكون حد حسن.
0: يا هلا يا علا، كيف العيد بيكي. معكم؟
1: العيد فرحه
0: طبعا، فرحه
1: واحلى فرحه
0: يا حبيبتي، الله يسعدك. بالعكس يعني احنا سماع اصواتكم فرحه بالنسبه لنا.
1: الله يزيد.
0: مشاركتكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية والتفاعل هذا الجميل منكم والكلمات الطيبة اللي احنا نسمعها تعطينا دافع جميل وتخلي العيد ده الفرحة فرحتين.
1: الله يديم الأفراح يا ربي بهالبلد الحلو.
0: حبيبتي، طيب سمعت السؤال الأول والثاني؟
1: أكثر سورة الكوثر.
0: الكوثر،
1: نعم. وأبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام.
0: إبراهيم عليه السلام، شكرا يا علا.
1: هلا هلا.

0: ناخذ ايضا اتصالات. الو مساء الخير.
1: مساء الفل والياسمين صاحبة الصوت الجميل فراشة الإذاعة صاحبة القلب الأبيض واللسان الدافئ نسمية بنت رجال وأخت رجال سهر جبور.
0: الله يعزك يعني تحمستن.
1: يعني انت عزيزة وغالية.
0: الله يسعدك. تفضل من معي.
1: معك نايف الأزايدة.
0: والله اني عرفت الصوت ولكن للزلل من خوف انه لا يعني اخربط خفت انه انطق الاسم.
1: نعم صديقي إذاعة وتحياتي للهندسة ولكل المستمعين والمستمعات وألف ألف كل عام وانتم بخير.
0: وانت بألف خير أستاذ نايف. انت من محبين الإذاعة الأردنية.
1: أكيد.
0: طيب
1: الإذاعة الأردنية هي شمعة مضيعة. وانتم سفرانا بالداخل وبالخارج. كيف ما بدنا نحبكم.
0: الله يعزك. طيب أستاذ نايف يمكن سمعت السؤال الأول والثاني.
1: سمعت. طيب. سورة الكوثر.
0: نعم.
1: وسيدنا إبراهيم عليه السلام.
0: شكرا يا أستاذ نايف. شكرا على المشاركة. يا هلا.

يمكن رح يكون هذا آخر اتصال معنا في مسابقتنا لليلة، وأكيد رح يكون في مسابقات مع زملائي في الأيام التالية لهذا اليوم.

0: وراح يكون في بإذن الله جوائز راح نعلن عنها كمان شوية. ناخذ آخر اتصال يا ربي، يلا آخر اتصال. ألو مساء الخير.
1: مساء الورد.
0: يا هلا.
1: إيه معك عوني صالح.
0: حياك الله يا عوني.
1: الله يسعدك، تحيي ودوني.
0: من وين تحكي معنا يا عوني؟
1: عمان.
0: عمان، شلون أجواء العيد عندكم يا عوني؟
1: والله أجواء حلوة
0: جميلة. وشكل الناس بعد العصر صحصحت يا عوني.
1: الأجواء صارت أجمل.
0: يعني هيك الآن الواحد، وبعدين الجو الآن يعني الحمد لله بلش يدفى شوية وصار أفضل للطلعات، يعني تاخذ راحة الناس شوية. نعم عوني، سمعت السؤال الأول والثاني؟
1: نعم، الأولاني سورة الكوثر والثاني إبراهيم عليه السلام.
0: طيب يا عوني خليني أرجع عيد معك الأسئلة علشان نثبت الإجابات. أقصر سورة بالقرآن؟
1: الكوثر.
0: والملقب بأبو الأنبياء؟
1: إبراهيم عليه السلام.
0: شكرا يا عوني، كل عام وأنت بألف خير. يا هلا.

مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات وبرنامج ليالي العيد، كل عام وأنتم بخير. طبعا كان في عندنا مسابقة قبل شوية، كانت هي أقصر سورة بالقرآن، كانت الإجابات جميعها صحيحة، الكوثر. وأبو الأنبياء الملقب بأبو الأنبياء هو سيدنا إبراهيم عليه السلام، نعم كانت الإجابات جميعها صحيحة. طبعا ألف مبروك، بدنا ننوه للفائزين، وأنه قبل ننوه للفائزين الجوائز مقدمة من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني، الجوائز مقدمة من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني. ألف مبروك لنزيه عبد المهدي الكساسبة، راح يكون هديتك يا نزيه موبايل إنفينكس مقدم من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني. وأيضا ألف مبروك العوني حسن صالح، راح تكون جائزتك رحلة إلى المثلث الذهبي. يا سلام، يعني الأجواء الآن يا عوني جميلة جدا للطلعة، يعني جتك بالوقت المناسب. الله يعطيكم العافية زملائنا. أشكر علا التل ويوسف الدسوقي من الدائرة التجارية والدائرة دائرة اللوازم، كانوا معنا في الحلقة. أيضا نحب ننوه أنه اللي فازوا بهذه الجائزة هو نزيه عبد المهدي الكساسبة موبايل إنفينكس مقدم من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني. ألف مبروك عوني حسن صالح، رحلة إلى المثلث الذهبي مقدمة من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني. ألف مبروك لكم وإن شاء الله إنكم تنبسطون.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات وبرنامج ليالي العيد وأمسيات ليالي العيد. طبعا حتى بأمسيات ليالي العيد لازم نضيف لمستنا التراثية الجميلة، سواء كانت بالشعر ولا بالإرث والموروث. مساءكم شعر يلامس الوجدان وحروف تنبض بالإحساس والجمال. نرحب بكل المحبة والتقدير بالشاعرة السعودية العذبة منى محمد العتيبي، ضيفتنا المتألقة في هذه الأمسية الإذاعية اللي تحمل بين كلماتها دفء المشاعر وصدق الحرف، لتاخذنا في رحلة من الإبداع والإحساس إلى الرقي. يا هلا ويا مرحبا بشاعرتنا.
1: أهلا وسهلا، وكل عام وانتم بخير، والأمة الإسلامية والعربية إن شاء الله في سلام وأمن يا رب العالمين.
0: الله يعزك، كل عام أنت بخير وإن شاء الله من العايدين والزايدين
1: إن شاء الله بإذن الله، وياكم يا رب العالمين.
0: الله يعزك. شعرتنا ما شاء الله عليك، يعني أنت شاعرة متألقة ومبدعة، شفنا لك الكثير من النصوص الشعرية المتألقة، وأيضا يعني في بعض النصوص اللي يعني سمعناها كشيلات. نعم، وش أكثر حضور في شعر منى العتيبي أو شعر المرأة؟ هل المرأة كما أنت منى العتيبي، أم المرأة كما يريدها المجتمع؟ لأنه في فرق أستاذة منى.
1: رأيي الشخصي بالنسبة لي أنا ككتاباتي، نعم. كما أنا،
0: نعم، المجتمع مرات يضع قيود شعرتنا، تشوفين أنه هذه القيود تقيد القصيدة، سواء يعني كانت حتى يعني مثلا بعض السيدات يكتبن القصيدة الفصيحة، هل في تقيد بالقصيدة النبطية الشعبية الفصيحة بالنسبة للمرأة خصوصا؟
1: لا، في نساء يكتبون بالفصيح، وأنا والدتي من شاعرات الفصيح. نعم. ولكن هي هذا نهجها أنه كتبت فصيح، أنا نهجي نبطي.
0: نعم، المجتمع ما له دور في خلينا نقول اتجاه القصيدة بالنسبة للمرأة بوجهة نظر منى؟ لا
1: ما له دور، هي مشاعر، هي تراكمات، هي يعني قريحة تفيض ونكتب عليها. أنا ما أروح أشاور المجتمع هل أنا أكتب مشاعري ولا لا.
0: نعم،
1: أنا أكتبها لنفسي.
0: طيب تؤمنين إنه القصيدة إنقاذ، مرات تكون إنقاذ للإنسان من وحدته أو ألمه؟
1: القصيدة علاج، أنا أعتبرها علاج للروح.
0: جميل،
1: طالما إنه أنت أخرجتي ما في داخلك من ألم أو من مشاعر، خلاص أنت ارتحتي وكأنك فضفضتي لشخص تثقين فيه.
0: صحيح. طيب ما تشعرين مرات ست منى إنه النص خان وما استطاع أنه يحمل المشاعر كاملة؟
1: هو في بعض الأحيان بعض المشاعر إذا ما استطعت أني أنا أعبر عنها بالشعر، فأنا ألجأ إلى الرسم، لأني أنا فنانة تشكيلية.
0: نعم.
1: فأرجأ للرسم وتبان مشاعري من خلال ضربات الفرشة، لكن بالنسبة للكلمات أحيانا ما تعبر.
0: نعم.
1: مو كل المشاعر تعبر عنها فعلا.
0: نعم، يعني أنت فنانة ما شاء الله، يعني متجهة أيضا غير الشعر اتجاه الرسم. نعم، الرسم مرات تجسد عندك قصيدة، ما حاولتي أنه تجسدين بقصيدة تجسدت عندك برسمة أو في لوحة؟
1: والله هذه الفكرة موجودة عندي، أنه أنا قصائد اللي كتبتها أحولها إلى رسمة، يعني أرسم قصائدي.
0: يعني هي للآن فكرة؟
1: هي فكرة وبادية بديت فيها، يعني بديت أطبقها على أساس أنه يكون أول معرض لي بإذن الله يكون هو عبارة عن قصائد مرسومة. طبعا بعض الفنانين التشكيليين اللي ما يكون مثلا ما يكتب الشعر أحيانا توحي له القصيدة إلى أنه يرسم.
0: نعم، تحسين أنه الرسم يعني يعبر عن القصيدة بكل ما فيها من معاني صور؟
1: أنت تخيلي لما أنت تكتبين قصيدة وترسمينها بعد كذا،
0: يا سلام. وانا يعني لما قلتي لي
1: يبدا الخيال يعني يتسع اكثر. والبعض لا، البعض ممكن يشوف لوحه ويكتب عليها قصيده
0: صحيح
1: توحي له بكلمات.
0: نعم نعم،
1: ففي علاقه مباشره بين الرسم والفن التشكيلي والادب.
0: طيب يعني انا قاعد اتخيل الجماليه لما تكون شاعره وفنانه بنفس الوقت، اكيد راح يطلع شيء مبهر. الان هذه اللوحات اكيد لها اسماء، هل راح تسمين اللوحات هذه كل قصيده باسم، كل لوحه باسم القصيده؟
1: هذا اللي افكر فيه.
0: يا سلام،
1: انه كل لوحه تكون باسم القصيده.
0: جميل جدا، جميل جدا جدا. ما انا قاعد اوازن بين الجماليه، انه هذا الاندماج الثقافي راح يكون يعني يطلع منه شيء جميل جدا. سبحان الله، المرأة دائما مبدعة إذا توافقين الرأي، وعنده أفكار جميلة.
1: والله شوفي، الكل مبدع، لا رجل ولا مرأة، ولكن المرأة مشاعرها أعمق وأصدق. فتلاقين حتى الشعر النسائي غالبا ما يوصل للأذهان وللأسماع والقلوب أكثر من الشعر الرجالي.
0: نعم. استاذتنا منى، خلينا رايحة شوية من هالأسئلة اللي بدينا بها بداية كبيرة، ونسمع من هالجماليات الشعرية.
1: إيش حابين
0: اللي أنت تحبينه، الهوى لك وأنت اللي تختارين.

0: طب أنا راح أختار لكم آخر قصيدة كتبتها يعني.
1: يلا.
0: اسمها عجب.
1: عجب. يلا خلينا نسمع.
0: يقول عجب. يبتسم تغري وفي عيني عجب، كيف صاروا وكيف كانوا في انظري، كل صمت ما وراه إلا غضب، وكل موقن به كلام ما قري، كانت الطرية على سمعي طرب، لين صارت تفري عروقي فري، انت تمتم ما على الدنيا عتب، كلنا ظالم ولا فينا بري، من ظلم نفسه لجل قلب يحب، يشبه القلب على الغدرة ضري، كل ما تسنح لها الفرصة وجب، طعن سكينه بخفاق انطري، كم تحملنا لجل شعره تعب، وكانت الشعرة سبب كسر ظهري، صاح جرحي من صوابه يا عرب، كيف ما يشفع لي طيبي وقدري، قدري يغلى من موازين الذهب، ويكفي إني عند خبرك وخبري، ما تنازل هامتي لطلق شنب، واخضع المنشق سمعي وبصري، وحده اللي لا بسط يده وهب، رزقي ما يقدر عليها التراتري.
1: الله شميل. الله صح الله لسانك وعد لسانك،
0: صحة أبدانكم وأسمعكم يا رب.
1: الله يعزك. إلى أي مدى بالنسبة لي منى محمد العتيبي يترك الحب أثر في مفرداتك وصورك الشعرية؟
0: والله الحب له يعني جانب كبير في المفردة، وأغلب من الشعر النسائي أغلبه يكون فيه عتب دائما تعتب المرأة.
1: أنا لاحظت أنه دائما سبحان الله النساء في عتب داخل هذا الشعر.
0: كان الرسول صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، يعني أي شيء ممكن يجرح المرأة يكسرها، فلذلك تلاقين الشعر النسائي أغلب يغلب عليها العتب.
1: صحيح بالضبط. إلى أي مدى تخافين من انطفاء الإلهام؟ هل يخاف الشاعر مرات من أنه ينطفي الإلهام عنده؟
0: كثير.
1: كيف يواجه هذا يعني الخوف؟ خصوصا يعني أنا دائما أسأل مرات سؤال هذا الشعراء.
0: لابد يمر كل شاعر كل شاعر يمر بفترة توقف، يعني توقف الإلهام، فهذا يعني أنا بالنسبة لي شكل لي مشكلة، أحس بفراغ، في فراغ عندي، فالشعر يملأ عندي هذا الفراغ.
1: شلون التعامل؟
0: ممكن أتعامل بإني مثلا يكون في مثلا شطر للإكمال، بيت شعر للمجاراة، أرجع القريحة من جديد لحد ما يكون عندي رغبة في كتابة شيء من خاطري أنا، فهذه واحدة من الحلول يعني.
1: جميل جدا. يعني خلينا نقول إنه نوع من أنواع التدريب الذهني أو التمرين الذهني.
0: صحيح، الرجوع للحرف للكلمة لازم الواحد يرجع له.
1: نعم.
0: يعني ما يتوقف فترة طويلة.
1: الكثير أستاذة منى يسعى للشهرة، الوصول، الانتشار، إنه يعني الإعلامي يسعى للشهرة، الشعرية يسعى للانتشار وإنه شعره يصل، يعني المبدعين دائما يحاولون إنه كل تعبهم يكون دائما موجود ودائما مطروح. خافين من الشهرة؟
0: مو كثير، لأنه كل شيء إذا عرفتي كيف تتعاملين معه عادي ما عندك مشكلة فيه. فالشهرة ما هي مشكلة أنا بالنسبة لي، لأني عارفة كيف أتعامل معها.
1: يعني ما هي دافع لامونة العتيبي؟
0: لا ما هي دافع أبدا، ولا هي طموح، لا هي دافع ولا هي طموح عندي أني أكون مشهورة.
1: المرأة اليوم يعني ما هي مثل قبل، إذا توافقين الرأي، المرأة اليوم أصبحت تمسك مناصب، صلاة، كلمتها مسموعة، لها بصمة، شلون تشوفين المرأة الشاعرة اليوم في المشهد الثقافي السعودي؟
0: والله في زمن السوشيال ميديا الآن أي شاعرة أي كاتبة أي فنانة تشكيلية تستطيع

0: الوصول مهما كان. يعني ما راح نعتمد فقط على أنه الإعلام يوصلنا، إحنا نستطيع الوصول، بس هي تعزم أمرها تقدر توصل موهبتها وتقدر تنشرها وتقدر يعني توصل لأكبر عدد من المستمعين لها أو القارئين. يعني بالعكس الوضع الآن أفضل من أيام الصحافة المكتوبة والصحافة الورقية.
1: صحيح،
0: أنا كنت أنشر في الصحافة الورقية، لكن كان الوضع ما هو زي الآن. كانت الصحافة الورقية ما نعرف ردة فعل الجمهور، من قرأ من لم يقرأ ما نعرف، لكن الآن لا، الآن المجتمع أنت تواجهين الجمهور مباشرة.
1: صحيح، نعم، حتى من وراء الشاشة أو من وراء الجهاز اللي نستخدمه يعني للسوشيال ميديا، هذا جمهور، يعتبر
0: جمهور فعلا. يوصل النقد، يوصل الإطراء، يوصل الإطراء، يوصل النقد يعني مباشرة، ما هو عكس الصحافة المقروءة.
1: صحيح، النقد بالسوشيال ميديا مؤذي أحيانا، شلون التعامل معه؟ وهو أنا ما أحكي عن النقد البناء أو النقد اللي مثلا باتجاهه الصحيح، أنا أحكي عن النقد اللي لمجرد أني أنا ودي أنتقد فقط، هذا يؤثر
0: تجاهل. أنا بالنسبة لي تجاهل، لأنه ما ينتقد نقد غير بناء إلا شخص أصلا يجهل في الكلمة وفي الإحساس وفي المشاعر. لكن اللي الشاعر لما يجي مثلا ينتقد نقد بناء، بالعكس أستفيد منه، ممكن أسأله وأتعمق في السؤال معه.
1: جميل.
0: لكن اللي غير بناء هذا لا، هذا فقط محارب للإبداع.
1: في جرح قديم، تفضلي.
0: التجاهل أفضل شيء،
1: هو التجاهل أفضل شيء، ولكن مرات يعني يأثر على نفسية الشخص، سواء يعني
0: لا، اللي واثق من موهبته لا.
1: نعم، يعني أنا سويت مقابلات مع شعراء كثير، للأمانة قالوا إنه حنا كان في عندنا فترة انقطاع كبير عن الشعر، السبب كان من المحبطين، محبطين اللي هم ينتقدون بس من مجرد الانتقاد. طبعا أنت قاعدة تتحدثين عن مسيرة سنوات توقف بسبب رأي شخص يمكن ما يكون انطباعه صحيح. الآن في نفسيات
0: فترات الانقطاع تمر على الكثير، أنا منهم. أنا
1: يمكن فصل الخط، يا مو مشكلة، نرجع ضيفتنا بعد قليل. طبعا نتحدث حنا عن النقد البناء أو النقد البناء اللي يعني أنا الآن في كإعلامية أقدم محتوى إعلامي تراثي شعبي ببيئتي بلهجتي، ممكن أنا أتعرض للانتقاد، ولكن الانتقاد إذا ما كان محله طبعا مثل ما اتفقنا يمكن هذا يأثر علي أنا كإعلامية، يأثر على مهنيتي. فدائما خلينا نكون يعني حتى لو في انتقادات مثل ما اتفقنا مع منى العتيبي الشاعرة الجميلة، أنه يكون لهدف. خليكم معنا وراجعين لكم.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. رجعنا لضيفتنا، نعتذر جدا عن قطع الاتصال أستاذة منى.
1: ما عليه، عادي تصير.
0: الله يعزك. كنا نتحدث عن موضوع النقد البناء والنقد اللي مو مكانه.
1: كنت تقولين أنه في بعض الأشخاص ينقطع بسبة كلمة.
0: نعم، البعض يتأثر، حساس جدا.
1: ايه، هو يعني هي تنطبق على يعني جميع شرائح المجتمع، غير حتى الشعراء. يعني في بعض الناس حسب الشخصية وحسب النشأة، بعض الناس الكلمة الهادف يعني الهادمة او المحبطة تكون سبب لصعوده،
0: صحيح،
1: يعني دافع. والبعض الآخر لا، يعني يكون يحبط تماما. أما بالنسبة للانقطاع، ممكن يكون انقطاع الشاعر لأسباب ثانية غير النقد الهادم.
0: نعم، يعني ممكن ظروف الحياة، لأنه بالنهاية هو إنسان وعنده.
1: يعني أنا فترة انقطاع، أنا انقطعت تقريبا عن الكتابة وعن النشر وعن ما يقارب 15 سنة.
0: والله مدة كبيرة.
1: لسبب أنه انقطعت السوشيال ميديا، اللي هي الصحافة الورقية، واتجهوا للقنوات الفضائية، وما كان في مجال للمرأة أنها تكون في القنوات الفضائية. بس بعد انفتاح السوشيال ميديا رجعت.
0: خدمت السوشيال ميديا والله للأمانة، يعني الواحد ما ينكر، بالرغم أنه في سيئات، ولكن في له حسنات كبيرة جدا.
1: للي صاحب المحتوى نفعت.
0: حسب المحتوى.
1: حسب المحتوى.
0: نعم.
1: أكيد.
0: نعم. طيب، جرح قديم ما زال يكتب في قصائد منى العتيبي، هل هو موجود؟
1: أكيد موجود. أنا جرحي يعني هو زي ما تقولين، أو ما زال ملازم لي، اللي هي مصطلح الغربة. لذلك أنا سميت نفسي رحيل، والديوان اسمه مدينة وغربة، فهذا الشيء مرتبط فيني. أنا غربة فكري يعني.
0: نعم، أنا كنت بدي أتطرق لرحيل وشو سبب التسمية، ولكن أنت جاوبتي. يمكن بالنسبة للغربة كان هذا اسم مرتبط برحيل.
1: نعم. لأنه عندي إحساس بغربة داخلية، وهذه موجودة عند كثير من الناس، في عندهم غربة داخلية.
0: أكيد.
1: غربة ذاتية.
0: نعم. طيب، أكثر سؤال تحبين أنه ينطرح عليك وما حد يطرحه هالسؤال، شنو هو؟
1: ما فكر فيها،
0: ما خطر على بالي
1: أنه أنا أنسى السؤال. لا، ما خطر، لأني دائما في الحوارات لما يكون عندي لقاء أفضل دائما أنه الأسئلة تطرح علي بدون ما يكون عندي اطلاع سابق عليها.
0: مباشرة
1: أحب يكون تلقائية.
0: أنا أحب هذا النوع من الضيوف، يعني لما يكون مثلا السؤال تلقائي، حتى أنا يعني كمقدمة أحس أنه أنا ماخذ راحتي، قاعد أسأل بدون قيود.
1: ما أحب أنه أنا أحضر إجابة لأي سؤال، أحب أنها تكون تلقائية، تكون أصدق.
0: نعم، يمكن الأسئلة الرسمية تخلي الشخص منغلق، حتى لو في شيء داخله يطلعه على الإعلام ما يقدر. لكن لما الإنسان يكون مثلا شوية ماخذ الأمور ببساطة، وأيضا يعني تكون الأسئلة يعني بطبيعتها بين المقدمة

0: تقدم وتضيف شوية مريحة راح ياخذ راحته يعني، ويحكي كل ما يجول في جعبته على قولته.
1: أكيد أكيد.
0: نعم. طيب أستاذة منى خلينا نسمع منك شيء.
1: خليني أسمعكم اللي هي قصيدة الديوان اللي هي مدينة وغربة.
0: مدينة وغربة. نعم نعم.
1: عميقة زحمة العالم وحس بلوعة الوحدة، بعيد الذات لونه قريب يعاني الغربة، مدينة وناس وسكان على مد النظر مدة، هوية واسم لكني حقيقة غربتي صعبة، أعيش وموطني سطرا بكى حبري على خده، حكت عن بعضي اسطوري وبعضي تهتفي دربه، غريقة والبحر ذاتي أعاصيره على الشدة، تموج بقوتي وضعفي تلاطم داخلي حربه، يجدد لوعتي موج شعوري جزره مده، شعور يصل المينا وشعور يموت بالغبة، أعاني من عمر عيا يزين الوقت في عهده، سقاني مره العلقم سقاني الموت في شربه، وعاني من صفى النية بياض زاد عن حده، وطيب ساذج فيني كره من علته طبه، غديت الرمز يا وجدي لشي من قلب ضده، أشيل بداخلي قلب حرق من طيبته لبه.
0: الله عليك، صح الله لسانك وعلى لسانك على هالإبداع الجميل.
1: تسلمي لي.
0: الله يعزك. لو طلبنا منك أستاذة منى وصف روحك في بيت شعر واحد، وش تقولين عن منى محمد العتيبي؟
1: والله شوفي، أنا وصفت نفسي في في جزئين يعني. في قصيدة وصفت نفسي فيها كنفسي، وفي قصيدة وصفت فيها كشعر، فإيش حابة تسمعي؟
0: الأقرب إلى قلب منى العتيبي.
1: كلها والله قريبة، خليني أعطيك بس القصيدة الذاتية يعني. أقول أنثى وفيني ألف قرم من القروم، لا تغنجت الكلام ولا تصنعت الدلع، عقلي عقالي وحشم النفس وشوم، ماني من اللي قدرها قدر السلع، اختل رجال المخابر ندل بشوت الرخوم، ولا يطير الطير عندي من غرور الا وقع، عن سيرة العالم ترى سمعي محشوم، أهل الدنافس ما لهم عندي سنع، أرقى سنود ولا ترديني العلوم، حتى عدوي في عذاري بجزع، عالي مقامي طرق من فوق الخشوم، وكل مقامه بالمبادي يرتفع، من لابت شادت بها كل السلوم، حتى الرضيع اللي يتحامو بفزع، اعتيبها الهيلة سلاطين القروم.
0: نعم.
1: وأكبر مفاخرها مرة منها نبي الله رضا.
0: نعم. ونعم.
1: نعم.
0: حتى المرأة مرات ترفع الرأس.
1: صحيح. ويقول وأكبر مفاخرها مرة منها نبي الله رضا.
0: الله الله. يعني هالجمالية الشعرية والوصف الجميل هذا إحنا نقف عنده احتراما وما نقدر نقول شيء، لكن
1: على راسي على راسي قدرك والله.
0: الله يعزك. مبدعتنا العذبة، الشيلات، الشعر المغنى، تشوفين أنه أصبح الآن بصمة للشاعر للوصول، ولا تجسيد لشعره ليبقى أكثر وينحفظ بسرعة؟
1: هو ينتشر أكثر.
0: نعم.
1: طبعا هي لما تنتشر مثلا يكون كلمات لي وتنتشر وأسمعها مثلا وأنا ماشية في السيارة ولا ماشية وأسمعها في أماكن مشغلينها أو لها انتشار، يحس بفخر الواحد أنه والله وصلت وانتشرت لأنه الكلمات جميلة، أو لأنه المنشد أعطاها حقها من الإنشاد ومن اللحن. لكنها ما تعتبر أنه لا أنا ما راح أقدر أوصل لحد ما أسوي كلماتي شيلة، لا أنا ممكن أوصل بدون.
0: صحيح. طيب الآن

0: يمكن بعد ما تكتبين هالكلمات ودك انه تصير شيلة، تبحثين عن الإحساس أكثر في الإلقاء، في إلقاء الشيلة؟
1: هذا أهم نقطة عندي. يعني أنا ممكن المنشد أعطيه كذا نص،
0: مو حسب الشهرة يعني،
1: لا أعطيه كذا نص، فلما يقول هذا أنا حسيت فيه أقول له هذا اللي أنت تنشده، لأنه هو حس فيه فراح يعطيه إحساسه. لكن لما ياخذ القصيدة المجرد أنه بس يعني يشيلها شيلة بدون إحساس ما راح توصل. حتى في الإلقاء لما مثلا يجيني ملقي يقول لي أبغى أخذ من قصائدك ألقيها، أنا عنده مثلا مهارة الإلقاء، فخيرة أنت إيش اللي حسيت فيه هو يختار.
0: جميل، وهذا يمكن يقدر يميز الشاعر الجزل المبدع من غيره، حتى يعني مو أي أحد يقدر ياخذ قصايده أو يلقيها، لأنه في مرات الإلقاء يدمر ترى على فكرة القصيدة.
1: أي ممكن حتى الملقي ممكن ينطق لفظا ينطق اللفظ بشكل غير صحيح،
0: نعم،
1: فيغير المعنى،
0: يغير المعنى، يكسر القصيدة. يعني ممكن حتى طريقة الإلقاء ما تحسينها طريقة الجذب للمتلقي،
1: يخرب القصيدة
0: بالضبط. مرات يحس الشاعر، إذا توافقين الرأي، أنه الشعر موهبة، خلص أنا الله وهبن هالشعر وصار موهبة، لكن مع الوقت يصير جزء من الشاعر وجزء من هويته الإنسانية والثقافية. الآن متى حست منى محمد العتيبي أنه الشعر أصبح هو مو موهبة بل هو جزء من هويته الإنسانية؟
1: من بداياتي ارتبطت بالكلمة ارتباط يعني يأخذني حتى من أسرتي ومن عالمي، تلاقيني لوحدي كذا في الغرفة وأكتب بس. بس بعقب شوي على أنه الشعر موهبة. في بعض الناس يشوف أنه الشعر مصدر رزق، يعني يكتب أهم شيء أنه أنا أرتب الكلمات،
0: نعم،
1: قافية ووزن وأبيع
0: بالضبط.
1: يعني يختلف الشعراء، في شاعر بمشاعر وفي شاعر بلا مشاعر، هذا رأيي.
0: نعم، يعني هو لا ضير أنه يكون هو مصدر رزق، ولكن أنه مو يتخذه هو لا موهبة عنده ولا مثلا شيء، ولكن على قولتك صفط الكلمات فقط علشان يصير مصدر رزق.
1: بس متى توصل الكلمة الصادقة؟
0: ما أعتقد أنها رح توصل إلا لما تطلع من
1: ما رح توصل
0: من شاعر حقيقي.
1: لما توصل لما يكون أنا ماخذه كمهنة،
0: نعم،
1: أو أكتب لي في الموضوع الفلاني وأنا ماني حاسب الكلمة، ما رح أكتب بنفس العمق اللي أنا أكتب لنفسي.
0: بالضبط، يعني وهذا شيء إحنا ترى على فكرة لاحظناه كثير، ولكن خلينا نقول إنه في ظلم، أصبح الآن في ظلم. سوشيال ميديا كل من قال بيتين شعر على قولته تصفط كلمتين ألقاهن بأسلوب مبدع ومميز، ركب عليهن هالأغنية نشرهن انتشرن، بعض الناس ما هي فاهمة وش يقول ولا داري وش يقول.
1: بس اللي فاهم والشاعر والمتذوق الحقيقي، ترى المتذوق أقوى من الشاعر. المتذوق الشعر حتى لو ركب موسيقى وركب يحس بالنشاز بنشاز في الإلقاء وفي الكلمات، أنه ما فيها أصلاً جرس موسيقي.
0: نعم، توافقيني الرأي أستاذة منى ولا قطعاني بحديثك، أنه إذا هذا الإنسان المتذوق أو الشاعر الحقيقي إذا انتقد يهاجم؟
1: ممكن يهاجم إذا هذا الشخص عنده جمهور أكثر أو عنده مثلاً عنده فانزات أكثر، ممكن يهاجم.
0: يعني
1: يعني الواحد يكون في الجنب، يمشي جنب الحيط احسن له. انا انتقدت بيني وبين نفسي وانا عارفه مثلا، خلاص انا قيمت بيني وبين نفسي انه هذا مو شاعر اصلا.
0: نعم،
1: ولكن انا ما اعطي نفسي الحق اني امنعه من التعبير عن مشاعره حتى لو كانت الكلمات رقيقه.
0: مرات الغيره الشعريه تخلي الشاعر ما يقدر يسكت، واذا حكى يقولون انت غيران او انت ما ودك أحد يصل. هذا شيء مو بس موجود في

0: مجتمعنا، بكل المجتمعات موجود هذا الشيء. أنا سمعته من أكثر من شاعر، ولذلك اسكتوا مثل ما قلتي حضرتك علشان ما يكونون هم يعني أنه سبب بقطع رزق أحد، أو أنه هم فقط ودهم ينتقدون لسبب الانتقاد فقط.
1: لا أنا ما أحب يعني صراحة أنتقد، وإذا في مثلا ملاحظة ممكن تكون على الخاص، أقول مثلا عدل الكلمة الفلانية لو أضفت هذا أو أضفت هذا، لكن أمام الملأ لا. أول شيء كسرة خاطر، الشيء الثاني أنا ما عندي الحق أني أنا أمنع شخص من الكتابة، ولو كتب كلمات ركيكة، أهم شيء أنه أخرج اللي في داخل.
0: صحيح.
1: أنا أعتبر الكتاب ومجرد الكتابة علاج روحي.
0: نعم.
1: كويس أنه قاعد يكتب.
0: وبما أنه إحنا قاعدين نتحدث عن العلاج الروحي، للأمانة كانت كلمات الليلة هي علاج روحي. مبدعة.
1: تسلمين لي.
0: مبدعة من مبدعات السعودية، خواتنا وجميلاتنا ومبدعاتنا. الشاعرة منى محمد العتيبي أبدعت وأسمعتنا هالكلمات الطيبة الجميلة على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. كلنا الشرف لقائك أخت منى.
1: أتشرفت فيكم، كنتوا سباقين ودائما أنتم سباقين في الشعر النبطي وفي الطرح للشعر النبطي.
0: الله يعزك. وأنتم لكم حق عندنا، لأنه مثل ما أنتم تأخذون شعراءنا ومبدعين ومثقفين في لقاءات على إذاعات أخرى وتعطونهم مساحات من هالأثير عندكم وهالوقت، لكم الحق أنه تكون فيها التبادل والتشارك بيننا وبينكم. بس حنا الله يعزك، فتسليط الضوء على المبدعين شرواكم هذا شيء يعني حنا نسعى له دائما سواء بالداخل ولا بالخارج، ولكن حنا مودنا ننهي معك إلا بقصيدة.
1: قصيدة؟ طيب بعطيكم أجل القصيدة اللي فيها عن علاقتي بالشعر وإيش أضاف للشعر.
0: yeah.
1: تقول: ألا يا نخبة الشعار، أنا حروفي شعر وشعور، أصيغه والقلم شريان كتب في صفحة فؤادي، رحيل الحرف ووجاعي هي اللجنة مع الجمهور، تشيد بحبكة بياتي ووجد بالجز الجادي، أنا الناقل على لساني لشاعر وجدي الماجور، تجور الناس لا صحة وهو ينزف على الهادي، تمادى في تفاصيل الشعور بحرفها المغرور، تصاوير تحداها وجت له طوع وعنادي، ملكني وامتلك لكني ملاك الراضي المأسور، وتوجني بتاج الحرف والألماس منضادي، عنايل لي بنا هامه وقامه مجدها دستور، تحفوابي عروش الشعر وانا في عرش ميلادي، اغير محور الجلاس تجاهي والعقول حضور، لو اني في طرف مجلس يصير الصدر مقعادي، حضوري هيبه وعتيبه تجلى في سماها نور، وانا بنت العظيم اللي بناني صرح معادي. سلامتك.
0: الله عليك والله يرحمه.
1: اللهم امين. الله يرحمه ويغفر له يا رب.
0: اللهم امين. سعدنا بهاللقاء من المبدعه الجميله الجزله منى محمد العتيبي. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لك يا سهر، ابدعتي في اللقاء وكان لقاء مريح جدا واخذت راحتي فيه
0: حبيبتي. الله يعزك. شكرا لك.
1: شكرا لإذاعة الأردن.
0: يا هلا.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات. أنت بتسمعونا على ترددات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وعلى إذاعة إربد الكبرى عمان FM وأيضا على صفحة فيسبوك الإذاعة مباشر. يا هلا ويا مرحبا بكم في ليالي العيد. طبعا مثل ما قلت لكم من شوية أنه ليالي العيد لا تخلى من بصمتنا التراثية الجميلة وأيضا إرثنا وموروثنا من شعر وعادات وتقاليد. يسرنا الليلة في برنامجنا الجميل هذا أنه يلتقي قلب المستمع بجمال الكلمة وروح التراث. اليوم يشرفنا ويزيد هذا اللقاء بريق حضور شاعر أردني جميل صوت الشعر الأصيل ومرآة العاطفة الصادقة الشاعر وصفي الصبرات، يحمل القلم نبض بالحنين وصوت ينسج من الحروف ألحان التاريخ. نرحب بك شاعرنا، أجمل ترحيب في رحاب هذا البرنامج. يا هلا ويا مرحبا بك.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام. يا هلا،
1: مساكم الله بالخير وبالنور والسرور.
0: الله يعزك.
1: سعيد أني أكون معكم في هذه الليلة، وإن شاء الله أول شيء كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك وطبعا أعياد الوطن. بداية أحب أوجه تهنئة لجلالة سيدنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبعيد الاستقلال وأعياد الوطن، ومن خلالكم أوجه التحية لكل من يسمعنا عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: الله يعزك. وصف الصبرات، لما نسمع بالاسم دائما نربطه بسحاب العز.
1: الله يعزك.
0: وأهل سحاب عزيزين وغاليين وطيبين. الله يعزكم أهل النخوة وأهل على قولتهم الحمية.
1: ما عليكم زود.
0: الله يعزك. شلون اليوم أستاذ وصفي تشوف أنه القصيدة التراثية ما زالت قريبة من وجدان الجيل الجديد؟ أنتم جيل ما شاء الله عليكم، يعني خلينا نقول عاصرتوا الجيلين وأخذتوا من الجيلين وتمتلكون الآن يعني خبرة جميلة جدا. القصيدة التراثية شلون تشوفون اليوم قريبة من وجدان الجيل الجديد؟
1: والله لا شك القصيدة التراثية ما زالت موجودة وبطابعها الأصيل

0: إلا أنه دخل عليه بعض التحديث يعني من بالنسبة للمفردات، حتى بالنسبة للبحور اختلفت كمان يعني، يعني صار فيها تحديث لكنها موجودة، الروح التراث موجودة بالقصائد بشعرانا الجميلين جدا الشباب اللي طالعين الأيام هاي، يعني تسمعي فعلا شاعر أصيل في روح. أكيد.
1: وش اللي يخلي القصيدة الشعبية صادقة وقريبة من الناس؟
0: إنها تكون نابضة من قلب صادق، يعني تكون تحكي عن هم، أو يعني تكون تعبر عن مشاعر صادقة للشاعر من خلال مجتمعه ومن خلال تجربته ومن خلال أي شيء لامسه يعني حقيقي.
1: أستاذ وصفي، يمكن شاعر أردني يكتب الشعر الأردني باللهجة الأردنية، تراث الأردني، ومثل ما قلت حضرتك يلامس الوجدان الأردني ووجدان المتلقي. اليوم القضايا المجتمعية، هل تشوف أنه الشاعر عليه أنه يتجه لهذه القضايا المجتمعية، ولا يتفرغ للشعر الوجداني الشعر العاطفي اللي هالأيام الكل هاب بهالهبة؟
0: هو لا شك انه
1: ولا
0: الشعر،
1: انت من الشعراء تحبون الشعر الوجداني؟
0: والله هو الوجداني اقرب الى القلب، لكن طبعا الاجتماعي ضروري يكون الشاعر ملم فيه، وضروري انه يتحدث بهم مجتمعه، يعبر عن اي شيء مثلا يخرج بخاطره عن هموم الشعب، هموم المجتمع.
1: نعم.
0: القضايا المعروفة اللي ممكن تأثر بالشاعر، فهو ضروري أصلا واجبه، واجب الشاعر أنه يتحدث بهذه المواضيع.
1: نعم.
0: طبعا الوجدانيات ممكن تطغى على شعر الشاعر، لكنها مش لازم تأخذ كل اهتمامه.
1: نعم، هو التنوع مطلوب عند الشاعر يعني،
0: أكيد.
1: لأنه
0: أكيد.
1: في متلقي يحب الوجداني، في متلقي يحب الحكمة، وفي متلقي يحب الوطن، في متلقي يحب الحنين، ويعني
0: أكيد المتلقي يهتم بكل أنواع الشعر.
1: طيب أستاذ وصفي، بما أنه إحنا نحكي عن الوطن والحنين، وإحنا عندنا الحمد لله يعني مناسبات جميلة، الله يديم المحبة والأمان والأمن على المملكة الأردنية الهاشمية. قبل أمس كان في عندنا مناسبة عزيزة وغالية وهي عيد الاستقلال، أكيد كوصف الصبرات محضر لعيد الاستقلال شيء؟
0: أكيد، هي يعني قصائدنا الوطنية إن شاء الله أنها صالحة لكل المناسبات.
1: يا خلينا نسمع.
0: عندي قصيدة بس يجوز تكون شوي طويلة، فبتسمعوني.
1: خذ راحتك، خذ راحتك، الهوى لك.
0: يقول: يا بلادي لك كتبت الشعر من دمي مدادة، والله إني ما كتبت لغيرك بدمي بلادي، يا الديار الهاشمية حبنا ما هو بعادة، لشلع قليبي بيدي لو يجيك بحب عادي، دارنا مجدك شتليد ولك على الهيبة سيادة، شعبك الحر الأبي وقايدك فذن قيادي، كل نشمي فوق أرضك يفتي بروحه بلاده، ممتلي عز وكرامة طيب وشموخ ومذادي، وجيشك الباس القوية الباس به عزم وإرادة، علم العالم فنون الكون في دحر العادي، واستقلت مملكتنا وابتدى عصر الرغادة، وابتدى الإنماء يشمل مدن ورياف وبوادي، قادها الباني وعمرها بجده واجتهاده، والشعب كله تضافر سلم الله الأيادي، وبالكرامة يوم قبل شاهد الجندي زناده، كبر البارود هلا للنصر في كل وادي، وحد الصفين هم كلني لبي جهاده، الله أكبر يوم صاحوا الله محي الجهادي، وحدة الدين ودماء الطهر وسلوم العبادة، فزعة العربان يوم اللب وصياح المنادي، عمة الفرحة ديار المجد وبلاد السعادة، وارتدن البيض بيض اللبس من عقب السوادي، عاش مجدك يا بلادي يا بلادي.

0: بلادي مجد سادة، يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي
1: يا بلادي. خليك معنا أستاذ وصفي.
0: تفضل.

0: مهيوب يا هالوطن مهيوب وبجمال هالكلمات الجميلة الوطنية أستاذ وصفي اللي يعني لامست قلوب الأردنيين. حنا كأردنيين يعني سبحان الله مشاعرنا تثور مع الوطنية. شو رأيك؟
1: طبعا هذه شغلة بالدم.
0: نعم صحيح. طيب بالنسبة لوصفي الصبرات وش الصفات اللي تخلي القصيدة الشعبية صادقة وقريبة للناس؟
1: والله إلا القصائد اللي تكون قريبة يعني اللي تكون مثل ما قلت لك من تجربة يعني من وجهة زي ما نقول إحنا الشعراء تكون فيها روح.
0: طيب
1: يعني بتلامس المجتمع بتلامس المتلقي يحسها تحكي عن قضيته عن نفسه.
0: طيب أستاذ وصفي خلينا نتجه للساحة الشعرية الأردنية كشعراء همومكم كثيرة متطلباتكم في يمكن يكون في عندكم شيء تحبون أنه تحكون به. شو رأيك بالساحة الشعرية الأردنية اليوم؟
1: والله كنت صار الساحة الأردنية حاليا يعني مزدهرة وجميلة وتشهد ولادة شعراء جدا جميلين يعني فيها قوة شعر وفيها انتشار جميل وفيها الشعراء أصبح عندهم وعي يعني أصبح الشاعر ملم بالبحور ملم بالأدوات الشعرية يعرف شلون يوظف الصورة الشعرية شلون يعني يدخل لقصيدته من مدخل يجلب المتلقي. فكل هذا شاهد على تطور الساحة الأردنية بشكل رهيب وإحنا شفنا أصلاً يعني حتى برامج الشعر مثل شعر المليون والمسابقات الشعرية شفنا أنه أصبح بالأردن وعي شعري لا يستهان به.
0: نعم يعني أصبح فيه شعراء يعني ما شاء الله عليهم قاعدين يتنافسون بشكل كبير
1: جميل جدا.
0: نعم يعني أنا قاعد أشوف أنه الساحة الشعرية الأردنية الآن في أوج ازدهارة
1: ما شاء الله ولسه إن شاء الله القادم أجمل.
0: نعم.
1: يعني كل ما يطلع جيل نشوف فيه الوعي الشعري أكبر من الجيل القديم. إحنا زمان كنا يعني يجوز كانت تحدنا النوافذ اللي نطل منها على الجمهور مثل مهرجانات مثل الجرائد كنا على الجرائد كنا قبل ما يطلع الفيسبوك على المنتديات الشعرية والإنترنت كان طبعا شغلة كانت جديدة علينا كنا أول شيء على الصحف الورقية. فالآن أصبح الشاعر هو يعد لنفسه وهو يخرج القصيدة بالشغل اللي هو يحبها عنده مجال انتشار واسع جدا عبر السوشيال ميديا.
0: بما نحن نتحدث عن الشعر والازدهار الشعري أكيد يعني أنت وصلت لمرحلة يعني ما شاء الله عليك يعني تقيم كل شيء. تحس أحيانا أنه في بيت شعر ممكن يغير نظرة وصف الصبرات للحياة
1: للحياة؟
0: نعم لو مر عليك بيت شعري يمكن يكون مر عليك.
1: ممكن طبعا يمر والله في أبيات شعر جميلة جدا وتختزل مسيرة كاملة أكيد يعني.
0: نعم طيب الإلهام عند الشعر
1: الإلهام
0: عند الشعر هو لحظة عابرة مرات يقولون ومرات يقولون هو شعور مستمر يرافق الشاعر طول الوقت. أنت وش تشوف؟
1: هسا الشعر طبعا يقسم تقريبا قسمين قسم اللي هو الشعر العادي اللي مصطنع ممكن يكون صنعة يعني وممكن يكون ولادة إلهام فعليا ولا شك القصيدة اللي تولد من الإلهام دائما تكون أقوى وتكون أقرب إلى قلب الشاعر وإلى المتلقي يعني حتى المتلقي يعرف صار هسا عندنا المتلقي أصبح واعي كمان يعني مثقف وعنده قدرة على تمييز الشعر الغش والسمين. فدائما القصائد اللي من الإلهام بتكون أقرب حتى لو كانت يعني وجدانية أو غزلية لكنها بحس بروح القصيدة فيها حتى المتلقي.
0: الشعر بالنسبة لوصف الصبرات يصنعه بالكلمات ولا بالإحساس مع التجربة؟ لأنه مثل ما تحدثت يمكن كانت في معي ضيفة قبل شوية وأتوقع أنك سمعت اللقاء كنا نتحدث عن الموهبة أنه تصفيت كلمات علشان أنشهر علشان
1: هذا
0: أتكسب
1: هذا الشعر المصطنع أو الصناعي اللي هو تصفيت الكلمات.
0: نعم.
1: إني أنا أعرف بحر أكتب عليه وزن
0: وأجمع لي كمان كلمة
1: ممكن. نعم. حتى يكون يعني معاني بس ما تكون قوية.
0: نعم.
1: هذا لا شك هو الموجود حاليا تقريبا قل يعني صار عندهم وعي الشعراء. والشعر لا شك الحقيقي هو اللي يحمل قضية ويحمل روح ويكون نابع من تجربة أو من معاناة. والإلهام حكينا أنه يعني وليد لحظته.
0: نعم.
1: مش دائما الشاعر ممكن يكون عنده الإلهام شغال.
0: نعم. يعني في لحظات نعم يعني
1: لا ممكن أنه تغيب وتحضر مثل ما يقولوا.
0: نعم. ولما تحضر تحضر بالجميل والدسم ما شاء الله.
1: لازم لما تحضر فعلا بالدسم.
0: نعم. هي يعني لحظة استراحة للمخ للفكر خلينا نقول للنفسية كمان علشان يقدر الشعر. بالنهاية هو إنسان
1: أكيد طبعا
0: يعني
1: هو إنسان لكن الإحساس عنده بيكون عالي شوي.
0: مرات الضغط على فكرة يعني الضغط نفس الراحة الكثيرة ممكن تخلي الشعر تضايق. الضغط أكيد. الكثير ممكن كمان يخلي الشعر تضايق
1: أكيد طبعا الضغوطات الخارجية خلينا نقول على الشعر.
0: نعم.
1: ممكن أنها تأثر عليه.
0: طيب خلينا نريحك شوية ونسمع أبيات شعرية جميلة من وصفي الصبرات.
1: أبشري إيش تحبي
0: تبشر بالجنة. أنا مثل ما قلت لك الهوى متروك لكم واختيار القصيد.
1: طيب يجوز أنا معروف عني بالساحة أني أتغزل أو أحب الغزل. يه. وإن شاء الله تكون هي قصيدة يعني قريبة من الجمهور إن شاء الله.
0: تفضل.
1: يقول على بحر العيون اللي خذت قلبي وخلتني وقفت وما دريت منين ببديها مشاويري. يقول الرمش يا مسافر تعال اسري على متني ترى مالك سواي ولا يقدر جيتك غيري. وقلت اخاف من حد السهام اللي تهادتني وجوك غيم مالي بالهوى جنحين يا طيري. على بحرك وكنا مواج سحرك يوم شدتني فقدت من الذهول النطق حتى في معاذيري. تجاذبني مقاديري ولا ادري وين ودتني بلا حادي مشيت وقلت حني يا مقاديري. انا يوم العيون الخرس غصت حين نادتني عرفت ان السوالف عزف من ضعفي وتقصيري. عجزت اصل شواطي رغبتي والريحة حدتني على عكس اتجاهات الحنين وتاه تفكيري. حكايات الولاة طاشت على راسي وعدتني وكني طحت من طيشي وسر الشوق في بيري. بطير لك تباريحي بلي جنحة هدتني الا يثقل دم الشعر في ظني وتقديري.
0: يا سلام عليك صح الله لسانك وعلى شانك استاذ وصفي سهر سهر
1: سهر سهر مجبور ونعم
0: الله يعزك ونعم بحالي. استاذ وصفي تحس انه كلمات الشاعر ممكن انه

0: تبقى بعد سنين طويلة، ولا الزمن يبتلع، خلينا نقول كل شيء.
1: والله الشعر الصادق يبقى
0: نعم.
1: على مر التاريخ، لذلك وصلتنا قصائد من مئات السنين وما زالت نفس الرونق ونفس الروعة من قصائد يعني أجدادنا، من قصائد الناس اللي سبقونا. تحس قصيدة يعني صار لها 200 سنة وما زالت مطروقة أو ما زالت مطلوبة.
0: لأنه حافظت على، خلينا نقول مثل ما قلت، رونق وأصالته.
1: نعم
0: شلون نحافظ على روح الأصالة بالشعر؟ الآن احنا بعصر السرعة، الآن المصطلحات تغيرت،
1: احنا
0: الأشخاص تغيروا.
1: الان المقاييس تغيرت،
0: نعم
1: يعني اصبح الشاعر هو اللي يحسب، بعض الناس يحسبوه بعدد الجمهور له، بعدد الامسيات والمشاركات اللي يطلب لها، وقد لا يكون يعني شاعر متميز لكنه
0: صحيح.
1: مطلوب، ممكن كاريزما معينة، ممكن إلقاء، وممكن خدم ظرف معين. فأصبح يعني الشعر المطلوب حاليا صار الخفيف اللي يوصل الرسالة بسرعة.
0: يمكن الناس تعبت من هذا الشعر المرهق، اللي
1: أكيد يعني
0: يعني
1: أنت
0: ممكن هو يصل للإحساس ولكن هو مرهق شوي.
1: أكيد أنت أكيد إعلامية مثقفة ومبدعة ما شاء الله عنك
0: الله
1: أخت
0: يعزك.
1: سهر، وتعرف يعني بالتاريخ الشعراء، يعني نرجع قبل 100 وشوي، يعني كان راشد الخلاوي معروف شاعر كبير
0: صحيح.
1: وشاعر بالجزيرة العربية، كان له قصائد من 1000 بيت،
0: نعم صحيح.
1: يعني ديوان شعر كامل قصيدة،
0: صحيح.
1: ويجد من يقدرها ويقرأها ويلقى فيها الفائدة ويلقى فيها الحكمة ويلقى فيها كان يعني يحكي عن كل شيء، عن الفلك، عن الطب، عن لكن الآن أصبحت القصائد قصيرة، رسائل قصيرة، الناس تمل،
0: ليه؟
1: مش
0: ليه وصلنا لهالمرحلة؟
1: اختلف المتلقي، يعني المتلقي أصبح يدور على الزبدة، أو أنه ممكن أصبح يعني يحب الشغلات الخفيفة.
0: طيب كشاعر يعني لك قصايد، ولما تشوف انه انت تتعب على قصيدتك وتكتبها، ويعني جزالة كلمات صور، ويجي هالمتلقي على سبيل المثال وده الزبدة، انت داخليا ما تحس انه هذا قلل من شأن القصيدة؟
1: أكيد، بس هو الشاعر الذكي لازم يكون يعني يعرف كيف يعالج قصيدته، ما يعمد للإطالة المملة،
0: نعم
1: ما يلجأ للتكرار، للأمور اللي ممكن تملل المتلقي. ولا شك ما زال هناك عينة أو شريحة من المتلقيين يحب القصيدة اللي فيها الحكمة، اللي يحب اللي فيها النصح، يعني دائما مطلوبة. حتى مجتمعاتنا تلاقي من أبائنا مثلا موجودين يحبوا الشعر ويسمعوا، وإحنا أكيد يعني شعب مثقف شعريا،
0: نعم صحيح.
1: الشعب الأردني من أثقف الشعوب شعريا، وأكيد تعرف جداتنا، مش أجدادنا يعني، مش الرجال، حتى جداتنا تحفظ الشعر،
0: صحيح.
1: تلاقيها تحفظ الهجيني، تحفظ على المسحوب، تحفظ يعني عارفة أكثر من، يعني يوم تقعد معه تسمع منها أشياء أنت ما كنت تعرفها.
0: صحيح. ولو تحدثنا كثير في شاعرات بالبادية الأردنية
1: أي
0: كان لهم
1: طبعا
0: صولات، ويعني
1: صولات
0: نعم
1: وجولات،
0: نعم
1: وحتى
0: يعني
1: بالجزيرة العربية يعني من أبرز كانت الشاعرات، يعني قلة لكن قوية.
0: اليوم في عصر السوشيال ميديا، ويمكن خدمتكم كشعراء السوشيال ميديا،
1: عصر السرعة،
0: نعم، أنت وين تشوف الآن موقع الشاعر في السوشيال ميديا؟
1: والله أنا أشوف السوشيال ميديا ممكن ضرت أكثر من ما نفعت بالنسبة لإيصال بعض الغث، لمجرد أنه يعني عنده عدد متابعين معين، والانتشار يعني عنده معرفة بالنشر بالهاشتاجات بالأمور اللي ممكن تنشر أكثر من يعني مساحات أكبر. اختلف الوضع، يعني صارت السوشيال ميديا هي سلاح ذو حدين، يعني فيها الفائدة

0: شك والوصول، وانه مبطل حدا يقدر يحرق فلان او يغيبه عن الساحة. انا هسه انا بظهر نفسي وبانشر بالمكان اللي انا بدي اياه، وبدل الموقع 10 و20،
1: صحيح.
0: فيعني هي خدمة، ولكن قد تكون خدمة شريحة معينة
1: فئات
0: أكثر.
1: معينة.
0: نعم.
1: نعم. لو جاك طفل أو عفوا شاب صغير يحلم بالشعر عادي مثل باقي هالشباب،
0: حلو.
1: وتقدم للأستاذ وصفي وقال له يا أستاذ وصفي أنا يعني أحلم أن يكون شاعر، أحب الشعر وأحلم أن يكون شاعر وأحس أنه في داخلي شاعر، وش أهم نصيحة تعطيه له عن الصدق في الكتابة؟ وش تقول له بعد
0: يعني
1: هالتجربة هذه؟
0: أول نصيحة راح تكون إنه يطالع الشعر، يقرأ، والقراءة هي لا شك هي اللي تخلق المخزون الشعري عند الشاعر.
1: صحيح.
0: ولا شك ما راح أقصر بأي شيء ممكن يحتاجه أي شخص، حتى لو كان شاعر كبير أو كان طفل صغير. يعني اللي بعرفه ما راح أبخل فيه على أي إنسان، لكن اللي يكون الشعر يعني النصيحة راح تكون إنه حاول تكتب ما تشعر به، يعني لا تكتب لإرضاء الناس أكثر مما تكون إرضاء نفسك أو قصيدتك.
1: جميل. طيب الآن جمهور، لو اتجهنا للجمهور بالنسبة لوصف السبرات، وش يعني الجمهور لشاعر مثل وصفي؟
0: لا شك أن الجمهور هو رأس المال. يعني احنا صحيح الواحد يكتب اكثر قصائده لنفسه، لكن الجمهور يعني الشاعر بلا جمهور ولا شيء.
1: اليوم وين صارت المنابر؟
0: المنابر والله ما زالت. اول شيء المهرجانات الشعريه كالشعراء، يعني احنا كشاعر يحب التفاعل وجها لوجه اكثر من السوشيال ميديا.
1: نعم.
0: يعني لما تكون المهرجانات كانت تخدمنا مهرجانات جميلة، وللأسف بعضها ما بدي أقول انقرض لكن توقف. يعني كنا مهرجان الخالدية نعتبره عرس وطني، وأنا كانت أول ظهوري على الساحة الأردنية من جريدة شيحان مع الأستاذ علي عبيد الساعي الله يربي يشفيه، وبعدين مع مهرجان الخالدية، كنت بعد مع برنامج من تراث الريوخ والبادية مع الأخ الغالي أبو ركان سامي الباسلي،
1: الله
0: أمسي
1: يمسيه
0: عليه
1: بالخير،
0: وأمسي على الأستاذ محمود العزام وعلى كل شعراء الأردن
1: المبدعين.
0: ولا شك أنا كل شعراء الأردن أصدقائي، يعني الحمد لله قريب منهم جميعا.
1: يعني معروف عنك أستاذ وصفي أنك أنت يعني
0: الله
1: صديق
0: يعزك.
1: الجميع.
0: الله يعزك. يعني احنا الواحد هذول هم المكسب الحقيقي للشعر، يعني كان شعراء أو حتى البرامج أو المهرجانات. المهرجانات الشعرية عندنا بالأردن كثيرة حاليا، يعني وعندنا الحمد لله أكثر من منبر إعلامي مثلكم، مثل برنامجك الجميل، وفي برامج أخرى على الإذاعات. هذه كمان بعد تعطي دفعة، لكن المهرجانات الشعرية ضرورية جدا، تفاعل فيها أفضل، والشاعر يجد نفسه فيها أكثر.
1: الشاعر محتاج للمنبر.
0: أي نعم، يعني نعم. المنبر اللي الاحتكاك المباشر.
1: نعم. يعني
0: أكثر من النت.
1: الفارس من غير سيف يحس نفسه في شيء مفقود، والشاعر
0: أكيد.
1: من غير منبر حتى لو السوشيال ميديا خدمت، ولكن يظل للمنبر هيبته.
0: السوشيال ميديا قد تخدع، لكن المنابر ما بتخدع.
1: نعم. لكن انت وجه لوجه تشوف جمهورك وتشوف تعابير وجههم
0: أكيد
1: مع القصيده،
0: تشوف تفاعلهم، تعابير وجوههم، تشوف انك قدرت تصل لهم ولا لا. احنا انا بذكر انا كشاعر كنت اكون جالس على كراسي الجمهور، وشاعر اخر زميل اللي يلقي قصيده يحرك مشاعري، ان اما للكتابه او حتى ممكن ان يحرك الدمع. تشعر بالشاعر، تشعر بإحساس أنه صادق أو مصطنع.
1: يمكن هذا التفاعل هو اللي يخلي سبحان الله يعني الشاعر يحس بالنصر الداخلي لما يشوف ابتسامة من أحد الجماهير، لما يشوف تفاعل من أحد الجماهير ما ينسى هذه اللحظات، مستحيل تغيب عن باله.
0: أكيد طبعا، تظل بالذاكرة مطبوعة.
1: نعم. أستاذ وصفي، أمنيتك كشاعر أردني؟ وش أمنياتكم؟
0: يا
1: أنا
0: كسرى
1: دائما أحب
0: الأمان،
1: أسأل السؤال هذا لشعرائنا.
0: والله أمنيتي أشوف الساحة الشعرية الأردنية دائما بالقمة، وأمنيتي كمان إني أجد يعني مظلة تحمي الشعراء النبط بالذات، يعني الجزء الفصحى موجود أكثر من مظلة تخدمهم، لكن شعراء النبط للأسف ما عندنا أي مظلة فعلية، يعني في جمعيات في، لكن نطمح بشيء مثل رابطة
1: نعم.
0: نتمناها، يعني شغلة اللي هي فعلا تخدم الشاعر وتعطيه حقه.
1: نعم، تنصف الشاعر مرات. وانتم يعني كشعراء مبدعين يعني ما شاء الله عليكم، جملتونا بالداخل والخارج. صيتكم
0: مالك إذا
1: يعني انا استضفت شعراء من الوطن العربي، شعراء يعني لهم اسم للامانه، مدحوا بشعراء الاردن بشكل مش طبيعي. انتم سفراءنا برا وبالداخل وبالخارج،
0: والله الحمد لله،
1: فتستحقون انه يعني مثل ما قلت مظله يعني انه تنصفكم او انه تعاونكم.
0: أكيد طبعا، يعني على أقلية أنها توصل الشاعر
1: نعم.
0: لطباع الديوان بشكل عادل، تعدله لديوانه، ولا يعني توصل هالمخزون أو هالتجربة خلال هالعمر. يعني أنا كشاعر صار لي تقريبا فوق 35 سنة بالساحة بكتب،
1: ما شاء الله.
0: للآن ما أصدرت ديوان، لأني لسه مش مقتنع بالطريقة اللي أخرج فيها ديواني. فلكن لما يكون في ناس تخدم، وطبعا حاليا في وزارة الثقافة بتخدم الموضوع، الأمانة، أمانة عمان الكبرى بتخدم، ممكن تطبع، هذا اللي احنا بدنا اياه يصل، انه يكون في كتب شعرية ورقية موجودة لشعراء النبط الأردنيين.
1: أستاذ وصف الثورات، خلينا نقول صوت سحاب العز.
0: الله
1: شكرا،
0: يعين،
1: شكرا لك على اللقاء الجميل، على الكلمات
0: الله
1: المعبرة.
0: يعزك، وأنا أشكرك أخت سار
1: الله
0: على هذا
1: يعزك.
0: اللقاء الجميل، ولا أخفيك أن محمود عزام يجوز هو اللي زجني في هذا اللقاء، لكن أنا أشكره على
1: أستاذ
0: هذا.
1: محمود دائما ينقلنا الشعراء
0: أنا
1: اللي يستحقون،
0: ما
1: وكل
0: قصر
1: شعراءنا
0: والله،
1: جميلين يستحقون.
0: أنتم جميلين والله، برنامجكم جميل جدا ويخدم، لكن كان يجوز تحدثني مع محمود عن موضوع إنه نسلط الضوء أكثر على شعراء الأردن،
1: نعم، أنا
0: يستاهلون والله
1: كنت
0: في
1: من خلال،
0: شعراء، وأنت
1: نعم
0: عندكم يعني
1: أنا من
0: بني
1: خلالك
0: فخر
1: أستاذ وصفي،
0: مدارس شعر.
1: نعم من خلالك أستاذ وصفي كان في لي عتب على الشعراء الأردنيين، وأنا ودي أقوله على الهواء في دقائق معدودة، يمكن ما ظل معنا وقت، إنه الشعراء بحاجة، دائما يقولون احنا بحاجة انه نسلط الضوء اعلاميا علينا وبحاجة لمنصات. الان لما اذاعة الرسمية والاعلام الرسمي يسلط الضوء عليكم ويتبلش الاعتذارات وتبلش، طب
0: ما
1: هانا وين
0: يجوز
1: التقصير؟
0: الاعتذار،
1: وين
0: لا
1: التقصير؟
0: تقصير من الشاعر،
1: فيعني احنا ما علينا لهم،
0: لا
1: احنا داعمين داعمين.
0: انا اكاد ان اجزم انه اكثر الشعراء يحب الظهور، يجوز احنا زهقنا او كبرنا شبعنا ظهور، لكن في شعراء جداد جميلين، يعني يا ريت تبحث عنهم، اعطوهم الفرص، اعطوهم.
1: والله للأمانة يعني نبحث مو بس عن الشعراء، احنا نبحث حتى عن محبين التراث والإرث والموروث. أي شيء يرفع من قيمة ثقافتنا بزيادة ويوصله إلى خلينا نقول الأكثر أماكن، احنا حاضرين
0: إن شاء الله.
1: هذه هي جهودنا المشتركة احنا وياكم.
0: أتمنى من خلالك أوجه رسالة للتلفزيون الأردني كشاشة، إنه يكون في برنامج يعنى بالشعر
1: بإذن
0: النبطي
1: الله.
0: إن شاء الله، كما
1: نتمنى
0: كان
1: ذلك
0: في السابق إن شاء الله، وهم أهل لذلك.
1: بإذن الله.
0: وأشكرك وأشكر
1: شكرا جزيلا أستاذ وصفي،
0: فريق برنامجك
1: الله يعزك،
0: وكل السادة اللي سمعونا عبر الأثير في هذه الليلة. شكرا لك، شكرا،
1: الله يعزك، شكرا.
0: هلا
1: مستمعينا الكرام، يمكن احنا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بإذن الله راح يكون معكم غدا زملائي في ليالي العيد، وتغطية خاصة لأيام عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. نشكر فريق العمل ربيع الصرايرة من التنفيذ الهندسي الإذاعي والإخراج، رحيل الخالدي سوشيال ميديا، ومهند القريوتي المراقب الرئيسي. كنت معكم أنا سهر الجبور، تصبحون على ألف خير.

الثانية عشرة ليلا، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار منتصف الليل يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك. جلالة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من قادة دول ومن كبار المسؤولين. جلالة الملك وسمو ولي العهد يؤديان صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عمر بن الخطاب في العقبة. بعثة الحج الأردنية تتوجه للمبيت في مشعر منى ورمي الجمرات إذانا بدخول الحجاج أيام التشريق وسط أجواء إيمانية مهيبة. من العناوين إلى التفاصيل، هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني الأردنيين والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال جلالته في منشور على منصة إكس: في عيد الأضحى المبارك ندعو الله أن يحفظ وطننا الحبيب وأهله، ونسأله تعالى أن يعيده على أمتنا العربية والإسلامية بكل خير. وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني برقيات تهنئة من قادة دول عربية وإسلامية وعدد من كبار المسؤولين فيها. وعرب مرسلو البرقيات عن تهانيهم بهذه المناسبة سائلين الله عز وجل أن يعيدها على جلالة الملك بالخير والبركات وعلى الشعب الأردني بالمزيد من الازدهار والتقدم. كما تلقى جلالته برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية. وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد برقيات مماثلة بهذه المناسبة. أدى جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عمر بن الخطاب في العقبة. كما أدى الأردنيون صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف المساجد والمصليات في جميع محافظات المملكة. وألقى سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات خطبة صلاة العيد بساحة المدينة الرياضية في عمان، أكد خلالها فضائل العيد وأهمية الرحمة والتعاون والتسامح. وقال الحسنات:
1: العيد أيها المؤمنون حينما نتلمس حاجات بعضنا البعض، فيعطف الغني منا على الفقير، ويرأف منا القوي الضعيف. العيد حينما نعيشه كالجسد الواحد، إذا شعر بالحمى تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فطيبوا نفسا بأضاحيكم، طيبوا بها نفسا، كلوا منها وأطعموا الفقراء وأطعموا المساكين والمحتاجين، وصلوا بها أرحامكم وأطعموا بها منها أصدقاءكم وجيرانكم، حتى يعيش الجميع فرحة العيد بفرحة الجسد الواحد. تصالحوا فيما بينكم، تصافوا فيما بينكم، أخرجوا الخلافات والنزاعات والأحقاد.

0: والحسد من قلوبكم تصافحوا بقلوبكم قبل أن تتصافحوا بأيديكم فهذه سنة نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه.
1: هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد والأردنيين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال الدكتور حسان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: أضحى مبارك وكل عام، وجلالة سيدنا وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله والأردنيون والأردنيات جميعا بكل خير. أسأل الله تعالى أن يعيده على أردننا الغالي باليمن والخير والبركات. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، أطلقت وزارة السياحة والآثار برنامجا يضم أكثر من 50 فعالية فنية وتراثية وترفيهية تقام في مواقع سياحية وأثرية بمختلف محافظات المملكة خلال 2 و3 أيام العيد من الساعة 7 مساء وحتى منتصف الليل، بهدف تنشيط السياحة وتوفير أجوان احتفالية للعائلة والزوار. بدورها باشرت مديرية الأمن العام تنفيذ خطتها الأمنية والمرورية والبيئية بهدف تعزيز الأمن وضمان انسيابية الحركة المرورية وتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين خلال أيام العيد في مختلف مناطق المملكة. ونتحول إلى الديار المقدسة في مكة المكرمة، حيث توجهت بعثة الحج الأردنية للمبيت في مشعر منى ورمي الجمرات إذانا بدخول الحجاج أيام التشريق وسط أجوان إيمانية مهيبة تفيض بالتكبير والدعاء. وبدأت أفواج الحجاج منذ الصباح بالتوجه نحو منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم الجمرة العقبة، ضمن خطط تفويج دقيقة ومسارات منظمة أعدتها السلطات السعودية لضمان انسيابية الحركة ومنع أي تدافع، خاصة مع الأعداد الكبيرة التي يشهدها موسم الحج هذا العام. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديقة بضحايا حادث اصطدام حافلة مدرسية بقطار في مقاطعة فلاندرز. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب بلجيكا الصديقة في هذا المصاب الأليم، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. ونتحول إلى غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون بجروح مختلفة جراء غارة جوية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا في محيط برج الإسراء بشارع عمر المختار قرب منتزه البلدية وسط مدينة غزة. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقم الإسعاف التابعة له تمكنت من إخلاء جثامين الشهداء 4 ونقل المصابون إلى المستشفى عقب الاستهداف المباشر للمنزل المأهول بالسكان. أعلن الجيش اللبناني عن استشهاد جندي في الجيش اللبناني نتيجة استهدافه بغارة إسرائيلية على طريق كفرمان الخردلي في قضاء النبطية جنوب لبنان. وأفاد مصدر أمني في بيروت أن 20 جريحا بعضهم بحالة خطرة نقلوا إلى المستشفيات جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مخيم البص للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور جنوب لبنان. وقال إن مدينة صور تشهد حركة نزوح كثيفة باتجاه صيدا بعد تهديدات إسرائيلية لسكان جنوب لبنان وصور تحديدا بالإخلاء إلى شمال نهر الزهراني. وإلى تطورات الأوضاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز سيكون مفتوحا للجميع ولن يخضع لسيطرة أي دولة بموجب أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران. وكانت إيران اتهمت الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار بعد غارات جوية أمريكية ليلية على جنوب البلاد، ما وجه ضربة للجهود التفاوضية الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. إلى ذلك أشار مسؤول في الحرس الثوري الإيراني إلى أن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة ضئيل، لكنه حذر من أن إيران مستعدة لأي هجوم جديد عليها. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس لطيف الحرارة في معظم مناطق المملكة وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك. جلالة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من قادة دول ومن كبار المسؤولين. جلالة الملك وسمو ولي العهد يؤديان صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عمر بن الخطاب في العقبة. بعثة الحج الأردنية تتوجه للمبيت في مشعر منى ورمي الجمرات إذانا بدخول الحجاج أيام التشريق وسط أجواء إيمانية مهيبة. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميل عبد اللطيف الأزايدة من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل ربيع الصريرة من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
3: حكايات من العمر،
4: تأليف موسى نواش،
3: تمثيل رفعت النجار، خليل مصطفى،
4: زيد خليل، نهى سمارة، سارة درديري، وعمر حلمي.
3: مونتاج ومكساج إيهاب عطاري،
4: إخراج محمد حلمي.
5: الحلقة 24.
6: شو هذا يا ماما؟ وكأنه الأيام بتركض ركض، مش معقول صراحة، كتير سريعة. مبارح كان السبت، اليوم بقولولي الخميس، مش معقول لهالدرجة الأيام سريعة.
7: بيقولولك اليوم الخميس يا هالة؟ بطلت تعرف الأيام والتواريخ؟ طيب إذا كان اليوم الخميس، بكرة شو بيكون؟
6: كمان أنت بدك تحذريني؟ شايفتيني مشغولة ومكركبة، عرس صاحبتي نوال يوم

0: الخميس الجاي، وبعدني ما عرفتش شو بدي ألبس بهالمناسبة.
1: أنت بتحكي جد يا ماما؟ يعني اتفقوا على العرس الطرفين وحددوا اليوم والمكان كمان؟
0: أي طرفين يا أمي؟ العرس، موافقة العريس والعروس والباقي شهود.
1: صار أهل العريس وأهل العروس شهود؟ شو هالحكي اللي بتحكيه؟ بعدين أنت بتعرفي شو بقصد يعني؟ يعني العريس والعروس ما بيعرفوا بعض إلا على الماسنجر والواتس، يعني أونلاين. لا شافوا بعض ولا قعدوا مع بعض، وكل واحد في بلد.
0: شو ما شافوا بعض ولا قعدوا مع بعض، طول نهارهم مع بعض على الكمبيوتر، حكي وسوالف، شو بدك أكتر من هيك؟ يعني عرفها وعرفته تمام التمام.
1: أنا مش قادر أفهم هالحكي أبداً. كيف إمها وأبوها فهموه ووافقوا على الزواج؟ العريس بألمانيا والعروس بالأردن. عن جد بالنسبة إلي شغلة طرمة.
0: يا أمي، أبوها وأمها كل يوم بيحكوا معاه، وأكتر من هيك بيحكوا مع أبوه ومع أمه، وصاروا يعرفوا بعض وكأنهم عيلة واحدة من زمان.
1: يا ماما، أنا بقولك إنها شغلة غريبة علي أنا، يعني أنا مستغربة كيف أنت استوعبت الموضوع وشايفاه عادي.
0: يا حبيبتي يا أمي، التكنولوجيا اختصرت المسافات، وصرنا نشوف بعض ونحكي ونتناقش مهما كانت المسافات بعيدة. وما تنسي كمان العريس وأهله جايين قبل العرس بأسبوع، يعني اليوم، ورح يلتقوا سوا ويعرفوا بعض أكتر.
1: أنا عارف شو بدي أقول لك، يمكن هيك خففتيها شوي، مع أني أنا بشوف أنه لو إجوا بالأول وتعرفوا على بعض بعدين اتفقوا على خطوات الخطبة والعرس.
0: أولاً يا أمي، الحكي اللي حكيت لك إياه ما حدا بيعرفه غيري أنا من منال. تصوري قرايبها ما بيعرفوا، وأهلها أخروا الإعلان حتى يتقابلوا سوا في البيت ويعزموا قرايبهم.
1: يعني كل إشي رح يتم بحضور أهلها وأهله؟ يعني هيك أخف، بتمنى لهم السعادة إن شاء الله.
0: ما أحسنك يا ست الكل. يلا هلأ ساعديني أختار فستان أحضر فيه عرس صاحبتي.
1: خزانتك مليانة أواعي، اختاري على راحتك.

0: يا سلام يا خالد، تقول أمي شاعرة ورسامة في نفس الوقت. يعني اللي بفوت على بيتنا وبشوف الورود مثل لوحات رسم، بكل مطرح وكل لوحة عبارة عن قصيدة.
1: شو هالكلام الشعري يا هالة بهالصباح الحلو؟ عن جد كلامك زاد الصبح حلا. أكيد إحنا بنحب أمنا، بس أنت اليوم كتبتي فيها قصيدة غزل بتجنن.
0: أصلاً أمي ديوان من الشعر مثل ما بيقول كرم، وما تنسى إنه هي بنت الريف، عشان هيك ما نسيت زهوره ونباتاته، وما بدها إحنا كمان ننساه، فنقلت الريف على بيتنا بأحلى صوره وتفاصيله.
1: كلامك صح، ربنا أعطانا إنه نسكن بشقة طابق ثاني، والحمد لله واسعة ومبحبحة وبرندتين، ومع هيك صدقيني بحس حالي كأني ساكن ببستان كله شجر وورود، وكيف ما بدور فيه بلاقي زريعة إلها زهرة ولون وشكل وعطر خاص فيها.
0: طيب شو بدك أحسن من هيك؟ هذا الجو بتمناه كل واحد، ويمكن بيحسدوك عليه كمان، هاي المناظر الحلوة وكيف ما بتلف، الله بتشم عطر بجنن.
1: أنا مش قايل إشي غلط ولا رافض وجود هالمناظر في البيت ومبسوط، بس لكن
0: أها شو بس لكن، هاي معقول تكون مبسوط ومعاها لكن؟ لا هاي مش راكبة معي صراحة.
1: بدي أخليها تركب معاك يا هالة. الزريعة والورود مثل ما بتقول أمنا إلها مزاج ودلوعة شوي، قال في زريعة ما بتعيش إلا بالشمس، وزريعة بدها الفي وهاي بدها العتمة، يعني الزريعة بتشاركنا السكن وبتلاقيها بكل مكان.
0: عن جد ضحكتني يا خالد، احنا بين فترة وفترة بنروح على الريف عند بيت اخوالي، وانت نفسك بتكون اكتر واحد متشجع لهالرحلة، ودايما بتقول يلا وامتى بدنا نروح على الريف وامتى بدنا نروح عند اخوالي، معجوق اكتر واحد فينا
1: هذا
0: بتكون.
1: صحيح، وبصراحة بكون مبسوط كتير، يمكن أكتر واحد فيكم، لدرجة إني بقضي هالزيارة بين البساتين من شجرة لوز لشجرة تين وزيتون، وبالآخر بقعد تحت فيت أي شجرة فيهم.
0: تصور إنه ماما نقلت كل هالجمال اللي بتوصفه لبيتنا، وكلنا والحمد لله مرتاحين، ومنتعامل مع كل وردة مثل ما بدها، وأنا وكرم بنساعد ماما لما تسقي الزريعة.
1: يعني يا هالة بدك مني أنام تحت فيت وردة جوا هالبيت وأكتب شعر مثل كرم؟
0: لا يا أخوي، بدي منك توقف قدام وردة وترسمها مثل ما بترسم هالة أختك حبيبتك.
1: بتمنى يا هالة إنك ما تفهميني غلط، أنا بالريف لو ما في بالبساتين ساحات واسعة أركض فيها وأنط فيها ما بنبسط، كمان هون بدي فراغات أتحرك فيها.
0: الفراغات موجودة، بس أنت شكلك بدك تلعب كرة قدم.
1: أحكي لك؟ أنا اقتنعت بكلامك، هاتي قماشة وألوان حتى أرسم زريعة أمي.
0: لا لا لا لا لا، قول زريعتنا.

0: أبو خالد تفضل اشرب قهوتك قبل ما تبرد.
1: اسلم ايديكي.
0: طب مالك صافن هيك؟ شو فيه؟
1: آه يا أم خالد، شغلات كثيرة بتصير مع الواحد بيصفن فيها والحياة ما بتتوقف. وأكيد رح أشرب قهوتي ونبدأ حكي عن البيت والأولاد.
0: وهالسهرة شو فيها غير حكي ودردشات أنا وياك؟ ها أصلاً ما عنا وقت نقعد سوا غير هالمسا، كل يوم بنقعد بنتحدث وبندردش مع بعض والحمد لله.
1: كلامك صحيح، وهالدردشات شو ما كان موضوعها قديم أو جديد بتضل مسلية وفيها راحة إلنا اثنين.
0: عشان هيك كل واحد منا يختار الحكايات المسلية خاصة عن أولادنا.
1: ما دام قلتي أولادنا، بدي أقول لك حكاية ملابس العيد، شو صار معاي أنا والأولاد.
0: ولا تنسى هالة طالعة من حصتي، أنا لما بدها تشتري ملابس دايما بتحب أكون معها. قال إيش بدها تشوف شو ذوق أمها، وبالآخر بتشتري على ذوقها ومزاجها.
1: أنا لأني ما إلي تجربة بهالموضوع إلا مرة واحدة لما طلبتي مني أروح مع خالد وكرم، وقلت لك صاروا كبار، قلتي لي هالة أكبر منهم وبروح معاها. رافقت الولدين وعملوا معاي اللي بتعمله هالة معاكي. ضحكت على حالي لكن كنت مزعوج من الزحمة.
0: أي هو في عيد بدون زحمة؟ هاي فرصة التجار في الوطن العربي، بعدين ليش تلف السوق كله وتتفرج على كل الموديلات؟
1: هذا اللي فكرت فيه صدقيني، وقلت في بالي أول معرض بنفوته بنشتري الأواعي وبنرجع على البيت، لكن الشباب بدهم يلفوا بالسوق.
0: الأولاد إن كانوا صغار ولا كبار مسؤوليتهم كبيرة على الأب والأم. الله يرحم أيام زمان كنا أنا وإنت نروح نشتري لهم على ذوقنا، وما كانت صرعت هالموديلات اللي صار هالأيام، كل يوم موضة شكل.
1: إحنا يا أم خالد بسرعة منقول الله يرحم أيام زمان، مش عارف ليش، معقول إحنا مزعوجين من زماننا مثلا؟ صدقيني في هذا الزمن شغلات مريحة وممتعة كمان.
0: أنا بوافق معك، كل زمان له ثقافته وناسه، وبهالزمن أنا وإنت قادرين نتعامل معه بكل ثقافة التكنولوجيا، يعني إحنا ما بنحس حالنا غريبين بهالزمن.
1: طبعا مستحيل نحس حالنا غريبين عن هالزمن، كان ما قدرنا نعيش فيه.
0: صح،
1: ومثل ما قلتي كل زمن له ثقافته، والحمد لله إحنا عم نتعامل مع هالثقافة بالطريقة الصحيحة.
0: وكمان أولادنا مبسوطين إنه إحنا معاهم وقريبين منهم، وبحس إنه هالة بتعاملني مثل أي صديقة من صديقاتها، وهذا الشعور بيريحني كتير.
1: طبعا شكرا إلك لما بتقولي أولادنا قريبين منا وإحنا قريبين منهم، ومثل هيك بتمناها لكل عيلة.

0: تعرف يا كرم، رغم إحنا عايشين بعصر التكنولوجيا، بيظل الماضي عايش معنا.
1: صحيح، مظبوط 100%. وأنا دايما بقول اللي بينفصل عن ماضيه بيتوه.
0: يا سلام، ما أحلى الحكي. بالنسبة للفكرة اللي أنا حكيتها إنه الماضي بعده عايش معنا، كان خاطر في بالي المثل الشعبي: كل جديد إله بهجة. وهذا المثل موجود بيناتنا وصحيح، وكل ما نسمع عن اختراع جديد بتصيبنا الدهشة والبهجة.
1: شوف يا سيدي، التطور البشري مش راح يتوقف أبدا، وإحنا متابعين هذا التطور والحمد لله قادرين نتعامل معاه، يعني عم نستخدمه بكل تفاصيله وبكل أسراره.
0: وأنا بستغرب لما ألاقي بعض الشباب بيحاولوا يبتعدوا عن التكنولوجيا وبحسوا إنها خربطت حياتهم، مثل صاحبنا فارس لما طلع الموبايل زعل وبسألوه ليش. قال الواحد كان يحفظ أرقام تليفونات كل أصحابه، واليوم الواحد مش حافظ رقمه.
1: صحيح، شوف شباب مثل فارس موجودة مزبوط، بس مش كثار، بس موجودين طبعا، وهدول بنتقدوا كل كلمة بيسمعوها عن معلومات الإنترنت، وبقولوا ما في علم إلا بالكتب.
0: بقول لفارس إنه الإنسان الأول كان يتواصل مع غيره بالإشارة وبعدين بالرسم، حتى اكتشف اللغة وكتبها على جلود الحيوانات ونقشها على الحجر، ولما اخترع الورق صار يكتب عليه. ساعتها سألني: وليش تركنا الورق؟ ليش ما نقرأ الكتب وما نستعين بالجوجل؟
1: إحنا ما بعدنا عن الكتب والورق، بس مش كل الكتب متاحة إلنا، ولما نستخدم الجوجل بنكون بحاجة لمعلومة مش متوفرة إلنا إلا عليه.
0: هذا صحيح، وكل إشي متوفر من السهل استخدامه والاستفادة منه.
1: حتى ألعابنا ووسائل التسلية صارت متوفرة بين إيدينا على الكمبيوتر والموبايل، وزمان كانت الألعاب للأطفال واليوم متاحة للكبير وللصغير.
0: ومش دفاعاً عن الألعاب اللي إحنا عم نتسلى فيها، بس بدي أقول هاي الألعاب فيها فنون كثيرة
1: صح،
0: وبدها تفكير، وباختصار بتنمي العقل وبتزيد من مهارة الأطفال.
1: مزبوط، وما مننكر انه الاستخدام السيء لأي وسيلة بنستخدمها رايح تصل لنتيجة سيئة وممكن مؤذية، مش بس بالكمبيوتر ولا بالموبايل بس، يعني مثلا السيارة اللي هي وسيلتنا للتنقل لو استخدمناها بطريقة غير صحيحة شوف المصايب اللي ممكن تهل علينا.
0: من هون بقول إنه دورنا كبير للتصويب، ومسؤوليتنا كبيرة للمحافظة على أجيالنا.
1: صحيح،
0: مثل ما رقيب السير بصوب وبخالف، كمان إحنا مطلوب منا نصوب ونعاقب.
1: ومش غلط إنه نسأل اللي بيعرفوا بالتكنولوجيا أفضل منا وسبقونا للتعامل معها. أنا مثلا يعني أكثر من مرة سألت أختي هالة عن برامج أتعامل معها على الكمبيوتر.
0: التكنولوجيا ساعدتنا كتير، وأنا وإنت عملنا للوالد صفحة خاصة للزباين وصفحة خاصة عن مواد التموين اللي بيبيعها وبيستفيد منها، وقديش كان مبسوط وفرحان لأنه ارتاح من تعب التسجيل.
1: وأنا بظل أقول مثلك يا حبيبي يا أخوي يا أبو الخلد، كل جديد وإله بهجة.
2: إلى اللقاء في حلقة قادمة.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعل في شعائره أسرارا تحيي القلوب، وجعل في مواسم الطاعة ميراث الأنبياء ممتدا إلى قيام الساعة. الصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي اكتمل به الدين واكتملت به ملة سيدنا إبراهيم، فصار الحج في أمته عبادة تحفظ التوحيد جيلا بعد جيل.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا.
2: مستمعي الكرام، تقبل الله الطاعات، كل عام وأنتم والوطن وقائد الوطن بألف خير. عاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بكل خير وسلام وإيمان.
1: اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.
2: إخوتي الكرام، نحييكم في هذا اليوم المبارك، نرحب بكم في برنامجكم أذن خير، حيث تحملنا دقائق البرنامج في حديث شيق عن مواسم الطاعات وعن يوم الحج الأكبر. حياكم الله.
1: شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا.
2: إخوتي الكرام، يوم النحر ليس مجرد يوم في التقويم الإسلامي، بل يوم تختصر فيه السماء قصة الإيمان كلها. في هذا اليوم يقف الحاج في منى ويرفع المسلم تكبيره، وتراق الدماء بسم الله، وتعود الأمة كلها إلى مشهد سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وعلى خطى سيدنا إبراهيم جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكتمل الدين، فأعاد لهذه الشعائر معناها الكامل، وقال للأمة: خذوا عني مناسككم. فما سر يوم النحر؟ ولما كانت أعظم أيام السنة عند الله؟ مستمعينا، نكمل هذا اللقاء الطيب والحديث عن يوم الحج الأكبر مع ضيفنا فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، المحقق في التوثيق الملكي الهاشمي. تقبل الله الطاعات دكتور مصطفى، كل عام وأنتم بخير.
3: وأنتم بألف خير، وبارك الله فيكم على هذه الحلقة الطيبة المباركة.
2: دكتور مصطفى، دعني أبدأ أول محاور هذه الحلقة بصورة تأملية لهذا اليوم العظيم. حين نتأمل أن الله اختار الدم والذبح تحديدا ليكون شعار هذا اليوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، نشعر أن القضية أكبر وأعمق من مجرد ذبح يؤدى. ما الذي أراده الله أن يذبح داخل الإنسان؟ ماذا أراد الله أن يعلم البشرية من قصة سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل عليهما السلام؟ ولما سمي هذا اليوم بيوم الحج الأكبر، حيث نزلت فيه آية كريمة في سورة التوبة لتعظيمه، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله؟ تفضل.
3: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد العربي الهاشمي وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته المتقين. وبعد، نشكر إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية والقائمين عليها، بارك الله فيكم على هذا المحور الطيب الذي له أهمية في المجتمع الذي نعيشه، المجتمع الأردني، والمسلمون الآن الذين هم يذهبون إلى الحج ويقومون بشعائر ومناسك هذا الحج الأكبر الذي أسماه الله عز وجل وبينه أن الحج هو من أعظم أركان هذا الدين وهذا الإسلام. بداية، الحج له معان عظيمة وله مضامين كثيرة، والمسلم عليه أن يدرك وأن يفهم أن الحج هو امتداد، كما ذكرت قبل قليل، هو لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل هو الذي أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام بأن يؤذن في الحج وأن ينادي الناس. وعندما نذكر قصة قوله تعالى وسبب نزول، أو يعني ما هي علامة النزول في ذلك، وما هو المعنى في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم؟ ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند معاني هذه الآية العظيمة: أمر الله عز وجل سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج، فقال إبراهيم لربنا جل جلاله: يا ربنا ومن يسمع ندائي في هذه الصحراء القافلة؟ فقال الله عز وجل له: يا إبراهيم عليك النداء وعلينا الإجابة.
2: سبحان الله.
3: فقام سيدنا إبراهيم عليه السلام على جبل الصفا ونادى في الناس ولم يكن هناك أناس، وهنا يظهر لنا الاتصال الروحاني الإيماني بالخلق أجمعين. فقام سيدنا إبراهيم عليه السلام فقال: ألا يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج، ألا فحجوا؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فما من أحد في الأرض ولا في السماء ولا في أصلاب الرجال ولا في أرحام النساء إلا وقد سمع النداء وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه المعاني العظيمة المتصلة من أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى سيدنا محمد عليه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم تدل لنا على معاني عظيمة. من هذه المعاني العظيمة أن الأنبياء عليهم السلام دينهم وعقيدتهم واحدة متشابهة متجانسة، جاءوا في نفس النور الإلهي الذي أمر الله عز وجل به جميع الأنبياء من مشكاة واحدة. وهذا معنى قوله سبحانه: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن الدين التوحيد هو دين عالمي إنساني أمر الله عز وجل به جميع الخلائق، وهذا يدلنا أيضا على أن نبوة سيدنا محمد عليه السلام في معنى الحج أنها جاءت تتمة وتأكيد للتشريعات السابقة التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام. فإذا لم يكن النبي عليه السلام محدثا في القول، أو لم يأتي بشيء جديد يخالف الأنبياء والمرسلين، بل كان ذلك تتمة لهم، وهذا يدل على مشروعية واتساع وشمولية هذا الدين الإسلامي على أنه موافق للأديان السابقة. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هو المعنى الروحاني، كيف أن سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أمر الله عز وجل أمره بأن ينادي بالناس، كيف أن الله عز وجل جعل هذا الصوت يسير أو هذا النداء يدخل في أصلاب الرجال وأرحام النساء، ولذلك يأتون من كل فج عميق. نرى الناس من الهند، من باكستان، من الفقراء، الأغنياء، الضعفاء، المساكين، الرجال، النساء، كلهم يسعون إلى ذلك النداء الإلهي الذي أمر الله عز وجل به سيدنا إبراهيم عليه السلام، وكل يسمع هذا النداء الروحاني الأزلي في قلوب المؤمنين فيلبي فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: نعم، إذن في هذا اليوم ليس مجرد اجتماع أجساد، بل اجتماع لتاريخ النبوة كما ذكرت يا دكتور في لحظة واحدة، وكأن الله أراد أن يبقى الحج شاهدا حيا أن طريق الإيمان يبدأ بالتسليم والانقياد، وهذا حسب ما ذكرت من قصة سيدنا إبراهيم أنه نادى في فلاه، نادى وليس حوله شيء، ولكنه التسليم والانقياد
3: لأمر الله سبحانه وتعالى.
2: ولكن هنالك مشهد آخر يا دكتور لا يخص الحجيج وإنما يخصنا نحن. هناك قلوب تستيقظ على سؤال آخر في فجر يوم النحر: ماذا أراد الله منا في هذا العيد؟ وكأن العيد لا يأتي ليكشف ما نملك، بل ليكشف ما الذي زلنا نعجز عن تقديمه لله. ولعل أخطر ما يحدث أن يمر العيد، تمر هذه المواسم على الجسد فقط، بينما القلب لم يشعر أنه وقف يوما بين يدي الله. لذلك الغزالي يقول جملة جميلة: لم يكن ينظر إلى الشعائر كحركات تؤدى، بل كأسرار تفتح لمن صدق مع الله.
3: نعم.
2: ما تعليقكم؟
3: بارك الله فيكم على أيضا هذا المعنى الدقيق والمعنى العميق في موضوع الحج.
2: نعم.
3: الحج يعني علينا أن ننبه أنفسنا والمستمعين والحجاج ومن يحج علينا أن ندرك أن الحج هو عبارة عن مجموعة من الأسرار، مجموعة من الأنوار، مجموعة من الإشارات الإلهية التي ترمز إلى أشياء نورانية، ترمز إلى أشياء روحانية، ترمز إلى أشياء إيمانية تتصل بالله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
3: من هذه المعاني ومن هذه الأسرار ومن تلك الأنوار التي هي في الحج الذي جعله الله فريضة للمسلمين، أولا هو موضوع التسليم ومعنى التسليم. عندما أمر الله عز وجل سيدنا إبراهيم عليه السلام بأن يذبح ابنه، ما المقصود في ذلك؟ وفديناه بذبح عظيم.
2: نعم.
3: موضوع الذبح ليس موضوع هو إراقة دم فقط أو إطعام الفقراء والمساكين، هو عبارة عن اتصال الإنسان بالرب جل جلاله، وأن ذلك الإنسان هو مسلم أمره إلى الله عز وجل، وأنه يقرب الإنسان كل ما يملك من إمكانيات مادية ومعنوية لله عز وجل من أجل أن يرضى الله جل جلاله مرضاة لله سبحانه وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماء ولكن يناله التقوى منكم. الهدف والغاية التقوى، القرب، الاتصال الرباني من الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما أمر الله عز وجل سيدنا إبراهيم بالذبح، ماذا قال الله جل جلاله؟ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. هنا فلما أسلما المقصود أنه سلم أمره إلى الله جل جلاله. إذن أراد الله عز وجل من الإنسان عندما أراد من سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه وهو فلذة كبده وهو أغلى ما يملك ذلك الإنسان، يريد الله عز وجل من ذلك الإنسان أن يعلمه أنني إذا أمرتك بأمر عليك أن تسلم أمرك إلى الله جل جلاله من أجل أن ترقى، من أجل أن ترقى إلى مقام الصديقين، من أجل أن ترقى إلى مقام التسليم الإلهي الحقيقي. أنت لا تفكر بعقلك طالما أن الله عز وجل أمرك بشيء، لأن الله لم يأمرك بشيء إلا لأنه فيه خير. ولذلك نحن عندنا مختزل الإيمان هو في التسليم. ماذا يقول الإمام الشافعي؟ يقول كلام جميل في الشعر: سلم أمورك للحكيم العالم وأرح نفسك من جميع العالم، واعلم بأن الأمور ليس كما تشاء بل كما يشاء أحكم حاكمي. إذن المقصود من التسليم أنك تقول يا رب فوضت أمري إليك، فلا تعمل عقلك وقلبك في أمور دنيوية قد تكون هي شرا لك وأنت لا تدري.
2: نعم.
3: وعسى أن تكره شيء وهو خير لكم، وعسى أن تحب شيء وهو شر لكم. إذن الحج هو رمزية لعبادات تقربك إلى الله عز وجل. عندما ترمي أنت ذلك الشيطان، الشيطان ليس موجودا، هو جالس في ذلك المكان وهو ينتظرك من أجل أن ترميه، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود

0: عن مظاهر معينة شكلية تقوم بها وتنتهي. إذا أنت لم تفهم أيها الحاج رمزية الحج، فما الفائدة من هذا الحج؟ أنت عندما ترمي ذلك الشيطان، ترمي المعاصي، السيئات، الآثام، أنت عندما تقف في عرفة تقف من أجل أن تتذكر يوم الآخرة أن الناس سواسي، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، الناس كلهم يرجون رحمة الله عز وجل. وهنا سنذلل إن شاء الله في هذا المحور على موضوع هذا الاجتماع الإنساني الذي تعجز عنه الدول، كيف أن تجمع هؤلاء البشر بكيفية وعقلية وعقيدة وشكل واحد
1: وبتنظيم واحد. نعم. نعم نعم بارك الله فيكم. وحين نقرأ قصة سيدنا إبراهيم يا دكتور عليه الصلاة والسلام، نشعر أن الامتحان لم يكن امتحان ذبح فقط، بل امتحان قلب. ما الذي أراده الله أن يعلمه للبشرية من خلال هذه القصة؟ لما جاء الابتلاء وأنت ذكرت أنه بعد انتظار طويل لهذا الولد؟ كيف نفهم مقام التسليم في حياة سيدنا إبراهيم؟ هل هذا التسليم هو الذي جعل من إبراهيم خليل الله؟ وهنالك مداخلة أخرى يا دكتور، وأنت ذكرت الرؤية، رؤية الأنبياء حق، وفي القرآن الكريم كان هنالك تكرار لقصص الرؤيا، سواء في قصة سيدنا إبراهيم أو في قصة سيدنا يوسف أو غيرهم من الأنبياء. رؤيا الأنبياء حق، ماذا بحقنا نحن في الرؤيا؟
0: نعم، كلام جميل وربط أيضا دقيق ما بين التسليم الحقيقي لله عز وجل. كما قلنا التسليم في البداية هو أن تسلم أمرك إلى الله جل جلاله في السراء والضراء، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن المؤمن الذي يسلم أمره في السراء والضراء ويقول الحمد لله، يعني المؤمن دائما الحقيقي هو الذي يسلم أمره إلى الله. أما الذي يتضجر ويقول يا ربنا لما فعلت بي كذا، ولماذا لم تعطيني، ولماذا لم ترزقني، ولماذا ولماذا، هذه الأسئلة القلبية تأتي من الهوى ومن الشيطان ومن النفس. المؤمن الحقيقي عندما يصل إلى درجة الصديقية عليه أن يسلم أمره إلى الله في كل شيء. بماذا؟ حتى في البلاء أنت لا تسلم أمرك إلى الله في حالة النعمة والرخاء، بل عليك أن تسلم حقيقة. قال العلماء والإمام الغزالي منهم رحمه الله تعالى وأئمة الإحسان والتصوف عندما ذكروا هذا الباب قالوا التسليم هو من أعلى رتب الإيمان، لأن فيه امتحانا عظيما. أنت ترتقي بالإيمان بمتى؟ بالامتحان وليس في الرخاء. ولذلك هو أصعب ما يكون أن تأتي وأن تذبح ابنك مثل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك رفعه الله عز وجل إلى مقام الصديقية والنبوة والرسالة إلى غير ذلك. عندما علم أن ذلك من الله انتهى كل شيء، فأصبح يسلم أمره إلى الله. هؤلاء الذين ضحوا بأموالهم وأنفسهم وبكل ما يملكون من أجل الله عز وجل، فرفعهم الله مكانا عاليا. ولذلك ماذا يقول عليه الصلاة والسلام في هذا المقام؟ أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الأمثل فالأمثل. معنى ذلك أن الامتحان وأن الابتلاء يجب عليه أن يسلم به الإنسان إلى الله جل جلاله من أجل أن يرقيه، لا من أجل أن يبتليه بالشر. وإنما يريد الله عز وجل من الإنسان هل يصبر على حكم الله، هل يرضى بقضاء الله، هل هو يحب الله حقيقة في الابتلاء، أم أنه يتضجر ويتنكر ويصخب إلى غير ذلك. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني علاقة كما ذكرت علامة ورمزية الرؤية الصادقة. الرؤية الصادقة بالنسبة للأنبياء هي حق، وهي قال العلماء من أنواع الوحي. أنواع الوحي هي أربعة، ذكر القرآن منها ثلاثة أمور، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الرؤية الصادقة هي من النبوة. ولذلك قال الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وسيدنا يوسف كما ذكرت أختنا في موضوع الرؤية الصادقة، وكذلك سيدنا إبراهيم، وكذلك رؤى كثيرة موجودة في القرآن الكريم. إذن نحن نؤمن بالرؤية ونقول إن الرؤية بالنسبة للأنبياء هي نوع من أنواع الوحي، وتأتي مثل فلق الصبح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للأولياء وللصالحين وللعارفين بالله وللمؤمنين هي رؤية الصالحة. الرؤية الصالحة لم يبقى من النبوة إلا الرؤية الصالحة. إذن تأتي لهذا

0: إنسان، ولهذا المؤمن أنها مبشرة له. مبشر، كم من الناس آمن، وكم هذا يعني مسألة مهمة جدا،
1: نعم
0: وكم من الناس تعلم، وكم من الناس دخل في الهداية بسبب الرؤية، كم من الناس أصبح له مقام عظيم بسبب الرؤية، كم من الناس أصبح يحب الإسلام بسبب أنه رأى رؤيا صالحة، إما أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يرى الجنة، أو أن يرى النار وعذابها، نسأل الله العفو والعافية، إلى غير ذلك. فيستيقظ من نومه فيلتزم بأوامر الله عز وجل. إذن فلا ننقص من قدر الرؤيا، الرؤيا لها أثر، لها واقعية، ولكن هناك حلم كما نعلم، وهناك رؤيا من الرحمن. الحلم هو الذي يكون فيه تخبط وعدم وضوح وفيه من الشهوات. الإنسان إذا رأى هذا يعني يقول بسم الله من شر ما أجد وأحاذر 3 مرات، ثم وينفث عن شماله 3 مرات. أما الرؤيا الصالحة تكون هي للمؤمن بشرى بين يديه، من أجل أن يسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور. نأتي إلى تعليق على قول الله تعالى في سورة الحج، في قوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذه الآية تدلل على أن القضية أعمق من ذبح ودماء وتوزيع أضاحي. الأضحية هنا أصبحت بهذا المعنى هي عبادة قلب. ما معنى التقوى هنا يا دكتور؟ ما المقصود فيها؟ وكيف قرأ الغزالي هذه المعاني؟
0: يعني معنى جميل قرآني، هذا المعنى الجميل القرآني يلفت النظر ويلفت أنظار القارئين للقرآن الكريم وللمؤمنين، كيف أن إسلامنا إسلام فيه معاني عالية، فيه معاني جليلة ومقدسة. الإسلام عندما أمرنا بالطاعات والعبادات لم يأمرنا من أجلها، وإنما كانت ذلك سببا من أجل أن توصلنا إلى شيء عظيم، وهو الاتصال الرباني، وهو التقوى. لذلك لماذا أمرنا الله عز وجل بالصلاة؟ من أجل أن نتحصل على التقوى ونتوصل إليها. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لماذا أمرنا الله بالصيام؟ كتب عليكم الصيام. لماذا؟ لعلكم تتقون. إذن موضوع التقوى. الحج، لماذا فرض الله عز وجل الحج؟ ولماذا أمرنا بالذبح وبالسعي؟ لن ينال الله لحومها، ولكن ينال ماذا؟ يناله التقوى منكم. إذن أراد الله عز وجل أن يبين لنا أن الهدف والغاية من العبادات التي نقوم بها من حج وعمرة وصلاة وصيام هو أن نتحصل على تقوى الله عز وجل، التقوى التي تجعلك تراقب الله في السر والعلن، التقوى التي تجعلك تتعايش مع مجتمعك برحمة وصدق وإخلاص وفناء، التقوى التي تجعلك تتعامل مع الناس برحمة ومودة ورعاية للخلق، التقوى أن تراقب الله سبحانه وتعالى في أن لا تضر أحدا من الخلق ولا من الناس، التقوى أن تحسن إلى الآخرين، التقوى أن تصبر على أحكام الله عز وجل، التقوى أن تساعد الخلق. لذلك كان في كلام جميل أيضا لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه في تعريف التقوى: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا ملخص التقوى. أيضا كلام جميل للإمام الغزالي والإمام عبد القادر الجيلاني وغيرهم من أئمة الإحسان ومن أئمة المعرفة والتصوف والتربية، كانوا يقولون ملخص التقوى أن يكون حالك بأن تقول: الله حاضري، الله ناظري، الله مطلع علي، الله معي، الله معيني، وهو بكل شيء محيط.
1: جميل.
0: عندما تصل إلى هذا المقام الإيماني ويتجلى حالك بهذا المقام: الله حاضري، الله ناظري، الله مطلع علي، تكون أنت إنسانا مواطنا صالحا تقيا، تخدم الناس، تنشر الخير والبر والإحسان. عندما تعمل الطاعة، تعمل الطاعة لا من أجل أن تري نفسك أنك أفضل من الذي لا يعمل الطاعة، وإنما تحج وتصوم من أجل أن تكون إنسانا صالحا تنشر الخير والبر والإحسان وتتقرب إلى الله عز وجل بخدمة الخلق والناس.
1: نعم، نعم بارك الله فيكم. إذا لنا أن نتخيل المشهد دكتور مصطفى،
0: نعم.
1: ملايين

0: المسلمين في لحظة واحدة يرفعون السكاكين بسم الله، لا حبا في الدم بل إعلان أن الله أكبر من كل شيء. سمعنا وأطعنا، ربانك ربنا وإليك المصير. وكأن المعنى هنا أن الاستسلام والتقوى هي من عتبات العبودية. نود البيان كيفية الربط بين العبادة الظاهرة والعبادة الباطنة في الإسلام.
1: نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربط ما من عبادة في الإسلام إلا وربطها بالقلب، إلا وربطها بالتقوى، إلا وربطها بالأخلاق. هذا ملخص الجواب لذلك، ونريد أن نفصل فيه قليلا من أجل أن يفهم المسلمون والمؤمنون. المسألة ليست مسألة صلاة فقط، ولا مسألة حج ولا عمرة، ولا موضوع دماء وذبح الأضاحي وانتهت القصة. مسألة ارتباط كلي بالله سبحانه وتعالى. عندنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربط العبادات والطاعات بل أركان الإسلام بماذا؟ بالأخلاقيات والسلوكيات. لذلك قال النبي عليه السلام محدثا عن نفسه مبينا الهدف والغاية من رسالته، فقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، فقال يا رسول الله إن لي جارة هي كثيرة صوم وصلاة وصدقة، ولكنها تؤذي جيرانها. فماذا كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ مباشرة بكلمتين: بشرها أنها في النار. إذن أيها الحجاج، أيها المعتمرون، أيها المصلون الذين تقومون بهذه الشعائر، ليس الهدف أن تقيم هذه الشعائر من غير أن تكون عندك سلوكيات وأخلاقيات تعكس صورتك المثالية النموذجية على المجتمع الذي تعيش فيه. لابد أن تكون داعية بأخلاقك. ولذلك نرى في الحج كلام جميل لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يأمر الحجاج بماذا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن انظروا كيف التركيز القرآني على موضوع
0: الأخلاق،
1: إلى أخلاقيات وسلوكيات في موضوع الحج. وانظروا في واقع المسلمين كيف نرى من الصخب ومن الجدل ومن القيل ومن القال ومن الأمور التي الذي يراها غير المسلم. عندما يرى الحجاج يتقاتلون من أجل أن يرمي من الذي يرمي الحجر على الشيطان، ويتقاتلون ويسارعون وربما يؤذون بعضهم إيذاء شديدا في الصور في الطواف، ومن الذي يقبل الحجر. هناك سلوكيات بعضها سلبية للحجاج. لماذا؟ لأنهم لم يفهموا معاني الحج الحقيقية. ولذلك سيدنا عمر أفهمنا ذلك، قال ويا للحجر، والله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فإنك لا تنفع ولا تضر. النبي علمنا أن نشير إشارة إلى الحجر من بعيد. نحن ننظر إلى المسلمين اليوم يتقاتلون، يتهافتون، يؤذون بعضهم بعضا. هناك بعض المظاهر للحجاج عليهم أن يصححوها وأن يقوموها وأن يفهموا معنى الحج الذي ذكرته قبل قليل. إذن كل عمل وكل طاعة، الحج والعمرة، إذا لم تكن مقرونة بالأخلاقيات والسلوكيات والمعنى الإيماني الحقيقي فإن فيها خللا واضحا. ولذلك نرى كيف أن الله عز وجل ربط أنه لا يجوز للإنسان لا يجوز للحاج أن يرفث أو أن يفسق أو أن يكون هناك جدل بالحج، لأن ذلك ربما يضيع حجه كله. ولذلك ركز النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحج المبرور. الحج المبرور ليس له جزاء
0: إلا
1: الجنة. من حج، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، ولم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. إذن ما معنى مفهوم المخالفة في علم أصول الفقه؟ أن كثيرا من الحجاج أو بعض الحجاج عندما يحجون يرفثون ويفسقون ويجادلون. إذن علينا أن ننتبه إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نسلم أمرنا إلى الله، وأن نصبر على بعضنا بعضا، وأن نحب بعضنا بعضا في الحج، وأن تكون سلوكياتنا سلوكيات عالمية أخلاقية قائمة على نشر الخير والبر والإحسان. ليس هناك المسابقة والمسارعة وإيذاء بعضنا بعضا بالحج من أجل أن نقيم هذه النسك الشكلية والشعائر الظاهرية.
0: إذا نفهم من كلامك دكتور مصطفى أننا في ختام هذه الرحلة ندرك أن يوم النحر يوم اكتمل فيه معنى التسليم. وقف سيدنا إبراهيم عليه السلام عبدا مستسلما، وفيه علم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأمة كيف تعيش هذا التسليم إلى قيام الساعة. الدكتور مصطفى أحمد الخضري، المحقق في التوثيق الملكي الهاشمي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، نشكركم جزيل الشكر على ما قدمتم وأفدتم، جزيتم خير الجزاء، شكرا جزيلا.
1: بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجعل ذلك في صحائف أعمالك والمستمعين، آمين يا رب العالمين.
0: اللهم
2: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة، الشكر موصول لزميل شادي زيادين، ولكم مني هناء المجالي أطيب التحيات، كل عام وأنتم بخير.
3: برنامج أذن خير.
4: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك.
2: أضحى مبارك، كل عام وأنتم بألف خير.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى. أعوذ بالله.